مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين في الجزء الثاني من برنامج كهربتي. تحية لكل المستمعين الأوفياء، تحية لكل مستعمل الطريق، إن شاء الله الطريق سلامة لكم الكل وين ما كنتم، إن شاء الله نهاية عطلة أسبوع يا رب تكون آمنة على مختلف شبكة الطرقات. نذكروا أنه انطلقت الآن ال11 حملة تحسيسية توعوية في مفترق بوليفة بالاشتراك بين المرصد الوطني للمرور أقليم الشمال الغربي، الجمعية الوطنية للسلام المرورية، الهلال الأحمر، الوكالة الفنية للنقل البري، المندوبية الجوية للتربية بكيف، بل العديد والعديد من الأطراف اللي حاضر في الحملة هذه باش تكون تقريبا موجهة إلى كل مستعمل الطريق وخاصة النقل الغير منتظم. تأخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية مع صديقنا حاتم بشادي اللي تنقل على عين المكان لمواكبة فعاليات هذه الحملة. شنو الأهداف من الحملة هذه وشو انتظاراتنا من الحملة؟ قبل هذا خلينا نذكر بالجوائز المرصودة للبرنامج بعد شوية. عن الجائزة الأولى كود معناه تكوين مجاني في قانون الطرقات، إذا كنت تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة والتكوين الجدي يلزمك تبدأ بالكود، احنا نوفر لك الخطوة الأولى وتربح معنا تكوين مجاني في قانون الطرقات. بعد ما تأخذ الكود التقريب اللي تكلف بين 200 و300 دينار نزيدوك 5 سوايع إضافية في الجوالين معناها تطبيقية باش تتحصل على رخصة السياقة. هذا الكل من إهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموجي سليم بقرب مقر الإذاعة الجهوية بالكافة. الجائزة الثانية كيف كيف تكوين مجاني في قانون الطرقات من أهداء مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة. إذا كنت تحب تعدي الكود احنا نوفر لك الكود بلاش تقريبا بين 200 و300 دينار ونزيدوك حاجة أخرى. إذا كنت تحب تتعلم عن بعد ميسيل ثم التعليم عن بعد في قانون الطرقات زاد حاجة أخرى، مدرسة سليم هادي بجندوبة توفر لك تعليم مجاني في إذا كان مش تأخذ الكود والبرمي متاع الدراجة النارية. معليك كانت تتصل برقم 22-350-888 تسجل اسمك وهما يكلموك ويعملوا لك تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تتحصل على البرمي متاع الدراجة النارية. وإلا تدخل سليم هادي وتوي كول باج فيسبوك تتجي المعلومات لكل وتتحصلوا على جائزة. حظ سعيد لكل أصدقائنا المستمعين والمشاركين في المسابقة وتربحوا معنا زوز كود اليوم مجانا من زوز مدارس تعليم سياقة. إذا ما نعرفش إذا كان صديقنا حاتم بالشادلي حاضر على عين المكان في المصافحة الأولى باش نشوفوا شنو انطلاق الحملة التحسيسية التوعوية التحسيسية في قانون الطرقات، في تطبيق القانون، حملة في الفحص الفني العرضي، في مراقبة السرعة، تقريبا كل المحاور الموجودة باش يكونوا اليوم مستهدفة العديد من الفئات على الطرقات.

إذن في انتظار أن يكون حاضر معنا حاتم الشادلي نسمعه نغم ثم عنده الحق باش يدخل وقت ليبدأ جاهز في المداخلة الأولى.

0: Newton.
1: Sur la route.
2: أيظهر لي ولا حاضر حاتم بالشادلي من مقر أو من مكان انطلاق الحملة التحسيسية التوعوي. حاتم مرحبا مرة أخرى.
3: مرحبا توفيق. برنامج كرهبتي ينتقل اليوم على عين المكان تحديدا مفترق بوليفا لنقل فعاليات الحملة التحسيسية المرورية التي ينظمها المركز الوطني للمرور إقليم الشمال الغربي بالاشتراك مع العديد من الهياكل والإدارات والمنظمات. الكل يبدو وحدة من أجل تفادي وتقليص عدد الحوادث على طرقاتنا. حملة رقابية توعوية بالحق على عين المكان. شفنا اللي كونها زلزلية ماهيش يعني توعوية فقط. رينا برشا الإخلالات والدجاع حتى التصاور توفيق هبطتهم على الفاز. العجلات نتاعها غير يعني ما نجموش نحكوا عليها لا نقولوا ملساء يعني حتى من التل نتاعها طالعه برشا يعني خطر عليه هو على باقي مستعمل الطريق. معنا في توفيق العقيد ايمن الحكيمي مدير اقليم الشمال الغربي لمركز المرور باش نسالوها لو يحكي لنا على مشاركه مركز المرور في هذه الحمله التحسيسيه.
4: مرحبا سيد العقيد. مرحبا لكم ولكل الاطار العام باذاعه الكاف. اليوم نجموا نحكوا على أعداد مفزعة ومقلقة بالنسبة لولاية الكاف اللي عندنا يعني عدد القتلى بلغ 35 قتيل لكل 100 ألف حادث بدني. هي نسبة مرتفعة ومرتفعة جدا مقارنة بالنسبة الوطنية والمعدل الوطني المقدر ب 17 قتيل. الحملات هذه تزامنت أساسا على الارتفاع هذا اللي حكيناه وتم تنظيم أو الشروع في تنظيم الحملات الميدانية اللي عندها طابع تحسيسي ورفعي بالأساس في الآن ذاته للحد من حوادث المرورية والرفع مستوى السلام على الطرقات. الحملات هذه تجي في إطار مقاربة تشاركية تضم كل الأطراف المدخلة اللي موجودة الآن على الميدان يعني ميدانيا كل الأطراف موجودة وهذه تأتي تبع لمخرجات الجلسة متاع اللجنة الجهوية للسلام المرورية المنعقدة نهار 20 أبريل 2026. تندرج ديما نقولوا تكثيف المراقبة الفنية للعربات الضرورة ضرورة احترام قواعد السلام المرورية والتصدي لكل السلوكيات الخطرة اللي تهدد كل مستعملي الفضاء المروري.
3: في أي من الهدف من هذه الحملة التوعوية والمحاور اللي باش يتم التركيز عليها؟
4: الهدف هي نسمن الجهود ضمن استراتيجية جهوية شاملة تهدف إلى تقليص من عدد الحوادث وهذا يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلام المرورية. الهدف الأساسي هو الحفاظ على الأرواح خاصة والممتلكات عامة باش نركزوا خاصة في
3: فئة مستهدف
4: كل مستعملي الفضاء المروري سواق حافلات سواق شاحنات سواق المهنيين الكل مستعملي العربات هذم هم الفئات المستهدفة في عملية الفحص الفني العربي.
3: توفيق هكا نكونوا كملنا مع سي ايمن ومعنا المندوبية الجهوية الممثل المندوبية الجهوية التربية
2: بالكيف
3: الجهوية المندوبية للتربية بالكيف. مشاركة المندوبية الجهوية للتربية بالكيف في هذه الحملة التحسيسية من أجل حماية التلاميذ من حوادث المندوبية
5: صباح النور صباح الخيرات والمسرات. إذا تحية ليك ساعتي توفيق وفي العادة لو كان ديما معنا
2: مرحبا مرحبا مرحبا
5: ما جيناش هنا جيناها في رابط معناها مباشر وتحية ليها على بالحق على المجهود اللي قاعد يقوم به.
2: مرحبا.
5: والراديو كيف بصفة عامة والستاف تكنيك والمسؤولين الكل. دونك التقسيط مثل هكذا معناها تظاهرات معناها سواء كانت ثقافية تربوية والا تحسيسية كما هذه. إذا نحن اليوم في مفترق إذا أنا بكيف في ساعة اليوم كمنسق جهوي للمرشد الوطني للسلام المرورية التابع لي لمؤسستنا التربوية بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. إذا قاعدين نحاول واحنا من جهتنا مع تلاميذنا الأعزاء في مؤسستنا التربوية بطبيعة الحال تحت إشراف السيد المندوب الجهوي للتربية بكيف السيد لطفي الفرجاوي. إذا تم تركيز العديد من النوادي التابعة للسلامة المرورية بمؤسستنا التربوية. زملائنا الأساتذة قاعدين يخدموا مع كنجاتنا في معناها بصفة متواترة واحنا بيدنا كمندوبية قاعدين نتابعوا في التظاهرات هذه اللي قاعدة تصير على مستوى المؤسسات التربوية والحملات التحسيسية كذلك من أجل التقليص من حوادث الطرقات معناها في خاصة في ولاية الكاف اللي تشهد عدة معناها حوادث قاتلة معناها مؤخرا. واحنا اليوم كما كان يذكر السيد العميد سي ايمن الحكيمي اذا في مفترق اذا بوليفا اذا الكيف شهدنا من خلال المعاينات هذه العربيه عده تجاوزات خاصه للسيارات او للشاحنات الثقيله وما نجموا راهو نحدوا من التجاوزات هذه الا من خلال الحملات هذه وان شاء الله نطلبوا انه تكثيف مثل هكذا حملات على مستوى طرقاتنا للحد من الحوادث وللحد من القتلى والجرحى وتامين اذا سواقنا وعائلاتنا وابائنا وامهاتنا وسيراتنا.
3: بالله على الطاير جيني السؤال على الطاير الزون 30 اللي في المدارس احنا نشوف فيها لكونها يعني برشا مدارس يعني ما ثماش زون 30 زون 30 خاصه في المحاور تاع المدرسه ككل.
5: وهو كذلك اذا بالنسبه للسؤال في محل فعلا لانه جاتنا من طرف وزاره الاشراف ومن المندوبيه نتاعنا بالتحديد اذا تفعيل المنطقه 30 امام مؤسستنا التربويه واحنا معناها بدورنا معناها بعثنا وراسلنا مؤسستنا التربويه وقاعدين نتابعوا صحيح هي قاعده معناها بخطن حثيثه تركيز يعني فما بعض العراقيل ممكن اللي نشاهدوها معناها اللي تركيز مثل هكذا علامات امام مؤسسه التربويه اللي معناها تتطلب معناها اكثر متابعه واكثر معناها جهد وتضافر باش نجموا نفعلها اكثر مؤسساتنا وان شاء الله من خلالكم انتم ومن خلال اذا توصيه السيد مندوب ولا وزاره الاشراف ان باش نحاولوا نكثفوا اكثر عدد ممكن من العلامات هذه علامه 30 امام مؤسستنا التربويه لحمايه ابنائنا التلاميذ بمؤسستنا التربويه.
3: يعطيك الصحه توفيق. حبيت نقول هذا اللي كونه راهو يلزم الناس كلها تتكاتف الجهود نتاعها مجتمع مدني واولياء ومربين واعلام بس على الاقل نحمو صغيراتنا ونحمو الارواح ونحمو طرقاتنا من كافه الحوادث.
2: اي نرجعوا لك مازال عندك بعض المداخلات حاتم.
3: مازالت عندي بعض
2: مازال نرجعوا لك تحيه
3: بالله توفيق عنا فائز بجائزه مش نقدمه لكم والحقيقه كان السائق المثالي وتحصل على جائزه من المركز الوطني للمرور. اعطينا اسمك.
0: ماكني رمزي سائق شاحنه الوزن الثقيل عبر طرقات برا وبحرا و انترناسيونال كيما نقولوا احنا عالمي. الكاميون اللي عندي سيمي رومورك منظم من اجيس كازاد من كل مؤسسات الفحص الفني والسلام المهنيه. كيما راهو الاخوه لهنا وشافوا على عينيهم وحكاوا لك السيد الكريم.
3: احنا نفرحوا برشا توفيق كيما كنت في المداخله الاولى حكينا على الشاحنه اللي لقيناها اللي كونوا العجلات نتاعها غير صالحه. الحقيقه هاو عندنا السائق اللي كونوا منضبط وخذا جائزه من المرض الوطني
2: للمرور. باهي يعطيك الصحة حاتم. هذه كانت المداخلة الأولى. تحية لكل الأطراف المساهمين في هذه الحملة التحسيسية التوعوية. نغموا ونواصلوا ونرجعوا لك في مداخلة ثانية في تغطية مباشرة للحملة التحسيسية التوعوية في من مفترق بوليفا قصد التوعية التحسيس والتقليل من عدد الحوادث.

0: نرجو إخواننا المصريين نواصل معكم هذا اللقاء ونحن في ربط مباشر للحملة التحسيسية التوعوية اللي انطلقت تقريبا الـ11 في مفترق بوليفا، حملة تستهدف كل مستعملي الطريق. الهدف هو بطبيعة التوعية والتحسيس وتطبيق القانون من ناحية أخرى، وعلى الأقل المساهمة في التقليل من عدد الحوادث. الحملة دي نذكر فيها العديد من الأطراف، يشرف عليها المرصد الوطني للمرور إقليم الشمال الغربي، الإدارة الجهوية للنقل، الوكالة الفنية للنقل البري، الجمعية الوطنية للسلامة المرورية، الإدارة الجهوية للتجهيز، مندوبية التربية، السادة المعتمدين. يعني تقريبا كل من يهم الموضوع حاضر في هذه الحملة التوعوية التحسية. هدفنا ديما التقليل من عدد الحوادث. نرجع في مصافحة ثانية لمواكبة هذه الحملة التحسيسية مباشرة مع صديقنا حاتم بشادلي. مرحبا حاتم.
1: مرحبا توفيق. نرجع مرة أخرى معنا ممثل الفحص الفني العربي موجود على عين المكان. الحقيقة ثم شوية إخلالات لعينهم على عين المكان. مشاركة مركز الفحص الفني في هذه الحملة فتمت. توفيق، معنا ممثل الوكالة هو سي يحيى الملي.
0: سي يحيى ممثل الوكالة أو ممثل.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا سي يحيى. مرحبا.
1: عايشك يحيى المليتي.
0: مرحبا.
1: يحيى المليتي مراقب فحص فني، مركز فحص فني بالكيف.
0: يعطينا فكرة.
1: خرجنا اليوم عملنا حملة مشتركة مع الأمن العمومي والحرس الوطني للمرور والسلامة المرورية. خرجنا الحملة ذي حملة توعوية وحملة نخفوا منها ومن الأعصاب والسيارات. فما عربيات أخويا معناها قاعدة تدور في حالة سيئة، ما يجيش عادي فحص فني من أصله. هنا نخرجوا له الحملة توعوية لبرا ونزيدوا نشوفوا أوراق ونشوفوا الحالة متاع العربة. إذا كان يتمتع بفحص فني ولقينا عنده عتب، أنا نسحبوا له شهادة فحص فني لإعادة الفحص الفني الأول. وإذا كان سيارة في تاريخ الإذن بالجوالين معناها في عمرها تبدأ صغيرة ما تخضعش للفحص الفني، أنا نسحبوا له شهادة التسجيل لأسباب معناها يلزم يصلح الأعطاب نتاعو، الأعطاب الفنية للسيارة باش تدور في حالة حسنة، باش معناها تدور في الطريق تبدأ في حالة حسنة. يعطيك الصحة سي يحيى. كيف توفيق الحملة، مشاركة الإدارة الجهوية للتجهيز اللي تتمثل في سي سالم موجود بحثانا. سي سالم
0: مرحبا. سي سالم
1: فاش تمثل مشاركة التجهيز؟ والحقيقة بعد الاجتماع في الولاية رينا بوادر انفراج خاصة على بس إزالة المخافضات.
0: البنية السرعة. البنية يا حاتم ركز له على البنية التحتية.
1: البنية التحتية أو يسمعك في سالم تركزين على البنية التحتية. وفاش كانت مشاركتكم فاش تمثل في الحملة هذه؟
2: مرحبا بك في توفيق ورحبوا بالسادة المستمعين لإذاعة كيف. بالنسبة لنحن التجهيز اليوم مساهمين في الحملة هذه، حضورنا معناتها في نطاق السلام المرورية، وعندنا نحن تو بالنسبة للبنية التحتية بالنسبة للطريق الجهوية 71 واحنا في مفترق بوليفة. عندنا إن شاء الله مشروع في إنجاز يعني وإصلاح الأجزاء المهترئة من مفترق بوليفة حتى مدخل مدينة كيف. إن شاء الله المشروع سيران نور هو مبرمج، ننتظر في انطلاق الأشغال فقط. وبالنسبة لمخفضات السرعة احنا انطلقنا في الإزالة في مدينة كيف، ومش يتم تعويضهم بما يسمى باللي بلاتو سيريلزي، معناتها مواصفات فنية صالحة لمستعملي الطريق وما تقلقش العربيات والمسافرين إن شاء الله.
0: به سي سالم
1: توفيق.
0: حاتم لو تسمع نحب أن نحكي مع سي سالم، هل هنو المخفضات السرعة هذه اللي تم إزالتها بشوقع تعويضها في الإبان ولا مازال شوي وقت؟
1: باقي توفيق يسأل على مخفضات السرعة، هل بش يمكن تعويضها في الأبان وإلا بتشدينا وقت؟
2: إن شاء الله عن قريب في توفيق، إن شاء الله عن قريب، يعني ما ناش مش نطوله برش
0: إن شاء الله.
2: ربما يقع اختيار يعني تغيير الأماكن في نطاق لجنة السلامة المرورية مش تتم المعاينة، وربما بعض المخفضات ما يتمش تركيزها في نفس المكان.
1: أما مخفضات السرعة اللي نشوفوها الحقيقة مخفضات سرعة نموذجية تجيك بالمطاط، هل باش نجيبوهم مدينة الكاف كما بعض الولايات وإلا لا؟
2: هو الحقيقة احنا مش نخدمه بمادة الخرسانة الاسفلتية اما بمواصفات معناتها العرض وليبسور دي سنتيمتر مواصفات فنية مش نطبقوها وان شاء الله تعجبكم بإذن الله وتعجب مستعملي الطريق
0: ان شاء الله.
2: تجيب للسلام المروري
1: حويزة بركة مدام انت موجود بحدانا التسوير تاع الطرقات خاصة اللي حكينا عليها برشا في بين برج العيفة والظهرة ولا بين الخروبات والثرس شنو اللي عملنا فيها بالضبط؟
0: خلينا في الحملة يا حاج
2: اللي تم تدعيمه من ظهرة حتى برج العيفة تم تشويره افقيا تم التشوير نتاعو اكس ايريف معناتها مركزي وحواشي الطريق. وبالنسبه للطريق الوطنيه رقم 12 في اتجاه السرس قمنا باللاكس معناتها المحور نتاع الطريق في انتظار المقاوله تكمل للحواشي ان شاء الله ليريف.
1: سؤال اخير
0: يا حاتم نلتزموا بالحمله الحمله اليوم الحمله موضوعنا الحمله اليوم يا حاتم الحمله اي
1: هات نكونوا التوفيق الحملة ثم أطراف أخرى اللي كونوا ما نجمتش تدخل كما الحماية المدنية اللي ما عندهم وكما
0: صحة
1: أنا جدت وقالوا ما نجموش ندخلوا سكون هذا هم اللي جوا حضروا حاولنا باش نخدم عندهم كلمة كلمة توفيق
0: على الأقل خذينا فكرة يا حاتم صحة مشكور كل الشكر وأنك نقلت لنا فعاليات الحملة التحسينية اللي ما زالت متواصلة
1: بطبيعة الحقيقة اللي لاحظناها توفيق اللي كونوا حملة شوية تحسيسية وشوية ربعية كما تم تكون أخذة جايزة كما تم تكون أخذة مخالفة ومخالفة مش شوية راي ثم مخالفات يعني زجرية برشا برشا توفيق
0: هذاك هو القانون يا حاتم هذاك هو يلزم الناس كلها
1: ان شاء الله الناس كلها تنضبط ان شاء الله
0: ان شاء الله الناس كلها تنضبط القانون. شكرا لك حاتم الشادلي يعطيك الصحه على التغطيه المباشره من استوديو اذاعه الكافي لا مفترق بوليفه لنقل فعاليات الحمله التحسيسيه التوعويه في السلامه المروريه بتنظيم من المرصد الوطني للمرور اقليم الشمال غرب من نساو زاد حرس الوطني وحرس المرور زاد اللي كانوا حاضرين نعطيهم الصحه اللي كانوا حاضرين لتامين هذه الحمله اللي مازالت متواصله والفئات المسافه هي كل مستعملي الطريق كيما نقولوا للي يحترم القانون نقولوا يعطيك الصحه ونعطوه جائزه كيما اللي ما يحترمش القانون هو انه يستحق انه يتعاقب لانه تطبيق القانون على الناس كلها بالطبيعه من اجل حمايه الارواح البشريه والتقليل من عدد الحوادث. توقيت المسابقات والجوائز نذكر عندكم زوز جوائز اليوم في انتظاركم. الجائزه الاولى كود دولاروت تكوين مجاني في قانون الطرقات مع 5 سوايع إضافية في التطبيق الفعلي في السياقة الفعلية من أداة مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع المنجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوي بالكاف. والجائزة الثانية كيف تكوين في قانون الطرقات مجاني من أداة مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة 22-350-888 وإلا تدخل سليم هادي وتوكل على الباج فيسبوك تجب تعمل تكوين عن قرب على عين المكان وإلا التكوين عن بعد. طبعا مش نبدأ نستقبلوا التليفونات تاع سادة المستمعين بالطبيعة والناس بالحق بالله رجاء راهو باش ياخذ كود ما يقولش باش نعطيه لولد عمي ولا لخويا لا راهو يلزم العائلة الأم الأب الأبناء هذا هو اللي نجموا نعطوهم الجائزة الأب أو الأم أو الأبناء فقط مش ياخذ جائزة من بعد يهداها الواحد آخر لأنه ثم مستمعين ولوا ياخذوا في الجواز باش يعطوها الناس أخرى لا راهو اللي ياخذ الجائزة هو وإلا كذا كان يكون أب ولا أم ولا واحد من الأبناء فقط دون غيرهم. أي نبدو نستقبلوا التليفونات. ألو على السلامة.
3: ألو
0: على السلامة سيدي مرحبا.
3: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي على السلامة.
3: هشام المشرقي من باجة.
0: هشام عندنا الجوائز اليوم من جندوبة والكاف راهو من جندوبة والكاف. هشام
3: نعم
0: راهو الكود في جندوبة وفي الكاف.
3: ما يسالش
0: في
3: توفيق.
0: نجم تاخذ الكود تحب تاخذ الكود في جندوبة.
3: في جندوبة
0: باهي لشكون الكود يا هشام؟
3: لي أنا.
0: هاي مرحبا بك يا هشام.
3: وبيك يا
0: هشام. هشام المشرقي من باجة. هاي هشام أسئلة سهلة خلاص. نجم تجاوب بسهولة تامة وتربح معنا الكود. السؤال الأول حاضر معايا؟
3: حاضر.
0: العلامة بتاع ستوب تعرفها ولا؟ يا هشام.
3: نعم نعرفها
0: العلامة بتاع ستوب تعرفها ولا؟ اي يحطوا فيها 8 اضلع، يحطوا فيها 8 اضلع. تعرفش علاش يحطوا فيها 8 اضلع؟
3: 8 اضلع
0: اي في في في في البلاك بتاع ستوب، العلامه بتاع ستوب يحطوا 8 اضلع. وعلاش
3: 8 اضلع؟
0: اي عرفت شو علاش؟ حاول حاول حاول.
3: 8 اضلع
0: اي
3: معنا ما تقربش للستوب 8 مانتا.
0: لا لا لا لا لا لا لا الشكل نتاعها عطاها 8 اضلاع. اول حاجه اذا كان يصب الثلج مثلا ما تتغطاش، تبقى بين 8 اضلاع تعرفها من غير ما تقراها، تعرفها علامه ستوب هذه الاولى، فمش علامه حاجه اخرى. اي للاسف يا هشام نتعدوا المكالمة الثانية. الو عسلامة. الو الو عسلامة. 78 227 160 والا 78 227 700. الو اللي حاب ياخذ الكود مجانا نرتحوه بين 200 و300 دينار، وبالنسبة لخمسة سوايع السياق 100 دينار أخرى على الأقل. هاي الو عسلامة. ثم المكالمة حاضرة معايا فيصل. الو الو عسلامة. به مازالت المكالمات الهاتفية بصدد الاتصال 78 227 160 والا والله به ياسر اذا كان الناس كل عندها الكود وماخذ البرميات وماخذ الكود والله سيبيا سيبيا برشا. احنا نحبوا نقصوا عليكم شوية مصاريف، برشا شباب يحب ياخذ البرمي ويلزمه يحضر 400 دينار و300 دينار للكود، وبعد يزيد يحضر مليون مليون ونص للبرمي. احنا قلنا نخفوا عليكم شوية الحملك شوية ونعاونوكم باش تاخذوا الكود 78 227 160. الو عسلامة.
4: الو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة.
4: معك شريف الشيرني بالكاف.
0: شريف الشيرني، شريف الشيرني بالكاف. شريف الكود لشكون يا شريف؟
4: ليانيا.
0: اللي كنت شريف. باه مرحبا بك شريفة. هاي يا شريف. هاي خارج مناطق العمران وقت يكون الطقس ممطر ومتقلب السرعة القصوى قديش تولي خارج مناطق العمران؟ معناها مش في البلاد، خارج البلاد، وتبدا المطر تصب برشا والطقس متقلب، قديش تولي السرعة القصوى أكبر سرعة ما نجموش نفوتوها قديش؟
4: 80 كيلومتر.
0: ثبت يا شريف، ثبت يا شريف.
4: أكثر ولا أقل؟
0: ثبت يا شريف. عندك محاولة أخرى يا شريف؟ شريفة ما ثمش 80، راه ما ثمش 80 كيلومتر، ما ثمش حتى سرعة محددة ل 80. هاي شريفة.
4: 70 كيلومتر.
0: 70 كيلومتر الإجابة صحيحة يا شريفة. هي أصلها 90 كيلومتر، كيولي الطقس مطر تولي 70 كيلومتر. واضح يا شريف؟ هاي نزيدك ولا يزي يا شريفة؟ نزيدك ولا يزي؟
4: ايه
0: ما يزيدني. المجاوزة الممنوعة شنو العقوبة نتاعها الأقصى؟ أكبر عقوبة نجم يخذها المخالف، أكبر واحد مخالف أكبر عقوبة ايش نجم تكون بتاع المجاوزة الممنوعة؟
4: من 200 ل 500 دينار.
0: باه الإجابة الثانية غلط. شريفة شكرا لك على الاتصال، ابقي معنا في الاستماع يا شريفة. شكرا لك. المكالمة الموالية. ألو ألو عسلامة. الو عسلامه.
5: الو
0: عسلامه سيدي. مرحبا.
5: مرحبا يا
0: خويا. يعيش خويا. مرحبا. شكون معايا؟
5: هيكل السعيدي جندوبه.
0: هيكل السعيدي من جندوبه. مرحبا يا سي هيكل.
5: عايش خويا.
0: عايش هيكل. تحب تاخذ الكود في جندوبه؟ عندك برمي ولا
5: لا؟
0: ما عندكش. تحب تاخذ البرمي؟ ها
5: ايوه.
0: هاي نبدولك بالكود نرتحوك من 200 و300 دينار نرتحوك منها يا هيكل. هاي مدرسه سليم هادي راهي تفرح بكم برشا وتعلمكم الكود على قاعده صحيحه. هاي هيك نعطيك سؤال يا هيك. به في المفترقات وداخل مناطق العمران يمنع الوقوف على مسافه اقل من قديش من متر؟ في المفترقات داخل مناطق العمران ما يلزمناش نوقفوا على مسافه اقل قديش من متر؟ ما يلزمناش نوقفوا، لازم نبعد
5: 10 متر.
0: قديش من متر؟ ها
5: 10 متر.
0: لا برشا برشا برشا برشا. في المفترقات. في المفترقات يا هيكل، مش في الطريق، في المفترقات. في مفترق
5: يزبط تحبس
0: قديش؟ بيناتهم بيناتهم قديش؟ سمعتش بيناتهم سمعت قلتهم الاخرانيين بيناتهم
5: 3
6: 3 متر معي

0: هيكل هاي بو كلمة أخرى. ألو
1: ألو
0: عسلامة مرحبا.
1: عسلامة مرحبا.
0: شكون معايا سيدي؟
1: شهاب مكس.
0: الاسم؟
1: شهاب مكس.
0: يا شهاب عندك لقب ولا ما عندكش لقب يا شهاب؟
1: لقب الأخضر.
0: هي هكاك شهاب الأخضر من مكثر. هاي مكثر راهو احنا عندنا كود في الكاف وجندوبة.
1: ماشي مشكل ولدي مش ولدي.
0: إيه الولد كما ينجم يجي يختار الكاف ولا جندوبة؟ يختار الكاف. يختار الكاف. باه
1: يختار الكاف.
0: باه يختار الكاف. باه السؤال يقول حاضر.
1: حاضر.
0: أنا المخالفات اللي تستوجب أربع عقوبات في نفس الوقت. أربع
1: عندك
0: عقوبات.
1: في حالة سكر.
0: واحد.
1: إيه. عندك في حالة سياقة في دورة منعرج وخط متواصل.
0: لا أذية لا.
1: إيه لا في خط متواصل.
0: لا لا لا لا لا
1: أيوة.
0: يا شهاب يا شهاب انت مش تفهمني توا يا شهاب. يا شهاب فما مخالفات تستوجب اربع عقوبات في نفس الوقت. اربع عقوبات في نفس الوقت. خطيه وسجن فلوس وسجن وسحب رخصه السياقه وكل ما بعرف
1: القتل.
0: القتل اي هذه واحده.
1: القتل مع ما ما ما مع حاله سكر.
0: باهي واحده سكر والقتل او الجرح على وجه الخطا.
1: بزلت واحد. على وجه الخطا
0: بزلت واحد اخرى.
1: ده يا الاخرى حرقان الصوم تبدا معنا ماذا ما
0: لا.
1: ما
0: تم... لا لا لا لا عمس عمس سهلك. الثالثه هي توقع في الطريق في طريق السياره. توقع
1: في طريق السياره.
0: اي شنو وشنو المخالفه؟
1: المخالفه نتاع زاد السجن ومخالفه ما
0: شنو المخالفه في طريق السياره؟ شنو
1: مخالفه ما خط متواصل ولا تعرف في قلب الطريق؟
0: ثم خط متواصل في طريق السيارة؟
1: لا ما ثمش خط متواصل. إيه؟ تعب في قلب الطريق وإلا دبر
0: أعطيت زوز إجابات. أعطيت زوز إجابات فقط ناقصة الثالثة يا شهاب. هاي باه مش مشكلة. أبقوا معنا في الاستماع من بعد مش نختاروا شكون أحسن إجابة اللي ربحها معنا. نزيدك سؤال آخر شهاب؟
1: لا بالرأس كنت ما تحب.
0: هاي شنو العلامات اللي تتسمى فورية ويلزم تطبيقها على الفور نوصولها يلزم نطبقها؟ شو تسمى العلامات هذيك؟
1: تسمى علامة منع.
0: هذيك هي علامة المنع. هذيك هي
1: علامة جبر. عملات ارشاد.
0: باقي دخلتها بعضها يا شهاب. دخلتها بعضها. ماكش تسمع فيا يا شهاب ودخلتها بعضها يا شهاب. قلت لك اناهي العلامات من العلامات هذه كلها. اناهي العلامات اللي يلزم نطبقوها فورا.
1: علامة الجبر.
0: لا مش الجبر. المنع هي اللي تتمنع.
1: المنع والجبر. منع ولا جبر
0: موقف كيف. هاي يا شهاب باي قيدنا معلوماتك شهاب. شكرا لك على الاتصال. ابقى معنا اسمعنا في الراديو يا شهاب. مكالمة اخرى. الو الو عسلامة. الو باي 78 227 160. الو عسلامة. الو اللي معنا على التليفون 78 227.
2: ثم التليفون
0: نقصوا في الراديو. الو عسامة.
3: الو
0: عسامة مرحبا.
3: عسامة
0: مرحبا. شكون معايا؟
3: سامية
0: السعيدي من تجرويل. هاي سامية شنو تحب تاخذ يا سامية؟ كود.
3: لا لا
0: سامية
3: ثم جايزة مالية. ما سمعتش.
0: لا ما ثم جايزة مالية. ثم كل كود. شكرا لك على الاتصال. مكالمة اخرى. الو عسامة تعدوا المكالمة اخرى. الو ماذا بينا تتبعونا من الاول سينو ما تطلبوش في التليفون في المسابقات فقط. اسمعونا من الاول طبعا عضو نعطوا حتى الأسئلة طبعا عضو ديما نقول إن والله الحن حنفكر وإن الأسئلة تتعطى في الساعة الأولى كل. ألو عسلامة. ألو
4: هذا الصفيق عسلامة.
0: مرحبا سيدي عسلامة.
4: ليك أكثر. ريان تليلي من الكاف.
0: ريان تليلي من الكاف. آي ريان شنو الجائزة؟ كود بتبيع على شكون ريان؟
4: كود كود
0: كود الريان. ها الريان الكود هكا ولا ماك فهمني الكود الريان ولا؟
4: نعم
0: هاي كود الريان. باه السؤال يقول خلنا وجهك على السؤال. الأسئلة كل موجود قدامي. نسبة الكحول في الدم بالنسبة للسيارة العادية قداش ما يلزمش تتجاوز؟
4: ثلاثة.
0: شنو ثلاثة؟
4: ثلاثة جرامات.
0: ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت ثبت يا ريان. ثبت يا ريان. ريان
4: نعم
0: ثبت يا ريان. اعطيني الإجابة. اعطيني الإجابة. ثم نسبة معينة ما يلزمكش تفوتها سينو تولي أنت تحت طائلة العقوبة. قداش النسبة هذه بالنسبة للسواق العاديين، بالنسبة للسواق التاكسي والواج

0: صفر هذيك والحافلات وشحنات صفر بالنسبة للسيارات العادية. قداش ما يلزمهاش تفوت باه. مكالمة أخرى ما عطاش الإجابة ريان. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة. مازلنا نستنوا في التليفون 78 227. ثم التليفون حاضر. ألو عسلامة. ألو ما عرفش ثم انقطاعات في التليفونات. مازال عندي وقت يا فيصل. مازال عندي وقت باش نعملوا شوية مسابقات. ما خديناش برشا تليفونات. مازال عندنا برشا وقت. ثلاثة دقائق أخرين نجم ناخذوا فيها التليفونات. ألو عسلامة.
1: ألو
0: عسلامة. مرحبا.
1: يعيشك. مرحبا.
0: عايشك. شكون معايا؟
1: حنان من بوسال.
0: حنان اللقب يا حنان.
1: سكوحي.
0: سكوحي من بوسال. اي الكود لشكون يا حنان؟
1: لي انا.
0: ليك انت باش تاخذي البيرمي ان شاء الله.
1: ان شاء الله كان سهر
0: ان شاء الله. مدرسه السليم هادي في جندوبه تفرح بيك وتاخذ معايا الكود وان شاء الله بعد تعاونك في البيرمي. اي السؤال يا حنان ان شاء الله. في حاله عطب خارج مناطق العمران وين نحط مثلث الخطر؟ على قداش من متر نحط مثلث الخطر باش نعلموا الناس اللي ثم؟
1: 5 متر.
0: لا شويه شويه شويه.
1: 6
0: شويه برشا.
1: قداش مثلث الخطر؟
0: ايه قداش؟
1: اي نجم نجاوبك على نسبة الكحول.
0: لا لا لا كل واحد وسؤاله وحظه يا حنان.
1: نعم
0: كل واحد والحظ والسؤال نتاعه يا حنان.
1: 10 متر.
0: لا يا حنان بعيدة يا حنان. 30 متر يا حنان. 30 متر. 30 متر. شكرا لك على الاتصال. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو المكالمات الهاتفية ما زالت توصل للبرنامج. ما عرفش المكالمة اللي عندي بالليل يكمل معانا يقطع الخط باش نستقبلوا مكالمة أخرى. ألو ما زال عندكم وقت راهو باش تربحوا كود. هاي ألو.
2: ألو
0: عسلامة. مرحبا.
2: أهلا سي طبيب.
0: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا.
2: عسلام أخو.
0: شكون معايا؟
2: حبيب ماجري من بيجا.
0: حبيب الماجري من بيجا.
2: أيوة.
0: هاي حبيب تنجم تمشي الجندوبة تأخذ الكود؟
2: عادي قريب.
0: قريب عليك جندوبة ها؟ تأخذ الكود. أيه. تتعلم بلاش وتأخذ الكود هكا ولا؟
2: يا يا رحم والدي.
0: هاي حبيب هاي جاوبني على السؤال حبيب هاي.
2: أيوة.
0: عندما يكون الطقس مبللا بالأمطار.
2: أي.
0: ثم مسافة تضعف. أنهي المسافة؟ ثم مسافة تتضاعف تولي دوبل. هو نحن نعرف برشا مسافات. ثم مسافة رد الفعل، مسافة الوقت توقف، مسافة الفرمل، مسافة برشا مسافات. إنه المسافة تتضاعف تولي دوبل.
2: 70 كيلومتر.
0: اسمعني حبيب ما فهمتنيش. ما فهمتنيش
2: حبيب. السؤال بحق.
0: اسمعني في الطريق يبدو الطريق مبلل. ثم مسافة تتضاعف. إنه المسافة؟ مسافة التوقف، مسافة رد الفعل، مسافة الفرمل. أنا المسافة تتبدل تولي دوبل. مسافة
2: توقف.
0: مسافة توقف. التوقف للأسف ما هيش مسافة التوقف، هي مسافة الفرمل. الفراء هو للضعف. شكرا لك يا حبيب على التليفون. إن شاء الله تربح معنا مرة أخرى يا حبيب. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو باه مازلنا نستقبلوا التلفونات. الو عسامة. 78 227 160 والا 700. ثم مكالمة. الو
3: الو
0: عسامة. مرحبا.
3: ازيك كيف هذه؟
0: ايه اذا عش كيف معك. مرحبا بيك. اذا عش كيف انت في المباشر. انت في المباشر توا راك. انت في المباشر تحب تشارك في المسابقة؟
3: لا لا
0: لا ما لا توا قايت مسابقة. توا قايت مسابقة. شكرا ليك. مكالمة اخرى. الو إذا كان ثم مكالمات سنون ولي نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. ها لحظات إذا كان ثم تليفون. ثم تليفون معايا. ألو
3: ألو
0: عسلامة سيدي.
3: سلمك عايز.
0: مرحبا شكون معايا سيدي؟
3: لحبيب جبالي من جريسة.
0: لحبيب جبالي من جريسة. مرحبا سي لحبيب.
3: بالله مش نسعى ريسيرونس واحد يقول
0: لا لا لا صحبيب القيت بتاع المستع الأسئلة تخليها الجمعة الجاية لأنه طو قيت بتاع مسابقات يا صحبيب. توا القايت بتاع المسابقات الجمعه جاي تسالنا في لاسيرونس نجاوبوك يا حبيب من 10 ل 11 تجاوبنا. الو
4: عسلامه.
0: الو الو عسلامه. بالله ثم من 10 ثم ثم التليفون قاعد يتكلم من 10 مقطوع على الخطوط الهاتفيه من 10. الو
4: الو
0: الو عسلامه.
4: بتوفيق صباح النور.
0: مرحبا سيدي عسلامة. الو
4: به نكتب. الو صباح النور.
0: عسلامة سيدي مرحبا بيك.
4: الو
0: نسمع فيك خويا نسمع فيك. باهي نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفية. ما نعرفش ثم اشكال على مستوى الخطوط الهاتفية ريزو ما نعرفش. باهي عندنا هيكل الصعيدي من جندوبة اللي باش يربح معانا كود هيكل الصعيدي, وعندنا شهاب الأخضر من مكثر اللي ربح معانا الكود الكاف. إذا هيكل الصعيدي من جندوبة تنجم تتصل بينا تاخذ الوصل نتاعك تاع كود, وشهاب الأخضر اللي ربح معانا كيف كيف كود من مدرسة ياسر حجر ومدرسة سليم هادي. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء, شكرا لكم على حسن المتابعة والصغار. قبل معكم إن شاء الله السبت الجاي شيء طيب للجميع. إلى اللقاء.

مع فتح الرايس. أهلا وسهلا بكم، يمسيكم بالخير وحديثكم كبير. حديثكم كبير اليوم، علاش باش نحكوا باختصار؟ هذا هو الحديث اللي صار بيني وبين روحي وانا جاي باش نخدم. باختصار نحكي بصوت عالي، وهذه على ما يبدو من الظواهر الصحية، عرش عندي عند برشا زعمة يا فتح علاش باش نحكوا اليوم، علاش باش نحكوا اليوم، راهو عندي مواضيع مبرمجة، ولك ساعات تجي مواضيع من وحي اللحظة. وعلى ما يبدو ديما المواضيع اللي نعيشها ونتصور جزء كبير من أبائنا من أمهاتنا المسنين يعيشوها بشكل أو بآخر تكون تجي على النوتة، تجي بالضبط. باختصار الموضوع اللي جاء من وحي اللحظة، الإنسان يحكي مع روحه. في العادة نحكو مع الناس، حياتنا الكل عديناها نحكو مع الآخر، مع الناس الأخرين، صحات وساعات ساعات ساعات ساعات حديثك مع اللي ما يفهمكش مش لازم يكملوه، ولكن أكيد زاد ثم حديثك مع اللي يفهمك وثم اللي يحسب روحه يفهمك وهو ما يفهمكش. في كل الحالات ثم كلام يتقال، كلام ما يتقالش، كلام ماذا بيك تخليه بينك وبين روحك، تكتشف بمرور الوقت اللي ما تنجمش، خاصة برشا كلام يجي في وقته وكان باش تخرج وتقول الحق تجرح نوعا ما، والبعض يتحسسها والبعض يشوفها إهانة، وبر عادة ترسيلك تجرح وترسيلك تلقى فيه وتولي أنت المذنب مني كنت النية صافية وتحب تنصح غيره واسمع كلام اللي بكيك وما تسمعش كلام اللي ضحك. هذي نعرفوها كان في المثل هذا، ولكن في الواقع رانا بعاد برشا، عقليتنا ما تتقبلش كلام اللي يبكيك، يقول لك خواطرنا خسيسة وأكثر كلمة والكلمة توجع أكثر ما تريحة، وهلما جرى ديما نلقولها الحل من الأخر، ديما نلقولها الحل. هذه ولت من العادات والتقاليد متاعنا، واي مش لازم، اي هذاك اللي يخليك ساعات والقلب معبي وتكثر الحسابات والتخمامات تحكي بينك وبين روحك. ساعات واحد من الناس نحكي على ننطلق من معطى شخصي، قبل ساعات نمشي في الشارع ونشوف البعض يحكي مع روحه، يمشي في بالي يتكلم في البورتابل وحط كيت، لا ما عندوش بورتابل، نستغرب، لكن وصلت هالمرحلة ذي ولت عادية جدا، واكتشفت مرور الوقت اللي تفرهد وتنحي ستريس وتنحي ضغط. كما البعض يمارس سبور، كما البعض احكي مع روحك، ما يهمش الحوار هالباطن، الحديث ذي هالتخمام اللي بينه وبين رواحنا، هالحكاية اللي بينه وبين رواحنا، هذا هو موضوع حكايتنا اليوم. باختصار رجعين، هذا هو موضوع حديثكم الكبير اللي باش نحكوا مع بعضنا، مش لازم بينكم بيرواحكم، ولكن اليوم انا الاوين باش نحكوا مع بعض التجربه، خلينا نتقاسموها، خلينا نسهلوها على بعضنا. يا ساعات راهو حمل الجماعة ريش مثل رائع اكيد ولخص الكثير من اللي نعيش فيه في حياتنا. لكن قبل احسن ما نبدو، الله يرحم الوالد، مش نحكي على الوالد نتاعي، بارك كل ام ربي تفكرها وربي يخلي الامهات اللي على قيد الحياه ربي يشفيهم ويبقى عليهم الستر. هذا احسن ما نبدو بالقسم وقلنا الوالده، هذا خاص الكل يسمعوا فينا، ثم راجعين الحديث باش يكون مع عم صالح، حديث صالح اكيد، وبعد حديثكم الكبير راجعين. اهلا وسهلا.

0: اهلا وسهلا بكم بالقاسم وقلنا يغني على الوالده. اكيد ربي يرحمه وربي يرحم الوالده وكل الامهات اللي عايشين، ربي يمتعهم بالصحه وربي يشفي اللي ربي قدر خير اكيد، واللي ماتوا الله يرحمهم. من اكثر الناس اللي ينصحوا برب وقلب، اوليدي اوليدي عرس راه الوقت فات، اوليدي كون، اوليدي لم على روحك، اوليدي حصيل. هي الوالده نصحها يمكن البعض يعرفوا مخر يفيق بهم مخر، الوالد زي نفس الشيء. اليوم حديثنا على النصح، النصح وساعات النصح هذا ممكن مش ناس كل يتقبلوه. عم صار عالو سهلا النصح، النصح اهل مرحبا اهل سهلا
1: اهلا بيك
0: صح على باس
1: اهلا بيك اتبعت كل
0: عايش كام صالح الصوت يغيب ويحضر ايوه عم صالح ممكن من الامثلة الشعبية يقول لك خذ الكلام اللي يبكيك وما تخش الكلام اللي يضحكك، اما اليوم الكلام اللي يبكيك في العادة يكون صادق، يكون فيه برشا نصح ومش الناس كل تقبلوا. كي نحكوا على النصح عم صالح اليوم كيفاش تشوف هالحكاية ذي؟
1: ايوه سيفات
0: اي
1: شنو هو قال لك الكلمه الاولى اللي مش نقول هنا خذ راي البكيك وتخش راي
0: اللي ضحك اي
1: فهمت سي
0: اي
1: تقول وليدي ما تخلتش اللي يجي
0: اي
1: نصيحه
0: اي
1: فهمت سي فتحي
0: اي
1: وكيف يقولوا فيها الوالدين قال لك الوقت هو عاودوا
0: اي
1: يا ولدي ما تحبش يا ولدي رد بالك يا ولدي كن صادق يا ولدي نصيحه تهم هذيك
0: اي اما نسبه كبيره ما عادش يقبلوا باه يا سيدي ما ناش
1: شي ينصحك راهم كان بسليك
0: تقول انت نص نصيحه ليك ونص نصيحه ليه ولا نصيحه الكل ليه يعني
1: اللي هو سافر عليك تبارة باش يربح فيها النصيحه
0: نتاعك. اما ما يمكن النصيحه ذي اللي تحكي عليها يا عم صالح ما تجيش من الوالدين ولا من اقرب الناس ليك، تجي من الناس الاخرين صحيح موجوده الحكايه ذي.
1: الناس اللي بدهم اللي يفي على الجار ينصح يقول له رد بالك على الجار ما يبوش يربي على السرقه على كل الكلام اللي ما يصحش يقول له الكبير تعطيه قدر ومالك الكبير بالنصيحه يقول في المنطقه ولا في القريه لمن يتكلم معاه سي فهد
0: قدره محفوظ بنصيحته بكلامه
1: قدره محفوظ هو كاين شيخ بلاد يعني هو مواطن عاد
0: اي ديما يلتجئوا له وقت الغسره شنو رايك يا عم فلان
1: اي يخرج يدور في المنطقه لمن اولا شافوا منه فك النصيحه نتاع والديهم لا يتكيف قدامه لا يقول كلمه قدامه لا يغلط
0: واي حاجه شنو رايك النصح
1: اي ويشاوروه ويمشوا لك الكبير هذاك بنصيحه
0: ايوه تو قبل عم صالح باهي نحكي وقت كان الولد حي ظهر لي ما كنتش تحط خيط فبره من غير ما تشاور من غير ما تطلب نصيحه
1: ما تنجمش
0: ما تنجمش
1: سوا ولدك من تحت ولدك يعمل حاجه ما تعلمش عليها
0: اي بالضبط اي خاطر
1: اي اقل حاجه يقول لك الرب مش نعمل يا عمي مش نعمل بالك الناس اللي فلين مش نعمل
0: ونتحط في وضعيات يا عم صالح اليوم انت تنصح وتحس التنصح فيه كاين ومش قابل نصيحة تقول بلاش لازم نتكلم
1: حتى الخدمة التالية تتكلم تقول له اعمل اتوات يقول لك ولا انت تمشي بحذاه ويقول شوف انصح ينصح فين
0: اي ولا شوف المعلم كذا
1: اللي شوف المعلم ينصح فين هو برك عراب وما يدريش اللي يا ربي حاسب ولا
0: صحيح صحيح واضح يا مصالح على شكون تسلم اليوم وشكون
1: اخوي تسلم على كل فريق معاك اللي جاي
0: عايش كمزه
1: وتحية المنجي سيرني
0: مبارك اي صديقنا منجي
1: هذه لفيديو تتفكر يا جماعة بوقنا واك قبلي واك عندكم روح اهل الذكر واهل الكرم
0: اي
1: تفكرهم بالخير سيفاني
0: أي.
1: وخالد العوادي ونزير فوه عائلة
0: واضح
1: وسيل واعر قول له سلم عليه برش
0: واضح احنا نسلم عليك يا عم صالح وشكرا ليك ونهدو لك كل الاغاني وان شاء الله ديما باذن الله قادرين على النصيحه وقولين كلمه الخير ان شاء الله ان شاء الله نكونوا محضر خير شكرا يا عم صالح عايشك يبارك لك اهلا وسهلا مازلنا مواصلين معاكم نذكر التحقوا بينا في الاستماع كل الاغنيات مهديه ليكم اهلا وسهلا بكم موضوع على النصيحه اليوم وعلى كلمة الحق وعلى الكلام اللي نورمالمون من المفترض يبكيك مش بشرط هيرة ويبكيك كما نقصد كلام الصدق تيل فيه صاحب يحب لك الخير وينصحك برب وقلب ولا أقرب الناس ليك أهل وسهلا رجعين بعد شوية.

0: صوت الشمال الغربي في جريسة على الذبذبة 96.2.
1: أهلا وسهلا بكم. محمد صالح العيساوي، نارو زادت نارين، غنية من التراث الشفوي نتاعنا المغنى، برشا غنوها ولكن محمد صالح غناها بإحساس خاص. محمد صالح العيساوي فنان قلع سنين الكيف. أهلا وسهلا وصلنا معكم، نذكر تعقبين في الاستماع، هذا حديثكم الكبير، حديثنا اليوم على النصيحة. نصيحة، هل أنه خاصة اليوم مازلنا نقبل نصيحة؟ مازل الواحد ينصح بربه قلب؟ هل أنه نصيحة في العادة يلزم يطلبوها منك باش تقولها، أم أنه حتى كان تشوفه غلط يقولك عندي يجر ننصحه؟ والأكثر من هذا، عن التوسويس من نصيحة، البعض يقولك اللي ينصح نصيحة راي مش يشتر نصيحة ليه، ساعات نصيحة الكليه. باختصار هذا هو الموضوع متاعنا، كل واحد يحكي فيها بتجربته الخاصة. مرحبا، خاصة أبائنا ومهات المسنين في العادة أكثر ناس يعرفوا قيمة النصيحة، لأنه يسبق وتنصحوا ونجم يكونوا ما عملوش بنصيحة ولا غيره، واليوم ولا نصحوا ما عملوش بنصيحتهم، فاهمين الدنيا على قاعدة. أهل وسهل، أول المكالمات، يا مرحبا.
2: أهلا بالغالي،
1: أهلا بسي الواعر. أنا أول حاجة نبلغ لك سلام عمك صالح،
2: ربي يسلم ويسلمك ويسلم، وتحية خاصة عم صالح، ربي طوب ربي ديما إن شاء الله ديما معانا مسعدين
1: إن شاء الله يا رب. أيوة سلواء أخوي، الضحكة ماشية كيما العادة، العام إن شاء الله يبشر بكل خير وربي يوصل بالسالم
2: إن شاء الله. والله
1: الحمد لله، الحمد
2: والله نضحك وشدة في ربي،
1: يعني شدة في ربي، شدة في ربي،
2: والله ربي ربي روحي.
1: الضحكة راي صدق، الضحكة صدقة، كي تضحك في وجه أخوك
2: صدقة، والله
1: صدقة، فرحته
2: الحمد لله.
1: الحمد لله، اما خير حشاك ولا الوجه اي لاباس،
2: مش اللي يرجع على قلبه ويرجع على روحه وشيه
1: اي اخرتها شنيه اي
2: الحمد لله. والله الحمد انا عايش لله. الناس وقل من الناس والكيكه برا ويعمل الله
1: الحمد لله. ايوه شنو رايك في النصيحه؟ نعرف سي الواعر من اكثر الناس اللي نصيحه يعرف قيمتها.
2: والله كي فتح الحياه ساعات على ساعات تنصح واحد
1: اي
2: شوف تنصح له تعطيه وتنصح حد لعدي
1: اي ياسر ياسر
2: تنصح بشر
1: اي
2: ساعات عادي
1: اي
2: ضدك وتنصح له معناه تخدمه وبدي تعطيه
1: هذاك عليه الساعات قلنا الواحد يولي ما شاء الله يخدم وحده واللي عاشر الحيوان خير واللي عاشر الطبيعة خير
2: ما لو سمع حساب
1: اي يربح راحة عقله الاخر
2: ما لو شيء جايك كلامك مع كلامك معاه ما يفهمكش نقص من عمره
1: صحيح
2: ساعات اللي ساعات تحدثوا 100 مغارة دخلت 100 مال دخلت مغارة
1: اي
2: ولي العدو يقول لك وين يفهم وكذا ولي
1: الثاني
2: ويولي لك وليك عالم
1: ويقول لك انت خبير ومعلم فاهم الدنيا. يا اخوي انا اكثر انسان برجو علي وتعادت علي من اليوم نحب ننصح غير اي تحب شك
2: اي نصيحة من المنموم
1: من الدين
2: من الدين كتجار كحبيب كمسلم رغم تبع الدين الاسلامي
1: يرحم والديك
2: ما فيه بيت نصيحة به واجبة ننصح بعضنا
1: بالطبيعة
2: لكن على مورد الله وصفتني ثم قاعد اخر تقول
1: اي
2: وتنصح وما يفيدش في شيء شي يقول كان جيت كلمة سامحني وتنصح ويشريها لك راه
1: اي
2: يقول لك كان جيت كلمة سامحني
1: رجع
2: لي فيك
1: اي
2: بعد ما يقول في شيء يقول سامحني كان جيت كلمة سامحني ترجع لي فيك هذه كلمة البركة فيك ترجع لي لك
1: يرحم والديك سامحني ساعات ثم جراح ما تفيدش فيها لا كلمة سامحني ما يفيدش حملني تبوسني لا مخر
2: مخر منه بعد يجي تقول لي سامحني
1: يعطيك الصحة وبرشا ينسوا للدنيا فيها الموت يا اخويا اليوم هاك تقويت وغلطت وكذا لكن راو حقي باش ناخذه في الدنيا وفي الآخرة وهذيك المشكلة هذيك المشكلة ما يفهموش
2: لكن الإنسان يرد باله قلت المثل قلت في عاشر الأخيار
1: أي
2: يكتب وينين
1: يرحم والديك
2: ويهز وحمله إذا مات
1: أي
2: وإذا عاش الحشاك للغير يقتل المكتب ورث المال
1: صحيح
2: تطيح وتقوم شيء ما يدوم وغدوة خير من اليوم إن شاء الله
1: يرحم وحتى في الأصحاب إحنا ما نفركسوا على الصحبة الصحيحة والنصيحة الصحيحة يم كثر الأصحاب يم تلف خيارهم وقلل ودلل وياسر
2: وساعات لا ساعات ثم نصيحة أخرى
1: سيفقي
2: يقول لك إذا مشيت للسواق والعريس
1: أي
2: إذا مشيت اللي فوق والعريس ترد بالك من أسود الرأس.
1: من؟
2: من أسود الرأس.
1: آه.
2: راهو كيف الحم الرأس.
1: أي.
2: تعمل له مول فيها حمية قرطاس طيب تبيع طعم الرأس.
1: ايوا اللي حب الحم الراس شايته في الراس برا فض هذا هو
2: زيد
1: يعني وحاجه اخرى سي الواعر ماك تمشي للرحبه والسوق ولا الاسواق يا سيدي يا ولدي بيع تربح بيع تربح وراني ناصحك وراني نحب لك الغير وراه شاري وجهك يا ودي سايب عليك باللغه شاري وجه في شر نصيح عليك وانت حاجك باش تفك لي هاك القطعه بين يدي وي وبعد ما يتلفت لك الجملة حتى يلقاك يحسب روحه ما يعرفكش شاري وجهك خوجه نهارتها يقضي ومرة أخرى ما يقضيش ما يقضيك مصلحة ياسر أخوي ياسر أنت كنت تقبل نصيحة من الوالد وكذا
2: أبا يا حني
1: عرفت مش كل
2: مرتي وبيهية وشايب يهز الكف ويطيح علي ويضربني منه ونقول له بابا سامحني قلت لنا غلط
1: شوفت
2: صدقني ما نعم. الحمد لله لي كميتي الوحيدة رغم القليل الفقر مش عيبه
1: أي.
2: أما اللي الشايب العزيز توفوا
1: الله يرحمه
2: في حجر ماتوا وراضين علي
1: الحمد لله
2: هذيك الدنيا البلاصة نوديها بحول الله
1: بإذن الله سالك
2: والحمد لله والله هكا شفت
1: الحمد
2: راجع
1: لله.
2: لروحي الحمد لله
1: الحمد لله ايوه علاش كنت حاب تسلم سي الوان
2: هي نسلمها الى صديق نتاع الاذاعه هو سي محمد بن سعيد
1: اي
2: مش ساحلين
1: اي
2: ما هو قال لي راني نحاول بالانترنت
1: اي الانترنت اليوم صحيح عندنا طايح الكونيكسيون صحيح
2: تعبت رجل الاخ صديق الوفي سي مختار بن منوبي اللي يحيوي بمنطقه الزغالمه
1: اي
2: نقول له يا سي مختارك وفي ديما وديما زورنا حتى مشكل
1: تحيه للصغير معي
2: هاي سي محمد علي بوجيد النخل الريفي
1: صلاح
2: الحرباوي الاخضر بن شاوش حمد العبيدي سي عثمان العبيدي الصدار
1: اي هذا
2: تي راني جاي كي سي عثمان انا حضر لي كاسكاي والبرهات
1: ونصيحه قول
2: ونصيحه
1: واخدم نصيحه
2: لازم تخدمها لي تخدمها
1: زين
2: ما تغشنيش ما كانش راني في فتحي موجود ولا نقولك راه غشني
1: في المباشر برا سلامك
2: محمد بالحسونه الجبالي وزوجته تونس وبنت ايمان العزيز جلول غزواني بفرنانه وكل اهالي فرنانه وكل من يحب شي جلول
1: واضح
2: سي طاهر المحيندي منجم المرحوم ام جمره والف رحمه تنزل عليها سي عبد الحفيظ الحكيمي وان شاء الله نسمعوا صوته
1: ان شاء الله
2: والام جميله ربي يطول ربي في عمرها
1: امين
2: الاخ عادل الرفاهيه صديق وفي الوقت محبوبه معروفي عايشه يعقوب يوم زين والقبل عليها شكري جويلي دراهم الخلفاوي الهادي محفوظ سي علي بن طاهر بن عمار السيدي رفيقه ورغي جليله ورغي ليلى السبيعي ولد خالتي الصادق العبيدي وزوجته حسنيه سي محمد العبيدي سوق الكبت ترشيد بن طبرقه وعماد المنال
1: شكرا لك
2: شكرا
1: صديق ان شاء الله والله نسيت تنسيك الموت شكرا صديق اهلا وسهلا

فيه البركة مكش راجع يا إنسان طول عمرك من عركة لعركة بالقلوب طويل لسان أخي ما عندك شي حركة إلا الهوى والنفحات ماني قتلك أسي وعكة اختل قلوب يا إنسان اللي تشوفه ركب فركة كله مبروك الأحصان كله مبروك الأحصان.

0: حركة إلا اللهوة والنبحان. ماني قتل يا سيوعكة اختلك لو يا إنسان
1: اللي تشوفه راكب مركة كله مبروك الأحصان كله مبروك الأحصان.
0: هذا لابس زوز برانس كيفاش ما عندوش جبه لخور يمشي بزوز قرارس شي ما بيها عاملها سبه. هذا بليط في مفالس تماشي ما يقلب قلبه لخور بصوة مستانس او في دار مربي كلبه. اشي همك من هالحركه.

0: الأخضر
1: بالكلبات نخرش فيك وانت باقي على قدام أشكلوفك وش عليك في اللي راقد واللي قام دخلي هذا يركيك يرقد ياسر في الحمام لخر عنده بوليتيك لسانه يغزل في القيام باقي نقولك هزي بركة هذه هتدمر

0: كلهم مبروك الاخضر.
1: ايش نقول لك واش تقول لي، اختاك الاهواء بالناس يا اخي انت ماشي تولي فرصه من راس الراس.
2: اهلا وسهلا بكم، هذه نصيحه تجيكم من عند المورالي اكيد، وهذه خاص من هشام اللي تشوفه راكب فركه قول له صحه الحصان وقت الكلوف يا انسان، شو بدخلك في شأن الناس وخليه على الله. باختصار قبل ما نكمل أكيد نصيح اليوم هي موضوعنا، سي محمد العبيدي ضيع ببرمي وبطاقة تعريف وكارت بنكير اللي لقاهم ينجم يطلب لنا رقم الهاتف متاعه ويتصل به. أكيد شكرا جزيلا، مواصلين معاكم نصيحة مكالمة أخرى. أهل وسهلا مرحبا.
3: تحية مبزوجة ولا حنين، نحن منصفين وحل منصفين وحل تقنيين، تحية بالصوت.
2: أهلا بسي عبد الحفيظ أخوي الوالدة لباس،
3: تسلم عليك برشا برشا وعلى كذا وعر أكلي بيمي حي.
2: أهلا وسهلا، تفضل صديقي مرحبا بك.
3: شكون التقني اللي يخدم معي؟
2: سي هشام اليوم
3: هو ذاك، تعرف ذاك باش ملقب صحة
2: أي
3: وصاحب اللمسات السحرية.
2: هاي لمسة من لمسات وجدت على الوتر بالضبط عن نصيح.
3: نقول له تحياتنا وقبولاتنا لك يا رائد الصادم متألق.
2: أي الساعة تقبل نصيحة سي عبد الحفيظ ولا الحقيقة تقبلها نصيحة بصدر رحب كي تعرفها؟
3: نقبلها ونحب حتى نسمع.
2: خارق
3: خاطر ما يقول لك باللغة العامية متاعنا، ما حتى يعني ما يلومه كان اللي قاعد.
2: اي وما ينصحك اللي يحبك يرحم والديك. اتفضل صديقي. اهلا وسهلا،
3: خلينا نحيي كصاحب اللمسات السحريه هشام الحاضر، صاحب الانامل الذهبي فيصل الحيمدي، سلوم الرزقي، وتحيه الى اعز الناس منير الجندوب وكل اسرته، العزيز شكري جويني وكل عائلته، وان شاء الله نسمعوا صوته وعنده برشا. مريوم ريتاز اريس الحيمدي بعين دراهم، عم الساهر المحيمدي، واعز المناعي، عيشوشة مبروكة، محمد بن يونس الفارسي، سامي الصديقي، وتحية عائلة واعز المناعي. ومحمد بن يونس ديما راهو يحيي فيك على فكرة.
2: أيك شكرا.
3: ومهدي بسبوعي، منجي تبوعي، عم عثمان، واقتراح نقول الهشام بن صحابة تخطوق مكة رمزي عبد الوهاب. ولو شوي
2: ان شاء الله ان شاء الله كان ثم نختم به. شكرا جزيلا،
3: متألقين ان شاء الله.
2: شكرا
3: صديقي،
2: ان شاء الله. شكرا صديقي، اهلا وسهلا مرحبا.

0: روح من السوق عمار، اليوم سوق الخميس، روح من السوق يندرى عمار مازال يتسوق ولا عمار اليوم هو يستنى باش مرتش باش تجيب له من السوق. ختمة لمحالة تغيرت الأدوار، وأكيد كل وقت وقته. أهل وسهلا، وكلمة أخرى نصيحة هي موضوعنا. يا مرحبا.
1: مرحبا.
0: أهل وسهلا بسي جلول.
1: يقول خذ كلامي فيها نصيحة وما عندي حتى مقصود.
0: الله الله،
1: لا تبقى مثل الدرجاحة وخيار قديمة مفقود.
0: اي
1: خذ كلامي اللي يبكيك واللي بالخير يجازيك.
0: الله الله،
1: هذه نصيحة مني ليك، غير حاول دبر شوية.
0: اي اي اي،
1: وهيا يا اخوي الصحافي واتكلم بالقدر الكافي.
0: اي
1: واضرب بالماضي والحافي.
0: يا اخوي جابتها.
1: المكتوب
0: اي
1: المكتوب ما زالت نهار ما مخلطش عليه خواتي في فيه
0: ان شاء الله. لا لحد هي ليلة الاثنين باعتبار ليل سابق النهار.
1: لحد في الليل. لحد
0: في الليل ان شاء الله، من التسعة
1: ل11
0: اي لحد في الليل الاربعة، ولا عند صديقتنا ايمان. ايمان مرعي. اي
1: اي تقريبا عندنا
0: ايمان مرعي. ايوا اشنا حوال الغزوان يا اخويا؟ سي جلول يقبل نصيحه ما يقبلهاش، مشغول.
1: اوه
0: واش
1: هي؟ يقول يا صاحبي لا يغروك وضحكاتهم اللي يذوموا في البحر العوام والبنات بلا ما يعوموا.
0: اي
1: يتوضوا وما يصلوش ويسحروا وما يصوموا. وقالوا قالوا قالوا.
0: اي اي اي اي هذا على اللي يعطي نصيحه وهي مشي صافيه، انه وعيل تحكي عليهم.
1: لا مش غير نصيحه، وشي نصيحه ما فيهاش حتى شيء، لا بعدها ولا قبلها.
0: اي ما بالضبط اليوم كما تحكي لا بعدها، لكن ساعات ثم شيء شكون اللي يعطيك نصيحه ونصيحه الكل ليه، وهذه تخوف شوي.
1: هذا شوفها بالعكس مفتوح.
0: اي انا نحن نعمل العكس مال التور.
1: عرفتك من بديت من البدايه، عرفتك متغير شوي، وثم اللي قبله وثم اللي ما يقبلوهاش.
0: اي
1: ثم اللي قبله فعلا ثم اللي يقبلوهاش.
0: ثم اللي ما يقبلوهاش. ايوه صديقي يا رجل. اي
1: تفضل سيدي. واخيرا واخيرا وختامها مسك.
0: اي
1: نسلم على الشافي الطولي.
0: اي
1: رضوان المكنسية.
0: اي ان شاء الله ينصحوا في الخدمه. اي
1: اي حلابس.
0: اي
1: حاتم.
0: اي
1: الهامل معز. ونسلم على رفاقه ورعي، ونسلم على صاحبي الواعر.

0: ذاك خويا فتحي تاع علاش لما نقبل
1: اي بالضبط. ونصيحه زاد ثم طريقه ينصحوا بها، مش اي كلام نقولوه هكاك طول، ثم وقت اكيد.
0: ثم وقت بالحق
1: اي اي
0: قالك خذ راي اللي يبكيك ما تاخذش راي اللي يضحك.
1: ولكن راي في الواقع صعيبه. الكلام نقولوها سهله، ما كي ساعات واحد يقول لك كلام يبكيك تنجم تتخش منه وتقاطعوا جمله، يقول لك يقول لك اش لازمني خويا.
0: هذاك هو ساعات تلقى نصيحه تلقاها صحيحه وثم نصيحه خويا فتحي ما تجيش معناها كيف بعضها.
1: اي تحسبها تلقاها مشي هي،
0: نحسبوها نلقاها مشي هي.
1: ساعات تجي الحسبه مخر بعد ما يفوت الفوت برا فضها. الحمد لله. ايوه علاش كنت تسلم اليوم؟
0: نسلم عليكم انتم الاذاعه كلها، ونسلم عليك انت والعائله كلها. تحيه لكم تحيه كبرى. نسلم على كل واعر يعطيه الصحه وعائلته. نسلم على اخوي عبد الحفيظ امي جميله، ربي امي زينه المراه الكبيره ديما تتكلم، نحترموها برشا ونقدروها.
1: عندها مديد
0: رفيقه ورغي، نقول لك يا رفيقه بربي كينا كي نطلبك هزي عليا.
1: واضح.
0: نسلم على فتحي عبيدي، نسلم على عليكم انتم الكل، وراني معناها ننساهم كما نقولوها عبد الستار سي عبد الستار عم الطاهر المحيندي وهذا اللي كان يتكلم تو الغزوان
1: سي جلول. اي اي اي
0: والراجل هذاك عمك صالح
1: اللي
0: قد بربي يعني نسلم عليك برشا.
1: شكرا.
0: بارك الله فيكم، يعطيكم
1: الصحة. عايش كاتك صح
2: حبيبة حبيبة.
1: شكرا جزيلا. قص المكالمة. شكرا جزيلا لكل من طلبونا، كل من تواصلوا معنا. البعض طلب ما نجمش يتواصل معنا ما نجمش. شكرا. تقابلوا في موعد إذا لاحق. خليفة دريدي كبي الفولارة، هذا خاص كل يسمعوا فينا، خاصة صديقنا جلول في لبنان.
2: بفكرته ما تجيبه ويا صاحبي الأيام هذا غرام. يا غرام على صغر سن الراس.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في الجريسة على الذبذبة 96.2.
2: توينسا خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا مرحبا بكم متابعي توينسا. نحاولوا باش نفهموا ونسلطوا الضوء على المجتمع التونسي من خلال العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. اليوم ضيفنا أستاذ علم الاجتماع وباحث في مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية الأستاذ الحبيب المبروكي. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
4: أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا.
3: شكرا لك. اليوم مجتمع العنف وتداعياته على الشباب والطفولة في تونس، هذا الكتاب اللي باش نحكيه عليه وباش نحاولوا نفكوا هذه الظاهرة اللي انتشرت في المجتمع التونسي وأصبحت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا على تماسك المجتمع، مجتمع العنف وتداعياته على الشباب والطفولة في تونس، التغيير والتحولات الاجتماعية ودورها في ما يمكن أن نصفه في تقويض أركان العلاقات التقليدية للمجتمع التونسي، تشكل مجتمع جديد لا هو تقليدي ولا هو حداثي بالمفهوم الغربي، مما شكل أزمة هوية بالنسبة للمجتمع، قلق المجتمع التونسي من هذا التغيير السريع. أنت تحكي على تغييرات سريعة في العالم وليس في تونس فقط، ولكن هذا كان عنده أثر كبير وعميق على المجتمع التونسي، هذا وغيره من الأسباب اللي ولات حقيقة ما هيش فقط مبحث العلوم الإنسانية والاجتماعية ولكن أيضا مصدر قلق حتى بالنسبة للمواطن التونسي العادي. شنو الحل أو الحلول المقترحة، الحلول القانونية التشريعية؟ ولكن أنت تحكي على ضرورة الاهتمام بمفهوم المواطنة شوية. شنو مفهوم المواطنة وكيف يمكن لمفهوم المواطنة أن تؤثر أو تخلي ترجع شوية ارتفاع منسوب العنف إذا كانت القوانين والتشريعات أو العنف عنف الدولة ما تمكنش باش يراجع شوية منسوب العنف؟ كيف يمكن مفهوم المواطنة أن يتساهم في حل هذه المشكلة المجتمعية والمشكلة الاجتماعية في تونس؟ قبل ذلك أنت عندك كتاب آخر هو قراءة في واقع الشباب والطفولة ومؤسساتهما. يعني لو ناخذ لمحة على هذا الكتاب قبل نجيو للمحور الرئيسي اللي هو مجتمع العنف، وتعرف لنا أولا هل حقيقة احنا في تونس الآن في مجتمع العنف؟ لكن قبل ذلك نعمل قراءة سريعة في واقع الشباب والطفولة في تونس.
4: شكرا سيد إيهاب، شكرا على هذه الاستضافة، وأنا سعيد أن أكون في هذه المؤسسة العريقة وهذه الالتفات إلى قضايا حارقة وهامة على المستوى الوطني وخاصة فيما يتعلق بمستوى التربية والتربية على المواطنة والتربية الاجتماعية بالخصوص. في هذا الصدد لا يفوتنا أن نشير إلى أن الأزمة، أزمة مؤسسات الشباب وقضايا الشباب، هي من الأزمات التي تترجم عمق المجتمع وحقيقة تجليات هذه الأزمة في تمظهرات شبابية من خلال جملة من المسائل الضرورية في واقع الشباب، ألا وهي الرفض، التمرد، الظهور بمظهر مخالف، الاتيان بما يروه الكهول غير مرغوب فيه إلى آخره. كل هذه الأشياء ظهرت في واقع الشباب، لكن هذا الشباب أين يتحرك وأين يمارس أنشطته؟ في الواقع كانت التجربة في مؤسسات الشباب والطفولة في زمن من الحراك الوطني، كانت هذه المؤسسات تقوم بأدوار لا تقل أهمية عن غيرها من المؤسسات الأخرى
3: في فترة ما.
4: في فترة ما نعم. لكن هذه الأزمة مثلها مثل بقية المؤسسات الأخرى دخلت في أتون من الظلام، أي أنها أصبحت لا تشكل مجالا تعبيريا إبداعيا يمكن أن يساهم في ميلاد المبدعين والمثقفين. بل كانت ربما فضاء لا يزيد أزمة المجتمع إلا تعمقا.
3: يعني دور الثقافة ودور الشباب تحولت من حل إلى أزمة.
4: نعم في وقت
3: لأنها
4: ما.
3: لم تسير ما سيرتش.
4: نعم.
3: تطورات أو تجليات أو أشكال التعبير الشبابي.
4: تماما. لأن هذه المؤسسة مثلها مثل بقية المؤسسات الأخرى هي تجارب وهي كيانات وهي واقع ثقافي وشبابي وتعبير أيضا. إذا لم تساير في التطور والنمو و ابتكار الحلول المناسبة وأعطائها مجالا من الحرية والمسؤولية حتى يصبح الشباب هو المعبر عن ذاته وهو المشكل لمحتواها فإنها تتحول مع الوقت إلى مجال خارج عن المنظومة أنتي سيستم. بمعنى أنه يستغل هذه المؤسسة التي يديرها ويشرف عليها الكهول أو من هم أكثر عمرا وسنا في تسييري واختياري.
3: خلينا نحكي المفهوم الصحيح. تديرها البيروقراطية
4: الإدارية. نعم. وبالتالي الشاب لا يجد نفسه في هذا المجال فاعلا ولا يجد المبادرة لديه. في هذا السياق يبدأ العمل على ضرب المنظومة من الداخل إما بالانسحاب أو بإعطاء يعني صورة تقزيمية وصورة مشوهة أو بما صار في سنة 2010-2011 تلك المساهمة التي كانت سلبية تبدو لنا لكنها في منتوجها كانت إيجابية بمعنى أنها حركت مسار التغيير وأعطت ربما واقعا آخر يتجلى في المجتمع فيما سمي في ذاك الوقت بالتحركات الاجتماعية التي أفضت إلى تغير أنظمة. إذن في تقديري أن هذا المسار بما فيه من عنف وبما فيه من صعود ونزول كان أحد المفاتيح الأساسية التي لابد أن نقف عندها وأن نفهمها من العمق. كل محرار المجتمع لابد أن يكون فيه الشاب. وإذا أردنا أن نفهم المجتمع خارج إطار الشباب صفة عامة فإننا نحاول أن ننظر إلى أنفسنا في مرآة مخصوصة لنا. الكهول أو الشيوخ الذين أداروا مراحل بعينها هم غيبوا أن هذا الواقع يشكله ويصوغه الشاب وأن منظور الشاب دائما منظورا خاص. وإذا أردت أن تكون متجددا ومبدعا فعليك أن تكون قادرا لاستشفاف رغبة الشاب.
3: نسألك سؤال بالعكس.
4: نعم.
3: علاش هالبيروقراطية الإدارية والكهول اللي سميتهم أنت الكهول ما سيروش واقع الشباب؟
4: طيب أولا لابد أن يكون هذا الواقع البيروقراطي الإداري واقع الكهول لابد أن يكون مسايرا بالتكويني.
3: تكوين فما مشكلة التكوين
4: واحد. أي اثنين لابد أيضا أن تشرك المعني بنفسه. إذا غيبته لأي أمر أو لأي سبب فإن النتيجة ستكون عكسية. والادعاء أنك تفهمه باعتبارك متخصص هذا شرك لابد أن تقع فيه.
3: معناها جي من فوق.
4: جي من فوق. وربما في حالات أخرى تدعي أنك فاهم لما يرغب فيه لكن في الواقع أنت ماكش فاهمه. لأن بماذا يتسم الشاب؟ يتسم بالفجائية، يتسم بالتغير المطرد، ويتسم بالإظهار بدلا من الإفصاح بدلا من الإضمار. يضمر ما لا يفصح. علاش؟ لأنه يدرك أن ماسكي الزمام أو المنظومة هم كهول. ثم لديه علاقة طردية بالكهل بالأسرة. هذه العلاقة
3: وبالمؤسسات التقليدية. أنا نأكد كلامك. أنا مرة كنت نحكي مع شاب يشتغل معناه شاب هو في دور شباب شادد إدارة. قال لي نفس الكلام. قال لي كي تقول له هاو برنامجنا احنا وراو فما مسؤولين شي جي يتسكر الشيء ما تحكي لي انا حتى مسؤولين
4: أبدا.
3: وما تفلتش علي
4: ابدا
3: بالتجربه قال لي
4: أي.
3: قال لي اون فوا قلت له مسؤول شي جي
4: لا سي
3: ما عمده معك مدوالي ولا وزير ولا اللي هو
4: أي.
3: او احنا شنو برنامجنا
4: أي.
3: يخرج تماما
4: تماما
3: معناها أي. انا ناكد كلامك من أي. عن طريق
4: أي. أي.
3: معناها حاجه سمعتها
4: بالضبط وانا الحقائق او النتائج هذه استشفيتها من دراسات ميدانيه في واقع مؤسسات الشباب والطفوله والثقافه. ثم اعطيك اكثر من هكا، ما تعرف انت علاقه الشاب حتى بالاسره هي علاقه يريد ان يترك ذاك الخيط الناظم الرقيق بين عدم التمرد على الاسره في ما يمكن أن يسميه بمسافة الأمان أو بحضن الأمان والتمرد عنها على اعتبارها مختلفة عنه. نفس الشيء بالنسبة للواقع المؤسس. والأزمة أكبر من هكذا. لماذا؟ لأن الأزمة ليست في واقع الحال مكتفية بمؤسسات الشباب والطفولة وغيرها والثقافة، لا، الأزمة بدأت في الأسرة وانتقلت بالأساس إلى المدرسة، المدرسة التي كانت تجر القاطرة التي كانت تجر المجتمع أصبحت مجرورة، وبالتالي أننا لا نصنف ونرتب الأشياء ترتيبا سليما، بل المجتمع برغباته وبهذه التحولات المتسارعة أصبح يملي علينا ترتيبا لا يخضع إلى منطق. والشاب شئنا أم أبينا إذا أردنا أن نسيره علينا أن نضعه في مجال من الفعل والحركة، لكن على أن نكون على حكمة كبيرة كي ندرك كيفية ترتيب هذه الأولويات التي يفصح عنها.
3: ممتاز ممتاز. قلت حاجة مهمة، مفهوم مهم، قلت أزمة الأسرة أساسا. الأسرة اللي عندها دور اجتماعي، دور التنشئة الاجتماعي الأصل هي الأساس. الأزمة بدأت من غادي، كيفاش بدأت من الأسرة؟
4: أيوة.
3: من الأسرة.
4: أيوة. شوف، هو التحولات حينما تمر ما فمش مؤسسة معناها معفاة من التحولات. وأول المؤسسات التي كانت ضحية للتحولات الأساسية والجوهرية هي الأسرة. بماذا؟ أولا بخروجنا إلى العمل وضوابط الوقت وضوابط العمل، ثم هذه التحولات المتسارعة بين واقع أنا ابن الريف وانتقلت إلى المدينة بضوابطها. إذن لدي في ذهني بنيتان متجاورتان متجانستان، غير أنهما ليس بالضرورة أن يكونا في توافق تام. بمعنى أني نعامل ولدي مرات معاملة الريفي ولكن بعقلية ابن المدينة وبعقلية العارف لكن بتأثر من الواقع والمجتمع والمنظومة والإعلام والإنترنت والشارع وغيرها. فهذه البلاغات المتضاربة والمتضادة ماذا أنتجت؟ أنتجت لخبطة في ذهن الطفل أو الشاب، وبالتالي فإن زمام الأمور قد انفلتت. ثم شنو اللي كملها؟ كمل هذا الانسحاب، مرات انسحاب يبدأ مرغوب فيه من قبل الأسرة، أن تترك الأم الأبناء للبان والمساعدة أو لمن
3: ولا المعينة ولا غيرها ولا
4: غيرها أو الجدة أو أي طرف آخر. شئت أم أبيت هو واقع إكراهي له ضريبة. هذه الضريبة تخلق مسافة نفسية بينك وبين الأبناء، وتخلق ان ديكالاج دو روغار للاشياء وللقضايا وللتقدير، وبالتالي امكانيه فيما بعد تلافي هذه المسافه مع الزمن يصبح اكبر،
3: ومع وسائل التواصل الاجتماعي تصبح المساله اكثر
4: تعقيد،
3: لانه تفكك الفضاء الاسري، ما عادش فضاء منغلق او الاسره التقليديه الممتده، ولا فضاء مفتوح معولم اساسا. حتى مفهوم المجتمع، فما شكون من علماء الاجتماع موت المجتمع وموت الأسرة بالمفهوم التقليدي. مهم جدا هذه، يعني خلينا نقول مدخل لواقع الشباب والطفولة في تونس والمشاكل والإشكاليات اللي يتعرض عليها واللي يتعرض لها بالأساس. بعد شوية باش نشوفوا المحور الأساسي اللي هو مجتمع العنف وتداعياته على الشباب والطفولة في تونس، وعلاش أقريت أنت قلت مجتمع العنف. هناك نوع من بعد باش ناخذوا فاصل صغير ومن بعد نشوفوا هالسؤال الكبير، هل نحن الآن في تونس في مجتمع العنف؟ فاصل صغير ثم نعود.

0: مرحبا، مرحبا بكم في برنامج التوانسة. أستاذ علم الاجتماع وباحث في سيراس الدكتور الحبيب المبروكي، مجتمع العنف وتداعياته على الشباب والطفولة في تونس. خلنا أعطيك بعض الأرقام وبعض البيانات ربما في بحثك استندت عليها وغيرها أيضا، بيانات كمية وربما كيفية للإقرار بأننا في تونس الآن توا في مجتمع يمكن وصفه بمجتمع العنف أو مجتمع عنيف. ارتفاع عدد الإشعارات بقضايا العنف الأسري خلال السودسية الأولى من سنة 24 70%، فيما لم يتجاوز العدد نسبة 51 و58% خلال السنوات الماضية. تسجيل 80,000 محضر عدلي لدى وحدة الاختصاص في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل خلال السنة الحالية داخل الفضاء الأسري. كنا حكينا على أزمة الأسرة، أو أنت وصفتها بأزمة الأسرة، وشنية تمظهرات ذلك في العلاقات الأسرية خنقولوا الروابط الأسرية الحديثة، كيفاش تفكت وأدت إلى عنف في هذه الفضاءات الأسرية. 80% من العنف الذي يتعرض له الطفل يكون داخل الفضاء الأسري. فما ظاهرة جديدة، نسبة العنف المسلط على كبار السن داخل الأسرة 3.8%، فيما لم يتجاوز 2% خلال 22 سنة 2022، يعني بزيادة 1.8%. وما كناش نحكيه برشا على العنف على كبار السن داخل الأسرة. ارتفاع حالات العنف بالوسط المدرسي بنسبة 19% بين سنتي 23 و24، يعني وكأننا حقيقة في مجتمع العنف.
1: تماما تماما. هو هذا يعني إثبات أن المنظومة الاجتماعية تآكلت، وأن مكونات المنظومة إذا خلت من المرجعية وإذا خلت من المنظومة المعيارية بما هي التعاملات، الممارسات، السلوكات، المؤسسات التي تفصل، كل هذا أصبح اليوم في أزمة. والأزمة هي تحديدا تعود إلى أكثر من 10 سنوات. بدأت ظاهرة العنف والتمظهر في لهذه الظاهرة بدأت في الملاعب كفضاء حر ترجم حقيقة مخزون العنف داخل الشباب، ثم تحولت فيما بعد. لماذا قلنا أن أصبح المجتمع مجتمع عنف؟ لأن هذه العشرية التي مرت بكل مكونات، سواء على مستوى الأحزاب أو الوسائط، ما يسمى بالوسائط الاجتماعية أو النقابات أو حتى وسائل الإعلام، معناها المرئية والمسموعة، كانت فضاء للعنف بكل أشكاله وممارساته. والعنف ليس فقط ما هو مادي أو ما هو لفظي، العنف على مستوى المشاعر، على مستوى الرفض، على مستوى التمثلات لبعضنا البعض، على مستوى هذه الصور المحمولة لبعضنا البعض، كيف تم تفكيكه وفهمه من قبل الناشئة وخاصة الشباب؟ تم فهمه أن هذا مكون نعيش به، وبمقتضاه لابد أن نتسلح بالحد الأدنى منه. فأصبح الطفل
0: معناه نتسلح، معناه الشباب والطفولة يعيشوا في مجتمع ضمنياً. العنف ضمنيا معناه يلزم يتسلح بنوع من العنف باش ينجم يعيش في المجتمع.
1: تمثل أخذ تصور أنه الواقع الاجتماعي بما هو واقع عنيف، ناهيك أنه الآباء والأمهات، خاصة الأمهات، كيف تبلغ إلى ابنها ولا بنتها، قلها ضربك أضربه، فكلك فكله، خذلك خوذله، بمعنى أن الوسيلة المثلى هي أن يكون متبادلا. وهذا كأنه بلاغات ضمنية وصلت إلى الجميع بمستويات وبتقديرات، حتى تحولت بمرور الوقت إلى عنف رسمي، بمعنى أنه يمر في وسائل الإعلام الرسمية وغير رسمية، ويمر في البرلمان، ويمر في كل تمظهرات الحياة اليومية، في الجمعيات، في المجتمع المدني،
0: في الفضاء
1: وغيره
0: العام.
1: في الفضاء العام. إذن فهو إقرار بأن العنف حقيقة موجودة تمارس وتكرس. إذا أردنا أن نتعمق أكثر في فهمنا للعنف، العنف هو الظلم الذي يمارس هو عنف، والإقصاء هو عنف، والحرمان هو عنف. والشاب حينما يجد نفسه في وضعية لا يتمتع بحد الأدنى من الفهم أو من التسامح أو من القبول على ما فيه من اختلاف، فهو نوع من العنف الذي يمارس عليه، وفي وقت ما سيكون ردة الفعل فيها عنفا على اعتبار أنه أخذ مما في واقعه ووسطه وعائلته ومحيطه أشكالا وألوانا وأطيافا من هذا العنف. العنف في المدرسة، المعلم يمارس عنفا، والولي يمارس عنفا على المعلم، والتلميذ يمارس عنفا على التلميذ، والواقع بما هو غير مؤهل وبنية أساسية متهرئة،
0: الفضاء يمارس أيضا
1: يمارس علينا
0: فضاء عنفا. التدريس يمارس عنفا على اللي يقرأ واللي قري
1: واللي قري، غياب المناطق الخضراء، غياب معناها لي بلونت في
0: البنية التحتية الجيدة،
1: كل هذا هو عنف.
0: كي يطلع في النقل العمومي بالطريقة هذيك الرفة عنف،
1: هو عنف. إذن المشهد برمته في بدايته وفي منتهاه عنفا. إذن عملية الـ ربما إصدار القوانين أو عملية المعالجة الفوقية وإغفال أن المنظومة أصبحت لا تستجيب إلى واقعها، المنظومة التربوية، منظومة المدرسة، الوقت، وقت المدرسة، وقت الأسرة، وقت العمل، وقت الطرقات، الفضاء المديني اللي هو فضاء عدواني. يعني انت ما توصل من بيتك الى
0: خلينا نبسطوا فضاء عدواني، حتى معناها باش تمشي في التروتوار ما تلقاش كيفاش تمشي،
1: ما تلقاش
0: اعصابك تتوتر، معناها حتى باش تمشي على ساقيك،
1: وحتى ربما تجاوزت شويه والا معناها مواطن اخر متعدي بكرهبته غزرت له يمارس عليك عنف، اما لفظا او بكلمات او بحركه
0: به.
1: وبالتالي نحن في واقع عنيف على جميع الاصعده،
0: به واقع عنيف ومجتمع العنف. لخص ببساطه يعني مؤسسات الضبط الاجتماعيه غابت او اهترأت، مؤسسات التنشئه الاجتماعيه، الاسره، المدرسه كمصعد اجتماعي
1: حينه وغير مواكب
0: تجاوزها الزمن، أو ربما الدولة لم تسير هذه التحولات والتغييرات في هذه المؤسسات. الضبط والتعديل الاجتماعي، القيم والأخلاق والمعيارية والمرجعيات كلها تقريبا غابت أو قعدت في مستوى قديم لم يواكب التحولات. ما تراش هذا برشا يعني نظرة سوداوية، وكأنك تحكي بمفهوم دوركيم الأنومية، تقريبا غابت كل الضوابط الاجتماعية والروابط الاجتماعية، وتقريبا ولا مجتمع فاشل كالدولة الفاشلة، مجتمع فاشل.
1: خلينا نبسط المسألة شوية. هو سيترودي كيف نقوله كل مجتمع فاشل،
0: لكن انت سميته مجتمع العنف. أي
1: مجتمع العنف.
0: أي
1: به رأى المجتمع إذا كان تحاول أنك تبادر بإصلاحات في خضم عدم ترتيب الأولويات والبناء على هامش زمني معين، هامش زمني يمتد إلى حقبة زمنية بعينها حتى يعطي أكله، فإن النتائج سوف لن تكون حينية، وسنقدر من جديد أننا ما زلنا في حلقة العنف. هذه يعني هذا التدخل وهذا الإصلاح وهذا الجهد وهذه الرؤية وهذه الجهود المبذولة سواء فرادة أو الدولة أو مؤسسات، إذا ما وضعناهاش في إطارها الزمني، وإذا ما عطيناهاش معناها خلفية مرجعية تستند إليها، وإذا ما اعتبرناش أن بداية الإصلاح لابد أن تكون باتفاق وتوافق مجتمعي، وأن هذا التغير والتغيير والإصلاح لابد أن يتوزع بين أكثر من فاعل، الفاعلين كثر ولابد أن نوزع كاهل وهذا العناء وهذا الجهد على مختلف المكونات، بما هو مجتمع مدني، بما هي نقابات، بما هي الدولة بمكوناتها الرسمية، وأيضا المواطن في ذاته لابد أن يحدث نوعا من التغير والوعي بأننا أصبحنا نحن المواطنون طرفا. ليش؟ لأنها غابت مفهوم المواطنة. أنا جينا المواطنة،
0: مفهوم المواطنة مهم جدا. أنا أقول لك حاجة أخرى، الدولة، المجتمع المدني، المواطن واعين اللي فما عنف ومتقلقين من هذا العنف المستشري في المجتمع، النقابات، الهيئات، المجتمع كما قلت لك المدني، جميع الأطراف واعية اللي فما عنف ويحبوا يصلحوا العنف. عديد المبادرات الرسمية وغير الرسمية من أجل، خلينا نقوله، كبح جماح العنف هذا المستشري في المجتمع. عديد الدراسات السوسيولوجية الأنثروبولوجية وغيرها هيك على الرفوف قدمت حلول وقدمت تشخيص. تقريبا نجم نقول لك ما فماش طرف ما يعرفش اللي فما عنف وكيفية معالجته.
1: بيه
0: هذا موجود في واقع الأمر. إذا علاش كل مرة نقعد وكأنك كما قلت أنت في حاجة ندوره في نفس الحكاية، نعود نحكي في نفس الحكاية. علاش لم نمر إلى الفعل المواطني من أجل إيقاف هذا، يعني هذه الكارثة على المجتمع التونسي؟
1: طيب احنا ايش قلنا في البداية؟ قلنا ترتيب الأولويات،
0: ترتيب الأولويات. به
1: قلنا أيضا راه المجتمع الذي يعيش ظلما والظلم الاجتماعي راه إرث ثقيل جدا، راه لما تبدأ تعيش في واقعك المجتمعي الثقافي وتحس أنك غريبا عنه وأنك لا تنتمي إليه كل الانتماء على اعتبار أنك مصنف مواطن من درجة ثانية، وأن هذه البلاد ليست بالضرورة أن تكون بلادك في كل الحالات، بل هي بلادك في أزمات ووضعيات معينة، حينما ترى أن التقدير للجهد أصبح ضئيلا وأن الرؤية للفرد أصبحت بما يملك وما يكسب، حينما رأى أن المكانة العلمية والشهادة العلمية لا قيمة لها قبالة
0: الانتهازية
1: والوصولية وتكديس المال بطرق غير مشروعة وغيرها. إذن كل هذه المعايير المتداخلة ماذا تحدث؟ تحدث إرباكا وتحدث بالأساس عدم اطمئنان وعدم أمان وعدم ثقة فيما يحدث من قبل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. راه كيف نقولوا احنا مقاومة،
0: انت تورك حفرت الداخل في الحيث الاجتماعي وغياب العدالة الاجتماعية.
1: نعم، العدالة، غياب العدالة الاجتماعية هو احد الاسباب الرئيسية لميلاد جذور العنف. واحد. اثنين، انا ابن الجنوب وادرك ما اقول، حينما ارى منطقة المناجم على ما هي عليه أدرك ما معنى أن يكون سلوكا عنيفا وتصورا محفوف بالمخاطر، لأنني أدرك أن هذه البلاد قدمت ما قدمت. وعليه السوسيولوجي هو لابد أن يقرأ الأسباب ويفككها ويرتبها، وأرى أن بلادي التي فيها ما فيها من الجمال ومن القدرات ومن الدرر فيها ما يكفينا جميعا، لكن علينا أن نتعاون لبناء ما يسمى بواقع جديد نضع فيه ما يجمعنا ونرتب التدخلات حسب الأولوية.
0: أنت حكيت على الواقع السوسيولوجي من جملة ما كتبت وقلت، قلت هذه الظاهرة أنتجت واقعا سوسيولوجيا مزعجا وعلاقات عنيفة ومتشنجة.
1: نعم،
0: هذا الواقع اللي كنت تحكي عليه.
1: نعم،
0: يعني
1: نعم،
0: من منظور سوسيولوجي.
1: نعم،
0: هو أنتج واقع عنيف.
1: نعم،
0: ومزعج ومتشنج.
1: نعم،
0: به خلينا نذكروا الكتاب اللي نحكيه عليه اللي هو مجتمع العنف، تداعياته على الشباب والطفولة في تونس، بعض الفصول، الشباب والطفولة وظاهرات العنف المجتمعي. الفصل الثاني، الشباب والعنف والمواطنة، مسألة ونظر. الفصل الثالث ثقافة حقوق الطفل من التوطين إلى التملك. الفصل الرابع الوساطة وسياقات التدخل والاستعمال. التحولات الاجتماعية وثقافة الطفل وتداعيات العولمة. ماذا بينا نرجعوا لها مشكلة العولمة وتأثيرها على كل ما هو محلي وهل ما زال نحكي على ما هو محلي. واقع التنشيط الثقافي داخل الفضاءات، فضاء المكتبات العمومية، حكينا شوية من الأول على واقع دور الثقافة والمكتبات العمومية وكيفاش هالفضاءات هذه التنشئة الاجتماعية لم ما عاش
1: تحولت إلى الهامش.
0: تحولت إلى الهامش بمفهوم الممارسات اللي قاعدة تقوم بها هي، وبمفهوم التحولات اللي عرفها الشباب وعدم مسيرتها، وحكينا من الأول على البيروقراطية. الفصل السابع الطفولة المنسية في تونس. واقع العنف الخفي إلى أين؟ ماذا بينا نفهم شنية الطفولة المنسية. والفصل الثامن وحي الفضاء وارتدادات الذاكرة، إطلالة على سوسيولوجيا علاقات الشرق والغرب من قرطاج إلى الصين. قبل ما ناخذ فاصل نحب نرجع أنا التحولات الاجتماعية وثقافة الطفل وتداعيات العولمة.
1: جيد. الطفل اليوم هو منفتح على ثقافات الآخر أكثر مما يدرك ثقافة الداخل. هذه المعضلة الأساسية،
0: هذا مؤكد،
1: أي على اعتبار أن مصادر المرجع والاستعانة بالنماذج تأتيه من المحمول ومن الانترنت ومن واقع مرتبط أساسا بمن ينتج هذه الثقافة. إلى جانب ذلك نحن نرى أن أبناءنا يتنشؤون في المدرسة لكن ليس بما يدار وما يمارسون داخل هذا الواقع التعليمي، بل يتنشؤون ليتبادلوا الخبرات والأفكار حول عالم آخر يأتيهم في سياقات ومنظومات متشكلة حاضرة جاهزة تؤثر في أنساقهم الذهنية، في ممارساتهم السلوكية، في تمظهراتهم، في التقليعة، في اللباس، في الذوق، في الأكلة، في طريقة التعامل، في العلاقات الاجتماعية، في كل شيء يتشكلون بمقتضاه. حتى أنك ترى أن النقلات الاجتماعية على مستوى الممارسات والعلاقات شيء تستغربه. لماذا؟ لأنه في حالة تسارع لقبول نماذج تأتي من خارج هذا الإطار المجتمعي ونتبناها. لماذا؟ لأننا غائبون. الطفل في مراحل عمرية معينة من 9 إلى 13 عام هو سريع، هذه المرحلة سريع النمو، ويتشكل بتشكلات يصبح ابنك غريب عليك. ليش؟ لأنك أنت أما تراجعت أو هربت أو خليت مسافة فعباها هذا الواقع وعبتها العلاقات البينية بين الشاب والشاب. وكما تعرف الحديث الذي يقول بأن الطفل على الطفل ألقني، وبالتالي يأخذ نماذج من الطفل الآخر الذي يستمد ويستشف التجارب من العوالم النسقية.
0: نسأل سؤال.
1: نعم.
0: في العالم الكل، في دول العالم الكل نفس الشيء يصير. علاش احنا عنا نرجع للموضوع الرئيسي للمجتمع العنف، فما منسوب عنف كبير، بينما العولمة ما مستش كان تونس، مست العالم كل. فما دول مستها زاد الطفل معولم ولكن منسوب العنف قليل.
1: شوف، لما تكون قاعد على زوز كريسي يكون مصيرك أنك في لحظة ما باش تلقى روحك في الفراغ. احنا بين ثقافتين، لم نتوطن في ثقافتنا ونتشبع بها حتى ندرك أننا تونسيون وأننا عرب ومسلمون، وبالتالي لنا مرجعية ولنا ثقافة ولنا إدراك لهذه الخصوصية، وأيضا نتشبه ونسعى إلى تملك ثقافة الآخر الذي تفتح لنا أحلام ومثل وغيرها. فيصبح على مستوى التنشئة وعلى مستوى المرجعية وعلى مستوى الخيارات نصبح بين خيارين، وفي النهاية نحن لسنا بالتونسيين ولسنا أيضا بغربيين.
0: هذا في المقدمة اللي قلتها، لنا مجتمع تقليدي ولا مجتمع حديثي به.
1: نعم.
0: بعد فاصل قصير نرجع للمحور الثاني والأخير في هذا البرنامج اللي هو حكيت أنت على التربية على المواطنة. باش نفهم كيفاش مفهوم التربية على المواطنة يمكن أن يحد من منسوب العنف في المجتمع التونسي، ولو كان لقينا وقت زاد ماذا بيا نحكي على الطفولة المنسية، هذا الفصل الفصل السابع في الكتاب نتاعك، نفهم شنو معناتها الطفولة المنسية. فاصل قصير ثم نعود.

منك وضعف ولا عليك سخيف ايش ايش السبب في رجعتي معرف معرف مشتاق لك وضعف

0: مرحبا بكم مجددا في برنامج توانسة، مواصلين مع كتاب مجتمع العنف وتداعياته على الشباب والطفولة في تونس مع أستاذ علم الاجتماع الدكتور لحبيب المبروكي. جينا تقريبا يا المحور الأخير يا قبل، خاطر ماذا بيا نحكي على مفهومة الطفولة المنسية اللي حكيت عليه في كتابك الأخير، لكن قبل ذلك اقترحت أنت، قلت نعتقد أن التربية بوجه عام والتربية الاجتماعية بوجه خاص تشكل الحجر الأساس في بناء المواطن، وحكيت على التربية على المواطنة خلال هذه الألفية الثالثة تتجه نحو الاعتماد على مبادئ عمل الحقوق والواجبات التي تمارس في إطار ديمقراطي شامل وتتجسد في علاقة المواطن مع وطنه من جهة ودولته من جهة أخرى. السؤال، إذا كان قوانين والتشريعات والحملات الإعلامية وغيرها لم تنجح أو كان نجاح ضئيل جدا في كبح جماح منسوب العنف في تونس، فكيف للتربية الاجتماعية والتربية على المواطنة ممكن تساهم في حل من حلول مجتمع العنف في تونس؟
1: شكرا، سؤال على غاية من الأهمية. في الواقع احنا ما اكتشفناش مفهوم المواطنة، هو مفهوم قديم ولعله مفهوم أزلي جاء في العهود اليونانية. معنى المواطنة أي المشاركة، أي أن تكون فاعلا وأن تكون لك دور ومكانة اجتماعية. لكن أيضا في تصورات الحالية اليوم المواطنة لا يمكن بأي حال أن تطبق في منظومة لا تتوفر فيها الديمقراطية، أن تكون ديمقراطية ولا تكون خاضعة إلى هيمنة وإلى دولة الدكتاتورية. إذن هذه الشروط هي اللي في سياقها تبنى التربية على المواطنة، وهي سيرورة.
0: ما معنى التربية على المواطنة؟
1: التربية على المواطنة بمعنى أن تتشبع بمفرداتها بمصطلحاتها بالعلاقات، علاقة الفرد بالفرد، الفرد بالوطن، الفرد بالمؤسسات، الفرد بالمحيط، الفرد بثقافته الوطنية، والفرد بمؤسسته. إذن حينما تتشكل هذه العلاقات ويصبح لك إدراك بانتمائك على المستوى المحلي ومن ثم على مستوى الثقافة ثم على مستوى الوطن، هذه مرحلة لبداية تشكل المواطنة اللي هي فكر وثقافة تخضع إلى التبادلية وتخضع إلى المشاركة وتخضع إلى وضوح المهام والأدوار، وتقوم بها الدولة بشكل رسمي. رد بالك، راهو ما تقوم به المؤسسة، مثلا ناخذ على سبيل المثال اليابان كيف تنشأ أبنائها على العناية بالمحيط والتنظيف والاهتمام بالبيئة والاهتمام بالعلاقات البينية وباللباس وبالعلاقة مع الصديق والرفيق والأخ والقريب. هذا بعد من أبعاد المواطنة. ثم أن تقوم بدور ما يفيد المجموعة، هذه المواطنة. ثم أن تكون لك رأي يسمع، هذا تجسيد لمعنى المواطنة. وين يتم هذا في بدايته؟ يتم في الفصل، في القسم، في المحيط، في الأسرة، في النادي، في نادي الأطفال، في التجربة. عملنا تجربة في دور الشباب في البداية، في بداية الثورة سنوات 12 و13، حبينا نعملوا نواتات لنوادي ما يسمى بنوادي المواطنة، وكانت التجربة في بدايتها واعدة. لكن بطبيعة الحال هذه النوادي تخضع إلى من يمتلك المعرفة ومن هو قادر على تنزيلها في سياقات عملية وملموسة وليس بتنظيرات وبكلام براق.
0: في من اللي بدينا الحصة فما مفهوم ربما يكون منهج في الخدمة متاعك، لمفهوم التوافق والتشاركية، وخاصة في علاقة بالشباب والطفولة. وعندك قناعة أنه لا يمكن فرض في الواقع الحالي على الشباب أي شيء مسقط من فوق، وتربط الآن مفهوم المواطنة في نفس المقاربة، خلينا نقوله اللي هي التشاركية. وكأنه باش نسألك، التشاركية ربما تعوض هذه المؤسسات التقليدية المؤسسات الاجتماعية، مؤسسة الأسرة، مؤسسة التعليم وغيرها من المؤسسات اللي تفكت وما عادش عندها تقوم أدوارها كما كانت. هل يمكن للمواطنة وخاصة مفهوم التشاركية أنه يصلح هذه المؤسسات؟
1: شوف
0: كمان هجوك مقاربة.
1: بارك الله فيك. شوف أنا خذيت جاتني مناسبة مشيت للدولة سبقتنا في الثورة اللي هي بولونيا وخرجنا إلى مناطق شبه ريفية منطقة اسمها تشيتشن وشفنا في الرياف نتاعها كيفية التعامل بين الفلاحين في معناها تسويق بضاعتهم في التكامل في الخبرة في تبادل المعروف المعلومات وغيرها. وجدنا أن هذه الأشياء هي تطبيقها من تطبيقات المواطنة وأنها أتت في سياق عفوي مرتبط بضرورة الممارسة اليومية، لكن الدولة نجزت على الفرصة وطبقتها على أنها بعد من أبعاد المواطنة. إحنا أيضا إذا كنا نرجع العمل الميداني والعمل التطوعي

0: انت اعتبرتها ظاهره، يعني ظاهره تعرف
1: نعم.
0: ظاهره معناه انتشار، معناه
1: ظاهره
0: مش حاله ولا حالتين ولا بعض الحالات المفرده.
1: نعم نعطيك عدد،
0: يعني في الدراسه لقيت انت
1: نعم
0: هاي.
1: تعرف في تونس عندنا 823 تقريبا حاله في سنه، في سنه 2019 حتى 2020 معناها سنه به. اذا كان وصلنا للعدد هذايا باحصائيات رسميه من وزاره الداخليه ووزاره العدل ووزاره المراه، فهمتني؟ اذا هذا العدد اصبح يشكل ظاهره، ثم هي تجربه او ظاهره عرفت مداها في المجتمعات الغربيه، ونحن لسنا في منأى عن هذه التجارب التي صارت في المجتمعات الغربية، ونظروا لها ودرسوها وعرفوا الأسباب المحيطة بها. فظاهرة لافوغ في فرنسا هي ظاهرة شكلت في وقت ما تهديدا للطفولة التي لا تجد أماكن آمنة فتبحث عن ملاذات أخرى آمنة أو فضاءات مشتركة أو من يحتضنه من الأطفال أو من الشباب الذين في نفس الفئة العمرية. وبالتالي في تونس هذه الظاهرة في تزايد، في تزايد كبير. ثم برنامج إذاعي تحدثت الأخت المذيعة المنشطة، تحدثت عن تجربة من تجارب الاختفاء القسري. هذا الاختفاء هو شكل من أشكال معناها الظاهرة كيف تتجلى، تتجلى ورد بالك ما هيش حكرا على فئة اجتماعية بعينها.
0: أنت تسألت في بالنسبة للفئات الاجتماعية، قلت من هم
1: المعنيون
0: في المجتمع التونسي، من هم المختفون في المجتمع التونسي.
1: أي. ما هماش الأغنياء فقط وما هماش الفقراء فقط، بل كل الفئات الاجتماعية خاضعة لهذا، طالما أنها مشروطة بماذا؟ مشروطة بغياب التأطير والرعاية والمتابعة والإحاطة، ومرتبطة أيضا بالمحيط الذي يوضع في هذا الطفل. إذا كان الطفل خارج إطار الأسرة مثلا في نوادي في ما يسمى بمراكز المندمجة اللي هما أكثر الأطفال تعرضا لهذا الاختفاء، أو الأطفال في محيط مهدد، أما أحد الأولياء معناها أما مطلقين أو أحد الأولياء معناها يعاقر الخمر أو غير مهتم بأبنائه، فمثل هذه الأوساط الاجتماعية تنتج معناها ما يمكن أن يعزز ويدعم هذه الظاهرة.
0: دكتور الحبيب المبروكي، أستاذ علم الاجتماع وباحث، إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانسة، إلى اللقاء.
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: إذاعة الكاف،
4: صوتك يا بلادي ديما عالي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
1: خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميدة.
2: حضرة السادة والسيدات، طابت أوقاتكم جميعا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل من يسمع فينا، كل من يسمع في راديو الكيف في التوقيت هذية من 11 حتى نصف النهار. تعودتوا كل نهار تربعة في مثل هالتوقيت هذية يكون لنا مواد مع برنامج خطوة تتحدى. برنامج إلى حد الآن تحدينا فيه برشا خطوات. هو إذا كان نحبوا نتحدثوا عن الكلمة المرادفة لخطوات تتحدى، نقولوا قصة نجاح، success story، قصة نجاح متاع ضيوفي اللي يتحدوا بها صحابهم كالعادة وينجحوا تبارك الله، يعني في الميدان اللي اختاروه، ميدان صعيب ميدان سهل، لكن حتى الميدان السهل راه فيه برشا صعوبات ويتخطاوها ضيوفي. وانا اكون سعيده انه في كل حلقه نتعلم من ضيوفي، نتعلم من تجربه حياتهم، نتعلم من الظروف الصعيبه اللي مروا بها، نتعلم زادة من العراقيل، وميم طون يكون لنا زادة درس للمستمع، درس للشباب اللي يسمعوا فينا، انه تاخذوا العبره من ضيوفي. الهدف الأساسي من خطوات تتحدى وأنه نتعلم من بعضنا، تتعلم من الهفوات ومن الأخطاء اللي يرتكبها غيرك باش أنت ربما تتفديها، ولو أنه حتى إذا كان ما تفديتهاش ميسالش، الأخطاء هذيك هي اللي تكبرك وهي اللي تسقلك وهي اللي تخليك تنجح وهي اللي تخليك أنك توصل للهدف متاعك، توصل للمستوى اللي انت تحب عليه في اي ميدان، في اي ميدان تختاره، في الخدمه، في القرايه، في محيطك الاجتماعي، في محيطك العائلي. اذا كان عندك صعوبات راهو بالاصرار، بالعزيمه، بالتحدي نوصله. ما فما حتى شيء صعيب، كل شيء ممكن في الدنيا هذية، و rien n'est impossible، tout est possible كما يقول الفرنساوي. خطوة اليوم باش نتحدوا فيها برشا صعاب الحقيقة، اليوم باش نتحدوا في موضوع آخر باش ربما نثيره لأول مرة في برنامج خطوة تتحدى، هو كالعادة نحافظوا على نفس الموضوع، نفس الهدف متاع الحصة، أنه نوصلوا أنه في نهاية المطاف نتحدوا على برشا صعاب يمر بها ضيفي وعلى ضيفتي، ويوصل تبارك الله الحمد لله ويوصل لباس ويحقق ذاته، ويوصل إذا كان حتى روحه في يعني درجة الأولى ميسالش. أنا بالنسبة لي نعتبره أنه وصل. اليوم باش نتحدث في شكل آخر، باش نتحدث على مسألة التنمر، زادة التنمر الجسدي اللي اليوم راهو الحكاية هذية يعانوا منها بارشا، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء في حياتنا الاجتماعية، حياتنا اليومية، في الشارع، في المدرسة، في المعهد، في الجامعة. مسألة التنمر اللي هو سلوك عدواني يهدف لإيذاء شخص آخر، إما لفظيا وإلا حتى نفسيا، وبالطبيعة اللي عنده الإرادة القوية هو اللي يتجاوز هلا التنمر هذية، والتنمر اللي كما قلت أصبح اليوم آفة سلوكية تأثر سلبا على الصحة النفسية وصحة التحصيل العلمي. لكن أنا في الكام تاعي في ضيفتي اليوم إنها تخطت، تحديت التنمر، تحديت الوضعية متاحة، ولو أنه أنا بالنسبة لي تبارك الله عليها كاملة متكملة. خليني نقدمها. ضيفتي الآن ستيسير المسعودي، هي أصيلة سبيبة تبع معتمدية القصرين، قصيرة القامة تيسير، لكن إذا ما كان لهش عائق بالكل، بالعكس عايشة حياتها، عايشة حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ثابتة وجودها، ووصلت ونجحت، كانت عاملة وخذت البكالوريا سنة 2025 تبارك الله عليها، فتاة جامعية كاملة مكاملة. تيسير مرحبا بيك.
3: صباح الخير. أهلا
2: أهلا وسهلا، شنو أحوالك يا تيسير؟
3: وبيك أكثر عسلامة، لبس عليكم.
2: الحمد لله وشكر لله. تيسير المسعودي، قلت أصيلة مدينة سبيبة تبع المعتمدين القصري. مرحبا
3: وبيك أكثر عايشك.
2: مرحبا بيك يا للا. مرحبا، وشرفتني اليوم في خطوات تتحدى. عندي مدة نستنى في الإجابة متاعك وفينالمون هك جاوبتني. نعرف أنه ظروف ربما متاع دراسة، ساعات عندك امتحانات تعدي، نتفهم الظروف متاعك. هيت نبدأ من البداية. تيسير، أنت تيسير قصيرة القامة، يعني قصيرة لكن ربما هل ما نحس ما نقولش نقص، لكن ما حسيتوش أنت نقص، بالعكس يعني بتمارس في حياتك اليومية العادية.
3: اي صحيح، مارسها بشكل عادي، معناتها مانيش حطتها، حتى مانيش حطتها عارض في حياتي اني قصيرة، بالعكس اني نعمل في حاجاتي كي كنت الكل، ومعناتها ومانيش حاسة روحي معناتها اني مختلفة حتى، بالعكس حاسة روحي اني كيف الناس الكل، وما يعني ما هيش موقفتني الحاجة ذلك وما هيش موقفتني، والحمد لله واستنست بها، وبالعكس إنها كانت إني وليت نشوف فيها كحاجة ياسر محلها في حياتي، إنها سهلت لي برشا أمور، بالعكس إني ساعات بالحق إني ساعات نشوف عبيد ومحبة عبيد وياسر محبة، معناتها محبة عبيد وصحاب وكل، بالعكس إني محلاها.
2: هيت نبدأ من البداية تأثير، هيت نبدأ حتى من الطفولة امتاعك. تعرضتش في الطفولة امتاعك تو، ربما لأنك أنت أصبحت فتاة جامعية ربما حتى نظرة المجتمع تتغير، لكن قبل وانت صغيرة حسيت أنه فما إقصاء اجتماعي، حسيت وأنه فما تنمر لفظي، يعني حسيت وأنه فما ساعاتك التنمر امتاع، فما شتيمة، فما إطلاق ألقاب محرجة، سخرية، هذه تعديت به في مرحلتك تاع الطفولة، وإلا تعديت الأمور عادية سلسة والحمد لله؟
3: لا أكيد تعدت علينا تجارب، هي تعدت علينا ألفاظ مادية ومعنوية، حتى إنهم برشا يعني من الكبار ولا من الصغار، من الكبار ومن الصغار، حتى انت ساعات كي تشوف تجي تشوف طفل ولا طفلة صحيح تشوفها كأنك قصيرة، معناتها انك تعرف وتفهم ويعني صحيح انه باش يستغرب، اما انت كي تشوف معناتها واحد كبير يعني في عمر ما شاء الله انه هو يلقي عليك كلام، انه يلقي عليك كلام محرج، وإلا يقول فيك كلام، وإلا يعمل لك حاجة، هذيك وقتها أنه تبدأ المشكلة.
2: كان لك عائق هذايا في حياتك، ربما حسك شوية بمركب النقص في بداية حياتك، في طفولتك، في مرحلة المراهقة متاعك تيسير، حسيت روحك أنه توجعك الكلمة متاع التنمر، توجعك هالسلوك هذايا العدواني من طرف أشخاص؟
3: أي وجعني برشا الحق، وكنت حتى إني قبل إني ساعات إني نتسائل، ساعات إني نحشم، معناتها إني نوصل نحشم يعني شوي، وكل إني حتى معناتها كي نمشي لهكا بلاصة مكتظة وإلا حاجة نبدأ أنا يعني متخبية، ولا إني شدة يعني في دين ماما وكل باش الحسير ما نحبش نسمع كلمة، وإلا ساعات إني نتجنب يعني الاكتئاب، وإلا ماشي إني لبلاصة ما بالنسبة إنه للوقت الحمد لله إن عائلتي يعني معاي إنه يعني يوقفوني وعوني إنهم حسوني ما حسونيش اللي أنا معناتها قصيرة وإلا حاجة، بالعكس فهموني اللي راهو هذية معناتها إنه خليقة ربي، وفهموني إني خليقة ربي، وإنه ما فهمش حتى شيء تحشمي عليه، وبالعكس كل انسان، كل انسان ربي خلق فيه حاجه.
2: صحيح.
3: ما الناس الكل معناتها كيف كيف، كل حاجه اي حد انسان انت كتشو فيها كامل مكمل، ربما انه عنده حاجه
2: نقصته. يعني انت لقيت الدعم الاسري، الدعم العائلي اللي ربما خلينا نقوله تيسير انقذك من انك تنهزل، انقذك من انك ربما تاخذ تركين تبقى في بلاصك ما تخرجش باش تتفادى كيف ما كنت تحكي، تتفادى النظرات القاسيه، تتفادى ربما الالفاظ السيئه، تتفادى التنمر فينا الماء.
3: اي صحيح، وقفوا معناتها هما وعوني حتى يوصلوا قبل انهم معناتها احنا المدرسه بعيده علينا يعني.
2: وين بالضبط المدرسه؟ انت اصيله سبيبه هكا ولا لا؟
3: كنا في عماده ابراهيم الزهير.
2: به عماده ابراهيم الزهير هذه تابع سبيبه.
3: تابع سبيبه هي انها بعيده على دارنا يعني، بعيده ياسر ماهوش شوي.
2: وكيفاش كنت تتنقل تيسير؟
3: كنت يعني تهز فيها ماما.
2: أي.
3: يعني تهز فيها ماما تحمل فيها، خاطر قبل كنت صغيرة إني حتى معناتها من روضة قريت فيه. كنت تهز معناتها تهز فيها تحمل فيها، كنت نتعب تحمل فيها على ظهرها، تحمل فيها ما علي مديها من قدام، تحمل توصلت إنها تحمل فيها على كرومتها وكل شيء. يا أخي كي يشوفوها العبيد يعني المجتمع هذا يقولوا لها يا اخي تو انت علاش باش تقري فيها تو هذه، تخليها في الدار محسوب باش يطلع منها.
2: يعني شنو باش يكون مصيرها؟ انسانه مثلا قصيره القامه ما عندهاش مصير كبير في الحياه الاجتماعيه، دونك انت راك تعب في روحك، لكن الوالده شدت الصحيح.
3: لكن الوالده الحمد لله وفضلها كبير ياسر عليا، ما اي ست شو ما قالت لهم انا نحب نقريها، وهي كان وصلت ما وصلت، المهم انا نحب نقريها كيف اخواتها ونعمل لها ما نحرمهاش من حد شيء.
2: يعطيها صحة يعني. وليه تحية كبيرة للوالدة متاعك، وتحية كبيرة للأمهات اللي يضحيوا مع صغارهم مهما تكون النوعية الإعاقة متاعهم، وهي ما هيش إعاقة، لكن يشدوا صحيح ويواصلوا مع صغارهم، وذي ما هوش غريب على الـ على الـ على الأم. نواصل معك تيسير. دونك شدت الوالدة صحيح، ومن صغرتك تهزك هي على ظهرها وتهزك للمكتب.
3: بعد ديما توصلني اني حتى نخرج يا نخرج من القسم نلقاها تستنى فيا كيف توصلني تهزني هكا لها ذكا دواليك معناتها وصغار ياسر كان يعني فما ياسر تنمر، فما ياسر انهم حبوا يعني مكن نوعية انهم كيشوفوا صغير انهم يحبوا يعني هم اكل يسيطروا عليه يتحكموا فيه. وانا تعرضت قبل شوية انه تنمر لفظي ومعنى، وانه وصل حتى انه حبوا يضربوني وكل شيء، لكن الحمد لله انهم عائلتي حتى اخواتي وكل كي يسمعوا بواحد يعني كي نقول لهم راهو ضربني ولا راهو قال لي معناتها انهم يوقفوه عند حدهم. وهذا اللي خلى وهذه اللي خليهم يحترموني اكثر حاجه انهم يحترموني عليها، ومعناتها وكلها فهمت اللي انا يعني ما هيش الانسان اللي راهو لازم اللي هو يتمس.
2: يعني واجهت تحديت

0: ريتهم تيسير انت عديت البكسبور
1: وتبركلا
0: اللي جي ريتهم للصور
1: اي مي في الكوليج وفي الليسي
0: اي
1: انتي تختار يعني ديسبونس والا تلعب
0: اي
1: انا قلت لهم نلعب مستحيل اني كان اخذها ولا عام خذيتها يعني بالنسبه للباك كان تحضيرات ياسر محلاها تروزيام وانا يعني نتعلم في جمناستيك ويعلم فيا البروف ربي يفضله وربي يبارك له حتى توا اسمه سي زهير
0: تحيه سي زهير تحيه للناس اللي يدعموا اي
1: اي تحيه كبيره لي بالحق ياسر شجعني انه يعلم فيا وكل بالنسبه للباك سبور انه المحلي كان نهار ياسر محلي من الاول انا اول حاجه اني كنت خايفه او معناتها كي دخلت الصباح وكل دخلت خايفه ايوه انا خاطر مانيش مستانسه اني انا ما نحبش نلعب وسط انه مجموعه كبيره ومتعلمه حتى كلاس يعني كنت ثاني سبيس تولي نورمال من يوم الباكستور ما شفت الترحيبات وياسر لجنة كانت محلاها وبروفيتي وأساتذتي وكلها كلها ياسر محلاها ووقفوا معايا وجو كل سلموا علي
0: يعني رفعوا لك المعنويات كنت داخلة رهبة شوية المورال هزوه لك بك السوتيان بك المتابعة بالتشجيع انه راهو يوم عادي انه امتحان عادي ما تخافش ما ترهبش وفينالمو هذه راهو الاساتذة الكل يقولوه للتلامذة الكل راهو ما عندكش ماكش انت استثنائية تيسير
1: نعرف وبالحق وكانوا معناتها مع الناس الكل محلاهم وبالعكس وحتى كي يشوفوا واحد يتربت يمشوا له ويهديه وبشوي وفي عقلك ولعب بالسياسة وهيك للبدينا الكورس وكان برشا تشجيع وكانت ياسر محليه لل يعني كمل الباكسبور وكها يعني كان محليه على الاخر وقفوا معايا انهم شجعوني
0: وخديت الباك وعدينا الباك ونجحنا في الباك
1: الحمد لله
0: هذه تحدي اخر باش نتحطوا فيه تيسير هيت نعملوا وقفه مع الانغام وبعديش نرجعوا لمرحله اخرى جديده من حياتك تحدي اخر في حياتك الجامعيه

0: إذن نرجو مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، مرحبا بكل من التحق بنا في الفترة هذية، في توقيتنا هذية على موجاتنا، موجات إذاعة الكيف. أنتم معنا في الاستماع لحلقة جديدة من خطوات التحدى. اليوم نتحديه خطوة مهمة كبيرة ياسر مع الأنسة تيسير المسعودي، أصيلة سبيبة تحديدا عمادة إبراهيم الزهال، تابعة لولاية القصرين. أنا اليوم اخترت شابيتر آخر، مسألة التنمر اللي دائما نقول وأنه راهو اللي يشمل السخرية، يشمل نشر الشائعات، الإقصاء الاجتماعي، فما التنمر الإلكتروني زاد اللي اليوم صاير، وهذه ظاهرة أصبحت ظاهرة منتشرة على الإنترنت، ويعتبر التنمر آفة سلوكية تأثر سلبا على الصحة النفسية وحتى زاد على التحصيل العلمي. لكن الكلام تاعنا اليوم ضيفتي بالعكس صحيح في بداية حياتها تعديت وبرشة تنمر، لكن تحديته بفضل الإصرار، بفضل العزيمة، وتحديته ووصلت تبارك الله، ووصلت فرضت روحها في المجال الدراسي وبطبيعة في المجال الاجتماعي. وبربي يحب نفتح قوس لهنا، لأنه التنمر هذي راهو يعني دائما يدخل في نقص الرعاية والتوعية والتربية الأسرية. ربوا صغارنا على أنه نسر كلها كيف كيف، ربوا صغارنا على أنه صديقك ولا صديقتك ولا زميلك في الدراسة مهما يكون عنده إعاقة وإلا نقص راهو ما هوش مسموح أنك باش تتنمر عليه. هذه يدخل زادة في تثقيف الأطفال ومساعدتهم في بناء الثقة بالنفس، وماذا بينا زادة أنه حتى تكون فما برامج مكافحة التنمر في المدارس وفي المعاهد، حتى أنه نبتعدوا عن الأثار السلبية للتنمر. نرجع لك تيسير، مرحبا بك مرة أخرى.
1: وبيك أكثر،
0: عسلام. يسلمك تيسير. تحدثنا في مرحلة أولى عن يعني خطواتك الأولى، كيفاش تمشي للمدرسة متاعك، كيفاش الوالدة زادة كان عندها دور كبير في حياتك، كيفاش دور كبير إنها سندتك، إنها دعمتك، إنها بالرغم كسارة القامة متاعك تهزك على ظهرها والانسيسي إنك باش تكمل دراستك، كيفك كيما أخواتك كيما ندادك، وبعديش عاد أنت تقرر. الحمد لله كملت دراستك الثانوية، خذيت الباك متاعك عام ناول 2025. مرحلة أخرى، ربما مرحلة أخرى في حياتك تدخل لها تحدي آخر جديد، هي حياتك الجامعية.
1: أي
0: وكان نتحدث شو تعمل أنت بالضبط، شو الاختصاص والتوجه التوجيه متاعك تيسير؟
1: نقرا شريعة في شريعة جامعة أصول ودين تونس.
0: في تونس العاصمة.
1: أي في تونس.
0: تتنقل أسبوعيا، كيفاش تسكن في العاصمة؟ أكيد تعيش في فويي ولا كيفاش تعمل تيسير؟
1: بالنسبة للفويي والله مانيش نسكن، كريت يعني وراء كريتو يعني وراء الفك بالضبط
0: بحذا الجامعة.
1: اي لخطر منقول انه الفويي بعيد على الاخر ولازمني نتنقل له بالكاء. يعني انا الحق الكار ما نجمهش، لخطر ما نجمهش يعني فيه برشا اكتظاظ، وكي معناتها وبرشا اكتظاظ نتخنق هنا من كي تبدا محصوره برشا والا ناس طويله وين ملوطه يعني نتخنق ما نجمهش. دونك ولينا كريت وديجا توا معايا يعني ماما وكهو معناتها كريت وراء الفاك معناتها ما كنت خاطر تنقل برشا اني شفتو انه في الحافلات ولا ما نجموش.
0: اي دونك فضلت انك تكري وديما الوالدة معك. مرحلة اخرى من حياتك تعيشها، المرحلة الجامعية، نفس التنمر عشت وإلا خف وإلا كيفاش تيسير؟
1: والله هو خف وما عادش تنمر، مي ساعات انك ما عادش هو تنمر، ما يعني تجوزني هيك المراحل كونش انك باش تشوف كيتا باش تشوف تنمر، باش تشوفه من ناس من ناس اخرى، من ناس البرة، من وليدة صغار، من وحدة مي انه الكبار التلامذة تو يقروا فاك ولا واحد ما الحق التنمر ما يشوفوا ما يبعدوا عليه، مي انه ولت حاجه اخرى، مثال انه في الاصحاب وفي الوقتات معناتها تو انه كل انسان معناتها انه يحب يشوف، معناتها يحب يشوف وحده كيف هو كيف هو يعني اللي يمشوا مع بعضهم نفس الجو نفس الوحدات، معناتها هو من لون انه كيشوفك يشوفك كأنك أنت يعني تعجز عن إنه إنك باش تصوح جنب، وحتى إنك باش تمشي كي تمشي معناتها معاكم البلاصة وحدكم كيف تمشي كي تمشي معاها وحدك باش تقول لك لا ما نمشيش وحدي وما نمشيش، خاطر تشوفك كأنك إنسان ماكش موجود جملة. فهمتي تشوفك كأنه إنسان ماكش موجود، يعني باش تقولك أنت باش نمشي ندور معاك أنت، وإلا باش معناتها في الفاسون هذيك هاكا أنت أول حاجة ما تخليش روحك عندك فك العرضة هذيك، وإلا فك الاختيار هذيك وتثبت لي أنك أنت كي باش نمشي أنا لبلاصة ولا باش نمشي باش نعمل أنا حاجة، راني مانيش مربوطة بيك أنت باش تعملها لي ولا باش نمشي ندور معاك أنا، معناتها تبارك الله ما شاء الله معناتها نجم نمشي وحدي، وحتى كيما لقيت حاجة ولا نمشي نعمل أوراقي وحدي، ولا مانيش باش نستناك أنت، ولا حتى مثل أصحاب ولا واحد ساعات تقولها نمشي لبلاصة مع بعضنا هذيك باش نعمل قضية ولا حاجة تقول لك ليه ما نمشيش وما نمشيش، دونك تولي تمشي وحدك انت ديما ما تخليش روحك.
0: يعني في نهاية المطاف تعلمت أنك تتعول على نفسك، تعلمت وأنك تقضي أمورك وحدك، تعلمت وأنك أنت يعني تقضي حاجتك ما تستناش غيرك اللي يحب يعاونك ربما، لكن تعلمت وانه ما تستناش المعاونه يد المعاونه والمساعده من غيرك، خليك وانك تتجاوز هالصعوبات هذيا وتواجه المجتمع وحدك وتواجه العراقيل مره اخرى وحدك.
1: صحيح.
0: إسكو تعتبروا هذية العائق هذية إنه يخليك بالعكس أعطاك فرصة باش تكون قوية، أعطاك فرصة باش تتعامل مع المجتمع بذكاء، أعطاك فرصة باش تتحدى وتواجه المجتمع باش تتجاوز هالأثار السلبية اللي كنت تحكي لي فيها في المجتمع. أنت تعتبر ربما محظوظة لأنه تعلمت من النظرة الخايبة، تعلمت من النظرة الدونية، تعلمت من الناس اللي سلوكاتهم عدوانية.
1: تعلمت برشا من الحكاية هذه، وبالعكس أنا تو أني فخورة فخورة اللي أنا جيت هكاية، بالعكس أنك حسيت روحك أنك اكتشفت والتو معناته أني أنا اكتشفت قبل ونكتشف تو وباقية باش نكتشف. بالنسبة وانت لازمك تكون حاضر لكل اكتشاف تعمله، خاطر معناتها كل حاجة ووقتها وكل حاجة، انه معناتها حتى متنمر راهو بالرسم راهو درجات، يعني قبل انه درجات انهم يهينوك، معناتها يحاولوا انهم باش يتعدوا عليك ماديا معنويا، الفاظهم القاسيه بعد انهم يوصلوا انهم يحقروك باش تجي تمشي لبلاصه ولا حاجه، انهم يقولوا تيه يا ديب معناتها هو درجات، راهو حتى انت تنمر درجات، معناتها انت لازمك اول حاجه تتعلم تقوي روحك، تتعلم انك تصبر، ما تخليش اي كلمه اي حاجه تطيحك،
0: يعني أنت خديت مناعة، اكتسبت مناعة
1: أيه.
0: في حياتك اليومية، في حياتك الدراسية، حياتك الجامعية، أنك باش تعرف كيفاش تواجه هالأساليب هذه، تواجه مسألة التنمر، ما عادش يسبب لك قلق، ما عادش يسبب لك ربما اكتئاب في حياتك، العزلة اللي ربما كنت عندك، فقدان الثقة بالنفس، هذوما بالعكس كانوا من نقاط سلبية رديتهم انت قوة تيسير.
1: صحيح، وهذا الفضل يكون بحق زاد عائلتي، ماما، اختي زاد في ايامي انا الثانويه اني نجحت، وانا واختي ما زلت تقرا غادي. يا اخي معناتها انا بتيح من اللول، كنتك الخايفة وكنتك الحاشمة، وكنت يا اخي هي هزتني، نذكر جد هزتني من عند من يدين ماما، وبالعكس انها توري، حسيتها انها ورثني العالم في لحظة هذيك بالعكس، وتجري وتعرف فيها على عبيد، وتوري فيها في برشا حاجات، ومعناتها وانها ورثني من لحظة هذيك انا اكتسبت تيسير لا للتنمر لا حتى، لازمك تقوي روحك، ومعناتها وكل كلمة بالعكس انا ناخذها كانها زادت، زادتني شحنة وشحنة وشحنة اخرى. وخويا عندي خويا زاد سامي، معناتها كان محلي على الاخر، وكان يهزني، شفت انت راهو حتى العباد المحيطين بيك راهم هما اللي يزيدوك، انهم يزيدوك معناتها يزيدوك شحنه ويزيدوك قوه على قوه. مثال انت كي تبدي تمشي مع انسان وهو بيدو اللي حاسب بيك، وهو بيان سورك الاثار السلبي نتاع، وهو باش انك باش ياثر فيك انت، وكي يبدا كيفاش متردد، وكيف تاثر انت من اللحظه هذيك اللي انت باش تقولي راني باش نخرج معاك ولا باش نمشي معاك لبلاصه، تشوفي انك ملامح وجهه، تعرفي هو يحب يمشي معاك والا لا. دونك انت كان عرفتي هو ما يحبش، كي هو ما عندوش ثقه في روحه باش انت ياخذ بك انت ثقه، دونك انك العباد السلبيه هذيك انك لازم راكي تتجنبها، ومعناتها تقوي روحك، ان ما تسالش عليه الجمله، انت امشي للبلاصه اللي تحب عليها واعمل اللي تحب عليه، خليه هو اللي يتبعك مش انت اللي تتبعيه، بالعكس
0: تحس روحك وانه ربما تيسير القصه القامه نتاعك اعطاك ميزه في حياتك، خلي اعطاك قوه كبيره خفيه عندك، تعلمت مهارات الدفاع على النفس كيف ما كنت تحكي، حتى ربما من الخزره من نظره هكا، ما عادش تطلب المساعده، بالعكس تقضي حاجتك بحاجتك. يعني حسيت من كلامك وانه اللي ربما المجتمع ينظر له كعائق عندك، انت بالعكس تعتبره رابط متاع قوه، تعتبره تحدي كبير، وفرضت روحك وتحديت اجتماعيا، وفرضت روحك في المجتمع، فرضت روحك في المواقع على التواصل الاجتماعي، زادة ونتحدث شوية لأنه عندك صفحة في التيك توك، وين أريدك في الصفحة، وتبارك الله عليك، يعني محليك بدون عقد عايشة حياتك بالقدا.
1: صحيح عايشك.
0: يعني كيفاش عملت الصفحة تاع تيك توك وحياتك اليومية تنشر فيها عادي؟ فما تشجيعات، لأنه ساعات الواحد يخاف على مواقع التواصل الاجتماعي، ساعات حتى يخاف من التعليقات السلبية، هذو ما عشتهم ما تجاوزتهم، كيفاش تيسير؟
1: بالنسبة للصفحة وراي أنا كنت يعني معناتها عادي، انا كنت من ننشر فيسبوك برك، معناتها اني الصفحات هذوكم اني تساعدوك انك انت باش تثبت وجودك، انها الناس الكل تعرفك، انها الناس الكل كيشوف واحد يسال هذيك شكوني ومنين، وواحد بالعكس هذيك حاجه محلها على الاخر. بعد التيك توك بشويه بشويه هبطت مرة، وبعد زدت تشجيع أختي وخويا. هبت في عادي وعاد شبيه، وكل الناس الكل تهبط يا اخي. انا هبقى وليت يعني نهبط، ومعناتها ومحلاها كنت نشوف لها عاديه. بالعكس إن هو ما النقد يعني زاد، انه كيف ما قلت لك ان النقد عادي، ما يهمنيش فيه اللي ينقد ولا ما ينقدش.
0: بالعكس انت تحس وانه هذية زيد تشجعك، وانه باش تتحدى التنمر اللي نتحدث عليه اليوم، هل يعتبر ظاهرة اجتماعية خطيرة واللي اصبحت للاسف منتشرة في مجتمعاتنا بشكل ملحوظ خاصة بين الشباب. انت اتصديت له وواجهته بفضل دراستك، بفضل حياتك اللي تمارسها اليومية المعتادة، بفضل دعم الأسرة، دعم الوالدة، دعم الأصدقاء. زيدا سيغتان مورو عندك أصدقاء تيسير؟
1: ما أصدقاء ذيك ما معناتها ما همش ذيك المقربين، ما همش حتى معناتها صحابي هما أخواتي.
0: أي نعم، ربي يفضل لك أخواتك تيسير، يعيشك يا ليلى. تجربة حلوة معك، وأنا نتمنى لك كل التشجيع وكل التوفيق في دراستك. شنو ناوية مثلا نهار أخر باش تخوض التدريس زادا أنت؟ شنو الأفاق، شنو نظرتك المستقبلية تيسير؟
1: نظرتي المستقبلية إن شاء الله إني نكون عم تحسن ظن الناس الكل، ونجاحي اللي أنا نجاحي توا ماهوش مربوط نجاحي روحي وحدي، نجاح مربوط للعالم الكل، للناس الكل اللي الناس الكل اللي نعرفها وتسأل عليا، ولأساتذتي والكل، خاطر هما يشوفوا فيا إني ثمرة.
0: إي
1: وإن شاء الله إني نكون كيف ما إن شاء الله إني مستقبل أستاذة، وكل سنة نكون عن حسن ظن تلامذتي، وإن شاء الله إني نال إعجابهم، وبقية إني نخمم وكيفاش إني يعني نكون معاهم محليني، وإنهم باش يحبوني، وإن شاء الله.
0: إن شاء الله يا ليلى، إن شاء الله ربي يوفقك في مسيرتك الدراسية، مسيرتك زادة الحياتية، كل التوفيق وكل النجاح. يعطيك صحة، شكرا أنك قبلت دعوتي اليوم، وأنت مثال. يعيشك يا تيسير، يعيشك تيسير، يعطيك الصحة، كل التوفيق ليك، وخطواتك إن شاء الله خطوات ثابتة، كلها تحدي، كلها إصرار، وكلها عزيمة. برافو تيسير، يعطيك الصحة. أنا شخصيا نشجعك على اللي تعمل فيه، نشجعك على صمودك، على شجاعتك، على عزيمتك القوية. إن شاء الله ربي ينولك كل ما أنت تحب وتشتهيه، وإن شاء الله بالنجاح يا لله.
1: إن شاء الله عايشك على حسن الاستماع، وإن شاء الله ربي يخليكم، ونحب نشكركم شخصيا فردا، ونشكر عائلتي، ونشكر الناس الكل اللي تحبني وتعرفني.
0: إيه عايشك تيسير المسعودي من سبيبة، بربي تحية كبيرة وجهها للوالدة، لأنه كان عندها الفضل الكبير أنك باش تكون تيسير اليوم، أنك باش توصل سنة أولى جامعة، وعندك أفاق كبيرة مفتوحة أمامك. هذه بفضل ربي سبحانه، وبعدش بفضل الوالدة، اللي نوجهه لها كل التقدير وكل الاحترام. تيسير
1: نشكرها، نحب نشكرها ياسر ياسر، وامي هي فضل عليا كبير، وان شاء الله ربي يقدرني ورجع لها من اللي عملته معايا، ان شاء الله ربي رجع لها حتى شويه.
0: ما عنديش مزيه هي نتصورها تقول لك ما عنديش مزيه، واللي عملته واجب، ومستعده انه باش تزيد تعمل هكا واكثر من هكا.
1: هي صحيح، كل معناتها كل مسيرة وكل حاجة نخطو فيها إنها مدى بها إنها تمشي معايا وما تخلينيش وحدي، وبالحق فضلها كبير كبير كبير عليا، وإن شاء الله ربي يقدرني. ونحب تحية كبيرة، مش تحية بركة، أمي هي عزيزة عليا، وربي يفضلها، وإن شاء الله ربي يطول في عمرها ويخليها لي يا ربي. ونقدم زادة تحية لبابا، زادة بابا هو ما بابا زادة عنده فضل كبير، وكان يخدم علينا، وإن شاء الله ربي يخليه. وعائلتي واخواتي الكل.
0: شكرا تيسير، يعطيك الصحة، سعد جدا بلقائك اليوم، إن شاء الله نسمع ليك كان الأخبار الطيبة، وإن شاء الله في نهاية السنة هذية اللي أنت تصعد فيها للامتحانات إن شاء الله تكلمني وتقولي راني نجحت، وإن شاء الله نتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح، وإن شاء الله خطواتك دائما ثابتة يا تيسير.
1: إن شاء الله إن شاء الله. عايشك
0: شكرا. العفو لله، ميرسي بوكو، شكرا تيسير. اذا مستمعينا الكرام وصلنا تقريبا لنهايه مشوارنا معكم، كانت خطوه اخرى جديده تعلمنا اليوم وحكينا شويه على التنمر، ودائما في نهايه اللقاء نقول وانه باش نواجهوا التنمر راهي مسؤوليه مشتركه بين الاسره بين المدرسه بين المجتمع، يجب على الاهل التربيه من الصغرى، راهو العائلة تربي أبنائها على احترام الآخرين، تعلمهم وأنه القوة الحقيقية ماهيش في إيذاء الغير بل في مساعدتهم. المدارس المعاهد اليوم عندهم زادة دور في توفير بيئة آمنة وتشجع التلامذة وتشجع الطلبة على التبليغ عن أي سلوك تنمري، وعلينا مجتمع ككل أنه ندرك وأنه الكلمة الطيبة تبني إنسان، كلمة جارحة تنجم تهدمه، تنجم تطيح من عزيمته، تنجم تخليه يكتئب، تنجم تخليه إنسان فاشل. لكلنا أسباب في نشر الحب الدعم بدلا من الإيذاء، ونعمل معا للقضاء على التنمر وبناء مجتمع أكثر رحمة وأكثر إنسانية. شكرا لكم مستمعينا الكرام، نتقابلوا الجمعة الجاية مع خطوات أخرى على موجتنا، موجات إذاعة الكيف.

خطوات تتحدى. خطوات تتحدى مع ليلى سميده.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي
2: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا شارح الصدور ومطهر القلوب وميسر الأمور ويا باسط اليدين بالرحمة، اللهم نقي صباحنا هذا من كل سوء، وافتح لنا أبواب السعادة والأمل، وارزقنا صبرا جميلا وعملا صالحا وتوفيقا من عندك. اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين، واجمع لنا صلاح الدنيا والدين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. إشراقات هذا الصباح عن عظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. من سيادة النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل أنه أول من يجوز الصراط بأمته إلى الجنة. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيضرب الصراط بين ظهراني جهنم، فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. الحمد لله أن جعله أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخل الجنة قبل الناس جميعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يقرع باب الجنة. وجاء أيضا في الحديث النبوي الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. ومن عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أنه أول من يشفع في دخول أمته الجنة قبل الناس. فمن تكريم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام أن أمته وإن تأخر وجودها بين الأمم، إلا أنها تسبق الأمم في الفضل وفي التعجيل بالحساب وفي دخول الجنة. وفي ذلك عدة أحاديث، ومنها حديث الشفاعة الطويل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أذن الله تعالى له بالشفاعة في إراحة الناس جميعا من هول الموقف، كان أول ما يطلبه هو إدخال أمته الجنة، فيأذن الله تعالى له بإدخال من لا حساب عليه من أمته من الباب الأيمن من أبواب الجنة. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فمن تفضيل الله تعالى لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن جعله صاحب الشفاعة العظمى يوم المحشر، وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له، والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والرسل حتى تنتهي النوبة إليها، فيكون هو المخصوص به. وفيه جاء قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفسر جمهور الصحابة رضي الله عنهم المقام المحمود بأنه الشفاعة العظمى، لأنه هو المقام الذي يحمده عليه أهل الموقف.
عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي تبارك وتعالى حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذاك المقام المحمود. ومن عظيم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه أن جعل أمته أكثر أهل الجنة، وفي ذلك عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعنا، والجنة مآلنا ومصيرنا.

اللهم صل على نبينا محمد صاحب الكتاب الأبقى والقلب الأتقى والثوب الأنقى، خير من هلل ولبى، وأفضل من طاف وسعى، وأعظم من سبح ربه الأعلى. اللهم صل على نبينا محمد، جاع فصبر وربط على بطنه الحجر، ثم أعطي فشكر وجاهد وانتصر. اللهم صل على نبينا محمد، كان القرآن العظيم حجته، والصلاة راحته، والصيام بهجته، والصدق حرفته، والخلق العظيم سيرته. اللهم صل على نبينا محمد، فاضت من الذكر دمع عينيها، وفاح عطر التسبيح من شفتيها، وسبح ربه حتى ورم الحصير قدميها، وسمع تسبيح الحصى بين كفيها. اللهم صل على نبينا محمد، الذي سلم عليه الحجر وحن إليه الشجر وانشق له القمر. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: السادسة صباحا هنا على موجات إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعالية دورة الرابعة من مهرجان مجرد للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من مايو الجاري، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. كما تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكات الخطرة والمصطفين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال الصيف. أكد وزير الشؤون الاجتماعية أمس خلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص أن قرار زيادة في الأجور لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، مشددا على أن نسبة 5% تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5% لسنة 2005. تتواصل بولاية سليان فعاليات الدورة الأولى لمهرجان سيدي حمادة للتراث، وذلك حتى يوم غد، وتتضمن ورشات للكتابة والرسم ومعرض لمنتجات الصناعة التقليدية للمرأة بالوسط الريفي وتقديم جملة من المداخلات لتثمين الموروث الثقافي للجهة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات في جنوب لبنان، كما استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني أمس محيط سد المنترة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف الهاون. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أن الحرب على إيران قد انتهت، يأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العملية العسكرية ضد إيران التي شنت دون موافقة الكونغرس، حيث تمثل هذه المدة الحد الذي يسمح به القانون لامتداد معركة بدأها الرئيس دون موافقة الكونغرس. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكهف.

صباح الخير، نهاركم زين، نهاركم فل ورد وياسمين. مستمعينا الكل عبر موجات راديو الكيف في صباحيتنا اللي نبداوها معكم تويكا حتى للعشرة في أولى منوعاتنا الصباحية. صباحنا رباح، نهير السبت اللي وافق 2 ماي 2026. نقول إن شاء الله نهير مبروك سعيد عليكم وين ما كنتم. تحية لكل الأصدقاء، لكل المستمعين، لكل أصدقاء الصفحة الرسمية والوحيدة راديو الكيف. نحييكم من أمام الميكروفون إمن الخليفي على الكونسوليت لسعد بن عيد في الغرفة الفنية المركزية، محمد أمين البوبكري في استقبال المكالمات الهاتفية، فتحي الدريدي شوية آخر تلتحق بينا، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة. دونك باش نرافقكم إن شاء الله حتى للعشرة بالأركان، بالضيوف، بالأغاني اللي تعودتوا يعني بيها معانا كل ويكاند سبت وأحد. نرجعوا مع اختياراتنا الغنائية لصبحيتنا اليوم وأولى أركاننا شوية آخر فيما يخص أحوال طقسنا.

رجعنا معكم في صبحيتنا، مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف مرة أخرى. نقولوا صباح الأنوار والخيرات لكل الناس اللي فايقين على بكري ويسمعوا فينا عبر موجاتنا. معكم إن شاء الله حتى للعشرة في صباحنا رباح كل نهار سبت وأحد. بتبيعة أولى أركينا باش تكون مع أحوال طقسنا لليوم نهار السبت اللي يوافق 2 مايو 2026. من المتوقع أنه طقس اليوم باش يشهد بعض السحب بأغلب المناطق اللي تكون تدري موجودة، ويكون طقس مغيم جزئيا خاصة في فترة آخر النهار. الحرارة في استقرار نسبي تتراوح القصوى بين 19 و25 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وبين 26 و30 درجة بالجنوب الغربي. الريح باش تكون من القطاع الشرقي قوية بمنطقة سرات وبالجنوب، مع دوابير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أما البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بمنطقة سرات ومتموج ببقية السواحل. دونك هذه قراءة عامة في انتظار سبعة أخرى من تويكا في أولى المصافحات من المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكثر التفاصيل فيما يخص أحوال طقسنا في الويكاند هذه كيفاش باش تكون إن شاء الله. دونك رجعين مع موزيكتنا واختياراتنا الغنائية، نسمعكم كوكتيل حنين لأحلى وأجمل الأغاني التونسية ورجعين.

معكم مازلنا في صبحيتنا عبر موجات تراديو الكيف مرة أخرى، نقولوا أهلا وسهلا بالجميع اللي بدأوا معنا المشوار من الستة نتاع الصباح، ونقولوا صباح الأنوار والخيرات للناس اللي عدلوا تويكا الموجة معنا. 32 دقيقة بعد الستة وقيت باش نمشي والركن حدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 2 ماي الأكيد صارت فيه العديد من الأحداث، المواليد، الأعياد والمناسبات. خلينا نبدأوا بعام 1815 كما اليوم، القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت تهزم القوات الروسية والبيلاروسية. أما بالنسبة لعام 1879 من تاريخ اليوم، الزعيم العمالي بابلو إغليسياس يؤسس حزب العمال الاشتراكي الإسباني. نمشوا شوية لعام 1911 من تاريخ اليوم، يوافق دخول القوات الفرنسية مدينة فاس المغربية، وذلك لإجهاض الثورة اللي شهدتها المدينة مع عدد من المدن المغربية احتجاجا على الظلم والتعسف اللي مارسوا الفرنسيين. نمشوا لعام 1941، التاريخ هذا صار فيه كما اليوم أعلن بريطانيا الحرب على العراق لوقوفه إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. نمشوا شوية زادة العام 1972 من تاريخ اليوم، هو تاريخ اختطاف طائرة سيبانا رحلة 572 من قبل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وبالنسبة العام 2015 من تاريخ اليوم صارت فيها إقامة نزال القرن بين الملاكمين فلويد وباكاو في لاس فيغاس، واللي أدى يعني للفوز من طرف فلويد بالمباراة هذه. دونك بالنسبة للمواليد، العديد من المواليد اللي ولد في تاريخ اليوم، بالمناسبة نقولوا للناس اللي ولدين كما اليوم إن شاء الله بطول عمر وعيد ميلاد سعيد. 2 ماي من تاريخ 1737 ولادة ويليام بيتي اللي هو رئيس وزراء المحكمة المملكة المتحدة. أما بالنسبة العام 1926 ولادة المخرج المصرية علوية زكي، ولادة زادة المطرب السوري صباح فخري من عام 1933 من تاريخ اليوم، ولادة طاهر النجادة اللي هو زادة ممثل كويتي مولود في 2 ماي من عام 1949. ونختمه بعام 1985 كما اليوم ولادة إلهام محمد واللي هي زادة ممثلة إماراتية. الأعياد والمناسبات، 2 ماي يوافق عيد العلم في بولندا، يوافق زادة يوم المعلم في إيران. دونك بالخبير هذه يعني الأعياد والمناسبات في ركن حدث في مثل هذا اليوم. نصر توقيتنا 34 دقيقة بعد الستة، تحية لكل مستمعينا، تحية خاصة لكل مستعملي الطريق، الناس اللي شادة طريق بعيد شوية، ونقول لكم الطريق سلامة، توصلوا سلامات إن شاء الله. ما زلنا احنا معاكم في مواكبة لعدة متابعات باش تكون معنا في السويعة الأخرى مع ضيوفنا اللي باش يكونوا حاضرين معنا باش نحكيوا في برشا أكتواليتي خاصة بمدينة الكيف وولاية بيجا. دونك ابقوا معنا برونشي عبر موجاتنا، نرجعوا شوية مع اختياراتنا الغنائية في صبحيتنا لليوم.

عن بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. رجعنا معكم مكملين سويعتنا الاولى عبر موجات راديو الكيف. نقول لكم اهلا وسهلا بالجميع، نهاركم فل، نهاركم ياسمين، يا صبيح الخيرات للناس اللي يسمعوا فينا تويكا. دونك مادامنا في الصباح خلينا نحكيوا هكا على حويجة صحيه. احنا ديما في ركن نصيحه لي كل مره نحكيوا على حكايه من الحكايات اللي ترجع بالنفع على الصحه. اليوم حبيت نحكي على فطور الصباح. فطور الصباح بعد قديش من ساعه نوم، قديش من ساعه المعده فارغه والعبيد على الريق، شنو المنصوح به يتاكل. احنا كتوانسة معناش يعني العادات الغذائية السليمة 100% وعادة يعني الفطور الصباحي كما الدول اللي موجودة في أوروبا وإلا المشارقة اللي يحطوا طاولة من الغادي فيها الخضرة، فيها الغلة، فيها الفول، فيها الحاجات الصحية. احنا الله غالب يعني ولفنا بحاجة سريعة، بسكوي، قهوة، لكن ملغزمو هذية يعني عادة سيئة. من منصوح به حسب الأخصائي نتاع التغذية إلا علاجي الدكتور هشام لوصيف اللي قال انه من المستحسن انه الاطعمه اللي تكون على الريق تكون الاطعمه الغنيه بالبروتين كيما العظام كيما الجبن. نصح زيدا بتناول الخبز السريال، ونصح باش نبعدوا على الخبز الابيض يعني نتاع الفارينه. علاش السريال؟ على خاطر اغنيه بالالياف الغذائيه اللي تعزز الشعور بالشبع. نصح زيدا بعدم تناول المعجنات او الاطعمه الغنيه بالنشويات سورتو على الريق. نصح بشرب السوائل الدافئه مع وجبه الافطار كيما النعناع، كيما الليتيزان، كيما التاي الاخضر. علاش؟ على خاطر يحسن من صحه الحلق والدوره الدمويه في الجهاز التنفسي. وزاد كيف حسب كلامه انصح يعني بتناول الياغورت اللي يكون يعني غني بالبروتين اللي فيه الكالسيوم، فيه الفيتامين بي 12، الزنك، البوتاسيوم، الفوسفور. نصح زادة بتناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك اللي تعزز عملية الهضم واللي موجودة في البن الرايب. زادة بذور الشيا اللي هي مصدر جيد للألياف الغذائية اللي تساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز وتخفض من الكوليسترول الضار وتقي من الالتهابات. دونك علاش ليه ما يكونش أكلنا في الصباح يكون أكل صحي؟ دونك بعد النصيحة هذه اللي هي خفيفة خفلف باش نمشي ومع ماجدة الرومي في كلمات

0: تمام السابعة صباحا هنا على موجة إذاعة الكف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. انطلقت في الأونة الأخيرة الحملة التحسيسية حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل، وذلك في إطار انطلاق مرحلة التنفيذ الميداني لبرنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحر والمنظمة الدولية لقانون التنمية. هذه المبادرة تندرج ضمن مسار ميداني يشمل عددا من الجهات منها سليانة، ويهدف إلى تقريب الخدمات من الفلاحين ومرافقتهم في مسارات التسوية العقارية والاستفادة من التمويل. تستعد مدينة بوسلم لاحتضان فعاليات دورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 مايو الجاري، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. يتواصل بمدينة تبرق الأعداد المبكر لضمان حسن انطلاق موسم الاستياف، وسط دعوات إلى تكثيف التدخلات على مستوى النظافة والعناية بالشواطئ وإيجاد حلول لإشكاليات الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. تتواصل وتختتم اليوم بدار الثقافة بمدينة سليانة فعاليات المهرجان الجهوي لموسيقى الطفل في دورته 7، والتي ينظمها المعهد الجهوي للموسيقى والرقص. هذه التظاهرة هي عبارة على مجموعة من المسابقات في الكورال والعزف الفردي بهدف إثراء المشهد الثقافي بالجهة والنهوض بالقطاع الموسيقي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجة الحرارة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات في جنوب لبنان، كما استهدفت قوات الاحتلال أمس محيط سد المنترة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف الهاون. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تقدم إيران بمقترح جديد لإنهاء الحرب، مغربا عن عدم رضاه على مضامين هذا المقترح. وقال ترامب في حديثه عن الخيارات المطروحة لإنهاء الوضع في الشرق الأوسط إنه ليس هناك سوى خيارين، إما الحرب أو إبرام صفقة، منوها إلى أنه لا يحبذ من الجانب الإنساني الحرب، لكن هذا الخيار يظل مطروحا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: صباح نرباح
3: راديو الكل.

0: رجعنا معكم عبر موجات راديو الكاف في صبحيتنا، موصينا مشوار في صباحنا ربي حتى للعشرة، 16 دقيقة بعد السبعة، وقيدة اللي باش نمشي المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس أنيس الفيتوري اللي حاضر معنا في مصافحة مباشرة. أنيس مرحبا بيك، نهارك زين.
1: عسلامة، صباح الفل والياسمين مدام أمنة، تحية ليك والأوفية إذاعة الكيف.
0: يعيشك سيدي، منورنا دونك معاك. خلينا نعرفوا أحوال الطقس في الكيف وفي ربوع شمالنا الغربي وتونسنا ككل اليوم وليمة الجاية إن شاء الله.
1: وهو كذلك، بداية يوم أمس كنا سجلنا كمية هامة من الأمطار في الجهات الغربية للوسط والجنوب، بلغت أعلى كمية 48 مليمتر في القصرين، 26 مليمتر في ماجل بن عباس، في قبصة سجلنا 8 مليمتر في زنوج، 7 مليمتر في رديف، في سيدي بوزيد على كمية كانت 10 مليمتر في المكناسي، في بنتنين 8 مليمتر، وفي ذهيبة من ولاية تطاوين 8 مليمتر أيضا. اليوم ننتظر أمطار ضعيفة ومحلية بولايتي بنتنين وتطاوين صباحا، طقس مغيم جزئيا في بقية الجهات. الحرارة نجم نقول عموما باش تكون في استقرار، تتراوح القصوى بين 19 و24 درجة بالشمال والوسط الغربي والجنوب الشرقي، تكون في حدود 16-17 درجة في المرتفعات الغربية، بين 25-28 درجة ببقية الجهات. الريح تتواصل شمالية شرقية على أغلب المناطق، تكون قوية نسبيا قرب السواحل، تتواصل أيضا قوية نسبيا بالجنوب، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. البحر اليوم يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بخليج الحمامات، متموج في بقية السواحل. يوم الغد عموما طقس مغيم جزئيا، التيارات تتحول من القطاع الجنوبي، بالتالي الريح تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشمالية، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. درجة الحرارة تبدأ من ابتداء من يوم الغد في ارتفاع طفيف وتدريجي. البحر مضطرب بمنطقة سيرات وبخليج جابس، متموج في بقية السواحل. يومي الاثنين والثلاثاء انتظروا إن شاء الله أمطار ضعيفة ومتفرقة في مناطق أقصى الشمال، ممكن حتى تكتسي صبغة رعدية في أقصى الشمال الغربي. الريح تتواصل من القطاع الجنوبي على كامل مناطق البلاد، درجة الحرارة تتواصل أيضا في ارتفاع خاصة في مناطق الجنوب. هذا عموما طقسنا أختي أمنة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك أنيس، يعطيك أنت صحة على التفاصيل هذه فيما يخص أحوال الطقس لليوم وليامات الجاية. دونك هذه كان أولى المصافحات مؤمنة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مكملين احنا معكم المشوار، تحية صباحية ليكم مستمعين الكل وين ما كنتم. رجعين مع اختياراتنا الغنائية مع موسيقتنا لليوم، ما تبعدوش، ابقوا معنا عبر موجات راديو الكيف.

0: من مصلحة السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 7:30 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة وفيها تتابعون: تواصل الحملة التحسيسية حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى تمويل بعدد من الجهات منها ولاية سليانة. مدينة بوسلم تستعد لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجرد للاقتصاد التضامني والاجتماعي من 6 إلى 10 من هذا الشهر. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. إذن مستمعينا الكرام، هذه العناوين وأخبار أخرى ترقبوها ستأتيكم مفصلة في تمام نشرة 8 بإذن الله.

رجعنا معكم مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. نسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم، اهلا وسهلا بالجميع. نعطيكم فكره فيما يخص صيدليتنا المناوبه طيله الاسبوع هذه في ولايه شمالنا الغربي، تكون انطلاقتنا بولايه جندوبه. عندنا معتمديه غار الدماء، صيدليه محمد كريفه، عند راهم نادي المرزوقي، فرنانه فرح العبدلي، جندوبه الجنوبيه، عندنا عفيفه السلمي، جندوبه الشماليه هند الدخيلي، سالم عبد الستار بن عبد الله، تبرقة السنة جوا بلا رجاء، أحسان غزواني. بالنسبة لولاية الكيف

قزم والزرقة نادية الشلويتي سيدي إسماعيل فراس نصيري. وبالنسبة لولاية سليانة معتمدية قافور صيدلية توفيق ريحي لكريب حسنين العيادي سليانة المدينة كمال الهمامي روحية محمد الهدي العرابي مكثر محسن الرمضاني بعرادة محمد رجب صفر كسرة يوسف المفديوي وختاما برجو عصام بن عطية. دونك هذه فكرة على صيدلية المنيوبة في ولاية الشمال الغربي تلت الأسبوع هذه حتى 8 مايو 2026.

0: إشهار
1: ملا عيد ميلاد عليك يا مي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي مي ام جي في الكيسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: في ساقية سيدي يوسف على الذبذبة 95.8.

صباح الخير، يوم سعيد للجميع. أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم السبت 2 مايو 2026، وبدايتها تكون بمقابلة الرابطة الثانية.

لكرة قدم جولة قبل أخيرة، وقبل جولة من نهاية المشوار تعرفنا على الفريق الثاني اللي نزل للرابطة الثالثة المستوى الأول اللي هو للأسف الاتحاد الرياضي بوسالم بعد انتظار طويل وصعود موسم فقط في الرابطة الثانية وينزل إلى الرابطة الثالثة. هزيمة البارح كانت كبيرة أمام هلال الشابة 5-1 رغم أنه كان بدأ بالتسجيل في بداية المقابلة لكنه خسر المقابلة بنتيجة عريضة. نتائج بقية المقابلات، كوكب عقارب فاز على هلال مساكن 1-0 يضمن بقاء الموسم الثاني على توالي كوكب عقارب. محيط قرقنون نادي حملان 0-0 نتيجة تعادل. مصغى الهاشم الحمسوسة اللي تعادل كذلك في الوقت الضايع، سجل 2 أهداف في الدقيقة الأولى من الوقت الضايع والدقيقة 7 عدل أمام سكاكا حديد الشخصي 2-2. جمعية مقرين وبعث بوحجلة 1-1. اتحاد تطاوين فاز على سبورتينغ بن عروس 1-0 نفس النتيجة للفريق اللي نزل من الجولة قبل الماضية اللي هو منزل بورقيبة اللي فاز على مكارم هدية 1-0 بعد نهاية المقابلات هذه. يبقى الترتيب بالنسبة للصدارة مازال كل شيء ممكن بالنسبة للثلاثة في رقم الحمسوسة، نادي حملان في 50 نقطة واتحاد تطاوين 48 نقطة. الجولة الأخيرة أكيد مش تكون حاسمة، خاصة لقاء أمل حمسوسة ونادي حمام الأنف. نادي حملان في يستضيف الأمل الرياضي بحمام سوسة. نادي حملان في يكفيه التعادل باعتبار المواجهات المباشرة وهو يتصدر البطولة، وأمل حمسوسة مطالب بالانتصار. بالنسبة للنازلين اتحاد بوسالم 24 نقطة ومنزل بورقيبة 17 النقطة. المجموعة الثانية كذلك اليوم جولة قبل أخيرة، قد تحسم كذلك الأمور في مسألة النزول. بالنسبة للصعود كذلك نبقى ولآخر جولة اليوم جندوبة الرياضية تستضيف سبورتينغ المكنين، الحكم نزار الرياحي. سبورتينغ المكنين يلعب من أجل تفادي النزول، عنده 28 نقطة في المركز 11 وجندوبة الرياضية خامس ترتيب 32 نقطة. الملعب الجيبسي أو الثاني في الترتيب 51 نقطة يستضيف تقدم سقيط الدير المتصدر 52 نقطة. قمة الجولة إذن بشكون في ملعب جيبس، نادي قربي، نصر، جلمة، هلال الرديف، مستقبل قاسين، جمعية ريانة، قهوة في قفصة، أولمبيك، سيدي بوزيد، يستضيف أمل بوشام، واتحاد قصور السيف مع القلعة الرياضية، الفرق المعنية بتفادي نزول. من هلال الرديف 29 نقطة، سبورتينغ المكني 28، قلعة رياضية 27، ونصر جلمة 25 نقطة مع نزول منز أو سيدي بوزيد إلى الرابطة الثالثة برصيد 14 نقطة. مكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة البارح أعلن العقوبات بعد الجولة الماضية من البطولة الأولى والثانية. النجم الساحلي توبيخ خطية مالية 7500 دينار، نفس الشيء النادي بنزرتي. النادي فريقي خطية مالية ب 10000 دينار مع التوبيخ. النادي الشخصي توبيخ 5000 دينار. الاتحاد الرياضي بوسالم أيضا توبيخ 4000 دينار مع معاقبة المرافق الإداري قيس السكوحي، 2 مقابلات وخطية 1500 دينار. بالنسبة لمحيط قرقنة توبيخ وخطية 3000 دينار، نفس الشيء على فريق مستقبل القصرين. مباريات الجولة 13 لبطولة الرابطة الأولى لكرة قدم، الحكام باش يكونوا على نحو التالي: غدوة في صفاقس لارعوم تلاشي النادي الصفاقسي، الأولمبي البيجي سيف الورتاني حكم، ومجدي بلاغة في الفار. الأولمبي البيجي مازال معني بتفادي نزول في المركز 13 28 نقطة، بعد مباشرة الشبيبة قاروني 24 نقطة. نادي فريق يستضيف الملعب التونسي في قمة الجولة غدوة، نضال الطيب حكم ومير لوسيف في الفار. يغيب عن نادي فريقي الخضراوي بسبب عقوبة الإنذار الثالث، إمكانية كذلك واصل غياب الحرزي بسبب الإصابة. مستقبل جابس الشبيبة قارونية، وليد منصري حكم، وخليل الجريف الفار. مستقبل جابس نزل إلى الرابطة الثانية، والشبيبة مازال معني بتفادي النزول. مدرب جديد اللي هو طارق الجراية خلفا للوك أيماي. الاتحاد بن قردين مستقبل سليمان بديس بن صالح حكم، وحسني النيلي في الفار. نهار الاثنين يكون لقاء الترجي الجرجيسي، النجم الساحلي أشرف حركاتي حكم، وأيمن نصري في الفار. شبيبة عمران الترجي الرياضي، محرز الماكي وهيثم جيرات. الترجي عنده 6 ملاعبية عندهم انذار ثاني، مهددين او مهددون بالغياب في الديربي اللي هما امين بن حميده، كسيل ابو عاليه، توغاي، معز حجالي، ابراهيم كايتا، وكذلك اوغبيلو. النادي بنزرتي يستضيف مستقبل مرسى الحكم وائل عجنقي، خالد قويدر في الفار، واتحاد المنستير نجم التلوي صادق السلمي ومعه امير العيدية. غدوة جولة جديدة في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول، مازال ما تلعب شيء في آخر ترتيب، بينما الصدارة لأولمبيك الكيف وصعد للرابطة الثانية. أولمبيك كيف غدوة ضيف على جارو نادي دهماني في ملعب القصور. عزيز العثماني هو الحكم، لقاء مهم لتأكيد المردود متاع الزوز فرق في الآونة الأخيرة. نادي دهماني وكذلك أولمبيك كيف، الدهماني ثانية 37، أولمبيك في الصدارة 50 نقطة. لقاء مهم جدا للمرجان الرياضي في برقة مع نجم فريان اتحاد سليان النادي المجازي، مع
معنيين بتفادي نزول المرجان والنادي المجازي. نجم الفحص درجي كريم بالمشارقة نادي مكثر محمدية تالا واتحاد سبيت للمعني بتفادي نزول يستضيف نادي حاجب العيون. اليوم الجلسة العامة الانتخابية للرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف بداية الساعة 11 صباحا تسجيل الحضور، ثم الانتخابات في الساعة منتصف النهار ومترشح وحيد لرئاسة الرابطة السيد مراد الحطابي، المكان باش يكون في المركب الشبابي حي الدير بكف. وغدوة نلعبوا جولة رابعة إياب للبطولة، ثلاثة متاع العشية جمعية السيقية نجم تاجروين نادي سيدي بورويس مستقبل برنوسة نادي جريسة البرق التستوري كسر الرياضي هلال برقو، والعروسة الرياضية مع نادي كرة قدم بالقلعة الخصبة. فريق مولدية بوسالم يلعب اليوم لقاء الدور ربع نهائي لكأس تونس للكرة الطائرة أمام سعيدية سيدي بوسعيد، لقاء ينطلق في الساعة الرابعة مساء اليوم. كذلك النادي الصفاقسي أولمبيك ليبي مع ترشح الترجي الرياضي بغياب وانسحاب اتحاد أو اتصالات تونس بصفاقس، واتحاد النقل انسحب البارح بعد هزيمته أمام النجم الساحلي 3-0 في الأديني نصف نهائي الكأس. ومولدية بوسالم تنهزم ضد نادي مساكن لكرة الطائرة في مساكن 3 أشواط مقابل 0. إلى كرة السلة، والنادي الإفريقي واصل مردوده المميز في البال في المغرب بعد فوزه البارح في رابع مقابلته على مكتون النيجيري 86-77. اليوم مش يكون لقاء قمة في السبعة متاع العشية أمام الفتح الرباطي، والنادي الإفريقي صدر البطولة هذه بثمانية نقاط من أربعة انتصارات. أدين النادي الذي كيف كذلك غدوة يلعب الدور النهائي لكأس تونس في قاعة جرومبيليا بداية الساعة منتصف النهار أمام نادي كرة السلة بالمهدية. نتمنى التوفيق لفريق النادي الرياضي الكفية. كرة اليد وربع أو ثم النهائي كأس تونس، الترجي ترشح إلى ربع نهائي على منزل تميم 38-22، لقاء كان دار في قاعة منزل تميم. اتحاد منزل تميم اللي رجع إلى بطولة النخبة، الترجي يواجه إما نصرة بلبة أو النجم الساحلي، لقاء يلعب اليوم بين النجم الساحلي ونصرة بلبة. كذلك اليوم اتحاد جرمدة نادي ساقية الزيت، اتحاد صياد نادي إفريقي، جامعة حمات نادي هيبول، سبورتينغ المكنين، مكارم هدية نادي كرة اليد بجمال، بعث بن خيار ونادي كرة اليد يد بقصور السيف مع الملعب التونسي. في الجزائر القطيعة صارت البارح بين شباب قسنطينة والمدرب التونسي لسعد إدريدي. في البطولة المصرية لقاء قمة الجولة البارح، الزمالك ينهزم ضد الأهلي 3-0 مع إضاعة زوز ضربات جزاء في المقابلة الأولى للزمالك والثانية للأهلي. والجزيري ورمضان نزلوا في الدقيقة 80 من المقابلة، بيراميدز فاز على إنبي 3-2، الزمالك 50 مع بيراميدز والأهلي ثالث ب 47 نقطة قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة. البطولات الأوروبية، بيزا ينهزم ضد ليتشي في الجولة 35 في إيطاليا 2-1. اليوم الخمسة كومو مع نابولي. في إنجلترا ليدز يفوز على بيرلي 3-1، بيرلي فريق المجبري اللي نزل للدرجة الثانية الإنجليزية. وفي إسبانيا الجولة 34 جيرونا انهزم ضد مايوركا 1-0. اليوم 3-4 فالنسيا مع أتلتيكو مدريد، و8 أوساسونا برشلونة. في إنجلترا اليوم 5:30 أرسنال فولام. في فرنسا نونت مع مارسيليا 9:00، 4 البي جي لوريون فريق الطالبي، 6 ميتز مع موناكو، 8 دراج نيس فريق العابدي مع لونس. في ألمانيا بايرن 9:30 مع هايدنهايم، فرانكفورت مع هامبورغ، يونيون برلين كولن، فيردر بريمن مع أوغسبورغ، و5:30 باير ليفركوزن مع لايبزيغ. ختام أخبار الرياضة على موجاتنا، ملتقانا يتجدد إن شاء الله بعد الساعة الواحدة. إلى اللقاء.

0: الثامنة صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة: تواصل الحملة التحسيسية حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ للتمويل بعدد من الجهات منها سليانة. مدينة بوسالم تستعد لاحتضان فعالية دورة السابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني من 6 إلى 10 من الشهر الجاري. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. انطلقت في الآونة الأخيرة الحملة التحسيسية حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل، وذلك في إطار انطلاق مرحلة التنفيذ الميداني لبرنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية. هذه المبادرة تندرج ضمن مسار ميداني يشمل عددا من الجهات منها سليانة، ويهدف إلى تقريب الخدمات من الفلاحين ومرافقته في مسارات التسوية العقارية والاستفادة من التمويل. أكثر تفاصيل مع منسقة البرنامج مروى العبدلي.
2: المشروع هذا هو ممول من طرف المنظمة الدولية لقانون التنمية، يتولى فيه الاتحاد الدور التحسيسي والتوعوي بالشراكة مع الطرف الإداري اللي هو ممثل في الوكالة العقارية الفلاحية ووكالة الاستثمارات والتمويلات والهياكل المهنية. المرحلة الأولى هي مرحلة التقصي الميداني، كنا خرجنا للفلاح واستمعنا للأهم المشاكل والمشاغل متاعهم. في مرحلة أخرى قمنا بتركيز اللجان الجهوية اللي هي متكونة من الإدارات الجهوية لتعزيز التنسيق والتعاون ما بيناتهم لخدمة مصالح الفلاح فيما يتعلق بموضوع العقار والتمويل. انطلقنا في الحملة التحسيسية اللي هي متكونة بما يعادل 120 يوم تحسيسي، اللي هو يمثل 5 ولايات بما فيها ولاية سليانة اللي تكون لنا فيها 24 زيارة حول التهيئة العقارية والنفاذ للتمويل. دونك 12 يوم لكل تيم، وبالطبيعة احنا نسنا لهنا بناس خبراء وأكفاء قدموا المعارف والمعلومات اللي نجم يستحقها الفلاح حول الأهمية متاع التسوية العقارية لأراضيهم الفلاحية، واللي هو إن شاء الله باش يكون لهم مدخل للحصول على التمويلات والدخول الأراضي الغير مسمى في الدورة الاقتصادية وتحقق مكاسب أكثر للفلاح.
0: تستعد مدينة بوسالم من ولاية جندوبة لاحتضان فعاليات دورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من هذا الشهر، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. مدير المهرجان كمال البركاوي يضيف:
3: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو المحور الرئيسي بتاع المهرجان هذا، اللي هو أساسا فرصة لعرض منتجات المنشأ باش تكون فرضة منفتح لها مجانا، كما نأكدوا ديما العرض تاع هالمنتوجات هذه باش تكون لفايدة المجامع المهنية الفلاحية وكذلك للشركات التعاونية اللي عنده أي منتوج ينضوي تحت مؤسسات هذا الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. مرحبا بلي. أهم حاجة اللي ديما نسعوا عليها اللي هو التحسيس والتكوين، ديما عدة دورات تكوينية، كل دورة إلا ونكون أولوياتنا هي التكوين والتحسيس لفايدة جميع فئات المجتمع. احنا التحدي نتاعنا في الدورة هذه ما تكمل الدورة تاع المهرجان هذه لما تكون على الأقل عندنا 2 أو 3 مجامع متكونين حاضرين، وإن شاء الله باش يطلقوا في العمل قدرة ربي الرافقهم إلى ما بعد المهرجان.
0: وبولاية جندوبة أيضا دعا رئيس جمعية السياحة العادلة والمتضامنة بتبرقة عبد العزيز الهميسي إلى ضرورة تكثيف التدخلات على مستوى نظافة المدينة وحماية الشواطئ وإيجاد حلول لإشكاليات الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، وذلك بهدف ضمان حسن انطلاق موسم الاستياف المقبل بالجهة.
4: بالنسبة للشواطئ يلزم عمل يومي تنظيف العمل من طرف لابال ومن طرف السياح، الناس اللي عندها وتلة وعندها قاوي على الشط، حتى الإنسان كي يجيب يلقى شط يقعد على المر يلقى المر نظيفة، بيوت راحة وحاوية، ترجع التراكتورات وترجع الكماين ترش الأزرقة وتنظف طرقات الكل. عندك موسم سياحي وعندك الحفر في فصل المدينة زادة ما تجيش، المدخل نتاع المدينة ناقص نظافة وناقص كل شيء، يلزم ورجعته ويخلي السناد يكون موسم الإقلاع بالنسبة للطبرقة، وإن شاء الله حسن السناد طبرقة ما يتقش منها الماء، يلزم يكون ديم.
0: جهويا كذلك وسعيا إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، تتواصل أشغال مشروع تهذيب وتجديد حي قصر مزوار بباجة الشمالية، والذي يتضمن جملة من التدخلات أبرزها إنجاز شبكة لتصريف المياه المستعملة وإحداث حوض لتجميعها وتعبيد شبكة الطرقات، وذلك بكلفة تقدر ب 770 ألف دينار. المهندس بوكالة تهذيب وتجديد العمراني بباجة معتز الجندوبي يضيف:
5: مشروع منتج ضمن برنامج تهذيب وإدماج الحياة السكنية الجيل الأول، عناصر المشروع هي طرقات وتصريف مياه مستعمل. تصريف مياه مستعملة فيها مد قنوات المياه المستعملة قطر 250 ما يقارب 674 متر خطي، وإنجاز بئر عميقة اللي هي حوض تجميع المياه المستعملة. هذه باش المياه المستعملة الكل تتجه نحوها. الطرقات عندنا عناصر 2270 متر مربع خرسانة أسفلتية، وعندنا 270 متر مربع خرسانة أسمنتية. الأشغال تقريبا الجمعة دي توفى، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله نعمل الاستلام الوقتي للأشغال، وإن شاء الله يكون المشروع فايد على أهالي المنطقة وعلى ولاية باجة ككل. وبيصير دخلنا في مرحلة أولى في عنصر الطرقات في كامل المنطقة من داخل.
0: أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. وأفادت الوزارة بأن مختلف الجهات تشهد حركية كبرى لتنفيذ البرنامج العملي السنوي الذي تشرف عليه بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية، وترتكز الجهود حاليا على تهيئة القوات النارية عبر مسح المساحات الفاصلة داخل الغابات للحيلولة دون تسرب النيران، وتنظيف المسالك الفلاحية لضمان سلاسة وصول شاحنات الإدفاء والفرق الميدانية عند حدوث أي طارئ، وصيانة المراكز الغابية من خلال إعادة تأهيل نقاط المراقبة المتقدمة لضمان الإنذار المبكر. ويتضمن الاستعداد أيضا الجانب التقني، وذلك بتعهد أسطول الإدفاء بصيانة شاملة للشاحنات والمعدات لضمان جاهزيتها القصوى ومراقبة آلات الحصاد بفرض رقابة صارمة على شروط السلامة في آلات الحصاد لمنع اندلاع شرارات قد تأتي على أصابة الحبوب. كما تم إطلاق برنامج تحسيسي وتوعوي شامل يستهدف الفلاحين وسكان المناطق المتاخمة للغابات وأصحاب المزارع الكبرى لتعريفهم بسبل الوقاية وتجنب السلوكات الخطرة والمصطفين والمتنزهين لرفع درجة الحذر خلال الصيف. وطنيا كذلك، وخلال حفل تكريم عدد من العاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد الشغل، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس أن صدور الأمور الترتيبية المتعلقة بالزيادة في الأجور يعتبر من الثوابت الأساسية في سياسة الدولة الاجتماعية، وأن هذه الزيادة تمتد على 3 سنوات بنسق يسمح بمواكبة تطور مستوى المعيشة في تونس. واعتبر الوزير أن قرار الزيادة لم يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والعالمية، مشددا على أن نسبة 5% في الزيادة في الأجور تعتبر جيدة في مثل هذه الظروف الاقتصادية، ومن شأنها مساعدة المواطن التونسي على مجاراة تكاليف المعيشة، خاصة وأن نسبة التضخم استقرت عند 5% لسنة 2025. وأكد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول وضع تصور كامل لتأطير العمل غير المنظم واقتصاد المنصات، وذلك بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، حيث سيتم قريبا تنظيم ندوة للتباحث حول سبل تنظيم هذه المجالات وإيجاد أطر قانونية. يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية، وذلك بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. ويتضمن البرنامج ندوة فكرية بعنوان واقع النشر ووسائل الاتصال الحديثة، تتناول التحديات التي تواجه قطاع النشر على غرار أزمة التوزيع والهشاشة الاقتصادية الاقتصادية لدور النشر إلى جانب تأثير التحولات الرقمية والنشر الإلكتروني وما يطرحه من إشكاليات أبرزها القرصنة الرقمية. كما تنتظم ندوة ثانية بعنوان الإبداع وتوظيف التراث، تبحث في علاقة التراث بالإبداع الثقافي والأدبي ودوره في تعزيز الهوية والانتماء والإمكانيات المتاحة لإعادة توظيفه في ظل التحولات الثقافية المعاصرة. ويشمل البرنامج جلسات حوارية ولقاءات أدبية من بينها جلسة حول الكتاب الفني الواقع والأفاق. وفي الشأن الثقافي الجهوي، تتواصل وتختتم اليوم بدار الثقافة بمدينة سليانة فعاليات المهرجان الجهوي لموسيقى الطفل في دورته السابعة والتي ينظمها المعهد الجهوي للموسيقى والرقص. مدير المعهد صاحب الزغبي يضيف:
6: المهرجان الجهوي لموسيقى الطفل هو عبارة على مجموعة من المسابقات في العزف الجماعي والعزف الفردي والكورال والغناء الفردي. جعنا أثناء في الشكل الجديد مجموعة من العروض لأبناء المعهد، انفتحنا زاد على الخارج، معانا زاد عرض كورال المعالي من تونس، زاد مجموعة تنشيطية من الجنوب للتنشيط الشبابي والعائلي. هو استعراض لمنتوجات المعهد، جاء الأغلبية متاع العروض هم من أبناء المعهد. عندنا 4 أساتذة، 800 تلميذ، عندنا مختلف الاختصاصات في الكمانجا والعود والبيانو والأورغ والجيتارة. احنا قاعدين نعاودوا في جروب جديدة وإن شاء الله ينسجوا على منوال أصحابه من اللي سبقوه.
0: ضمن أنبائنا العالمية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات في جنوب لبنان. كما استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني أمس محيط سد المنترة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف الهاون. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين الأمريكيين أن الحرب على إيران قد انتهت. يأتي ذلك تزامنا مع مرور 60 يوما على بدء العمليات العسكرية ضد إيران التي شنت دون موافقة الكونغرس، حيث تمثل هذه المدة الحد الذي يسمح به القانون لامتداد معركة بدأها الرئيس دون موافقة الكونغرس. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين: تواصل الحملة التحسيسية حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ للتمويل بعدد من الجهات منها سليانة. مدينة بوسالم تستعد لاحتضان فعاليات دورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني من 6 إلى 10 من هذا الشهر. وزارة الفلاحة تشرع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.
7: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجانبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
8: المرصد الوطني لسلامة المرور.
9: تبث إذاعة الكاف حصصاً تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج، ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من 27 أفريل على 9:50 صباحا، ويعاد بثها في 7:10 مساء على موجات إذاعة الكاف.

0: صباح نرباح
1: راديو بكر.
2: راديو كيف.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
2: إشهار مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
3: أريدو طور عالمك
2: إشهار
4: هاي تيك
5: رجعنا معكم مع ركن هاي تيك من تقديم زميلي علي اليونسي وآخر مستجدات في عالم التكنولوجيا. نقولك علي أهلا وسهلا. صباح النور.
6: صباح النور أمنا. صباح النور لكل السادة المستمعين. آخر أخبار التكنولوجيا على موجات إذاعة الكيف نبدأها مع جوجل. جوجل اللي تبدأ في إطلاق مساعدها الذكي لاسيستون بيرسونيل متاعها جيميني للسيارات اللي باش يكون موجود في السيارات اللي تدعم ولا المزود بنظام جوجل بيلت إن اللي كان فيه المساعد الشخصي نتاع جوجل قبل اللي هو جوجل اسيستنت بهدفه انها تقدم اليه اكثر تطور في التفاعل الصوتي داخل السيارات وهكا تضم جوجل الذكاء الاصطناعي للبلاتفورم الخاصه بالسيارات ويجي الميزه جور هذه بعد ما تعهدت جوجل منذ ان اطلقت الميزه هذه للسيارات في عام 2020 وانها باش تقوم في كل مره بالتطوير اكثر واكدت وقتها ان السيارات باش تتحسن بمرور الوقت مع ظهور الذكاء الاصطناعي ووجود جوجل جيميني باش يكون موجود في وسط السيارات اللي باش يخلي تجربة أكثر تفاعل بين المستخدم باش يولي جيميني هو اللي يقوم بعرض التحديثات الفورية بالنسبة للرحلة التريب اللي خارج فيها المستخدم بما أنه باش ينجم يحط على جوجل مابس وغيره وكيف كيف تعطيه التحديثات الفورية على السيركولاسيون الإجابات على الاستفسارات اللي تتعلق بالسيارة الكل وخاصة السيارات الكهربائية وكيف كيف نجم تساعده على عرض معلومات على مستوى البطارية وحالة القيادة نتاعو وغيرها وكيف كيف نجم تقوم بتلخيص الرسائل والرد عليها بشكل مباشر وهكا تنقص يمكن تنقص برشا من نسبة الحوادث بما أن المستخدم مش باش يتلازي يجاوب هو على المساجات تربح برشا وقت وكيف كيف شركة جنرال موتورز أعلنتوا أنها باش تضم جيميناي العدد كبير من السيارات نتاعها أبارتير من موديلات 2022 كيما الكاديلاك وشيفرولي وجي ام سي وغيرهم دونك السيارات يغزوها الذكاء الاصطناعي
5: وحنا وقتاش
6: نحن لازمنا معناتها نبدو في السيارات اللي فيها التكنولوجيا هذه باش نجمو بشوي بشوي نبدو نستعملوها وتكون موجوده عندنا دونك نواصلوا مع الذكاء الاصطناعي اللي هو توا حديث عالم تكنولوجي كل شركه اوبن اي اي اللي تخرجوا تي جديده خاصه بالسيكوريتي شركه اوبن اي اي تقدم ميزه جديدة اللي هي الادفانسد اكاونت سيكيورتي حمايه الحساب المتقدمه وين باش يدخل المستخدم للبارامتر يلقى عنده اوتي واحده من خلال الاكتيفاسيون نتاعها ينجم يقوم باجراءات الحمايه الكامله من غير ما يبقى يبدل في وسط البارامتر يعني على قريب النجم نشوفه تشات جي بي تي بالمودباس ما تنجم تدخل له كان بالمودباس وهكاك تستعمل العديد من المميزات الخاصه بالسيكوريتي كيما الباس كي وهكاك يكون اضمن بما انه يسجل وشنو هي اللي قاعد يصير والناس الكل قاعده تحكي في حكاياتها مع تشات جي بي تي
5: واللي قاعده تتعرض يعني تويك ديرنييرمون يعني سمعت انه فما برشا ناس علي يعني تحكي على حاجتها الخاصه معلوماتها اللي ظهروا على جوجل لعباد اخرى
6: ينجم يكون هو على خاطر هو راهو الذكاء الاصطناعي واللورنينغ ماشين كيف كيف ينجم فما تتسرب معطيات يخرجوا ويتباعوا اي خاطر تو من اغلى من اكثر الحاجات الاغلى سعرا في العالم هي المعلومات الشخصية على خاطر هما اللي يخلقوا التطور بما أنه الناس مع الشركات وإلا المنظمات وإلا غيره ولو يعرفوا الأشخاص السيبل نتاعهم شنو هو الحاجات اللي شارش عليها وشنو هو الحاجات اللي حبها كما اللي نعيشوه مثلا وقت اللي نحكوا على حاجة فجأة تلقيها طلع عندك بيسيتي خاطر دي بارامتر في التليفون ماهوش مريقلين الحماية المعطيات الشخصية دونك هذايا من أهم الحاجات اللي لازم نردوا بالنا عليها امنا مواصلين اخبارنا ونختموا مع سبوتيفاي اللي تخرج شارة جديدة للمستخدمين وتطرح شارة توثق وتفرق بين الفنانين البشر والفنان والذكاء الاصطناعي بما انه نعرفوا تو انه الذكاء الغناء بالذكاء الاصطناعي اكتسح تقريبا في كل في كل أغاني معناتها حتى الأغاني التراثية ولا تتغنى بالذكاء الاصطناعي مش يقوم بإنتاج أغاني جديدة فقط حتى أغاني تراثية دونك سبوتيفاي باش تعمل علامة مميزة تفرق بين المستخدم معناتها بين الفنان الطبيعي الموجود كيف باش معناتها ولا الذكاء الاصطناعي الميزة هذه باش تخدم من خلال الصور من خلال تحليل الصوت من خلال موثوقية الكونت من قبل سبوتيفاي وكيف من النشاط المستمر للمستمعين وللمتابعين وكيف يديتكتي وجود حفلات حسب تقارير معناتها الإذاعات والأخبار والمواقع الخاصة بالشؤون الثقافية وهكذا ينجم يفرق ما بين الفنان موجود معناتها فنان ولا فنان الذكاء الاصطناعي
5: ما الذكاء الاصطناعي حصلوا شي شي وقت ندخل لدارات ما نبغوش عبيد نلقى جوست لي روبو الذكاء الاصطناعي
6: لحد الان ما زالت مش مطروحه 100% لكن قضت على عديد من المهن وما تخلت برشا مهن تنجم تندثر لكن اذا كان نواكبوا التطور ونواكبوا معناتها العالم هذا نشوفوه نسيروه ونشوفوه وين ماشي ينجم هكاك نحافظوا على الاقل على التدخل البشري في عالم الانتليجنس ارتيفيسيال هذه اخبارنا في هذيك امن اليوم يتواصل معك المشوار في الماتينال
5: هي عايش كالي يعطيك صحة على الأخبار هذه وإحنا بطبيعة مكملين معكم شوية آخر مع أسعار السوق من ولاية جنوبة

0: إشهار.
1: من لعد ميلاد عليك يا ماي إم جي؟ كل يوم آيفون للربح كي تجي الإم جي. حل بلي ماي إم جي جراتي واربح.
2: إم جي يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار.
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

0: حير الدنيا ما لقيت لحساب شافت عيني فاش قام تحكي لي كله بسباب مات الفيلينغ.
1: رجعنا معكم في توقيتنا 34 دقيقة بعد 8. نقولوا أهلا وسهلا بجميع مستمعينا اللي تابعوا فينا من صبحيتنا. معكم المشوار متواصل في صباحنا ربيع حتى للعشرة. ونقولوا زيدا نهاركم زين فلو ياسمين الناس الكل اللي فايقين ومعدلين الموجة عبر موجة راديو الكيف. وقيت باش نمشي وركن أسعار السوق من معتمدية عند راهم مع زميلتي رفقة العبيدي اللي موجودة غاديك على عين المكان. رفقة نهارك زين، مرحبا بيك.
2: صباح الكل والياسمين، ان تحية ليك، تحية لكل مستمعينا وتحية الفريق تاع الخير.
1: يعيش كلالا، قبل كل شيء ديما كي نحبوا نسألوا على الأجواء في عين دراهم كيفاش؟
2: أجواء جميلة برشا، الطقس مزيان، كان
1: فما شميسة يعني اليوم
2: فاتوا انزل تبدل شوية طقس وبيض في العشية، ولكن اليوم طقس مزيان برشا. دونك سامحني ان تاع بيكنيك اليوم، اليوم نهزوا ما نبقاش في الدار، نهزوا حوايجنا، نهزوا فطورنا،
1: نهزوا
2: بيكنيك في جبلنا، نعملوا حاجه ونبدي على الصحه
1: شمو النسمه الفريشكه
2: هكا معنا حاجات نحاولوا نستحضروا الماكسيموم معناها ونتمتعوا، لانه بالحق طقس مزيان برشا نتاع خرجه مع العائله نتاع تخويصه، ولو انه هو الوقت هذايا تقريبا مع زي من شويه مع الامتحانات مع تحضيرات للامتحانات خاصه السنوات النهائيه وايضا الامتحانات اخر السنه، ولكن مثال نخطفوا روحنا اليوم هكا عشيه سبت بعاد على كل شيء. أمس الطقس كان متقلب شوي، دونك اليوم نتاع خرجة مزيانة ما فيها بيت حتى تبارقة، هذا كيف كيف معناها الطقس مزيان في تبارقة، ينجم يمشي حتى يهز الكريستيات نتاعو يبقى على البحر، المنظر مزيان برشا، ينسى بيه كل شيء، يغلي ناحية تخيز ويعاود يرجع من أول جديد باش يبدا بداية أسبوع به.
1: أكيد هذا اللي نشجع عليه بطبيعة، نعبد يبدا بمود جديدة، وديما الطبيعة يعني أحسن بلاصة نجم نبعدوا فيها على ستريس وعلى ضغط الحياة اليومي. باهي رفقة يا ليلى، نرجع معاك، خلينا نعرفوا أسعار السوق في عين دراهم، شنو الموجود وشنو الأسعار والقفة التونسية؟
2: وكل شيء موجود إن تتكلم، معناها الخيرات الكل موجودة، تبقى الأسعار الحقيقة غالية وتقريبا ما تمش اختلاف بين بلاصة وبلاصة، نفس الأسعار في كل مكان. البطاطا ثم جويدة بالفين وثم الخشينة 2500، الفلفل والطماطم من 3200 3500 حتى الأربع دينارات و200، البصل 12% و13%، ثم الجويد وثم الكعب روس البيضة، الكرومب الموف الخضراء بالميزان 2500 والسفناجية ب 17% و20 ربطة، اللي كيو بالخاص الكعبة بين 17% والفين كيف كيف، الخضار الورقية بين 500 و700 مليم الزبطة، ومتاح السومة بكل سنة معناها الخضار الورقية تقريبا
1: 700
2: اي بقات في السومة ما تحتش بكل، ما نتذكرش انا خذيتها نهار ب 300 ولا ب 400
1: يا حسرة
2: مع الناول
1: اي ب 600 وب 700
2: ونتصور باش تبقى هكا مع العيد الكبير، معناها نحن نقتربوا من العيد الكبير، دونك نتصور تبقى في نفس السومة نقبل القرض في الفين بعض الناس يقول لك زاد ما يسميش طاح معناها السوم وغالي، ثم ناس برشا ناس يشريو حتى شويه ما عادش يكون موجود، دونك برشا ناس يشريو باش يصبروا ولا يعملوا سيتخوناد، وخاصه عندنا الصيف وعندنا العيد الكبير معناها وكيف كيف الفريز حتى الستة دينارات، ولكن ثم عليه اقبال معناها كبير، يقول لك انا راني نحب نعمل هكا
1: خاصه وقت عروسات تويك اي نجاحات وعروسات، دونك وقيت نتاع سيترونال
2: وفريز، ولكن ما طاحش سومو زاد وبون، اول ما هبط كان حتى ب 90 دولارات هبط حتى ل 5000 ثم ب 4800 في فتره معينه معناها في الاسواق الاسبوعيه خاصه، اليوم نلقوه ب 6 دولارات موجود هذاك في التراها بيتباعوا مثلا الكمين هذوك الصغار اللي عندي خضاره معناها بالنسبه للسوم نتاعو، ثم البكوات الصغار كيف كيف يبدو موجودين في الصفقات التجاريه الكبرى، بالنسبه للفقوس والخيار والباذنجان والقرع الاخضر اظن الكل 4300 4800، الجلبنة 3 دينارات و500، البسباس 2000 والفول بدينار، بالنسبه للدجاج 8400 9200، خبز دجاج 12 دينار 900، خبزان 10 دينار 500، اسكالوب ب 17 دينار 500 حتى 19 دينار و200، كبده حتى ال 22 دينار العظم بدينار الحاره، وعندنا انواع اللحم المفوح اللي بتوصل حتى دجاج معناها نقصد توصل حتى لل 20 22 دينار، فما فيلون ب 17 دينار. بالنسبه للحوم الحمراء العلوش والبرجني بين 48 و 50 دينار، البقري هبره بين 40 و 42 دينار، المخلط 30 و 32 دينار، سقط علوش 14 دينار، كبده في 50 دينار، سبيسيال بين المرقاد بصفه عامه موجود بين 35 حتى 45 دينار. بالنسبه للغلاف التمور من 4 دينار ل 14 دينار، التفاح بين 3500 و 4500 و 5500، البودجين حتى 2500 و 3500، ولكن قلنا الفريز في 6 دينارات والبنان 12 دينار.
1: واضح رفقة ديما، يعني الغمارك هي هي الأسعار غالية، ما فماش نقص، إن شاء الله نقوله ما تزيد اشتغلة خاصة كي نقربوا للعيد الكبير. مشكورة زميلتي رفقة العبديدي، يعيشك، نهارك زين، مكملين احنا بتبيع معاكم المشوار في صباحنا ربيع حتى للعشرة، تحيتنا ليكم الناس كلها توصلكم عبر موجات راديو الكيف. راجعين مع اختياراتنا الغنائية لليوم.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ سمير الشوالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، حجيجنا الميامين، لكم منا أفضل تحية وأزكى سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا لكم حجيجنا الميامين، أن يسر الله لكم الحج هذا العام. نسأل الله تعالى أن يتقبله منكم وأن ييسر الحج لكل مشتاق. أحبتي الكرام، نستوقفكم في هذه اللحظات الطيبة عند اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا اليوم المبارك الذي يتهيأ فيه حجاج بيت الله الحرام إلى رحلة المشاعر. هذا اليوم يسمى بيوم التروية، والتروية من معانيها التروي، أي التروي بالماء. ذلك أن الحجاج في هذا اليوم كانوا يتزودون من الماء ويملؤون القرب للسقيا في منى وعرفة. والمسألة لا تقف عند مجرد التزود بالماء، بل إن تروي القلب بالإيمان وتشبع الروح بذكر الله تعالى في ذلك اليوم يحقق للنفس الطمأنينة ويجعلها أكثر استعدادا ليوم الموقف، يوم عرفة. فيوم التروية يوم لسقيا الجسم بالماء وسقيا القلب بالإيمان. ومن معاني التروي أيضا التأني وضبط النفس. ذلك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى ليلة الثامن من ذي الحجة أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فتروى في ذلك اليوم، أي تأنى، هل هذه رؤيا من الله أم من الشيطان؟ فلما تكررت الرؤيا في ليلة التاسع من ذي الحجة عرف أنها رؤيا من الله، ولذلك من معاني عرف المعرفة. والتروي أو التأني في هذا اليوم قيمة عظيمة، فرحلة الحج من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى يحتاج فيها الحاج إلى كثير من التأني والتروي والصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والأنات سعادة، لأن التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالتأني أحبتي في مواقفنا وانفعالاتنا يعصمنا من الوقوع في الزلل، وفي الحج خاصة في رحلة المشاعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. أحبتي الكرام، يوم التروية ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هو انتقال تربوي يتميز بالتروي والتأني في حركة أبداننا وحركة ألسنتنا، خاصة في الحافلات والخيام. وما أدراك ما حركة اللسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. ونذكر حجيجنا الميامين أن الحاج المتمتع في هذا اليوم يتهيأ منذ الصباح للإحرام بالحج، فيغتسل إتيانا بسنة الاغتسال في الإحرام، ثم التجرد للرجال وصلاة الركعتين، ثم عقد نية الإحرام بالحج لبيك حجا، في أي مكان هو متواجد به، سواء في الحرم أو في النزل أو راكبا في الحافلة. وبهذا يكون جميع حجيجنا متجردين. وعندما يتجرد الحاج من ثيابه ليرتدي لباس الإحرام، هو في الحقيقة تجرد من الألقاب وكل المظاهر الاجتماعية، فلا شيء يعلو في تلك اللحظة على نداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتجرد وإن كان فقرا في المظهر، فإنه في الحقيقة تعبير عن غنى الروح وتجردها من زينة الحياة الدنيا، لنقف بين يدي الله معبرين عن افتقارنا إليه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني أتيتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فاغفر لي وارحمني. وفي يوم التروية يقتصد الحاج في حمله، فلا يكثر من الأمتعة إلا ما احتاج إليه من أدوية وبعض الغلال والمأكولات الخفيفة، علما وأنه سيحصل على قفة عرفة، وعليه أن يتهيأ أكثر لرحلة ستخاطب أعماقه قبل خطواته، رحلة المشاعر الكبرى عرفات ومزدلفة ومنى. فعليه أن يعرض عن كل شيء يشغله عن الحق سبحانه وتعالى، ويتزين بالصفات الحسنة حتى يسري نور الإيمان إلى قلبه ويصل إلى أعلى درجات القرب من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحجاج الذين يتجهون يوم الثامن من ذي الحجة إلى عرفة مباشرة عليهم أن يصلوا صلواتهم كاملة، فلا تقصير في ذلك اليوم، ولا بأس عليهم أن يكتشفوا المكان كالذهاب إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة، ولكن عليهم أن يحرصوا أن يكونوا في جماعات ولا يرهقوا أنفسهم. أما يوم عرفة عليهم أن يلزموا أماكنهم في الخيام تفاديا لتأثير الحرارة أو الضياع وسط الزحام. وعلى حجاجنا الميامين أن يحرصوا على تعمير أوقاتهم بذكر الله، ففي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الحامدين الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ سمير الشوالي.
1: 9 صباحا عبر موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعالية الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من هذا الشهر، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. تختتم اليوم بدار الثقافة بمدينة سليان فعالية المهرجان الجهوية لموسيقى الطفل في دورته 7، والتي ينظمها المعهد الجهوي للموسيقى والرقص. دعا رئيس جمعية السياحة العادلة والمتضامنة بتبرقة عبد العزيز الهميسي إلى ضرورة تكثيف التدخلات على مستوى نظافة المدينة وحماية الشواطئ وإيجاد حلول لإشكاليات الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، وذلك بهدف ضمان حسن انطلاق موسم الاصطياف المقبل بالجهة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارة صهيونية جديدة استهدفت بلدات في جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة ونلتقي تمام العشيرة بإذن الله.
3: صباح نرباح
4: راديو الكل.
3: Radio Cape.

رجعنا معكم في صفحتنا مواصلين مشوارنا شوي اخر، نبدلوا شويه ريتم نتاع الموسيقى بطبيعه الحال معكم عبر موجات راديو كيف. خلينا نحكوا شويه فيما يخص اعلان منظمه المراه العربيه عن فتح باب ترشح للدوره الثالثه الخاصه بجائزه الفتاه العربيه والتكنولوجيا لسنه 2026، وهذه بمناسبه الاحتفال باليوم العالمي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. الهدف من الجائزة هذه أنه تستهدف الفتيات المبتكرات من سن 8 حتى 24 عام لتشجيعهم على الدخول في مجال التكنولوجيا والابتكار الرقمي وتمكينهم زادا من تطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة والمجتمع ودعم الإبداع والابتكار الرقمي لدى الفتاة العربية. باش يشمل موضوع الجائزة تقديم حملة توعوية إلكترونية ترتكز على رفع الوعي بقضية مجتمعية نسوية أو ابتكار رقمي تطبيقي يعالج احدى القضايا الاجتماعيه النسويه، وهذه من خلال استخدام ادوات تكنولوجيه على انه يساهم العمل هذه في تمكين المراه او خدمه المجتمع العربي من خلال استخدام ادوات وتطبيقات تكنولوجيه لحل مشكله واقعيه بتاثر على نساء في المجتمع في المنطقه العربيه. يتضمن العمل هذه جمله من المحاور المتصله بالامن السيبراني بالسلامه الرقميه باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع والمهارات الرقمية وزاد الوظائف المستقبلية ومواجهة العنف ضد النساء بصفة عامة والأمن الغذائي والحفاظ على البيئة والدعم النفسي للفتيات وقضايا التعليم والتمكين الاقتصادي للنساء باستخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية لبيع وشراء المنتجات. يشترط على العمل المقدم من طرف المرشح أنه يكون على درجة عالية من الابتكار في الفكرة اللي باش يتقدم بها وعنده زادة أثر مجتمعي واضح يخدم قضايا المرأة والمجتمع قابل للتطبيق ذو جودة تقنية في تصميم وتنفيذ الحل التكنولوجي أو أدوات الحملة، وأنه زادة يكون يعني مع عنده عارض منظم وواضح للفكرة. المحتوى زادة اللي باش يقدموه لازم يكون عنده قابلية للتطوير وزادة الاستمرارية بعد تنفيذ المشروع. يتم منح المنظمة 10 جوائز رئيسية للمشاركات المتميزات تشمل شهادات تقدير رسمية، جوائز عينية، قيمة وفرص تدريب متخصصة في مجالات البرمجة والابتكار الرقمي. وتم تحديد آخر أجل لإرسال الأعمال اللي باش تشارك في الترشحات هذه يوم 31 أوت 2026. احنا نذكروا انه العالم يحتفل في الخميس الرابع من شهر أفريل من كل عام اللي وافق 23 أفريل 2026 كان احتفل العالم باليوم الدولي للفتيات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونذكروا أنه الهدف من المبادرة هذه اللي أقرها الاتحاد الدولي للاتصالات تشجيع الفتيات والشابات على ممارسة مهنهم في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات زادة. نذكروا أنه يتم الاحتفال باليوم هذه من خلال تنظيم فعاليات عالمية وزاد ورشات عمل ولقاءات تربط التقنيات بمتخصصين في عالم التكنولوجيا. ونذكر أن الهدف هو تمكين الفتيات من قيادة الابتكار وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين. دونك هذه فيما يخص الترشح أو فتح باب الترشح للدورة الثالثة لجائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا ل 2026. نقول إن شاء الله بالتوفيق. أكثر بطبيعة التفاصيل فيما يخص المشاركة والترشح وتعمير الاستمارة نجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية الخاصة بمنظمة المرأة العربية وتلقوا أكثر معطيات للناس خاصة الفتيات اللي تحب تشارك واللي أعمارهم متراوحة نذكر بين 8 إلى 24 عام. مكملين معكم احنا مشوارنا في صبحيتنا، ذكروكم باللي قاعدين تسمو فينا عبر موجات راديو كيف. نبدلوا شوية ريتم نمشي مع موسيقتنا وراجعين معكم.

0: رجعنا معكم موصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. نقول لكم الناس الكل اهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تكونوا عديتوا وقيت مزين معنا. مازلنا احنا بطبيعه معكم حتى نصيف ساعه اخرى للعشرة، باش نكملوا بطبيعه مع المصافحات الصباحيه اللي عندنا لليوم. حاضره معنا مدام فاطمه الريشي، متفقده الطفوله في ولايه بيجا بالهتف. نقول لك مدام فاطمة نهارك زين، مرحبا بيك.
1: صباح النور صباح الفل.
0: يعيش كالي منورتنا. دونك اليوم مدام فاطمة انت حاضرة معنا هاتفيا باش نحكي ومعك فيما يخص المهرجان الجهوي لمسرح الركح. دونك المهرجان هذية اللي السنة تحت الشعار من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية حقوق بلا نهاية. دونك خلينا نعرفوا أكثر التفاصيل على المهرجان هذية، وين باش يتنظم، الأيام اللي يعني باش يصير فيها المهرجان، وفكرة على البرنامج الخاص بالمهرجان.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، مشكورين إذاعة كيف على المواكبة الدائمة لأنشطة مؤسسة الطفولة بولاية بيجا.
0: مرحبا،
1: يعطيكم ألف صحة. ميرسي آمنة بوكو.
0: يعيشك. مرحبا.
1: يعيشك. معكم مدام فاطمة رياشي، متفقدة أولى شباب الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون الأطفال.
0: أيه. مرحبا.
1: اليوم حكيتي على فعاليات المهرجان الجهوي لمسرح الركح للدورات الثالثة من نادي أطفال قبلات من ولاية بيجا تحت إشراف مندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة بيجا، اللي يمتد على يومين اللي هو يوم السبت والأحد 2 و3 ماي 2026.
0: يعني اليوم أنت اللي
1: قابلت كما تفضلت وقلت أن الدورة هذه تهتم حقوق الطفل حول شعار من المسرح تبدأ الحكاية، حكاية حقوق بلا نهاية. وهي أشياء مع توجهات وزارة الإشراف حول حماية في الحماية والوقاية، أي حماية ووقاية الأطفال الناشئة ساعة، هي في تدعيم الأنشطة الفنية والثقافية لإبعاد الأطفال عن الأضرار الناتجة عن استعمال المفرط للشاشات والإبحار الغير آمن في مواقع التواصل الاجتماعي.
0: أي حاجة.
1: وإيمان منا كفاعلين في مجال الطفولة بأن حماية الأطفال ووقايتهم من سلوكات محفوفة بالمخاطر هي مسؤولية مشتركة من جميع المتدخلين في شأن الطفولة بالجمهورية التونسية.
0: أي.
1: كما قلنا هو ينطلق فعاليته اليوم وغدوة إن شاء الله هو من تنظيم نادي أطفال قبلات بفضاء دار الثقافة قبلات.
0: واضح.
1: شكر كبير لفريق العمل بثقافة قبلات. بالنسبة البرنامج اليوم هو مخصص الأطفال، رياض الأطفال قبلات والمحاضر المدرسية بجذباب. ينطلق إن شاء الله النشاط مع نهار النص باستقبال مشاركين وضيوف. كلمة الافتتاح، الانطلاق في العروض الفرجوية الخاصة بمؤسسة القطاع الخاص، من تقديم أطفال رياض الأطفال الصفوف المبكرة والمحاضر المدرسية، ثم الاختتام وتوزيع شهائد المشاركة والهدايا التذكارية.
0: واضح.
1: هذا بالنسبة لليوم إن شاء الله.
0: غدوة إن شاء الله كيفيه.
1: بالنسبة للغدوة إن شاء الله ينطلق الأحد 3 حوالي الساعة 9 صباحا. ومخصص العروض في شكل مسابقات من تقديم مؤسسات القطاع العمومي بولاية بيجا من نوادي ومراكبات طفولة تحت تحكيم لجنة تحكيم مختصة. ننطلق في لوحة افتتاحية من تقديم مقنع مدرسي لامتياز قبلات، ثم ننطلق في العروض في شكل مسابقة من تقديم أطفال نوادي الأطفال ومراكز الطفولة مختلف معتنيات ولاية بيجا. يدخل لها تنشيط جماهيري، ثم الإعلان عن الفائزين وتوزيع الشهائد والهدايا التذكارية. هذا الكل نرحبوا بجميع الأولياء والمجتمع المدني والمسؤولين والمهتمين بشؤون الطفولة باش يواكبوا العروض.
0: الدعوة مفتوحة للجميع.
1: الدعوة مفتوحة للجميع، خاصة في معتمدية قبلات، معتمدية المجاورة كيما جلبات كيما تسور. مرحبا بهم الناس الكل معتمدية بيجا، وأكيد يواكبوا معنا خاصة مديري ومديرات مؤسسة الطفولة بالجهة. يواكبوا معنا إن شاء الله العروض ممتعة والشيقة من تقديم أطفالنا تحت إشراف إدارات تربوية متميزة متألقة في عملها كالعادة. هو تشجيع للعودة الأطفال لممارسة الأنشطة الفنية والتعبيرية وممارسة هواياتهم وإبراز إبداعاتهم.
0: اي شخص هذايا بطبيعه اللي نحبوه النساء كلها، ماذا بينا يعني صغيرات مدام فاطمه يرجعوا للمطالعه، يرجعوا للرسم، يرجعوا يعني يمليوا اوقات فراغهم بحاجه تنفعهم الغزمو. يعني تويكا في السنوات الاخرى نشوفوا الاكتساح الكبير نتاع وسائل التكنولوجيا، اللي ساعات تلقى صغير يعني 3 سنين ويبكي على تابلت والا تليفون ويبقى يعني بسويع وهو شاد الشاشه هذيك اللي المضار نتاعها اكثر من الفايده، خاصه في اعمار الصغيرات اللي هما زالوا يعني في المحاضن أو في الروضات. دونك مدام فاطمة نقول لك يعطيك الصحة على التدخل الرشيق معنا في صبحيتنا، ونخلي لك كلمة الختام.
1: يعطيك الصحة أنا بالحق مشكورين برشا على مواكبة الأنشطة، مشي أول مرة هذه أنتم معنا من الولادة نتاع المهرجان الدورة الأولى والثانية وسنة الدورة الثالثة، كيما واكبتوا معنا برشا دورات سابقة نتاع المهرجان والتعبير الجسماني في تبوسط، ديما تشجعوا في مؤسسة الطفولة وعمل مؤسسة الطفولة الجهة اللي هو بالحق عمل جبار، يعطيهم ألف صحة الإطارة التربوية على تأثير الأطفال نتاعنا. شكر لإنعاش كاف فريق العمل بها للتغطية الإعلامية الدائمة لمؤسسة مؤسسة الطفولة بالجهة تبيجة، يعطيكم ألف صحة.
0: يعيشك
1: مشكورة آمنة،
0: يعيشك مرحبا في
1: ومرحبا بالناس كل مواكبة العرس الفرجوي اللي أطفالنا في مدينة تقبل.
0: مشكورة مدام فاطمة رايشي متفقدة طفولة أولى بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببيجة. موضوعنا كان يعني المهرجان الجهوي لمسرح الركحة بإقبلات. مازلنا احنا معكم، مازلنا موصلين مشوارنا عبر موجة راديو الكيف.
2: إشهار. اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة، أوفر ولا في الأحلام. حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا يتحشرش.
3: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أورانج.
4: مع كارت الولاد الدار، كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
2: إشهار.

0: رجعنا معكم مواصلين مشوارنا في صبحيتنا عبر موجة راديو كيف. مازلنا مع مصافحاتنا، حاضر معنا سي سليم المصراتي رئيس نادي شبان والعالم بالكيف. نقول لك سي سليم صباح النور، اهلا وسهلا بك.
1: صباح الخير ومرحبا بكم، مرحبا بمستمعين إذاعة الكيف.
0: يعيشك سيدي، منورنا. دونك اليوم في ركننا باش نحكي معك سي سليم في ما يخص يعني حديقة لاغروت، وباش نحكو زادا كيف كيف على معالمنا الأثرية في مدينة الكيف اللي مالوغوزمون نشوفوا في العديد من المعالم رغم القيمة التاريخية الكبيرة نتاعها ماشية وتندثر.
1: يعطيك الصحة وبارك الله فيك في هذه المصافحة.
0: يعيشك سيدي.
1: وهذا الاهتمام اللي هو بالحق أصبح معناها في وضعية حرجة، وضعية حرجة باعتبار وأنه التوجه السياسي العام والإرادة السياسية العامة ماشية في إطار الثقافة ولا السياحة البديلة، واللي تعتمد بالأساس على المخزون الأثري والتراثي والبيئي والطبيعي، ولكن ما نشوفوش هذا قاعد ياخذ الاهتمام اللازم على أرض الواقع في التهيئة وفي العناية وفي التطوير. وهذا هو أصبح معناها محرج، أصبح محرج لأنه ما يتماشاش معناها ما بين الإرادة السياسية والواقع اللي نعيشوه، والبرامج اللي موجودة ما يتماشاش مع الامور هذه.
0: اي صحيح سي سليم، يعني فما برامج محطوطه تو على اوراق سنوات، راه الحكايه مثلا كما حديقه لاغروت باش يصير فيها ويصير فيها ويصير فيها وتتبدل وتولي، لكن مالغوزمون ما رينا شيء.
1: واكثر من هكا الوعي الجمعي مازال ما وصلش للمستوى انه يدافع على الامور هذه وانه يفرض الامور هذه وانه يرجع بينا بالاصل الاصل الاشياء، معناها هي اخرت لنا قاعده توخر اكثر، واحنا في اشد الحاجه للامر هذا على مستوى محلي وعلى مستوى جهوي وعلى مستوى حتى وطني وعالمي
0: واقتصادي سورتو.
1: هو اصلا مشكله اقتصاديه، معناها الطرح هو اقتصادي بامتياز، لانه احنا لا عندنا سلاح عام بعام ووقت بوقت، الصناعه مثلا الخدمات اللي هي معناها الخدمات على راسها السياحه، معناها يعني هي جمله من جمله الخدمات، معناها تتطلب جهود خاصه باش تنجم تجيب السائح الاجنبي والسائح اللي ولا من السياحه هذه عندها طابعها الخاص، عندها قيمة مضافة كبيرة، معناها نوعية السياحة هذه فيها قيمة مضافة كبيرة، وبالتالي ما علينا كان أنه معناها أننا نقوموا باللازم في إطار هالمشروع هذا
0: بالطبيعة.
1: وبالتالي معناها احنا توكي مثلا لقدرت نرجع لهنا للحديقة نتاعنا اللي هي حديقة

0: حاليا هو اونكور، وان شاء الله معناها يتم الانجاز نتاعو في التواريخ. ثم عناية ملحوظة أنا نذكر بها ونوه بها، اللي هو السيد الوالي قاعد يدفع بالأمر هذا بكل أمانة وبكل صراحة، وهو متشجع معناها باش ينجح هذه البرامج هذه بحكم قناعته وإدراكه معناها للأشياء. كذلك عندنا المواقع الأثرية اللي هي معناها تداعت معناها، وهي
1: اي
0: مطلوبة بالصيانة معناها، مطلوبة
1: صحيح
0: ديما
1: والله
0: بالصيانة. هم هذوما
1: والله سي سليم، البارح نتفرج في فيديو نتاع زاوية بو مخلوف، تصدمت
0: هاي هاي
1: تصدمت كي ريت الفيديو هذاك،
0: هاي
1: ريت
0: هاي
1: الزاوية من
0: هاي
1: داخل، يعني عندي مدة كبيرة ما مشيتش، يعني كنا كي ندخلوا لبو مخلوف نلقوا الزينة، نلقوا الزرابي، نلقوا الريدوات،
0: هاي هاي
1: نلقوا المقام هذاك اللي يرجع لآلاف يعني مئات السنين، يعني جدودنا
0: مئة
1: تعرفوا،
0: هاي
1: شكون
0: هاي
1: ما يعرفش
0: مقام
1: بو
0: ألف
1: مخلوف النغار في
0: وستمية
1: الكيف، يعني
0: هاي
1: ولاد الكيف شكون ما قعدش تحت التوتة وقدام بو مخلوف وشرب
0: هاي
1: القهوة،
0: هاي هاي
1: خاصة
0: والتو
1: تويكا.
0: مازال
1: أي
0: والتو مازال معناها بالرغم من منك التداعيات، بالرغم منك المخاطر، بالرغم من هذيك كلها، ولكن تقعد ديما نقطة ترجع لها الناس كلها،
1: صحيح
0: تتحن لها الناس كلها.
1: صحيح
0: مطلوب، فهمت، مطلوب الحرص والعناية. هذه المشاريع مع
1: اي، خاطر
0: الأسف هما
1: خاطر الزاويه
0: ثم
1: قريب
0: فيهم
1: تطيح،
0: تأخير.
1: يعني كي تشوف الحيوط كيفاش مشقه، القبه
0: أخير
1: اللي في اي لحظه تنجم تسبب
0: تهدم
1: كارثه،
0: فيه. أيوه
1: الحفره تهبط صغير ديجا في وسط الزاويه،
0: أي
1: السؤال
0: أي
1: المطروح
0: صحيح
1: وين صولة المعنيه، خاصه المراه اللي قايمه غاديكه يعني
0: القايمة
1: ومتكلفه، تقول
0: صحيح
1: لك راني
0: أي
1: جريت ومشيت ووعدوني وجو وشافوا وما رينا شيء توا سنوات وما فما حتى
0: صح
1: شيء. دونك خلينا من المنبر هذايا نوجه نداء للسلطات
0: أي
1: المعنيه الواقفه على الكيف، بربي
0: أي
1: شوفوا يعني حل للمعلم هذاك، ما تخلوش ويندثر كما معالم اخرى مشت ما عادش موجوده جمله، يعني اندثرت طاحت ومشيت.
0: وخاصة دعوة الأقوى من هذا هو المعهد العالي للآثار،
1: اي
0: اللي هو معناها من مهامه الحرص على والعناية بالمواقع هذه الأثرية، واللي هي مصنفة معناها، اللي
1: اي
0: هي مصنفة عالمية، ومعناها مطلوبة كان باش ترجع لها الزخم نتاعها ويرجع لها الإكلام نتاعها منها، التنوير نتاعها، وخلي العباد تعيش. احنا التظاهرات نتاعنا هي
1: اي
0: في الربيع الى غايه معناها جوان، وثم في الخريف معناها من اكتوبر الى نوفمبر ديسمبر، وهذوما الاوقات اللي تجي فيها العباد تحب
1: اي
0: العباد،
1: اي
0: سواء السياحه الداخليه
1: صحيح
0: او السياحه العالميه. فهمت، مازال ما خديناش حقنا ووقتنا، مطلوب معناها صيانه والاعداد البنيه التحتيه اللازمه حتى تستقطب معناها وتعمل معناها تعمل اقتصاد محلي،
1: اي
0: اقتصاد في الصناعات التقليدية. تحكي على الصناعات التقليدية، كان ما تعملش هالأمور هذه ما
1: صحيح،
0: تتحركش
1: كل شيء
0: الصناعات
1: مربوط ببعضه.
0: التقليدية. الأكلات معناها كل ما هو مخزون مادي ولا مادي. كذلك عندنا المشروع نتاع الحديقة الجيولوجية
1: اي
0: اللي هي تمثل ولاية الكاف الكل، ما هواش هي كل الولاية معناها فيها مخزون تراثي معترف به عالميا، وهي حديقة جيولوجية مصنفة عالميا من طرف اليونسكو.
1: صحيح
0: واحنا قدمنا ملف في الغرف، وان شاء الله معناها مع السلطات انها معناها نقدموا فيه
1: ان شاء الله يتم
0: ويقع
1: قبوله.
0: انجازه في اقرب وقت، لانه هذايا بروجي فيدراتور
1: اي
0: نسموه، معناها
1: ان شاء الله سي
0: مشروع
1: سليم.
0: يلم كل
1: اي
0: العناصر،
1: اي
0: والمشروع هذايا ينجم يزيد يعطي دفعة باهية وقوية للبرنامج اللي هو معنية به ولاية الكاف، مش حتى
1: اي
0: مدينة الكاف،
1: اي
0: اللي هي ولاية
1: اي للجهة.
0: فيها سياحية بامتياز،
1: ان شاء الله
0: فيها راو
1: اي
0: 245 موقع أثري
1: صحيح
0: وتاريخي
1: اي
0: وجغرافي
1: اي
0: ومهم ياسر، في
1: صحيح
0: 250 كيلومتر معناها من السيركوي توريستيك، معناها اللي الضيف اللي يجي ينجم يرجع للكاس 8 و10 مرات. هذا ما قلتوش انا،
1: اي
0: قالوا معناها دراسات موجوده ودام ثابته في كل شيء.
1: واضح سي سليم، ان شاء الله ما يتمش تعطيل المشروع هذايا، وكما مائده يوغورت اللي مصنفه باش تكون على اللائحه العالميه لمنظمه اليونسكو، والتوا ما فما حتى شيء، يعني من 2017 والملف موجود ومطروح. مره اخرى نداء زاد للسلطات المسؤوله على ولايه الكيف باش تتكلم على الكيف، باش تضرب بالبنيه على الكيف بالحق، خاطر يستحق بلادنا مزيانه، وتستحق يعني تكون فيها العديد من الاستثمارات، وزاد تستحق

0: حق انه نحافظوا على معالمها الاثريه وتكون الحديقه هذه الجيولوجيه اللي نحكيوا عليها تويكا سنوات موجوده على ارض الواقع مش مجرد مشروع يعني مكتوب حبر على ورق. نقول لك سي سليم المصراتي يعطيك الصحه على التدخل هذية معانا في صبحيتنا ان شاء الله في مصافحات اخرى معاك. تحيه صباحيه ليك. هكا احنا تفضل سي سليم خليك كلمه الختام تفضل.
1: بارك الله فيك على هذه الاستضافة. وكما قلت مرة أخرى ثم جهود حاليا معناها ما يلزمنا أنا كذلك الموهوبة أنه من طرف السلطة الجهوية ومن طرف السلطة المحلية متحمسين واعين بالأمر وبالاهتمام به وهما قاعدين يدفعوا على مستوى الوطني لعل المؤسسات منها الإدارات المركزية والوزارات تتفاعل منها التفاعل الجيد بهذا الامر. واحنا قد راسلنا معناها الادارات هذه والرئاسه على راسهم رئاسه الحكومه باش معناها يدفعوا وباش يضخوا الاموال والتعهدات اللازمه للبنيه التحتيه وتهيئتها التهيئ اللي لازم يكون مرافق ومواكب ل ان تكون عندنا ولايه الكاف او جهه الكاف معناها جهه حديقة جيولوجية بامتياز معناها ركني من طرف اليونسكو معناها عالميا وتكون لنا بعد ذلك معناها برنامج كبير سياحي معناها في مستويات مرموقة ومتقدمة وهذا هو لب الاقتصاد في الجهة متاعنا إذا كان مستقبلا نحب نخدم عليه.
0: إن شاء الله إن شاء الله يكون موجود هذي مستقبلا بإذن الله وديما نقولوا نتفائلوا خير وإن شاء الله فما كان البيه. مشكور سي سليم المصراتي رئيس نادي شبان والعلم بالكيف على المصافحة الصباحية هذه. هكا احنا نكون وصلنا الختام مشوارنا في صبحيتنا من اليوم. نحب نسلم على كل المستمعين اللي بقاوا معانا برونشي عبر موجاتنا. نسلم زيد على توت ليكيب اللي معايا كل من الأسعد بن عيد على الكونسوليت, محمد أمين بوبكري في الغرفة الفنية المركزية, سعاد عباس في التنسيق العام الحصة, فتح دريدي في استقبال مكالماتكم الهاتفية, وإمنة الخليفي في التقديم. مبقى لي كامش نقول لكم نهاركم زين, بون ويكاند لكم الناس الكل.

سرحة يا عين يا رموش قتالة وجرحة يا ابويا وعيون نيمانة وسرحة يا عين اديك يا عمري بحاله يا ابويا واديني انت الفرحة.

0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.
1: تمام 9 صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي
1: العاشرة صباحا هنا على موجة إذاعة الكاف، ومنها نحييكم ونوافي حضراتكم بموجز لأهم الأنباء. انطلقت في الآونة الأخيرة الحملة التحسيسية حول التهيئة العقارية للأراضي الفلاحية والنفاذ إلى التمويل، وذلك في إطار انطلاق مرحلة التنفيذ الميداني لبرنامج الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والمنظمة الدولية لقانون التنمية. هذه المبادرة تندرج ضمن مسار ميداني يشمل عددا من الجهات، منها سليانة، ويهدف إلى تقريب الخدمات من الفلاحين ومرافقتهم في مسارات التسوية العقارية والاستفادة من التمويل. تستعد مدينة بوسالم من ولاية جندوب لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من هذا الشهر، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. تتواصل وتختتم اليوم بدار الثقافة بمدينة سليانة فعاليات المهرجان الجهوي لموسيقى الطفل في دورته 7، والتي تتضمن مجموعة من المسابقات في الكورال والعزف الفردي بهدف إثراء المشهد الثقافي بالجهة والنهوض بالقطاع الموسيقي. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق. يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية، وذلك بمشاركة تونسية ودولية، ويتم خلالها تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. هذا وتختتم غدا الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية، مع عروض أو حضور دولي لافت، خاصة من خلال مشاركة إندونيسيا، لتأكيد البعد الثقافي الدولي الذي ميز هذه الدورة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأمريكي أمس بأن الأعمال العدائية مع إيران قد انتهت، مستبعدا ضرورة الحصول على موافقة المؤسسة التشريعية مع حلول الموعد النهائي القانوني المحدد للحصول على ترخيص بمواصلة التدخل العسكري. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: كرهبتي
4: باسكا 6ème فيتيس
5: كرهبتي سولو توروت دانجي
6: مع توفيق الشيري.

صباح الخير، اهلا وسهلا بكم اصدقائنا المستمعين، مرحبا بكم في هذا الموعد الاسبوعي اللي تعودوا به كل نهار سبت من 10 حتى النصف نهار في عالم السيارات. مرحبا بكم الناس كلها، ان شاء الله طريق سلامه لكم الكل، ان شاء الله نهايه عطله اسبوع يا ربي ان شاء الله تكون مريحه وامنه ورائقه للجميع. تحياتنا توصلكم وين ما كنتم، خاصة اللي هم على الطريق توا سيصل واحكم وحيدة وحيدة، إن شاء الله ديما سالمين، إن شاء الله ديما تتابعونا، إن شاء الله تلقوا كل المعلومات اللي تبحثوا عليها في عالم السيارات، عالم الميكانيك، عالم التأمين، خلينا نقولوا عالم التوندونس، عالم الجودة والقوة والرفاهية، عالم الماركات الجديدة في عالم السيارات. احنا بالطبيعة علينا نختاره وانت بتختاره معنا، احنا علينا اللوجو لكم وبالطبيعة الاختيار لكم الكل. حاولنا نعطيكم الاخبار المتفرقة، الاخبار اللي وقعت دولة خلال هذا الاسبوع في عالم السيارات، كما نحاول ندخل لبعض المواضيع اللي تهم السلامة المرورية، تهم زادة العربات متاعكم، الصيانة المراقبة، تهم زادة التأمين، تهم ميكانيك وكهرباء السيارات، وتهم زادة النقل الغير منتظم. الركن الأول اللي تعودتوا به أسبوعيا ركن الكومباراتيف، زوز سيارات في الميزان، مش نحكوا على علامة لام جي ومش نحكوا على النيسان، شنو الفرق بين زوز سيارات؟ هذول السيارات اللي تقريبا آخر ما هبط في الأسواق العالمية وفي الأسواق التونسية ب 60 مليون وب 63 مليون تنجم تأخذ كهرباء جديدة مازال 0 كيلومتر، أم جي وإلا نيسان، أكثر تفاصيل بعد شوية. في ركن أوتو ميكانيك نحكو ديما على الصيانة والمراقبة الدورية للعربات، كما نعطوكم الحلول الممكنة للأعطاب الفجئية المستعصية في الميكانيك، ما نخلوكمش تتعبوا برشا، ما نخلوكمش تخسروا برشا فلوس، احنا نعطوكم الطريق القصير ونسهلوكم العملية وندلوكم طول للحل، ان شاء الله يكون الحل هو الأنسب باش ترتاحوا من التنقلات ومن جراج لجراج وبدل هذه وصلح هذه. احنا نحاولوا نعطوكم الدياجنوستيك الصحيحة، نحاولوا نشخصوا لكم العطب ونعطوكم شنو هو الحلول لتفادي هذه الأعطاب. ركن أوتو أسيرونس نحكو زاد على قطاع التأمين، مشاغل قطاع التأمين، شنو الإشكاليات المطروحة مع الحرفاء في قطاع التأمين. ركن أوتو ترانسبور نحكو على كيف كيف النقل الغير منتظم، التاكسي، اللواج، النقل الريفي والإشكاليات المطروحة. نحكو زاد ركن أوتو فيزيت نحكو على مشاغل خدمات مراكز قطاع مراكز الفحص الفني، وبالطبيعة سبعتنا الأولى تبقى ديما تدخلاتكم على 78 227 700 وإلا 78 227 160، نستقبلوا تليفوناتكم من الكل ونجاوبوا على الأسئلة اللي توصلنا في البرنامج مع خيرة الخبراء والفنيين والتقنيين اللي يكونوا حاضرين معنا أسبوعين في برنامج كرهبت. سويعتنا الثانية وتلبية لرغبة السادة المستمعين اللي يحكونا برشا على مشاغل الطرقات على مستوى المدن وإلا خارج المدن، على مستوى السلامة المرورية وانصهار البلديات والإدارات الجهوية للتجهيز في منظومة السلامة المرورية، اليوم خيرنا باش نحكوا على تدخلات بلدية الكاف في تحسين وتطوير منظومة السلامة المرورية. كيفاش حضرت روحها بلدية الكاف على مستوى تهيئة الطرقات، على مستوى مخفضة السرعة، على مستوى العلامات المرورية، على مستوى مآوي السيارات وتفادي مسألة الاكتظاظ المروري، الأشغال اللي قاعدة تصير على الطرقات من قبل بعض المؤسسات والشركات وتخلاها وتمشي وخلقت مشاكل كبيرة عند المواطن، التنوير على الطرقات، الانتصاب الفوضوي واحتلال الرصيف وافتكاك الرصيف من قبل بعض الباعة، هذه كلها مشاغل موجودة في كل البلديات، موجودة في كل تقريبا المناطق العمران، اللي مش نحاولوا وأنه نحاولوا نلامسوا هذه المشاغل، وأنا نعطيكم حاجة وأنه ثم برشا أخبار جديدة على مستوى بلدية الكاف للاستعدادات خاصة للفترة الصيفية وخاصة لتفادي هذه الإشكاليات. إذن العنوان الأبرز، كيف استعدت بلدية الكاف في تطوير منظومة السلامة المرورية؟ إن شاء الله باش يكون معنا بعد الـ11 حاضر معنا السيد الكاتب العام لبلدية الكاف اللي يكون حاضر
المحاضرة معاكم وبش يعطيكم التفاصيل كلها والمعلومات كلها، وإن شاء الله زاد يجاوب على كل الأسئلة اللي توصلنا حول منظومة السلامة. احنا نحكوا على السلامة المرورية، مش نحكوا على الرخص، لا أراه مش نكتفي بموضوع السلامة المرورية، كيف تساهم بلدية الكيف في تنظيم وتطوير منظومة السلامة المرورية. هذا هو موضوع اليوم مع بلدية الكيف. وبطبيعة إن شاء الله يبقى لنا وقت اليوم باش نمشوا للأسئلة والمسابقات والجوائز، وعندكم ثلاثة جوائز في انتظاركم. الجائزة الأولى، إذا تحب تتعلم السياق على قاعدة صحيحة وتعمل تكوين جدي يلزمك تأخذ الكود، الكود قبل كل شيء. الكود هذا يتكلف تقريبا بين 200 و300 دينار. هذايا الخطوة الأولى اللي تربحها معانا مجانا من غير ما تدفع حتى مليم في تعليم قانون الطرقات باش تاخذ الكود. مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة توفر لك تكوين مجاني في قانون الطرقات. مدرسة الياس بحجر اللي موجودة في شارع المنجي سليم بجانب مقر إذاعة الجواب الكيف. هذا كله زاد فرحت بكم مرة أخرى باش تزيدكم 5 سوايع جراتوي سياقة فعلية، يعني مع الكود تقريبا 200-300 تزيدكم تقريبا 100-150 دينار أخرى جراتوي. وهذه تحب تفرح بالحرفاء متاح الكل، بل ما تنساوش شاركوا معنا في المسابقة وربحوا كود من إهداء مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. كيف كيف في نفس السياق، مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة هي بيدها تفرح بيك وتعلمك السياقة باش تاخذ الكود بليش بغير ما تدفع حتى مليم إذا كان باش تتعلم الكود. تزيد تعلمك عن بعد، زادة تحب تمشي تحضر على عين المكان وإلا تعمل لك تعليم عن بعد، كيما تعلم أصحاب الدرجات النارية أنها تعمل لهم في تكوين مجاني جراتوي. ما عليه كان يتصل بالمدرسة يسجل اسمه وهما يختاروا لك الموعد ويعلموك بلاش تكوين في قانون الطرقات باش تأخذ البرمي متاع الدرجات النارية. هذه مدرسة تعليم السياقة سليم هادي، عندها زادة موقع في الفيسبوك، باج في الفيسبوك سليم هادي أوتو إيكول، تنجم حتى تعمل تليفون 22-350-888 وتأخذ المعلومات لكل وتأخذ كود من مدرسة سليم هادي لتعليم السياقة بجندوبة. الجائزة الثانية نرجعوا لكم، برشا طلبونا قالونا ويني حقائب السلامة المرورية، حقيبة السلامة المرورية اللي يلزمها تتوفر وتكون موجودة في كل سيارة تحتاجها لقدر الله وقت ثم عطب مفاجأة في السيارة، تحتاجها لقدر الله وقت ثم يكون حادث مرور. هذه حقيبة يحتاجها كل سائق للعربة امتاعه. اليوم نهدوكم حقيبة السلامة المرورية، 3 جوائز في انتظار السادة المستمعين. إن شاء الله متابعة رائقة للجميع. قبل ما نمشي نغم خلينا نحيي كامل الفريق اللي يأملكم هذا البث المباشر، إن شاء الله يوصلكم الصوت 5 على 5، عياد سعاد فتحي وكل الفريق اللي شكون معايا بعد شوية في برنامج كرامتي.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، نواصل معكم هذا اللقاء وجد التحية لكم الكل متعقبين على موجات راديو كاف 10:18 واللقاء نتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. أجمل تحية لكل متابعينا الأوفياء، إلى كل أحباء برنامج كهربتي. نعرف أنه تقريبا نسبة معناها المستمعين كبرت برشا، وإحنا نفرحوا برشا كي يولوا عنا برشا مستمعين في برنامج كهربتي. نفرحوا برشا بالأسئلة متاعكم وبالنقد متاعكم، وما إحنا ما نقدموا من نجم نقدموا معلومة باهية ونفيدوكم إلا ب النصائح نتاعكم. مرحبا بكم الناس كلها على الباج اوفيسيال، زاد تنجموا تكتبونا الاراء نتاعكم، تكتبونا زاد الاسئله نتاعكم، كيف تنجموا تتواصلوا معنا في المباشر على 78 227 160، والا 78 227 700. قبل ما ندخل في الركن الاول اللي حكيت عليه زوج سيارات في الميزان، الركن الكومباراتيف، نقدم ليكيب الحاضره معنا اليوم. سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات بما يسمى دياغنوستيك. مرحبا سمير.
1: مرحبا مع كيف تسمعين مساعد.
0: مرحبا سي سمير. حاتم بالشاد عن الجمعية الوطنية للسلام الوري وكرونيكور البرنامج، لأنه تقريبا المواضيع الكل يبدأ ملم ويحب يتدخل تقريبا في المواضيع الكل. مرحبا حاتم.
2: مرحبا ومرحبا كل من يسمع.
0: حضرتينا شوية اخبار اليوم من هنا وهناك.
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. باهي سي شاكر البارومي خبيرنا ومكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات والاخوه الموجود معك في الاستديو سي توفيق.
0: مرحبا، ان شاء الله الجمعه الجايه تبدا معنا في الاستديو. ها
3: ان شاء الله سي توفيق.
0: ان شاء الله. مرحبا سي شاكر. سي منظر اليعقوبي خبيرنا ومستشارنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر.
4: مرحبا بك سي توفيق، ومرحبا بالحضور اللي معاك وبالمستمعين الكرام.
0: مرحبا بكم الناس كلها وتقريبا ليكيب كل حاضره. تحياتنا لسي محمد خضير يضيف لي اللي تغيب علينا اليوم لاسباب مهنيه، ان شاء الله الجمعه الجايه يكون معنا حاضر. عصام الدين الدشاري يحضر روحهم بعد ان شاء الله بعد الكومباراتيف، نطلبوه ان شاء الله مخ خبيرنا في التامين. اي الركن الاول اليوم حضرنا زوج سيارات، باش نحكوا على ام جي 5 وباش نحكوا على النيسان. نبدا معاك سي شاكر. النيسان كنا نحكوا في الكواليس، قلت لي الزوز كراب عجبوني، اما النيسان تعجبني اكثر.
3: اكيد سي توفيق، النيسان معروفه منذ القدم، معناها مختلفه على السيارات الاخرى الصينيه اللي هي تو متواجده تو كيف ام جي 5 وغيرها وغيرها وغيرها. دونك النيسان معروفه من قبل، نعرفها وخلطناها، صحيح هي سيارة ممتازة في الطريق. المشكلة أنا وملمة في توفيق بالإمكانيات متاعها كلها، يعني باش نقدموا لها نعطوها لمحة شوية على السيارة هذه. هي سيارة شكلها متاع شكل رباعية الدفع، ثلاثة سيوانات، إنرجي إيسونس، البويسونس الكوبل متاع 160 متر نيوتن متر، دونك على 2800 تور بار مينيت، سيلندريسيتي 999 سنتيمتر كيب، على واش خاطرش عندها معاها تيربو باطمانيين. باش نذكر السادة المستمعين، راهو الطائرة هذه ب 60 مليون 900، ماهيش غالية.
0: باهي معناها بالله سي سي شاكر، معناها الكهرباء ب 60 مليون و900 وكهرباء 4 فوا 4 وفيها تيربو وقوية بالموتور بالموتوريزاسيون هذيا، نتصور ما باهي الكهرباء.
3: أكيد هي سمعتها تحكي عليها في توفيق النيسان معروف بطبيعة المال 60 مليون تسمى معناها من السيارات تسمى رخيصة السيارة نتاعنا اليوم نقدموا فيها. لي زوبسيون فيها جميع المواصفات نتاع لي زوبسيون، فيها لي كاميرا دو ريكيل، فيها لي زير باك، فيها الاسيستانس دو فريناج، فيها لونتي ديماراج الكترونيك. اون بليس في توفيق معناها السيارة حتى كي تدخل معناها الجماعة اللي يشروا العباد اللي يشتروا النيسان هذه يشكروا فيها. بالعكس انه تحس ثم اقبال النقص شويه عليها، ما نعرفش رغم انه العباد كلها تشكر فيها في معناها في المواصفات نتاعها وفي الطريق وفي في الكونفور معناها كونفور، الا ان الخروج نتاعها معناها حسب لي زافي نتاع العباد ماهيش العباد ماشي قاعد تشري فيها برشا. ما نعرفش علاش على الفري، ما نعرفش، ما هي معروفه النيسان من من من احسن سيارات التوفيق موجوده في تونس وفي العالم.
0: هذه بالنسبه للنيسان. خلينا نشوفوا الام جي، زاد هي علامه تجاريه مشهوره برشا ومعروفه برشا ونجحت في تونس بشكل يلفت الانتباه، ثم اقبال كبير على الام جي بصفه عامه. احنا اليوم مش نحكوا على الام جي 5 هكا ولا سي منظر؟
4: اي نعم سي توفيق، بالنسبه للام جي 5 هذه 1.5 لتر اللي سومها 63950. انا باش نعطي سي توفيق حاجه ديما نعملوها كيما الدياغنوستيك. بالنسبه للسنين اللي فاتوا العامين اللي فاتوا كانوا يجوا من الخليج، كانوا يجوني الكياس بورتاج باكثر. كي باش نعمل معاينات يجوني من الخليج كاين الكياس بورتاج
0: معروفين، زاد كياس بورتاج معروفين ومقبولين برشا.
4: صحيح. تو بور لو مومون تو قاعد نخدم مكثري، نخدم لام جي جايني من الخليج، لام جي لام جي لام جي يعني تقريبا. وننتظر انه الصيفه هذايا الصيفه هذايا نجم نقول لك شهر اخر تو تشوف عمالنا بالخارج شنو الكراهب اللي باش تجينا، باش تلقى مكثري ام جي. انا باش نعطيك الام جي شنو الخاصيات اللي فيها بالضبط. بالنسبه للام جي اللي سعرها 63,950 بالنسبه للكاركتيرستيك نتاعها حاليا موجوده الكاروسوري نتاعها اللي هو الهيكل البراني برلين كهرباء كبيره باهيه، الجارانتي نتاعها من 3 حتى 100,000 كيلومتر الجارانتي نتاعها، نمبر دو بلاس ونمبر دي بورت 5 4. بالنسبه للموتوريزاسيون الموتور يختلف على النيسان اللي كان يحكي عليها اخونا شاكر، هذه 4 سيلندر ايسونس 6 شبو 120 شبو ديل، الكوبل 142 على 4500 تور بار مينوت، السيلندري 14.98 سنتيمتر كوب. هذا ما يبين الموتوريزاسيون، انا نحبذ الموتوريزاسيون في الكات سيلندر نحبذه، او ما نقولش راهو خير ولا حاجه باش ما ندخلوش في التاويلات اللي ربما تكون خاطئه ولا، اما انا نحب الموتور كي يبدا كات سيلندر يبدا حتى بالنسبه لصناعنا لهنا اقل معناها ديك اقل من الليكابتور معناها باش يبدا يخدم بهم، انا نفضل الموتوريزاسيون تاعها باهي
0: كات سيلندر. كات سيلندر
4: كات سيلندر بالنسبه للكهرباء تاع عائله نشوفوا الفوليوم دو كوفر 406 لتر، معناه يحب انسان باش يعمل سفره باش يهز دبش ولا حاجه، كهرباء كبيره بواد فيتيس مانويل، الكونسوماسيون ميكس 5.8 على 100 كيلومتر. انا نقول اللي الكونسوماسيون تاعها بالكونفور هذايا كهرباء ممتازه، فيتيس ماكسيم 193 كيلومتر الور. الحاجه اللي نجموا نزيدوا نضيفوها ان الكهرباء هذه عندها تجهيزات كبيره وتجهيزات متطوره، لكن تكلفتها بسعر اقل من المنافسين نتاعها، هذا اللي خلاها خلى العباد تمشي لها كونفور وكونفور وتكنولوجيا وتجهيزات كبيره، سواء البرة من الشكل الخارجي او الداخلي، معناها تصميم رياضي وتصميم انيق، برشا ناس هربوا لها لانها حتى في التكلفه نتاعها اقل من المنافسين نتاعها. علاش هما ماشيين لها؟ نجم نزيد نعطيك برشا حاجات اخرين، كليماتيزاسيون اوتوماتيك، فيرميتير سنتراليزي ا ديستونس، اورديناتور دو بور طياره برشا. انا نحبذ مادام شفت الامجي عندها قبول وحتى قبول لدى الشارع التونسي لنا والبرة زاد. علاش البرة؟ الناس من البرة يجيبوا في الامجي، كانوا يجيبوا كيا تو ولات الامجي موجود فيها حتى الكات فوا كاترة. باش الناس يفهم. انا اخويا نشجع باش الناس تاخذ الامجي.
0: الامجي يعطيك الصحة منظر، شكر لك يا سي سمير. الامجي ولا النيسان؟
1: يعطيك الصحة
0: كمختص انت في الـ
1: نحكو على مستوى كات سيلندر، نظرا لنحنا فنتي في الكيف في التصعاد وكل شيء تتميز فنتي بريبريز فنتي في التيار في الخرجة متاعها وتتميز فنتي كهرباء روبيستر وبالنسبة للكهرباء الازياتيك اللي هي بين قوسين ام جي فهمتني مصلي على نبي ام بيكابل
0: ام بيكابل حاتم ام جي ولا النيسان؟
2: باش نعطيك ام جي ولا
0: بايجاز السؤال جاوبني طول
2: بالنسبة للكات سيلندر عندنا اللي هي تعطينا 120 شفودين بما انها كات سيلندر ايش تعطينا؟ تعطينا في الكوبل في السحب في العقبة ولا وقت اللي حاجتك بها باش تلقاها تعطينا 140 شفودين. بار كونتر النيسان اللي هي تروا سيلاندر اش تعطينا؟ تعطينا 100 شفودين اللي هي في السرعه نتاعها تعطينا 100 شفودين، في العقابي وفي الصعادي وقت نحبل حاجتها بها اش تعطينا؟ تعطينا 162 شفودين.
0: هاي تروا سيلاندر ولت اقوى
2: فيها تيربو تعطينا 162 مكتعرف اللي يكونوا حتى في التولنت اقل في الوزن لو الوزن في التسارع ولا في السحب يعطيك قيمه في السحب
0: هي التحب. شوف هي ثم حاجه التو الناس مازالت ما فهمتهاش، ديم يقول لك اخويا بعدني من تروا سيلندر اعطيني الكات سيلندر، في حين انه تروا سيلندر تو اقوى الماركات العالميه المعروفه وتخدم تروا سيلندر
2: مع التربو. التربو يعني يبدا سهل ويبدا ماهوش معقد. راهو تروا سلندري ينجح
0: ينجح
2: ينجح
0: لكن واقل تكلفه زاد
2: اقل تكلفه. راهو ما نجموش نطلبوا من كهرباء تروا سلندر باش نعملوا بها اللي نحبوا باش نتسابقوا بها، لكن عندها خدمه تقوم بها خاصه تروا سلندر موجوده في المدينه موجوده في كذا.
0: يعني نفهم منك كان تروا سلندر عندها ايجابيات وكات سلندر عندها ايجابيات.
4: يعطيك الصحه. دقيق السخونه حتى بالنسبه للترواسيلاندر. ترواسيلاندر راهو في المسافات. الترواسيلاندر تيربو في المسافات المسايبه راهو باهي مش خايب. بالنسبه للترواسيلاندر تيربو في داخل المدن راهو يعمل اونكريسمون دو موتور، معناها راهو ما راهو الموتور في ساعه ما يتوسخ وفي ساعه ما يساعدش داخل المدن. الترواسيلاندر تيربو ما يساعدش على خاطر علاش ما الاكسيليراسيون دي ما طايح. والتربو الفونكسيون مونتاه هو مكثر كي يبدا البرا مسرح خير.
0: فهمتك
2: فهمت. ديما ينجح في ليسونس خير من مازوت.
4: شاطر اسمع اي معلومه يجيبها اخونا حاتم انا نحترمها وناخذها بدقه.
0: اما انا ساعات نناقش وراه انا ساعات نناقش
2: يا مدر. راهو سلاندر في ليسونس ديما ينجح خير من المازوت.
4: نعم
2: بيه. ديما خير
0: باه باه. يعطيكم الصحه منظر. شكر ليك يعطيك الصحه شاكر يعطيك الصحه. نرجعوا لكم وين ممكن ان نحتاجوكم في سؤال من الاسئله. تو نمشي لوامضه كهربتي اذا كان حاضره ونبدأ نستقبل التليفونات ومع اخبار الاسبوع.
5: عندك مشكله في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حاب تعرف كل ما يتعلق بشركات التامين والفيزيت تكنيك؟ إذا اعتكاف قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا اعتكاف.
0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين. 78-227-160 وإلا 78-227-700 به به ثم ببليسيتي قبل ما نأخذ التليفونات. تفضل عياد. تفضل.
6: إشهار. ما العيد ميلاد عليك يا ماي ام جي. من 2 حتى 3 ماي عدي ماي ام جي في الكيسة واشري لو دو 3 بواط دو كونسيرفاسيون كولوكس ب 8990 في عوض 12 دينار و 990. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم. إشهار.
5: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
0: نرجع ونستقبل المكالمات الهاتفية ورجاء للسادة المستمعين أنكم تسألونا في حاجة نجم نجاوبكم عليها. نجم نجاوبكم اليوم في ميكانيك وكهرباء السيارات قانون الطرقات الكل. وإذا كان عندنا الإمكانية باش نجاوبكم وإحنا عندنا المعلومة نبدو متأكدين منها في انتظار يلتحق بينا إن شاء الله عصام الدشراوي خبيرنا في التأمين. هاي أولى المكالمات الهاتفية بدأت توصل البرنامج. ألو عسلامة. ألو ألو عسلامة. المكالمة الهاتفية الأولى. ألو باه خلينا حتى ننظموا الأمور. باه أي المكالمة وصلت وما مازال ما سمعناش. أي باه في انتظار أنه يلتحق بينا أو ثم مكالمة حاضرة. أي ألو عسلامة. ألو باه شوف لنا الرقم التليفون هذا يطلب فينا وما يجاوبش التليفون. خلينا نشوفوا الرقم نتاعو. ألو عسلامة. ألو باه شكرا لك على الاتصال على الكل. خلينا نبدا معك حاتم. احنا مستمعينا في ولاية شمال غربي كله ولو كانوا مراسلين معنا في البرنامج ولو يبعثونا في الصور يبعثونا في وقت يشوفوا حاجه في الطريق يبعثوها لنا. اخر صوره وصلتنا من صديقنا صدقي من جندوبه.
2: من جندوبه اللي الحقيقه يتاسف لكونه في عيد الشغل مازال ظهرت العاملات الكادحات هذوما اللي بالحق في وسيلة نقل يعني
0: نقل الأشخاص في وسيلة غير معدة للغرض
2: غير مهيئة يعني أكثر من 50 عاملة في شاحنة الحقيقة
0: وبعد بحق تصويرة لقدر الله لو كنت حد
2: شفتها تصويرة
0: شفتها شفتها الفيديو
2: يعني موجودة حتى على جنب
0: شفتها ان شاء الله دعوه للهياكل الامنيه المروريه في جندوبه شوفونا لانه تو يبدا شو يخر يبدا الموسم الفلاحي
2: موجود الموسم الفلاحي خاصه في جندوبه وفي المناطق اللي فيها الماء موجوده اللي كانوا على طول العام
0: باش تبدا تو نقل العاملات الفلاحيات بالله والله شفنا ثم شكون عاملين حافلات تنقل هما العاملات في ظروف حسنه
2: طالب الصدقي اللي كانوا يلزم مينيبيس موجوده على الاقل
0: الفلاحه تعمل مينيبيس شنو مشكله تكري مينيبيس مش شركة الجوية للنقل ولا من أي بلاصة وتنقل العاملات في ظروف حسنة عليها كيكة بالطريقة هذيك هاو شفنا كنا زاد قبل كنا النقل الريفي مش النقل الريفي كان ثم تلامذة تتنقل في شاحنات تو الحمد لله ثم مندوبيات وزارة التربية وفرت سيارات معناها رائعة لنقل التلامذة بالله رجاء إن شاء الله يسمعونا ويردوا بالهم النقطة هذه ثم تليفون حاضر معنا ألو
7: ألو عسلام
0: عسلام سيدي مرحبا
7: عايش توفيق شهواك
0: مرحبا سيدي يعيشك مرحبا شكون معايا خويا
7: عمر مسعودي من الدار
0: سي عمر مش مرحبا سي عمر مرحبا بيك
7: يعيش
0: تفضل سي عمر تفضل
7: سي توفيق
0: اي
7: مو في بالك كل مره نتكلموا على الرخص باش يمدون
0: سي عمر سي عمر اليوم الممثل على الرخص اللي موجود على الرخص مش موجود معانا
7: لا لا في طالب رخص ما حسيتش برخص جوني مواطنين قالوا لي يا خويا وش هي هالمشكل مع بوش مدولة الإدارة مش تمدد لنا الرخص ونحن ستة تجمعات ستة عمادات متاخمين الجندوبة طبعا فوق فوق فوق دار تبارك جندوبة جندوبة خاطوا علينا يا أخوي أنا تعدوا للكيف في دورات وجبال وديان صدقني يا فوق 20 دور حيدير فوق 20 دور
0: نعرف نعرف
7: يا رسول الله سوا وش لازم هذا أخوي نحن ندى لسيد بارك كيفاش وزرهات مش نقول لنا انت مول جندوب ستة عمادات ينتمو الجندوب
0: لا لا لا مش يا سي عمار
7: ستة عمادات اخرين ينتمو البرج العيفة ينتمو الكيف اش دخلنا نحن باش نمشو فيها نحن ولاد عارف ولاد منا وشوي من زبالي
0: سي عمار سي عمار سي عمار سي عمار شوف كي تعود تدخل معانا راهو مش الفايدة في الكلمات هذه المنا ومنا رجاء
7: تروقات
0: اسمعني يا سي عمار كل ما تتدخل معنا تعمل مشكلة شنو المشكلة يا سي عمار اعطينا الاشكاليات الموجودة من غير ما نجدو حتى شيء شنو ننتمو الجندوبة تقول الكلام هذا
7: ما حسناش بالرخص
0: اعطيني اعطيني طرقات اي اعطيني المشكله شنو اعطيني المشكله اعطيني المشكله شنو باه سي عمار سي عمار رجاء مش نضطر نقطع معاك المكالمه الهاتفيه سي عمار المسعودي كل ما يطلبنا من دشرة الا ويطرح اشكاليات ويطرح اخويا اعطينا الاشكاليات الموجوده نتاعك انت ما احنا كنا توانسه وننتمو لتونس الكل وندافع على ضرب تونس الناس كلها والناس كلها تونس بلادنا مش ما ننتمي للكاف كل ولاد تونس وكنا نحبوا البلاد هذه وندافع عليها بكل ما عندنا رجاء سي عمار اشكاليات موجوده في الولايات الكل راهو احنا نلفتوا انتباه المسؤولين انه ثم اشكاليات والمسؤول بطبيعه بقدر المستطاع انه يتفادى رجاء سي عمار تدخلاتك ديما راهي تخلق نوع من الاشكاليات شكرا لك على الاتصال على الكل مكالمه اخرى الو
8: صباح الخير توفيق
0: صباح الخير سيدي على السلامه
8: شعبان
0: سي شعبان مرحبا سي شعبان
8: لا سي توفيق سؤالي عند سي خضيري تحديد المسافه المعينه للتاكسي الجماعي
0: اي
8: قداش من كيلومتر
0: التاكسي الجماعي قداش من كيلومتر
8: ولا هذا سؤال
0: باه يعني فسر لنا كيفاش الشعبان
8: معناها مثلا تخرج من سليانة مدينه بارغو نجم تفوت مدينه بارغو 20 كيلومتر ولا ما تنجمش
0: التاكسي الجماعي
2: انت راهو لازم تتقيد بنقاط الانطلاق ونقاط الوصول يعني ما في بطاقه الاستغلال تاعك التاكسي الجماعي نفس القانون هي ونقل الريفي كيف كيف ثم نقاط موجوده منين تنطلق منين توف مربوطه بمحطه الى محطه
8: خاطر مشينا للولايه قال لك لا ما عندكش الحق
2: شنو ما عندكش الحق
8: قال لك ما عندكش فيها الحق تاكسي جماعي باش تخدم بارك وسيدي انا
2: لا انت ولا واش عطيك في بطاقه استغلال ارجع لبطاقه استغلال اللي عطيها لك
0: شعبان اش كاتبين لك في بطاقه الاستغلال نتاعك
8: 20 كيلومتر ريون
2: لا ما يكتبوش 20 كيلومتر ريون
8: لا محطوطه 20 كيلومتر ريون
2: شنو في بطاقه استغلال
8: شوف سامح وقت وقع التحليل عندنا احنا اللي في سليانه تخرج من سليانه توصل حتى العين كسيل وتفوت نجم تفوت الربع غاديك الربع سليانه الربع 18 كيلومتر تنجم توصل حتى سيدي سعيد غادي
0: اي
8: هذه المسافه المحطوطه لنا في بطاقه الاستغلال
2: ما مش حاطين لك تحديد النقاط
8: عندك نقاط معينين عندك مثلا سليانة الربع، الجنترة، عين كسيل، الأجساب، هذا من النقاط محسوسين ليك.
9: ايه تتقيد بالنقاط هذا اخوي،
8: مقيد بالنقاط هذا.
9: ايه هذا من النقاط تقيد به
8: بخاطر كيف شنو الولاية قالت لي ما عندكش فيها الحق هذه تستخدمها بالتاكسي جامعي.
0: به به سي شعبان نزيدوا ناكدوا الموضوع انه سي خضيري مش حاضر معنا اليوم لالتزامات مهنيه، ان شاء الله الجمعه الجايه هاول مش نقيدوا السؤال نتاعك ونزيدوا نبحثوا فيه الجمعه الماضيه ونجاوبوك ان شاء الله السبت الجاي كان بقينا حيين سي شعبان. شكرا لك على الاتصال، مكالمه اخرى. الو على السلامه. الو به عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التامين التحق بنا منذ قليل. مرحبا عصام.
10: صباح الفل توفيق، مرحبا بكم مستمعين اينما كنتم.
0: مرحبا عصام. به ثم تليفون معنا، به ثم تليفون معنا نقصوه من هنا. به ثم تليفون، ما عرفش ثم تليفون يطلب اما ما يجاوبش، ثم مكالمه. الو عسلامة. الو به بزاف المكالمه مش حاضر. به شنو رايكم في بعض ثم تليفون حاضر. الله. الو عسلامة.
11: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا،
11: اهلا وسهلا، تحيه ليك سيدي الغالي، تحيه
0: عمطار. مرحبا عمطار،
11: اهلا وسهلا، تحيه للساده الخبراء وتحيه لكل اهلينا في ربع الشمال الغربي. والحقيقه عندي لوم بكل لطف، راني نزيد نكمل على كلامك انت، راهي الجهويات والحزيزيات هذه راهي ما تفيدش حتى منطقه خاصه لنا.
0: ما تصيرش مازلنا نحكوا في المواضيع هذه توا عمطار، والله ساعات يستفزك الواحد.
11: اول مره اللي فاتت انا وجعتني زاده من سيده اتصلت من الكاف قالت تشبيه زندوبه خذت خدش من
0: كاف.
11: انا روحي في الكاف وروحي في العالي
0: ولا تونس، احنا كل كل ندافع على تونس كلها.
11: وال336 معتمد على كل حال. هذا اللوم بكل تحيه لكل اهالينا في ربع الشمال الغرب كل الولايات. انا عندي سؤال وعندي شكر. بالنسبه للشكر باش نبدا شكر التحيه كبيره برشا للتاكسيسيه اللي سوقوا كل في كل استوراب الجمهوريه خاصه ولايه باجه. انا الجمعه اللي فاتت مشيت وركبت في تاكسي وشباب قال لي هذا نحبه انت، لكن نقولها شبابنا سواق التاكسيات اللي يدل المواطن والراكب بصفة عامة ويختصر له المسافة ويختصر له حتى النقود. بارك الله فيهم، تحية لتأسيس ولاية باجة وكل الولايات. هذا شكر. بالنسبة للسؤال بربي سؤال يا سي توفيق يعرق الجميع يا أصحاب دراجات النارية، فما شوخي من الأخ من الأستاذ الخبراء معاك يبصرنا هل رخصة السياقة هذه قداش يلزمها وقت وكيفاش
0: تاع درجات ناريه تاع درجات ناريه
11: درجات ناريه وقداش يلزمها وقت وقداش يلزمها وقت وقداش يلزمها فلوس خاطر الناس كل متخوفه.
0: ما تتكلفش عمطار، ما تتكلفش عمطار، فيها كل الكود بركه. الكود بركه
11: تسمع بالاذاعه باش الناس كل تسمع في اذاعه الكاف مركز الشمال الغربي باش نبسط ولات كاينه غول هالرخصه دي وشوف الناس خايفه منها وكذا ويلزمني وكذا ومن بسطونا هالمشكله هذه.
2: تتسير شويه التسير نتاعها
11: درجات ناريه ما هو اليه ما هو عليه.
0: واضح. به به يعيشك عم طار يعطيك الصحة، شكرا لك على الاتصال. نشوف مكالمة أخرى حاضر معنا. ألو ألو عسلامة. ألو عسلامة. مرحبا. ألو عسلامة. ألو عسلامة.
12: ألو
0: نسمع فيك. به به ألو به ثم به ثم مكالمة أخرى من ألو عسلامة.
13: صباح الخير سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا،
13: تحية ليك، معك عرسار علوي من مدينة السرس وحييك وحي الخبراء اللي معاك وانت عن نقل.
0: مرحبا.
13: عندي سؤال.
0: اي
13: ثم الحافلة اللي تخرج من الكيف اللي تمشي السوسة
0: اي
13: بتتعدى على السرس الستة انت الصباح
0: اي
13: هذه يوميا
0: اي
13: انا سؤالي انا لكان شكون معاك انت شركة النقل ولا سيد الوالي يسمع علاش ديما غايبة مثلا نهار الخميس هذا الطلبة في سرس استنوا خاطر يقروا في القروان ويقروا في المستير وفي سوسة علاه معناه ما تجيش الكار بالكل.

0: الحكي رانا نتاعك وديما تبدا اجور راهو عيب عيب عيب وان شاء الله نلقى اجابه من عندكم واحكوا عليه الحكايه دي
1: به واضح
0: ديما غايبه تحياتي
1: واضح ان شاء الله السيد الرئيس المدير العام للشركه الجهويه للنقل بيجن دوبس بالكيف ان شاء الله يشوف لنا الوضعيه نتاع الحافله اللي تخرج من الكيف السوسه وتتعدى على السرس 6 نتاع الصباح يقول لك راه ساعات تغيب ان شاء الله تكون واحنا بدورنا تو نبلغوا صوتك للمسؤولين على الشركه الجهويه للنقل بالكيف اذا كان ثم مكالمه
2: الوحيده اللي ما تغيبش الوطنيه بكل صدق الوحيده اللي ما تغيبش هي الوطنيه اما الجهويات بعض المرات كيما يلقوش ركاب وتبدا الحافله فارغه تولي ما تخرج
1: به الو عاصمه
3: الو صباح الخير
1: صباح الخير سيدي عاصمه مرحبا
3: اهلا سيدي الغالي شنو
1: مرحبا اخويا مرحبا بك سيدي
3: معك رشيد الحاجي وشتات غرديمه
1: رشيد الحاجي من غرديمه هكا
3: وشتات غرديمه
1: اي غرديمه غرديمه مرحبا رشيد
3: الغالي مربي كلمتك المره تاع الجلسه بين الكراسه ودي الهويه في الاشغال توا
1: اي
3: سيدي الغالي انت شيء مراقبه بالله الاشغال
1: مراقبه الاشغال من قبل التجهيز ولا البلديه
3: لا البلديه والتجهيز الكل من نواحي البيطان من نواحي الفيراي من نواحي الجامع الليما
1: به ان شاء الله ان شاء الله صوتك يوصل للساده المدير الجهوي للتجهيز بيجن دوبة وكذلك المسؤولين على بلديه غردماء لمراقبه الاشغال الموجوده في الجسر هكا ولا
3: اي بين القراسه ودنهم يا اخوي الغالي ويرحم والديك
1: ان شاء الله صوتك وصل لي سير شيت ان شاء الله انا متاكد انه الاصوات توصل متاكد لانه نعرف صدى البرنامج على مستوى الولايات حتى على مستوى الولايات قاعد اصواتكم توصل للسادة الولايات وانا من خلال اللقاءات والاجتماعات نعرف انه بعض ردود الافعال اللي توصل لي ونعرف اللي برشا اللي تسمع في البرنامج خاصه من المسؤولين اللي توصل واعي ماذا اقول ان شاء الله اصواتكم الكل توصل ان شاء الله شكرا لك رشيد يعطيك الصحه مكالمه اخرى عيط حاضر معنا ثم مكالمه الو عسلامه الو الو به في انتظار المكالمه الهاتفيه الو عسلامه الو
4: عسلامه
1: مرحبا عسلامه اختي مرحبا عسلامه مرحبا الاصوات ثم ريزو اليوم يظهر لي
4: على الرخص نتاع الدراجات الناريه لو تسمح
1: اي شكون اختي شكون معايا اختي شكون
4: معناتها الاكسيدونات ياسر معناتها طريق الكيف الدهماني معناتها ولا مصبركه معناتها اكسيدون راجل مسكين مشى فيها معناتها
1: دراجه ناريه
4: من السرعه
1: دراجات ناريه ولا سياره
4: لو تسمح في توفيق بالله يعرج على الموضوع هذا
1: به به الصوت مش واضح ما يشتسمع فيا اخت على كل اللي فهمنا الموضوع وانه موضوع الدرجات النارية على مستوى الكيف الدهماني برشا درجات وبرشا حوادث والله في الحقيقة والدرجات النارية مشكلة كبيرة حياتنا قاعد تعملين في مشكلة كبيرة والله حتى في وسط البلاد معناها درجة نارية يتعدى عليك بشكل غريب يدخل قدامك يتعدى يودي ما تجوش تكلمه وتكلمه وتولي مشكلة كبيرة
2: تو الدرجات تو ما عادش
1: مشكلة مش تحكوا فيها بعد مع السيد كاتب عام بلدية
2: كبيرة اللي
1: مش حتى برش... كبيرة حتى صغيرة
2: ينحولها في الشكمون
1: حتى صغيرة
2: ينحولها في الشكمون باش تعطي صوت أقوى
1: تي والتكل الديماراج باش يعملوها ذاك وقصوت وحتى درجات صغيرة بالحق رولت معضلة كبيرة الدرجات يلزم حملة كبيرة على الدرجات يلزم حملة كبيرة كبيرة كبيرة
2: ديما يعملوا الحقيقة والله
1: في بالي في بالي
2: ديما يعملوا في الحملات
1: بالتفخيم لكن ما قلناش باش يعملوا يعملوا في الحملات ولكن ما زالت الدرجات عاملة مشكلة كبيرة في البلاد راهو شبابنا قاعد يضيع قاعد يمشي على درجات ناريه حوادث مروريه أليمه كبيره قاعده تصير في درجات طريق السياره باجة تونس حادث مرور فيه سياره حافله جزائريه للاسف نترحموا على الشخص اللي توفى وبرشا اصابات وشفنا حتى معناها السيارات الاسعاف من الجزائر جات خصيصا ونقلت المصابين الكل للجزائر حافله على الطريق في طريق سياره
2: ديما نقولوا الحقيقه راهو ديما نقولوا لاخواتنا الجزائريين خاصه الحافلات
1: سواق الحافلات الكل بصفه عامه كل كل
2: السرعه راهو
1: سرعه مش مطلوبه وفي الحقيقه اخواننا الجزائريين عندهم سرعه مفرطه
5: افراط السرعه
1: عندهم افراط السرعه كبيره برش برش سواء سيارات خفيفه ولا
2: بالرغم توفيق والقانون الجزائري
1: صارم جدا
2: فهمتني
1: يطبقوا في القانون غادي هنا الحقيقة سرعة غريبة جدا أنا ولامس في طريق تونس صدقني سيارات جزائرية قاعدة تعمل في مجاوزة بشكل غريب ب 140 150 كيلومتر
2: في الساعة يجوا في عطلة يجوا سالمين ويروحوا سالمين
1: ماذا بينا مرحبا بهم هما
2: احنا نتفاجئوا عليها ما احنا
1: اكيد

0: حادث كما هكا الحقيقة راهو نتفاجعوا.
1: هذه بالنسبة للحادث مرور اللي وقع، إن شاء الله ربي يشفي كل المصابين تقريبا برشا في 10 إصابات على الأقل، أنه اختير وقع تحويلها حتى المستشفى في تونس وفي جندوبة وفي بيجا. مكالمة أخرى، ألو.
2: مرحبا
1: سيدي، عسلامة. مرحبا،
2: هلا بسي تويق وبيك أكثر خويا.
1: عايش خويا، مرحبا.
2: يا سيدي موش براني مراسل معيدات كيف ديما معي هنا مدفعي وعاد الخماسي وفتح الرأي جلول غزواني فرنانة.
1: مرحبا سي جلول، مرحبا بك سيدي، مرحبا.
2: ويا تحياتي ليك ولكل عمال معاك ولضيو فرنانة.
1: فرنانة رو عندي عليها حنين كبير لأني نعرفها واستقريت فيها 3 سنوات كاملة.
2: اي مرحبا واهلا وسهلا
1: وزارتنا البركه. اي نعرفها بشبر بشبر فرنانه، نعرفها وق السوق الهايل في فرنانه.
2: وشي
1: كثير طوال العيد. اي هاي تو نجيبوا فتحي الرئيس وحتى عياد يقول لي نحب نمشي معاكم ونزوركم غادي.
2: والعمده وعاد الخمال
1: سي عادل. اي اي اي هاي سي جلول، هاي تفضل سيدي، هاي تفضل.
2: هاي سيدي خويته وجبته على الكارة وعلى السياقة ومسياقة.
1: هاي
2: على الأقل الأخرى، على الأقل تو يحبوا يعدوا درجات ودرجات نارية وعلى مع الشنية. أغلبية السواق والله علامات أمور اللي يعرفوها 5 قواعد: خطر، منع، جبر، حرية، إرشاد.
1: أي.
2: على الأقل يحفظ الخطر والمنع لك.
1: الأخرى.
2: أبي واحد.
1: أي.
2: أبي واحد.
1: أي.
2: اثنين يجيك حادث. مش يبعد ويعمل شيء لما يجبر التليفون يبدي تو.
1: اي اي والله ظاهره كبيره. اول حاجه فعوض تم الاتصال بالحمايه ولا تقديم الاسعافات الاوليه نتلوف التصوير. صحيح
2: الاسعافات الاوليه يحمي الموقع.
1: اي حمايه الموقع. اي
2: اي ويعلم ثم يواصف الاسعاف اذا كان قادر يسعف.
1: اذا كان قادر بالطبيعه تكون عنده شهاده في الاسعافات الاوليه.
2: حاجه نبهها برشا برشا برشا برشا برشا.
1: اي
2: يرحم والدين والديك 71 سنين سو.
1: اه ما شاء الله ما شاء الله.
2: هي؟ اللي في الحوادث دائما وابدا ما تعطيهوش الماء، ما تعطيهوش الماء، ما تعطيهوش الماء، يطلب الماء يبدا يعطيهوش الماء.
1: صحيح صحيح، برشا برشا يغلط ويقول لك خلينا نعطيه شربه ماء، خلينا نعطيه فم ماء.
2: هذه واحده.
1: وهي غلط.
2: اذا عنده بوت فارماسي باش يعمل له فاصمه، عنده جراح معناها خارجي.
1: ايه
2: يجي فوق الفاصمه ويعمل لها الوقت، يشوف الوقت، يحط له التوخيش باش يوصل للطبيب يعرف اللي هو فاطمه ما حط لنا زيف ولا لا.
1: ايه
2: ها ونفرق بين النزيف الداخلي والخارجي. الداخلي لو تجد وافره صفر، كيف هذا قام صفر؟ هذا لو عنده نزيف داخلي 10%
1: الظوافر يبدو صفر. هذا المصاب
2: الظوافر يصفر والشافع.
1: والله علامات بسيطه ونجم ننقذ بها برشا ناس في الحوادث الاليمه خسرته.
2: والا يجيك يقول لي باش يخرج من الكهرباء ويحب يهزها واحد ولا اثنين، وهي القنطره المحصنه تهز الشخص هذاك. اقل حاجه تتكون من 5 اشخاص.
1: 5 اشخاص يلزم.
2: اي القنطره المحصنه يسموها.
1: اي
2: يلزمهم على الاقل حاجه 5 اشخاص باش يهزوا الشخص.
1: ويلزم مختصين، يلزم مختصين تابعين الحمايه المدنيه باش يعرفوا ينقلوا المصاب.
2: بالخص فما اي سي في ولا كاتكات ولا حاجه كهرباء عندها باب من تلك تحطوه على الباب تجي الهزين تجي اصح.
1: اي اي اي اي صحيح صحيح صحيح. والله يعطيك الصحة سي جلول، يعطيك الصحة سي جلول على المعلومات الباهية، والله معلومات خارقة العادة وبسيطة وتنجم تفيد في الإسعافات. اللي احنا ماذا بينا كل عائلة فيها مصعف وكل طريق فيها برشا مصعفين راهو.
2: وبربي ذكرت الحافلات وجمعت الشاحنات، جمعت الشاحنات شوية فانا لازم يتنازلوا شويه، راهو ديما كبير كبير راهو.
1: صحيح صحيح.
2: في علامات المرور كي نلقوا باساج بروتيجي 4 طرقات.
1: اي.
2: لولوية تولي باليمين، كلها معبي اليمين، مش نعملوا يهبط مول الكاميون، يهبط مول الكاميون، يستمى يمشي يعديهم، والا يهبط ويستمى اليمين هذاك فرق.
1: والله يا ساعات اصحاب الشاحنات اللي يتنازلها وما يتنازلش ويبقى لك في وسط الطريق وفي قلب الطريق ويخليك انت تخرج لبرا.
2: ربي في توفيق يا رحم والدين والديك. اخي الملاحظه وان كان طولت عليك شويه سامحني نطول يوم.
1: تفضل.
2: وكل المستمعين.
1: اي.
2: وخاصة الشاحنات.
1: اي.
2: والكيرا.
1: اي. اتنازلوا.
2: المسافة بينك وبينهم ما تتبعهمش، عايش خويا راهي ساعة ساعة تبدا حجر شادة بين العجل.
1: اي.
2: وما تعرفش عليها.
1: نجم تكسر لك الباربيز تاع الكهرباء نتاعك، صحيح صحيح. يعطيك الصحة سي جلول. شكرا ليك سي جلول، يعطيك الصحة على المعلومات القيمة اللي وصلتنا بالحق. إن شاء الله نعملوا نهار حصة على الإسعافات الأولية خاصة في حوادث المرور، في الإصابات هذه اللي تنجم تكون خطيرة، كيفاش نجموا ننقذوا أرواح بشرية فك الدقائق الأولى واللحظات الأولى. شنو رأيك سمير بالحق؟ معناها حوايج بسيطة يلزم واحد يكون يعرفها.
3: يلزم يعرفها في إسعافات أولية، نجم حتى اللي قدر الله يتصاب حتى أقرب الناس ليه، حتى في حتى في الدار، حتى في الشارع، حتى في الكياسات، في ثقافة عامة لا بأس بها.
1: تفضل حياتهم، تفضل مساج، خذ كلمة تفضل مساج.
0: حبيت نجاوب على المنسلين. القانون
1: سي
0: شعبان يقول تنظيم المسلك اللي هو يسأل عليه يلزم التاكسي الجماعي باتباع مسلك محدد ذهابا وإيابا بين نقطتين، ويجب أن يلتزم بالقوانين المرورية.
1: واضح القانون، واضح
0: القانون، هذا القانون.
1: تبع النقطة هذه سي شعبان،
0: حكيتوا على القانون اللي موجود في الرائد الرسمي.
1: واضح. اي مكالمه اخرى حاضر. الو عسامه. الو عسامه، مرحبا.
4: الو اهلا بك، مرحبا بك.
1: مرحبا سيدي عسامه.
4: الو
1: مرحبا، نسمع فيك.
4: مرحبا بك يا عيسى. بالله طلبت اسمع الفات تاعك الرخص نتاع التاكسي الجماعي.
1: اي
4: والله يا اخي تستنى بساعه ما طلب لك كلمه جاي شيء حتى ما تنبي.
1: التاكسي الجماعي باش نجاوبوك، قلنا راه ما تعمل رخصه، ما تعمل مطلب حاتم الا
0: يهبط اعلان في الولايه،
1: الا ما يهبط اعلان في الولايه. ما بطش اعلان في الولايه ما تعملش مطلب.
0: يهبط اعلان في الولايه لازم تمشي للمعتمديه، ما تهزش الولايه، تمشي للمعتمديه
1: تقبل الملف. راجع بالنظر لي
0: بالضبط، تقبل الملف نتاعك. ما دام هبطش اعلان راي المعتمديه يكتز لهم المطلب، ما يقبلوش.
1: واضح الاجابه. ثم مكالمه اخرى لسا عيات. الو باه، ما ثمش مكالمة أخرى. باه، شنو رأيك مشروع مغسلة السيارات الذكية 2026 ولا توا ثم مغسلة بتاع السيارات الذكية؟ هذه من المشاريع الجديدة في تونس.
0: هو الحقيقة أو سي سمير يعرف.
1: ما خيرش
0: من مانيير.
1: لا
0: اسمعني اسمعني على تجربة. احنا أولاد الميدان ونعرف. أنت ربما ما تحب هالذكية دي، تبدأ قاعد وتشوفك للماتريال كيفاش يخدم.
1: كهرباء تتغسل لوحدها
0: في لحظات، تتغسل لبرا. صحيح تتغسل لبرا وكل البهرج الموجود، لكن ثم حوايج اللي كان ما يدخلش لها الفني ويحل ويشوف وينحي. كطبي اخي تو انت باش
1: نحكوا على البرا، نحكوا على الكهرباء من برا.
0: من برا
1: نحكوا من برا،
0: من برا.
3: بالنسبه للغسل الالي من برا، راهي نحكوا على الكهرباء جديدة تو، راهي ثم بعد ما تغسل ثم فنتي فني يلزم يشيح البلايس اللي في مثلا كابتور دريكو يلزمها تشيح، اكل الكابتور في لي باراشوك يلزم يشيحوا، فهمتني؟ باش ما يعملوش الميديتي تاع ماء. وخاصه ننصح الخيان وننصح روحي فنتي الغسيل الداخلي للمحرك راهو ما يغسلوش اللي يجي ساعة كي تحل الكابوت تلقى فيدي كارشير باري ممنوع باش تغسل، راهو يغسلوا فني. فهمتني؟
1: ثم حتى شركات جهوية توا يظهر لي جندوبة عملت مغسلة خاصة بالحافلات بالنسبة بالطريقة هذه.
0: حاجة أخرى بلي احنا جبدنا مواضيع ليه الناس اللي تغسل في كراه، ثم كراه تجي جديدة، ثم ناس اللي تغسل بالمصلحة، ريت المصرح يحكوا راهو الدهن
1: حتى المصرح هذيك تخلي
0: تراس والبولار. نعطيك حاجه والبولار وعن تجربه وصلت لي، راهو ثم اللي ينظف البولار بالسوغلاس. السوغلاس يبدا ميت، هو مش يجيب شيء، ما يشريش لك سوغلاس جديد. ثم
3: السوغلاس يبدا باليات
0: الباليات هذيك ينظف بها وهي حديد،
1: يخلي
0: يجرح لك البولار. ردوا بالكم بالله،
1: ثم تليفون معانا الوقت يضغط عليه مازال دقيقتين. الو عسلامه. الو
5: توفيق.
1: عسلامة، مرحبا سيدي عسلامة.
5: معك مهند صالح.
1: سي مهند صالح، مرحبا تفضل.
5: سي توفيق بالله مواضيع خفيفة.
1: تفضل.
5: الريزو في جندوب هنا نتاع كيف ما ندريش.
1: حتى احنا مبقينا نحلوا من الريزو مبقينا.
5: تفضل. احنا حتى الريفيرونس في البوست يتبدل واحد. وعندنا سي توفيق الله الحمد لله مرضى بينا من نداء من المنبر هذايا. الولاية تحل لنا بيرمي دي بلاس، مناظرة تاع بيرمي دي بلاس.
1: بيرمي دي بلاس في جندوب. تعاملت كيف توا؟
5: وبعدنا زاد نداء اخر للمقاولين اللي يخدموا في جندوب يرجعوا في البلايز. في توفيق معناها يحل هيك ب 10 ايام ويخليها، فهمتني؟
1: ويمشي ويخليها صحيح.
5: خليها محلول توفيق، طرف 15 سنتي توفيق في الطريق راهو محلوله. حليت اخدم كمل.
1: هذه معاناة يومية سي محمد صالح في الولايات الكل، معاناة الأشغال.
5: حليت كمل اخدم وربي يبارك فيك اخويا، تعرفين عاذرين كل شيء. ما اخويا زاد ما نحن بالله الدولة عايش ب 250,000
1: صحيح.
5: سيدي نهاركم
1: زين. شكرا لك يا صح سي محمد صالح. صحيح الأشغال فيل على الطرقات راهي مشكل. الصونيد الستيغ الشركات الاتصال كلهم يخلوا الأشغال هكاكا ما نعرفش مسؤولية شكون. إن شاء الله بعد سيد الكاتب عام بلدية الكافي جاوبنا مسؤولية شكون هذه الأشغال فيل. مسؤولية شكون؟ هل أنه البلدية هي اللي تصلح من بعد ولا هما عندهم مقاولين خاصين
0: ولا يخدموا من غير ترخيص
1: ولا يخدموا من غير ترخيص؟ هذا هو
3: مفاجأة
1: بصراحة. بعد انتظرونا بعد لحداش سيد كاتب عام بلدية كيف يكون حاضر معاكم في المباشر بيجاوبكم على الأسئلة متاعكم كله. حضروا أسئلتكم الكل اللي معنية بالسلامة المرورية إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل. يعطيك الصحة سي سمير مشكور
3: كل شكر سي سمير كل وقت.
1: مرحبا سي حاتم بشيل يعطيك الصحة. سي عصام الدين الدشراوي اللي غالب عصام اليوم جيتنا مخر والتأمين اليوم أمور مليك للكل
0: والله عندي برشا سؤالات
1: إن شاء الله الجمعة الجاية. شكر لكم الكل. بعد
0: حضر لك يا عصام برشا أسئلة اثنين.
1: هاي حاتم ديما حاتم الشات ديما ما يتكلم شيء. نرجع بعد لحداش نكمل معكم اللقاء. شكرا لكم على المتابعة.

0: إشهار
1: مع كارت أولاد الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي، اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
0: إشهار
2: من بعيد 24 ساعة، بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
3: تمام 11 صباحا عبر موجات إذاعة الكيف.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من هذا الشهر، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. تختتم اليوم بدار الثقافة بمدينة سليانة فعاليات المهرجان الجهوي لموسيقى الطفل في دورته 7، والتي ينظمها المعهد الجهوي للموسيقى والرقص. دعا رئيس جمعية السياحة العادلة والمتضامنة بتبرقة عبد العزيز الهميسي إلى ضرورة تكثيف تدخلات على مستوى نظافة المدينة وحماية شواطئ وإيجاد حلول لإشكاليات الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، وذلك بهدف ضمان حسن انطلاق موسم الاصطياف. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم ارتفاع درجات الحرارة. يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات في جنوب لبنان. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: كرهبتي.
6: مع توفيق الشيري.

أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك، أحاول كل يوم أنسى وأنسى نفسي وأفتكرك.

عطشان ولا سائل في دمعي ظهر أيامك أهي عطشان ولا سائل أهي عطشان ولا سائل في دمعي

0: لهواك يا حبيبي، يا حبيبي.
1: مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني. تحية لكم وين ما كنتم، ل 11 9 دقائق واللقاء يتواصل معكم إلى حدود منتصف النهار. بدينا معكم العشرة، كنت ساعة الأولى للإجابة على تساؤلات السادة المستمعين في كل ما يهم عربيات، خاصة على مستوى الميكانيك، التأمين، الفحص الفني وكل المواضيع اللي تهم سياراتكم. الجزء الثاني ديما مخصص للسلامة المرورية. قبل ما نستقبل ضيفي على المباشر كنت علنت عليه الساعة الأولى، خلينا نذكر بالمسابقات والجوائز. على الجائزة الأولى، إذا كنت حاب تتعلم الكود، احنا نهدولك تكوين مجاني في قانون الطرقات باش تاخذ الكود بلاش، من غير ما تدفع حتى مليم. تقريبا رتحوك بين 200 و300 دينار، ونزيدوك 5 سوايع زاده تكوين في السياقه الفعليه على الطريق. بطبيعه هذا من مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه شارع الموج سليم بجلب مقر الاذاعه الجهويه بالكاف. نفس الجائزه من اداء مدرسه تعليم السياقه سليم هادي بجندوبه لتهديلك زاده تكوين مجاني في قانون الطرقات، وزيدت اصحاب الدرجات الناريه تعمل تكوين مجاني. يكفي انك تتصل بهم على 22 350 888 وتعمل لك تكوين مجاني باش تاخذ البرمي بتاع الدرجات النارية. توفر لك زادة التكوين عن بعد. تحب تاخذ اكثر تفاصيل، ادخل على الباج فيسبوك سليم هادي اوتو ايكول جندوب. الجائزة الثالثة حقيبة السلامة المرورية اللي زمها تكون متوفرة داخل عرباتنا باش نحتاجوه ان كاو داكسيدون على قدر لا، والا عطب فجئي في الطريق، والا باش تقدم اسعافات اولية. حقيبة ذي موجود فيها كل شيء اللي تنجم تكون متوفرة في كل السيارات. هذه تقريبا الجوائز، وان شاء الله نخطو الوقت بعد شوية بعد الركن باش نستقبلوا ضيفنا في المباشر.
2: ضيف الحصة، ضيف الحصة.
1: كما سبق وعلنت اليوم باش نحكوا على تدخلات بلدية الكاف في تطوير منظومة السلامة المرورية، خاصة ونحن مقبلين على الفترة الصيفية. نعرف برشا إشكاليات موجودة مرورية في كل تقريبا المدن. خلينا اليوم نحكوا على مدينة الكاف، شنو الإشكاليات المرورية، شنو تطلعات البلدية، تطلعات المواطن في تحسين منظومة السلامة المرورية. نحكوا على الطرقات، نحكوا على مخفضات السرعة خاصة العشوائية الموجودة، نحكوا على العلامات المرورية، نحكوا على إمكانية توفر مآوي السيارات باش نجموا تفادوا الاكتظاظ المروري، نحكوا على الأشغال اللي قاعدة تصير من قبل المؤسسات والإدارات على الطرقات، لكن للأسف بعد ما تكمل الخدمة يخلوها بالطريقة هذيك. نحكوا على التنوير على الطرقات الرئيسية، نحكوا على الانتصاب اللي افتكر الرصيف من المترجل. هذه كل إشكاليات متعلقة بمنظومة السلامة المروري. فقط أصدقائنا المستمعين اللي حبي يدخل معنا، رجاء المستمعين مش يدخلوا معنا باش ناخذوا برشا تليفونات، رجاء 78 227 160، وإلا 78 227 700. باختصار شديد، والسؤال ما يكون موجه كان على السلامة المرورية، يعني متعلقة بالسيكوريتي، متعلقة بتحسين منظومة السلامة المرورية. رحبوا بسيد هشام بن خليفة كاتب عام بلدية الكاف. مرحبا سي هشام.
3: مرحبا بيك ومرحبا بي مستمعين إذاعة الكاف كل.
1: سعداء بيك اليوم باش تكون معنا سي هشام. برشا مواضيع الحقيقة مطروحة على مستوى الإشكاليات المرورية في مدينة الكاف. شنو تطلعات المواطن؟ المواطن تعرف توا ولا يطلب ولا يحب، ومن حقه باش يطلب ويحب، ولكن زاد البلدية تقول لك أنا عندي زادة حوايج معينة تتحكم فيها. هذاك علاش احنا نحبوا نمشوا بالنقطة بالنقطة بشوية باش نجموا نجاوبوا على الأسئلة نتاع السادة المستمعين، ونجموا زادة نحكوا. قبل ما تطلبونا بالله خلعتكم صح فكره بايجاز على اش تحضر البلديه ليكم بتحسين منظومه السلامه المرورية. نعرف سي هشام عندكم برنامج كبير، حنبدو باكبر مشكله اللي هي مطروحه، هي مشكله الطرقات. عندكم برنامج لتهيئه الطرقات في مدينه الكاف.
3: مرحبا بك مره اخرى، مرحبا بالمستمعين اذاعه الكاف كل.
1: اي
3: احنا الاستعداد بلديه الكاف حاليا في مجال السلامه المروريه.
1: أي.
3: خرجنا استشارة لاقتناء علامات مرورية. علامات مرورية
1: أتنجو العلامات المرورية. نبدو على مستوى الطرقات.
3: على مستوى الطرقات.
1: الناس تتشكى من بعض الحفر، تتشكى من جسمه، من الأشغال اللي تخدمه تبقى هكاكة.
3: احنا لا غالب نحن عملت عنا ظاهره جديده توا شفتوه في مع السوناد هي ظاهره البوشاج اللي كانتش موجوده قبل شح المياه المده الاخرى قصان المياه ولا عنا البوشاج بصفه انتونس واحنا عطينا البروريتي للسوناد باش هكاك المواطن يبقى يرجع له الماء ما يبقاش بلاش ماء دونك احنا اونطوطون شرطنا برشا ديز انترفونسيون تاع السوناد وصحيح السوناد تقول لك انا نخدم وتعطيني ترخيص بلديه والبلديه من بعد تصلح وتريق الامور صحيح احنا العائق نتاعنا هو في الفتره هذه تاع الشتاء والخريف ما عندناش لي سنترال دوروبي دونك المقاولين ما نجمش يخدم لك ويجي يصلح لك بسنترال دوروبي اللي هي اغلبيتها معناها كياسات نتاعنا اوروبي في مدينه الكيف جزء منها كياسات السيمان سبيسيالمون دونك احنا الاستشارات خرجت في وقتها مالوريزمون ما فماش مشاركين فما مش عزوف اما المشكله باش يجيب لك بسنترال دوروبي باش يخدم لك يعاود لك لوروبي لي سنترال ماهيش تخدم تو حلت لي سنترال احنا الاستشاره لي
1: لونسي
3: تاع الخرسانه الاسفلتي ان شاء الله الجمعه جايه عندنا معناها لوفيرتور دي كونسلتاسيون تاعنا ان شاء الله ديسي لا فان دو مو نبدا باش نصلحوا قياساتنا ونصلحوا الحفور تاعنا
1: ان شاء الله هذه البشره الاولى اللي نوضح بها الناس
3: اللي بالله احنا نريد نوضحها للخيان كل المستمعين اللي عنده احنا سبحان الله البلديه نجم تتجاهل على الحفار فما بلايص ما تعرفهاش تعرفها التاكسي مستعملي السيارات اللي عندهم بلايس كيف هكا يعلمونا بهم شي ثقة إدراجهم في الإصلاحات هذه إن شاء الله
1: المواطنين اللي يسمعوا فينا وعنده بعض الحفر الخطيرة والحفر اللي تقلق يعلمونا بها
3: وعلمنا روعنا ديجا برشا عباد كتبت في وضعيات أسلحة طرقات بحث جامع سيد علي بن صالح عنا طريق حروش هذية طريق السامية وشارع الجمهورية عنا برشا أما اللي عنده أبر هذوما هالبينين بلايس أخرى في مداخل أحياء في حاجة يعلمنا بهم باش نجمو ذاك نسقوا مع المقاول خلينا نخدموا
1: معناها الدبي نتاع جوان
3: إن شاء
1: تبدأ
3: الله.
1: الإصلاحات بقدرة ربي قدرة على مستوى الطرقات والفرق
3: الدنيا سخنة التوى هل الأخصائيين وشركات تخدم في الإسفلت هذي سيكون احنا أقرب واحدة ظهلي عنا أبو سالم لهنا بدأت تخدم وبدأوا يجيبوا من عندها جماعة وإحنا فما إصلاحات جاء متعهدة بهم سونات بدأت تخدم فيهم اللي تخدمت مشاريع متاع لترابونوف متاع إعادة الشبكة متاع المياه في كل من عندك الزيتونة شارع الحرية بوري وري تصلحت في جزء منها كبير
1: برشا يتسألوا سي هشام يقول لك الصناد والاستاج ولا اي مؤسسه حفرت الطريق وخدمت على روح بعد مسؤوليه تكون اصلاح الطرقات اعادتها الى طبيعتها
3: هي في نطاق برامج في نطاق مشاريع كان مشتاج عندها مشروع باش تبدل شبكه هوائيه باش تروح تحت ارضيه في تعهدها هي تخدم وتصلح عندها تعهدات لبرونشمون تاع ادارات ولا ربط شبكات معناها الادارات ولا العمارات مساكن جماعه كذا كيف ولا خواص تربط لهم بدي تاخذ هي وفي تعهدها هي الاصلاح عندنا الوضعيه هذه واحنا ما نحبوش نعطلوا الحق المستثمرين ولا الادارات ولا هذوما تبقى وصلنا في المده الاخرى عطلنا شركات ما نقولوش شكون هذوما المدخلين ما حبيناش نعطيهم تراخيص في الى حين اصلاح ما سبق
1: يعطيك الصحه
3: دونك نحن ما هوش تعطيل اما حث
1: صلح وتفضل اخدم
3: كمل اصلاحاتك وتفضل
1: ابدا اخدم ما زيش تحفرها الكل
3: العائق اللي صايرين فيه هو الكل هنا الاسفلت ما يمشي نجيبه معناها الخرسانه الاسفلتيه راهي ماهيش ديسبونيبل توا في الشتاء ما تخدمش خاطر تجيبها من بوسلونه تبرد بطبيعتها باش تكون باش تخدم كياس باش ترجع شويه
1: لازم
3: تخصص
1: سخون
3: ويلزم حضور معناها سور بلاس باش يتبع الواحد ويشوف حتى
1: السخانه تاع تو باش نفسحوا المجال لاصدقائنا المستمعين نذكر 78-227-160 وإلا 78-227-700 وباختصار شديد الأسئلة باش نجم نجاوبوكم لأنه ثم برشا مواضيع مقترحة باش نحكوا فيها اليوم مع بلدية الكاف في منظومة السلامة المرورية مكالمة هاتفية معانا ألو عسلامة ألو والمستمعين بالطبيعة باش يكونوا من الكاف لأنه المسألة تعنيهم ألو عسلامة 78-227-160 وإلا 78-227-700 إذا كان ثم تلفونات عيادة أعطيني الإشارة به ثم تلفونات حاضر معي ألو
4: ألو عسلامة
1: مرحبا سيدي عسلامة
4: مرحبا
1: سيدي مرحبا سيدي شكون معي سيدي
4: فتحي خماسي من الكاف
1: سي فتحي مرحبا سي فتحي تفضل
4: بالله رجاء أن السيد رئيس البلدية
1: أي
4: الإصلاحات راهي من اللي شفناها متو خاصة متاع حروش و وبرشا بلايز يعملوهم من هنا بعد فترة وجيزة صغيرة يتنحل معنى هيك الاسفلت هذاك اللي عملوه الرجاء ما فماش حتى مراقبة ما يعملوش كوش دامبريسيون معناها باش تشد راهم يعملوا بحاجات خفيفة خلاص بكري كانت البلدية كانت عندها تا واحدة صغيرة هذيك يخدموا بها الزفت يلزم يزفتوا مليح وباش تلصقك الروبيلي مش يعملوا هما يعملوا فيه ديريكت على التراب وعلى الشيح ومعناها متاع سانتي وثني اول مطرة تتنح ما نخسروش معناها قاعدين نخسروا ما يقدر
1: بغير ما نخسروا باش نخدموا حاجة مرة واحدة شكرا لك سي فتحي يعطيك الصحة. نعرف اللي مشكلة تاع ريزو حسب ما علموني البرة ما موجودة الريزو حتى في الولايات الأخرى إن شاء الله تتحسن الاتصالات به كان ثم سينون نجاوب وعيد هاي نجاوب ثم تليفون ثم معايا ألو عسلامة
5: أهلا بك سي توفيق
1: مرحبا سيدي عسلامة
5: شحوالك
1: عايشك مرحبا سيدي شكون معايا
5: نبيل غزيل
1: سي نبيل غزيل مرحبا سي نبيل تفضل سيدي تفضل
5: بالنسبة للحفر باش نحكوا على الحفرة اللي قدام الروسية اللي تقدت 50 مرة
1: وين
5: قدام فارماسي الروسي
1: قدام فارماسي
5: وتثبت في برشا كوارث
1: معناها في حي البساتين على مستوى تحت صديق بلوت شارع الحرية
5: رونبوا برلوس
1: ايه
5: حلوا خدموا الخدمة وخلوها كيكة رخ التراب وبقت معناها أكثر من الدودان يا ليتها جد دودان
1: باه
5: توفيق العجلة راهي ب 500 ألف ناخذوا فيها
1: اي
5: الدودان اللي قدام منطقة الحرس
1: دودان قدام منطقة الحرس اي
5: نحو الدودان يا ليتها خلوها دودان
1: هو ثم مشروع بتاع ازاله راهو
5: اليوم تتقسم عجلة اثنين فلسه في الكيار
1: اي باه تو نحكوا عليها
5: راهي العجله ب 500 ألف تو ما سميهاش العجل
1: باه سي نبيل ثلاث نقاط اقترحتهم علينا ثلاث نقاط من شارع الحريه وفي مفطر اخبار نوصل
5: حاجه اخرى
1: سي توفيق اي باجازه اي
5: اللي يصلح راهو ثم سبيسياليتي لازم شكون يعرف يصلح اما راهو يصلح تو وغدوه تتنحى راهو هذيك الاشكاليه
1: واضح واضح يا سي نبيل تو جاوبك سي هشام بعد شوي مكالمه اخرى الو عسلامه الو
6: صفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامه
6: مرحبا بضيف
1: نتاعك يعيشك مرحبا
6: سيدي بربي سي توفيق مش ناصر على بقيه الدودان وين اللي سي تكنيك وين المونوبري
1: في
6: نحوهم ولا
1: اي الدودان وين قدام اللي سي تكنيك اي
6: اللي سي تكنيك أي. أي. وين المونوبري هذوك
1: وين المونوبري من اللوطه
6: اي عندهم اكثر من 20 سنه ولا 25 سنه تاع اللي سي تكنيك سي توفيق خويا راك تتعدى من غادي
1: نعرفهم نعرفهم نعرفهم وانا محضر السؤال هذا محضر وصل للسؤال وصل شكرا لك شفت لي شكرا لك مكالمه اخرى الو عسلامه سيدي مرحبا عسلامه
7: سي توفيق عمار ما داش قلقت مني
1: سي عمار
7: عمار مسعود
1: لا سي عمار سي عمار رجاء الكاف حشنا بالمستمعين اللي متسكني ولاية الكاف مدينة الكاف لأنه البلدية اليوم معني بلدية الكاف مكالمة أخرى ألو عسلمة ألو
7: عسلمة
1: مرحبا سيدي عسلمة الركن هذا اليوم لمدينة الكاف كي ناخذوا جندوبة وناخذوا بلدية أخرى تفضلوا مرحبا بكم الناس الكل ألو عسلمة ألو
7: مرحبا
1: سيدي شكون معايا سيدي
7: منير بشير لي معك
1: سي منير مرحبا سي منير مرحبا سيدي تفضل سي منير تفضل
7: بالله حبيت ندخل بالنسبه للاقتدار المرور
1: في البلاد
7: سي هشام
1: اي
7: هي هذيك معروفه جي بي 5 معناتها طريق وطني
1: من
7: مشمولات التجهيز وباقي نحن في الكيف البلديه متعهده بال كنت نسمع فيه تو قال اخذينا الاشارات المروريه سوكي دي من مشمولات التجهيز معناتها تقوم كل وعلاش نعملوا قرار تصريف نحن في التجهيز
1: انه
7: من
1: أي.
7: لانه ملك التجهيز وهو من اختصاص دونك قاعدين البلدية نتاع الكيف قاعده تضيع في وقت في حاجات ما تخصهاش مش خدمتها
1: ذكرينا منير واضح السؤال واضح السؤال باهي باش نجمو نجاوبوك يا منير شكرا لك على الصحه منير على الاتصال شكرا لك مكالمه اخرى الو الو عسلامه باهي خلينا نجاوبوا على الدفعه هذه ومن بعد ولو انه التليفونات موجوده باهي خلينا نجاوبوا على الدفعه هذه ومن بعد هاي سي هشام نبدو بسي فتح القماسي يقول لك طريق حروش يلزم المراقبه بتاع البلديه ثم طريقه صحيحه نعملوها باش ما نضيعوش فلوس ومن بعد ترجع الحكايه هي
3: هي بالنسبه لطريق حجوش سي فاتح خويا فاتح راه احنا دخلنا فيه عام ناول وصلحنا فيه جزء منه والحق اللي صلحناهم ما تحفروش تحفروا البورتور نتاعهم وما بعدهم دونك هو عنا عائق كبير في المشكله في الكيس هذاك ما تخدمش معناها في معناها أمبون يفور مع تنسيق مع المصالح المعنية سوناد اللي في في بوكو دو في تعماء وفي عيون تعماء تحته وزيد بالمدة الأخرى زيد بحكم المياه الأمطار اللي صبت القوية ومصلي عنا بيه احنا أكثر ما يضر الكياسات هي سيلان مياه الأمطار وقاعد يرضع تحته هوس وكيف يخلق دي بروفوكاسيون ويصيروا معناها يتحل حالات أخرين معناها يضر بالكياس يزمو يتعاود كومبليتمون وراهو في دراسة إن شاء الله عازمين نوفروا الاعتمادات لازمة ونحاول نعاودوه الكل بما اون بون يونيفور هذه هذه الحاله الاولى اثنين الترقيعات اللي ركعناها مولاه المده الاخرى بالسيماء المده الاخرى حاولنا تلمو تشكت العباد دخلنا بالسيمان على دو ريبريز مالوروزمون معناها البقعه هذيك فيها برشا حركه مروريه معناها حتى كي جينا نخدمو مازال ما شيحش البيتون مسامو بالرغم البيتون معناها كيف تركبوا على البيتوم على الاقل لازم يشيح شويه باش يشدك فتره معينه الشر ولا هالقداش اللي الى حين يتم الاصلاحات مالوروزمون انا هذاك بلي مو دبور اللي عندنا صحيح كانت قبل عندنا ايكيب دو فلاش تخدم كنا قبل نتزودوا بالبرودوي تاع ليميلسيون هذايا مالوروزمون نقص الموارد البشريه ما عادش عندنا ماشي نخدم ليكيب فلاش كان كيب كامله تخدم في فلاش هذايا مع ماتريالهم ونخدموا عندنا حتى اللي نخلطوا في البارك معناها الفلاش هذا من الاوروبي هذايا تبقى احنا نجيبوا في دفعه معناها في سيتيرنا مثلا تاع 5 طن تاع ليميلسيون هذه ليميلسيون كثر تخدم بها ما تخدمهاش كله ميم طون معناها في الوقت هذاك حتى كي تسخنها بعد تبرد وتفسد لقيناها راه ابريتو ماهوش حل لازم يخدم وقته يتحرك واحد وعلاش هما لي سونترال دوروبي خاطر عندهم لي شوديير الكبيره يسخنوا باش يسخن لك الميلسيون حتى كي تبرد تبقى ديما كونفورم للتكنيك باش تخدم به
1: نتعدوا سينابي الغزايل
3: يقول لك
1: سينابي الغزايل
3: هذوما ذكر الحفر التدخلات الحاليه لتوسيع شبكه مياه لوناس مياه المستعمله وهو تدخل كبير بدا على مستوى اوتيل مالوف جو بونس تاع على على جي بي 5 على تقدر قطنيه رقم 5 ومتمادي حتى لسول حتى تاع التطهير اللي في سمان داكور دونك بدات الخدمه من غادي الخدمه كبيره ماشي صغيره خاطر كبروا لي ترافو باش يقع استيعاب المياه اللي كيسيل المياه الامطار سواء مستعمله سواء مياه الامطار وهذا يطلب برشا اشغال وكيف ما قلت لك راه هو متعهد الشركه خاطر دي ترافو نوف هذه تتسمى باش يتم معناها ارجاع الطريق الى ما هو عليه لما حاله ما يرجعش كيف ما كان هو كما تخدم من الاول اما باش يصلحوا لو ماكسيموم في جزء باش يطلع على مستوى الستيك قبل الستيك معناها شارع الحريه من كيف ما ذكر هو من رون بوان هذيك ومن الفارماسي هذه اللي موجوده في برنوسه الى حدود معناها ما بعد الفارماسي هذيك فما جزء منه باش خدم فما ناس غادي في اخر ستيجر دا اما همش مربوطين بشبكه التطهير باش تربط بقدره ربي ودونك راهي خدمه خاتي بلديه كيف راه هو مشروع هذا تابع ديوان تطهير وان شاء الله عنده تعهدات كيف كيف ريتابليسمون دي ليو كيف ما خدم كي نذكركم خدم من نفس الترافو تخدمت على مستوى القدريه في مدخل البلاد العربي والتو ما تقدرش صحيح وقاعد يرجع تو سمعنا خلينا نكمل يرجع بالتوبنو مش ما يعطلش الواحد الى حين راه هو زاد متعاد النهارين هذوما بجهه نوروبي باش يرجع الكياس الى ما هو عليه
1: الدودان
3: نرجع للدودان الدودان احنا في الكيف قاسمي انا تفهم طرق مرقمه تبع التجهيز اللي هيك صار فيها ازالتهم توا اللي هما مثلا شي مدخل البلاد وسبيطار المنوبي طريق معناها شارع طيب المهيري على مستوى معناها شارع تحسين
1: كل خاصه الطرقات اللي مستعد عليها الحافلات الجديده
3: احنا علاش احنا توا الحافلات الجديده مكسب للبلاد والتو ما طلعت تخدم
1: تبدا تخدم
3: صارت معناها سرعه باش نحاولوا ازالتهم احنا رانا خرجنا كالسونتا بلديه الكيف خرجنا استشاره في ازاله وإصلاح بقى كزربنا نحن توا بالكيران إذا ما تخرج أكم تشوفوا توا كيفاش حتى اللي تم إزالتهم من التجهيز بلا يسم كيفاش بقت دونك قاعد تصلح فيهم بشوية تجهيز احنا لو تو كيف كيف ماشيين عنا 21 مخفض سرعة في مدينة الكيف يهم بلدية الكيف كله باش يتم إزالتهم
1: كل
3: باش يتموا
1: يعني كي نجاوبوا سي تليلي نتاع قدام الليسي
3: كلهم باش يتنحى
1: كل باش تنحى
3: خاطر تفريك تكنيك ما هما إن سون نون كونفورم خاطر فما نورم يقول لك ما تفوتش 7 سنتي معناها البقعة هذيك باش تطلع وفما تخلي المارج باش تطلع ليسيو تاع الكهرباء كامل فوق الدودان باش يهبط باش ما يخلقش
1: وقتاش هذا باش تبدا سيد الكاتب العام
3: في الإزالة نتاعو الإزالة نتاعو كيف كيف ان شاء الله الجمعة الجاية آخر لي دولي نتاعهم معناها ونحل ونتفقوا مع المقاول يبدا يزيل فيها وراهو عندنا تصور للتركيز الجديد نتاع لي دودان ولي دودان باش يكونوا بقدره ربي في كان في على مستوى المؤسسه التربويه
1: بنواح معناها اذا كان نحو دودان قدام مؤسسه تربويه رانا مش نعاودوها
3: باش ترجع تذكر هو اللي تاع تاعنا احسن البربوش راه ماهمش بشر داكور ناس حسن بربوش كي هولي احنا من المونوبري والخارجة
1: هي فيك ما ثمش شباب
3: ما عنيش مؤسسة
1: بالنسبة قدام اللي سيح
3: باش تنحاو نقعد جماعة كلنا باش تنحاو وان شاء الله تنحاو عنا ثلاثة باش تنحاو توا اللي سنة وفاوا مشاركة النقل هم اللي في شارع الجمهورية هذا يحروش نحكيو نحنا باش تنحاو بلدية خاطر الطريقة هذيك تابعة البلدية دونك باش تنحاو هذاكم الولا وبقية كل تو نمشيو للسي تكنيك نحاوهم الولا
1: الولا
3: ان شاء الله
1: وكي نحاوهم نخلو على الاقل مقاول تبدا مراقبة باش ما يخليش شكل
3: الحاجة يخلي حاجة نظيفة ما تضرش الكراب الكراب ما يخليها افيك لو مينيموم دو ديجا معناها ينحي باش ما يضرش المستعمل
1: حفرة في مفترق الدهماني يقول لك زاد ما تنسوهاش سجلوها عندكم ثم حفرة كبيرة في مفترق الدهماني
3: مفترق الدهماني راهي طريق وطني اذا ما ننسقوا مع التجهيز وقالوا تربي راهي باش ترجع طريق الروبوان دهمان مفترق الدهماني سيموني بشيدلي رانا احنا تذكرت خذيت العلامات المرورية علامات المرورية نقصد بها توسكي ستوب وسونس انتردي وستاسيونمون انتردي
1: كلها جديدة هذه باش تولي كلها هذه باش للمتسكرين
3: ان شاء الله لينورم جديدة حتى من تحط ستوب نظيف حتى المستعمل الطريق باش يحترمه مش يلقى ستوب معوج ولا مقشر ولا واعد دونك
1: رانا صحيح
3: رانا باش نحكي وسيموني باش نذكروا اللي رانا باش نخدموا على مستوى الطرق بوسط المدينة اللي تابعين بلدية كيف توسكي ستوب ستاسيونمون انتردي سونس انتردي باش نعاودوا اعادة تركيب يزهم ونحيو هذوك من كل قدوم ان شاء الله هذوم هما احنا اللي نقصدوا بها الجي بي 5 مانيش ماس في شيء طريق وطنيه وكيف كيف للطرق الاخرى
1: يعني التابعة البلديه
3: التابعه مرجع نظر بلديه
1: بالطبيعه كيف. بالطبيعه به اذا كان ثم تلفونات ناخذ ثم تلفونات الو عسلامه
8: الو عسلامه خويا
1: عسلامه سيدي مرحبا
8: مرحبا بك خويا وصلنا منورين اداتك
1: يا عايش خويا مرحبا شكون معايا
8: شكون صابر من الكيف
1: من الكيف
8: كل سيدي عبد الله
1: سيدي
8: بلاد المنطقه
1: لا تحكينا على الكيف بلدية الكيف ها سيدي عبد الله تابع مرجع النظر تفضل اي تفضل مدام مرجع النظر تفضل سي صابر اي تفضل
8: مش تابعه معناها
1: لا لا تابعه تابعه تابعه تفضل
8: صحيح حبيت نحكي على الوناس وحبيت نحكي على الكياسات وحبيت نحكي على الضوء وحبيت نحكي على بارش حوايج اللي نحن مانيش متمتعين بها نخلصوا في الزبله والخروبه ومانيش متمتعين حاشاك حتى بالوناس نخلصوا في الضوء نتاع الشارع وما عندناش
1: سيدي عبد الله في منطقه سيدي عبد الله
8: منطقه سيدي عبد الله الصغير
1: اي نعرف هالمنطقه اي
8: مانيش مانيش متمتعين بحد شيء حتى الكياس ما عندناش كياس ما عندناش
1: باه واضح يا صابر سيد كتب عام
3: بالنسبة لمنطقة سيدي عبد الله نقول سي صابر راهو في صحيح تم تدخل فيه في إطار مشروع وطني هي ربط المنطقة الصناعية وادي الرمل محطة التطهير تم تدخل في منطقة سيدي عبد الله على مستوى حي الحناشي وصحيح فما معناها تكسيرات كبيرة تاع كياس لكن المشروع راه ماهوش معطل مازال في استكمال معناها بارت الاعتمادات باش يتم المشروع يرجع كياس كيف ما تقد بالنسبة للتنوير العمومي احنا دخلنا في جزء احنا دخلنا صلحنا جزء كبير من منطقة حي الحناشي سيدي عبد الله يسمي فيها هو وركبنا حتى جزء منهم دي لون بليت جو بونس ظهر لي مكان على كان مازلت نتذكر المختزل هذوما الفوانيس مختزل الطاقة ربط 15 كعبة وانا نوعدهم في الاقتناس سناب تاع سناب باش يرجع كل ولاد ان شاء الله الحي هذاك كله بقدره ربي مش هو معناها اول حاجه للاناره نتاعو على كي معناها باهيه ماهيش فيها قرقصان كيف قبل وهي امبوله تكسرت وهي كذا كذا واثنين راهي مقتزل الطاقه حي معناها اصلا حتى البلديه راهي بتربح منها برشا فلوس
1: هذه برامج بروشينمون
3: كيف كيف سناب قدره ربي قدره تخرج الشارع قريب برشا احياء كيف كانوا نعدهم راهم باش نكملوا لهم اسمعني مش راهو نحكي ديما في الاناره الموجوده راهي باش نبدلوها كلها ليد بالنسبه للاناره معناها اكستنسيون دي روجو معناها باش نكبروا ولا حاجه راهي نبعثوا لهم معاينه قبل ودراسه بل وإذا كان لازم موجودة الاحتمالات نقدو لهم طمع حتى
1: ببليسيتي ونرجعوا
9: إشهار
10: اسمعي عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة أوفر ولا في الأحلام حاجة واحدة عينك على تليفونك لا تحشرش
11: جديد مع أورانج لوفر جيجا كلام توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت 100 اس ام اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين باش الحكايات ما توفاش هذا الكل 25 دينار و 900 في الشهر عندك أورانج
9: إشهار
12: إذاعة الكاف
13: صوت الشمال الغربي في تستور على الذبذبة 102.2
1: نرجع ونواصل معكم هذا اللقاء أصدقائنا المستمعين ونذكر اليوم في استضافتنا السيد هشام بن خليفة كاتب عام بلدية الكاف للحديث عن منظومة السلامة المرورية والمشاريع المبرمجة في الفترة القليلة القادمة لتحسين وتطوير هذه المنظومة وبطبيعة حماية كل مستعملي الطريق من الحوادث، حماية زادة أصحاب العربات خاصة الناس اللي تخدم التاكسيست اللوجيست اللي يشكو برشا ديما على مستوى الطرقات. احنا نحكوكم ديما على المنظومة والمجهودات المبذولة من طرف البلدية، وصوت المواطن بطبيعة يهمنا برشا في هذا الملف. نأخذوا صوت المواطن. ألو عسلامة.
14: أنا عسلامة استغيث.
1: مرحبا سيدي عسلامة.
14: وديك فراي في توفيق قال لي سيق سير تاكسي.
1: سير تاكسي.
14: ما كانش شي في طريق حي البياض الرابط ما بين الشيش.
1: حي البياض؟
14: هاي طريق حي البياض الرابط ما بين الشيش وحي البياض في توفيق.
1: أي ذكر
14: فيه. طريق ما طريق معلوك خلاص استغيث. صدقني قسما بالله. بساقيت ما تنجمش تمشي بيه.
1: انا مبرمجين الطريق هذاك اللي نجم يحل معضلة كبيرة وينجم يسهل حركة المرور.
14: اي تصور انت وانت راه ما شدش الشهر ولا لا شد الشهر.
1: اي باش نحكوا فيه شويه شويه اخر مع السيد الكاتب. شكرا لك
14: سي سي توفيق خايب ليه وانت هو راه مش برشا طرقات هناك تاكسي سي كار ندور نشوف الطريق اللي يسهل باش يقد يعني في اخر وقت فما الاخر ينجم يستنى شويه فما برشا طرقات مبجلين على طريق حي البياض. انت لو طريق حي البياض ابجل.
1: باه شكرا لك سيدي. عطاو نجاوبوك بعد شويه على الصحه. اذا مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو الو عسلامه. برشا مكالمات يقولوا لي برشا مكالمات هاتفيه في الانتظار. الو عسلامه. عسلامه.
15: الو
1: الو عسلامه نسمع فيك.
15: محدين من الكاف.
1: سي محدين من الكاف. مرحبا سي محدين.
15: أنا بيك.
1: تفضل سيدي.
15: أخوي أنا حي الرياض.
1: حي الرياض. أي شبيه.
15: أرسيه الشل في بيلو بيه.
1: أي.
15: وجيتوا عليه طمال دفرة وعملنا فيه واحدة عريضة المدرسة وكل.
1: أي.
15: جوا عملوا طرق فتاكة واحد توفنو وبيعات.
1: أي.
15: جاد الطريق جاد تحكت حالته. ماذا بينا هو يعرف الحي وجهة تقنيكة. ماذا بينا من مدخل نورة بربوش. حتى المدرسة بركة.
1: أي أي.
15: يريد لنا. يعني في الشتاء ما عادش واحد يتعدى المدرسة.
1: باه يعطيك الصحة سي محدين. واضح سؤالك يا سي محدين. شكرا لك على الاتصال. يعطيك الصحة باختصار. خلينا ناخذ الأسئلة باختصار باش نجموا نجاوبوا ويكفينا الوقت. مكالمة أخرى. ألو.
16: ألو صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي. على السلامة.
16: أهلا سي توفيق. على السلامة.
1: سلمان على اليوم الكاف يا سلمان. عموش جندوب اليوم الكاف. نحكوا على الكاف يا سلمان. شكرا لك على الاتصال. لا لا باش ما يتغشوش علينا الأخوين الأخرين لأنه ثم شكون تصي عمار المسعودي طلبنا من الدشر قلنا له لا راهو نحكوا كان على مدينة الكاف اليوم في انتظار أنه إن شاء الله نمشوا للبلديات الأخرى والمعتمديات الأخرى. ألو على السلامة. مرحبا سيدي. مكالمة. ألو. باه هاي نبدا معاك سي هشام. حي البياض الشريش طريق كبير برشا.
17: حي
1: ساعات نختلف نقولوا تابع التجهيز ولا تابع البلدي.
17: لا لا لا لا تابع البلدي الكيف.
1: هو كياس تابع البلدي. لانه استدعيت انا التجهيز وقالوا لي تابع البلدي.
17: وعلى ما اظن هو كياس هذاك تم احداثه منذ سنه 1997.
1: معناها كان باش يحل معضله كبيره على مستوى الاكتظاظ المروري.
17: وهو اول ما تعمل حل معضله كبيره وحل معناها مشكله اللواجات محطه كيران
1: حاجات.
17: احنا توا ما نش ساكتين عليه. دونك هو حتى الفتره نتاعو نتاع لونتروتيان والوعد يلزم يتم. المشكله اللي عندنا فيه هو مشكله تقنيه بحته اللي عندنا في جزء منه. بعد من المشاكل الاجتماعيه وانت داخل الكيف عندنا انزلاق ارضي كبير غادي وفيه تاع جزء تاع مياه وصارت فيه دراسه وعندنا فيه دراسه نتاعو تاع الانزلاق الارضي لحمايه المشاكل الموجوده غادي على مسبب الثلج وحمايه الطريق هذه. وعندنا دراسه اوليه تخدمت مع الاطراف الكل وحتى في تم معناها في زيارة سيد وزير المدة الأخرى تم تطرق معناها تطرق الموضوع هذايا. ونحضروا في دراسة إن شاء الله باش نمدوا بها سيد الوزير إمكانية تمويلنا معناها وقاعة معناها ما بلدية مع صورة جهوية موجودة هنا وإن شاء الله
1: تدخل تدخل فيه حتى الولاية تدخل فيه كله لأنه كلفته كبيرة حسب يعني المعلومات اللي عندي.
17: هو كلفته كبيرة. وإحنا كي قلنا ما هوش نرجعوا لتادي اليوم تاعه كيف ما كان. نحطوه كياس كامل نجم حتى مشاري الكار تاو من الحافلة
1: جديدة تاو
17: نجم تدخل وتعدي منه. دونك باش نقروا الدراسة الأولية الموجودة حتى ديزير دو باركينج مقاوي صغيرات حتى وانت في التاكسي ولا واحد موجودة تمت موجودة في الدراسة الأولية هذه تبقى هذه باش نعتمدوها دراسه هي موجوده مع تحت سلطه الشراب باش نقدموها للسيد الوزير. ونشوف في امكانيه تدخل مع الاطراف الكل ونشوف شنو نعمل.
1: ان شاء الله ان شاء الله مشروع كبير حل مشكله كبيره.
17: ما تنجمش تصلح فيه وراه عندنا مشكله
1: لازم يتعاود الكل حسب
17: لازم يصير فيه دريناج حمايه البقعه هذيك الحي هذيك الكل وتصير الدرانج تاع الماء هذاك للواد ومن بعد ندخلوا في تهيئه الكياس هذه. دونك ان غران بروجي نقول لك بروجي به في مشروع كبير ان شاء الله الذين موجوده
1: ان شاء الله يعمل مخطط مرور جديد ويحل لنا
17: المشكله هذه. نرجع نقول المخطط المروري في بلد في الكيف معناش مخطط مروري
1: به جستم تعمل برشا مخطط مروري قبل وما تنفذش ومشى ورجع
17: ان شاء الله نحن منه هكا دارسين الامكانيات
1: ان شاء الله. حي الرياض
17: الثاني حي الرياض هو تم تدخل هذاك تاع سي محدين تم التدخل في حي الرياض من طريق سونيت جو بونس خدمه غادي وفما جزء كبير مورا شركه النقل هذاك عدت المدخل غادي صحيح مكسر وما ترجعش ما تصلحش كوم احنا المشكله توا زاد عنا سونيت باش تتدخل لخاطر غادي عندها خزان تاع ماء وعندها دي ترافو اخرين غادي ان شاء الله كان تخل دخلوا الترافو هذيا نتاعهم قدره ربي ندخلوا معاهم ونحاولوا نصلحوا حتى المقالب يخدم في جزء من اللي قبل البارتي هذه نحاولوا ندخلوا البقعه هذه كان قدها ما قدمهمش المقاول دخل كان نجمنا ندخلوا به كملنا الطرق الرئيسيه ودخلنا الاحياء نحاولوا نخدموه ورجعوا للعباد وعدتهم قبل وجاوني وما صحيح كياس ما لا يزي معناها الاشغال نتاع الواحد اللي تخدم لا يزي وجود السوق الاسبوعيه غادي زاد كمل عليه دونك لازمنا فيه تدخل ان شاء الله.
1: سؤال يجيني من الكواليس المستودع البلدي باش يرجع يخدم ولا لا اللي مش يتم فيه حجز السيارات؟
17: والله احنا توا المستودع البلدي احنا توا شفنا عنا في الباب مشكلة تاع باركينج احنا عنا سناب قد ربي عنا حذرنا اعتمادات ما يكفي ان شاء الله نقول احنا ما يكفي اعادة دراسة اللي هي شنو احنا خممنا في السلامة المرورية في البلاد وفي تسهيل حركة احنا توا قلنا فما جزء من البلاد رانا باش نحطوا فيهم اللي بارك متر خاطر احنا لاحظنا يجي يحط لك كرهبته مصباح لليل يبدا يدور على رجله كرهبه محطوطه في الباركينج يعطل العباد سيركيلاسيون استنى على مستوى ناجي علي بلهوين موجود القباضه ولا على مستوى اداره التجهيز من غادي على مستوى كيف النهج 1884 تاع البلديه هبطت البلديه كي تجي هبط المحكمه فما عراقيل قلنا باش نبداو باللي بارك مات اللي بارك مات باش يطالبك في باركينج وين باش تحط باركينج فين احنا حاليا عندنا بلديه الكيف اللي وين كان البارك قديم قبل حرصد الاعتمادات وراح في طور دراسة توا باش نحاولوا نقدوه ونحطوه يبقى هذاك مأوى للباركينج سواء يستعملوا معناها البلدية في رفع معناها إذا كان استعملنا لزمة معناها هذاك اللي صابون
1: باش نجيك الصابون والشنقال
17: وكيف كيف خلي يكون شوية الشنقال هذا خلي نكون احنا
1: قاعدين ندور فيه
17: احنا باش نحضروا ما فماش حاجة إلا ما قبل ما تحضر احنا لازمنا نحضروا البقعة تاع الباركينج وين باش يأوي السيد الكراهب اللي مخالفة معناها للمقارية وين باش يحطها دونك يلزم اللزمة تاع التسميات والدراسة معنا زاد مع جماعة شرطة المرور ومن المصالح الفنية تاع المرورية تاع البلاد وندرسوا في الموضوع محضرين ليه الآليات اللازمة دونك لاسيز الأولانية البروجي الأولاني هو باركينج وهما دي بارك متر وهما دي سيناليزاسيون لي بلاك سينال معناها هما اللي قلت لك العلامات المرورية ونبداو نخدموا عليه واحنا زادا كيف زادا ماشيين في الحادثة هذه باش نعملوا جلسات مع الخاين النقابة تاع التاكسيات ان شاء الله في الأسبوع الجاي مع الأطراف المتداخلة شرطة المرور باش نشوفوا زادا دراسة وضعيات اللي نجموا يكونوا إنجازها تسهل لنا حركة المرور هما مثلا نقولوا الكياس والإكسونس يونيك يهبط ما يطلعش
1: مثلا
17: حاجات كيفك باش نسهلوا حركة المرور في البلاد
1: لأنه راه ثم اقتناق كبير خاصة في ساعات الذروة
17: هذا هو
1: والحق رغم المجهودات الكبيرة من المبذولة من شرطة المرور
17: الحق في اللي روطوان لتسهيل الحركة والعائق الكبير زاد عنا على مستوى معناها الاستعجالي التو جديد
1: اللي خلص لنا
17: مشكلة كبيرة برشا ان شاء الله هنا قلت لك باش نعملوا نحاولوا احداث الباركينج هذايا العباد
1: حتى الصابو خدم شويه ومن بعد حبس
17: خدم والله الاليات انا قلنا الاليات احنا المواد باجلين ما فماش برشا والحق ما لباش نتائج لحاجة
1: الانتظارات
17: تاع البلدية اللي كانت فيها دونك انا خممنا دونك نحطوا دي بارك متر نعاودوا لي سيناليزاسيون تاع البلايك تاع يقول لك ما فماش بلاك
1: ممنوع الوقوف
17: توقف الحطوات اي لو فما بلايص موجود الوقوف توقف في اخر الدنيا يقول لك لا انا ما ريتهاش ملي جيت من هنا ما ريتهاش من الشيره هذه جيت من الشيره المخالفه
1: حطوا في الدبي وفي الفرق
17: دونك يلزم دونك اعاده معناها تركيز العلامات هذه باش على الاقل كي نخدموا ما نظلموش المواطنين
1: جوستومون
17: تكون خدمه معناها منسقه مع الخويين في شرطه المرور
1: درجه ناريه هذا مشكله كبيره ثم مشكله في حجز الدرجات الناريه اللي هي مساهمه بشكل كبير في الحوادث توا يقول لك انا حتى كي نحجز الدرجه الناريه ما عندي ونحطها
17: صحيح ما عندهمش تحط احنا توا عندنا مده الماء مستودع الحجز نتاعنا ارشي كومبل معبي ومعبي بسيارات معناها على موضوع على قضايا ولا تاع ديوانه تاع حرس تاع
1: شرطه
17: ما تفضتش وتمت مراسلات ونستناو في الرد نتاع الاخرين هذوما مازلنا حتى في

0: أصلاً مع التلفونات مساش اليوم مش كل جمعة سيشي مجينا اليوم مش نغترم الفرصة بأكملها اليوم باش نكملوا مع التلفونات لأنه برشة تلفونات مازلت وأراء المستمعين تهمنا برشة وكل حلوا مشكلة مولورية راو برشة أو خير برشة من الجوائز والمسابقات اللي مايش مش طهر باش نرجع جمعة جاية للمسابقات. مكلمة أخرى حاضرة. ألو عسلمة.
1: ألو عسلمة. أسي توفيق.
0: مرحبا سيدي.
1: لا راني متصل عندي موضوع مشكلة مع السيد الكاتب العام كان ينجم يستعمل المزية.
0: مشكلة شخصية؟
1: لا لا النقل الريفي تاع الدسرة يهبطوا فينا في المحطمة قالوا ما ندخلوش البلاد.
0: تبعت
1: والبلاد فيها الإدارات الكل.
0: شكون شكون معايا صح؟ شكون معايا سي عمارة؟
1: إيه
0: سي عمارة سي هشام تبعتك النقطة هذه؟
2: وما عاد بالنسبة لهذو معنا نقطة نقل ريفي في على مستوى شارع الحبيب بورقيبة احنا نقول وين سيرفيس تكنيك دونك على مستوى هذاك النقل الريفي جي مثلا تكون من المحاسن جماعة الدشرة غادي ما عندوش حق يدخل البلاد
0: سي عمار
1: شوف اذا وزيد ناخذوا تاكسي الناس الكل عندها حق تاكسي
2: لا لا
0: راهو القانون
1: توفيق رانا نزول للإدارات ما نجوش للحاجة أخرى مش
2: ما عندوش حق يدخل بها
0: سي عمار سي عمار سي عمار
2: كيف ما هو
0: يا سي عمار تسمعني ولا سي عمار راهو القانون يقول هكا ما عندوش الحق باش يدخل البلاد سي قانون يعني هو ما عندوش الحق باش يدخل البلاد هذاك قانون عملته وزارة النقل يعني ما فيش واضح سي عمار ان شاء الله تكون وصلتك المعلومه يا سي عمار وكلمه اخرى الو لانه النقل اللي كان يدخل داخل يولي هو بيدو يتعرض للعقوبه اي عسلامه سيدي مرحبا
3: الو عسلامه
0: مرحبا سيدي شكون معايا
3: عايش معك عرفاوي ريفان كيف
0: سيدي فال عرفاوي مرحبا سيدي فال
3: مرحبا عايش خويا على الكياس نتاع الشريشي من الصخرة حتى البياض
0: هذا يكون نحكي عليه توا بالصخرة حتى البياض
3: لا لا فرح فرح فرح فرح على الشجرة انت تكون نتاع النوس لشان الكياس
0: الشجرة
3: في الكياس 4 متر كي كلاه ما مش متعدي
0: به به به الرؤية مش واضحة معناها وما عادش يعدي
3: ما عادش عادي خلاص أقول دم باري أنا تو قلت كان عكياس
0: هذا
3: شيء جامع
0: إيه تقليم الأشجار معناه إيه واضح سيدي ذا واضح واضح الصوت قصلي سيدي ذا شكر ليك على الاتصال مكالمة أخرى ألو ألو عسلامة به نجاوبوه سيدي ذا حتى تحضر المكالمة نجاوبوه سي هشام سيدي ذا العرفاوي يقولك الأشجار
2: الأشجار نحاولوا ندخلوا فيها ونقصوا بالسهل الرؤية على الجميع ما احنا كيف ما قلتك تو المشروع هذا اللي ان شاء الله جديد اللي باش يدخلوا فيه راهو فيه توسيع الطريق دونك توسيع الطريق باش يكون قدرة ربي ظاهرة معناها
0: واذا كانت توسع الطريق بتبيع الأشجار باش
2: تنحى والخيان الكل راهو تم استدعائهم قبل في الموضوع هذا الانتريسي كيما يحكي هو تاع تونسي عرنوس وجميع راهم بقدرة ربي متفاهمين الموضوع ورايها مصلحة البلاد ومصلحة نسكنوا ما عناش فيها اعتراضات الحق وبالنسبة للتقليم إذا كان فما تدخلات تاع التقليم توا لازم تدخلوا فيها وندخلوا بقدرة ربي ونقصوا في انتظار المشروع هذا بالنسبة للنقل الريفي نحن قلنا مش حكينا على السلام المروري راهو مع تركيز العلامات اللي حكينا عليها من إعادة تركيزها العلامات المرورية راهو باش يكمل باش نعاودوا نركزوا العلامات نتاع محطة التاكسي اللي موجودين وهما هذا بونس قد صدقني ربي تسعة في البلاد بكيف معناها الشرقية وغربية نحن لما نقولوا كيف المدينة وبرنوس
0: يعني التاكسي تولي عندها
2: تاكسي راهو هما موجودين العباد ماهيش محترمتها باش نعاودوا نركزوا البلايك هذوما ودهن لهم بقعة سبيسيال مول التاكسي هذيك ما يقفى حتى واحد باش غدوة كيهز الشنجير يعرف شي يهز الشنجيرة وهز
0: الانسان
2: كيف كيف المحطات النقل الريفي راهو محطات النقل الريفي عن 4 محطات في البلاد ولا 5 انا نقطة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة اللي قلت في بن علين هذاك المصلحة الفنية عن النقطة الثانية اللي بعد عباد اللي تحط لهنا وشركة النقل راهي موجودة والمنطقة الحرفية راهو كي باش نركزوا العلامات باش الناس كل باش تعتمد على النقطة تاع النقل الريفي اللي موجودة هنا على النقطة والمنطقة الحرفية تو كيف ما ذاك يقول لك الدشرة عنده يا لهنا يا لبن عنين غادي يا خفاه على نقطة وين ملعب بن جيلاني وعندنا نقطة وين طريق سمان وعندنا النقطة نتاع اللي يخدموا تو نتاع بوليفة راهم عندهم مش حقيات العرف فوق راهم نقطة متفقين عليها وين لاجيب فك الباركينج اللي بحذا لاجيب راهم عندهم مش حق يدخلوا البلاد دونك هذوما نحن هنا تو في الدراسة نقول نستنى في العلامات تجي يتم تركيزهم وراه بقدرة ربي تصير حملات للمخالف ويتحملوا مسؤوليتهم
0: باهي السؤال اللي وصلنا على العلامات المرورية اللي أصبحت قديمة وقتاش باش نجدوها وكنا نحكوا توا ثم مشروع البلدية الكاف
2: أنه
0: تجديد العلامات المرورية الكل في مدينة الكاف
2: تم الإعلان عن الاستشار
0: باهي وخلنا نشوفوا تلفوناتهم بعد نزيد نعطيكم سؤالات قاعدة توصلني على الباج أوفيسيال ألو عسلامة ألو
3: الو
0: عسلامة سيدي مرحبا
3: عسلامة سي توفيق صحوات
0: يعيشك مرحبا حاتم اذا بيكتب علينا الاسئله في الباج
3: طاري طاري طاري
0: سي طاري مرحبا سيدي مرحبا
4: بالله عندي سؤالات.

0: تفضل. عندي سؤال اول حاجه على درجات الناريه.
1: اي
0: على الكود هذا اللي بالضحك عليه انت كيفاش بالله كيفاش؟
1: لا ستار لا تو رانا تو نحكوا على تدخلات بلديه الكاف. الجمعه جايه السبت الجاي طلبنا من 10 ل 11 نجاوبوك على السؤال هذا ستاري. شكرا لك على الاتصال لانه فتناه الموضوع هذا ستاري. مكالمه اخرى. الو الو عسلامه. عسلامه مرحبا. صباح الخير سيدي. عسلامه
2: مرحبا. سلاح الدين بالضياف رئيس غرفة مقابل.
1: مرحبا سي سلاح. مرحبا بك سي سلاح. مرحبا. وانتم اللي تعرف تقريبا الطريق تعرفوه خيط خيط.
2: مواضيعنا كبيرة مع سيد المكلف بتسيير شؤون البلدية.
1: اي اي تفضل اعطيني سي سلاح شو الاشكالية. طيب تفضل. اي
2: بالله عندي ثلاثة نقاط.
1: اي
2: النقطة الأولى لدودان.
1: لدودان. اي
2: وي الموضوع هذا بالله إذا كان بلدية لا يجي يتوقع إزالة لدودان ويخلوا لا هو على الأقل يحط شوية سابل دروش أنتر طبعا حتى اللي يقولها الحل واللي هي
1: حتى العوضها حتى العوضها
3: طيب
2: الموضوع الثاني الباركينج. ما فماش باركينج للبلاد والبلاد مخنوقة ياسر وسيرتو نحن السيركوي بيان ديترميني نتاع ليكزامان تاعنا نخرجوا من حاها شاد تو كان ندوروا حاها شاد اذا كان كهرباء تتعدى من السيركوي نتاعنا اذا كان ما تطيح في حالين كاناليزاسيون ما نعرفش شكون اللي عالها والكهرباء اللي تحصل ما عادش تخرج خلاص لما يجيبوا لها شنقال باش يخرجوها. ونحن السيركوي مربوط من غادي يلزم الكراب تعدى من غادي. ثاني الحاجة الثالثة الكبلات بداسي هشام يخدم باللي صابوه مالوريز ما تنحوا تعلم سهل شوي على الأقل في طريق الهبطة نتاع البلدية انت خفت علينا شوي لو كون برمون تاع الكراب غادي ومالوريز ما عاودوا نحوا ما نعرفش علاش. الموضوع الثالث اللي هي ما محمد رسول الله العلامات
1: العلامات المرورية ها وكنا نحكي عليها
2: العلامات المرورية نسمع نحن فيه شيء شي مش يحكي نفكر عامين ثلاثة التاني تمت لجنة تم تكوين لجنة واسكيل باري مشي تفاهلها وتفاهمنا معناه والمرور وترافو وعون من البلدية وحاجة كيف كي وحضرنا على اساس راني يلزمها دراسة ورا ما تنجمش تكون كاكا كاكا واش باش نبدلوا يلزم تتعاود سيركيلاسيون كامله في وسط البلاد وثم شوارع وزنب وكذا تتحط فيها ديسونس انتردي ولا سونس اونيك ولا كاكا وتتنظم سيركيلاسيون وتكون تكون بيان اتيدي مدروسه بالكدا بالكدا باش نجموا نخفوا شويه الكومبرمون على البلاد.
1: شكرا يعطيك الصحه سي سلاح على التدخل نتاعك. شكرا ليك. شكرا. هاي سي سلاح يقول لنا الدودان الباركينج مقاوي السيارات والعلامات. هاي سي لغير برشا تليفونات نزل نجاوبوا قبل هاي حتى ناخذوا التليفون نزل نجاوبوا برشا
3: اسئله. احنا حكينا ديجا قبل على الدودان وقلنا لهم دي دار راه بلدي مازلنا ما نحيناش فما التجهيز تو اللي قدم في الطرق
1: المضخمه.
3: احنا بروشينمون ان شاء الله دي شي ما يكون الجمعه الجايه نبداو نحيو في نتاعنا احنا دونك كي باش نحيو احنا تو راهي تو ازاله اون من بعد
1: حتى التعويض من بعد
3: ماذا
1: بينا نعوضوا راهو في سلامه مستعملي الطريق
3: ونسكل المستعملين الكل. اثنين اللي باركينج احنا عنا عائق كبير تو قاعدين ندرسوا عليه في كسلطه جهويه كل هي تحويل شركه معناها سيارات الاجره يا بعض شركه النقل اللوت راهو باش حللنا مشكل كبير.
1: سمعنا به عنده برشا الموضوع هذا ما نعرفش شنو
3: اللي والله انا اللي في بالي في حدا في طور دراسه بقدره ربي ماشيين فيه معناها ماشي في سلطه الاشراف وان شاء الله بقدره ربي يتم هذايا.
1: فماش امكانيه نعملوا محطه مجمعه للخطوط بتاع النقل في كل مع بعضها
3: احنا كان يتم المشروع هذا باش يحل لك مشكله في البلاد نجم تو حتى استثنائين تستعملوا هذاك كباركينج العباد اللي يحط كرهبته واحد اما نحن راهو زاد المواطنين الله غالب على قد ما عندنا مواطنين واعي عندنا مواطنين زاد يجيك باش يقضي قضيته يحط لازم يحط اون دوزيام بوزيسيون
1: انا نوفر له سي هشام انا نوفر له من بعد هو يتحمل مسؤوليته
3: ان شاء الله
1: عندنا خطايا مروريه ونطبقوا عليه القانون انا نوفر له باش ما يلقاش حجه هكا
3: ان شاء الله. بالنسبه للسابوات سابوات انا قلت لك احنا جربناها صحيح وقت الفتره هذيك ما نجاعة بالنسبه للبلديه ما كانتش كافيه.
1: يعني مش تحبسوا المشروع بتاع الصابون ولا باش ترجعوا له؟
3: انا قلنا نحن توا علاش نربع قلت
1: بعد التركيز العلامات
3: يعطيك الصحه ركزوا العلامات باش تبان تظهر للعباد الكل في المناطق المعينه ذكرها كيف ما ذكرها السلاح توا معناها في الوقت باش تسهلوا سهل بعد ومن بعد يرجع في انتظار معناها خدمه الباركينج وخدمه البارك ماتر هذوما يرجع بقدره ربي يخدم ان شاء الله.
1: طريق الكوليج حيدير
3: اي كوليج حيدير صحيح هي منطقه تبعتنا نحن في جزء متكرر موجود في عنا في الدراسه الاصلاح قدرت ربي وصلحنا منه جزء عملناه والدخل فما جزء على مستوى
1: هو برشا متسكنين من حيدير ديما يطلبونا ويتشكوا من وضعيه الطرقات داخل حيدير الداخل
3: حيدير دخلنا بيه خذا معناها جزء كبير عملناه الاصلاحات سيرتون في البيه سيرتون في البيتون ارمي وبقت جزء فيه لازمنا ندخلوا فيه هو على مستوى الليسي بالضبط غادي في مدخل الليسي ان شاء الله قدرت ربي رانا دارسين وباش نخدموه ان شاء الله.
1: باه طريق حمام الساحل يقول لك الصونات حفرت ومشات
3: حمام الساحل اللي خدمت فيه عنده جزء كبير هاجوك تصلحوا المقاول تاع الصونات مازال المدخل كله ما تصلحش مازال ما صلحش انا قلت عدم توفير هو للبيتوم انا قلت لك احنا راهو انا نوش
1: نستحضر جميع اخرى تبدا تجينا من بوسيل
3: هو اون برينسيپ لي راه بدا جزء فيه يصلحوا تاع الصونات صلح جزء مازال جزء اخر معناها في لونجاجمون مع سنترال دوروبي جات ليمات المطر حبسوا دونك ما بيدو ما يخدموش اون برينسيپ يرجع الجمعه هذه يخدم ان شاء الله ورانا متابعوا في الموضوع حتى احنا ما يخلص السيده من دعتو احنا من لوفيل الاصلاحات
1: جوستوم اكل مراقبه
3: ما يخلص حتى جاي نمشي نشوفهم حتى اللي تخدم متكسر ويعاود يرجع فما عندناش حتى
1: هاي الصخر يقول لك حفر ومكسر طريق الكل
3: هاي الصخر
1: كل اسئله في الباج زي ما شوفنا حاتم من الباج
3: هاي الصخر لو فيه جزء صحيح مكسر وفيه جزء مازال ما تخدمش فيه حتى شيء مواطنين طالبه بتدخلات جديده ان شاء الله البلديه توفر الاعتمادات لازم حقليا ما عندناش برشا اعتمادات زي ما برشا اعتمادات سيرتو تاع الطرقات ونحن نعرفوا العائق ما تنجمش توفر معناها مليار باش ناوي على مقاول في يجيك على مليار باش يخدم هناك يا ساتر واحد راه لازم نوفروا اعتمادات باهيه ونوفروا حتى كي يشوف هو لونفلوب باهيه نتاع البروجي كبير تاع 2 3 مليار معناها اون ساتون يجيك مقاول باهي حتى المقاول يجيب ما يجيكش اي واحد معناها يخدم علاش مقاول مش شاكين فيه كل
1: اما
3: يعطيك صح يجيك مقاول وحلس ولا هات ديبلوكيني في الفلوس حتى نخرج ونخدم كذا دونك فما اجراءات ماذا بينا نخرجوا اونفلوب باهي نتاع اصلاح طرقات يجيك مقاول باهي يعطيك صح هذا شنو ولا ما قلناش المقاولين الاخرين مش مبادئ اما المقاول تو يجيك مقاول كبير نجم يستريك من سنترال دانروبي لهنا سور بلاس يخلط في الوقت ويصلح لك كياس معناها كياساتك يصلحها في الوقت ما يبقاش يجيب لك مقاولين اخرين يمشي لبوسيل يمشي يجيب السلعه ولا يمشي يجيب في اقرب سنترال دونك هذه كل راهي في دراسه ماذا بينا نخرجوا انفلوب كبيره لتصليح الطرقات وعارفين
1: به فج العصفوري يقول لك لا ضوء لا ماء
3: فج العصفور وفي بينا فج العصفور في بينا صلحنا فيه المده الاخرى وصحت فيه مشكله تاع اناره راهو ركبنا دي لومبليد جدد كما كانش عندهم اناره ركبنا لي لومبليد هذوما الاناره المختزله للطاقه تبقى احنا عندنا جارونتي فيها راهي 5 سنين راهي تتحرق الكعب لازم نعطيها للشركه نتاعو يبدلها لي ما نعملش فيها عطر نحاها لو طون باش يمشي ويجيبها 10 ايام هكاك باش يمشي يصلحها لي ولا يبدل لي كعبه ونجيبها دونك راهو بقدرتها زايد انا قلنا اعطوها عندنا رانا برشا مراسلات برشا اعتراضات على زياده نقاط اناره راه بقدره ربي تو نزيدوه احنا تو نكور بقدره ربي باش نزيدو ناخذ الكعبه ليد وتو نزيدوهم اما ديما راهو نقولوا راه قرونا حساب راه باش اقرا حساب يقول لك يتدفع الكاميونيزم يطلع باش يصلح حالك ما تقوليش ديني في بقعه انكسيسيبل ولا ما نجموش ندخلوا لها بكاميون باش نصلحوه اعطوني معناها البلايص الكل وتو نشوف فيهم الماكسيموم
1: باهي دفعه الغيل بدفعه برشا من دفعه من الاسئله يا سي هشام وما تصورش تستدار بالتليفونات ها قال
3: فما نقطه بالليل نذكرها لتوا ان شاء الله ندخلوا فيها وان شاء الله نحاولوا ندخلوا فيها هي يهم زاد لي زوتو ايكول سلاح دين من ذيات هما النقطه تاع المأوى نتاعهم اللي فيها حشاد ان شاء الله ندخلوا وبتكوين غادي مفترق صغير خاطر فريمون غادي ولت كومبرونت الحكايه ولت ما عادش تفهم شكون عنده لي بريوريتي اللي ماشي ليرجونس واللي طلع معها عشاد واللي تاع ان شاء الله راه ندخلوا حتى بور كريان مني رون بوان صغير مفترق صغير يكون يدل ويسهل على المرور غادي.
1: اخر تليفون الو عسلامه اخر تليفون يظهر لي
2: الو عسلامه
1: مرحبا سيدي عسلامه شكون معايا؟
2: معك منير الشيرني مهندس معماري ومقيم في حي الدير.
1: مرحبا سي منير مرحبا مهندس معماري معناها عندك فكرة على الأمور هذه كلها
2: بالله أنا عندي زوج أسئلة
1: بإجازة بإجازة لو الوقت ضغط علينا بتاع الأخبار يا سي منير
2: الأول هو رخص البناء اللي مازالت معناها الكادوس نتاعها بطيء جدا بين التجهيز والبلدية وبطبيعة ضايخ خلق إشكالية للمواطنين في الكيف عموما
1: السؤال
4: حلو. أخرى سمعت سي هشام يحكي على التدخل في طريق حيدير. بالله على مستوى المركب الجامعي ستافينيريا المبيت الجامعي بالضبط. حفر معناها طريق ما عادش يعدي كاريمون تنجم حتى يقوموا بمعاينه معناها الحقيقه.
1: شكرا شكرا سي منير، مش نعطوا دقيقه اقل من دقيقه لسي هشام والوقت ضغط علينا الاخبار. شكرا لك يعطيك الصحه سي منير، شكرا لك. هاي سي هشام
3: بالنسبه لرخص بناء، احنا راهو حلينا المشكله عامناه بالتعاون مع تدخل سلطه الاشراف والسيد الوالي وخذينا ارونجمون انا رجعنا نخدموا فيهم خاطر عندنا لجنه قاره في بلديه الكاف نجمش تخدمها في وزاره التجهيز معناها في خذيناها استثناء الى حين الانتداب واجراءات الانتداب تاع مهندس معماري راهي تمت وان شاء الله بقدره ربي ما نقولكش منا لاخر العام يبدا عندنا ارشيتكت وترجع رخص بناء بلديه كيف قدره ربي وترجع اللجنه تخدم المركب الجامعي نتاع حي الدير. صحيح هو ما فيش وكان كياسات سي منير، اما فيه زاد انا وعندنا فيه فويت تاع ماء ظهري تاع مركب غادي تجاري ولا كوميرسيال ولا ترفيهي عندنا فيه جتنا فيه تجاوزات معناها معناها اللي هما يذكروا فما ما قاعد يتسرب برشا على مركب الشباب المغادي ان شاء الله زاد يتم البرنامج باش نتدخل فيه باللي نجموا ندخلوا فيه بقدره ربي.
1: سي هشام كلمه اخر كلمه في لحظه باش توعد متساكني مدينه الكيف التابعين لكم ونرجع لكم بالنظر.
3: احنا صاغين الكل مشاكلكم ان شاء الله نحن باللي معنا راهو نحاولوا نلبوا طلبات الناس باللي نجموا نعنا تو احنا نوعدوكم ما نخلوش بقايس كيف هكا نقدوا الحفر نقولوا ماكسيموم نعملوا اناره لو ماكسيموم امام بعضنا بلديه وحده لا راهو بكم انتوما وخاين الكل مع بعضنا نتناسقوا واللي عنده فكره في السلامه المروريه في حاجه راهو بحذنا حتى من غير هذه حتى في برامج جديده احنا صاغين ليهم ومرحبا بهم في كل وقت.
1: كل الشكر يعطيك الصحه سي هشام بن خليفه كاتب عام بلديه كيف على رحابه صدرك وعلى الاجابه على اسئله الكل. نتقابل معكم ان شاء الله السبت الجاي ومسير تكون معنا بلديات اخرى ان شاء الله حاضره في برنامج كرم.

0: إشهار.
1: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة. جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة، الدار دارنا.
0: إشهار.
2: تمام منتصف النهار.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف،
2: موجز الأنباء. تحية طيبة، تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدور الرابع من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك في الفترة الممتدة من السادس إلى العاشر من هذا الشهر، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. تختتم اليوم بدار الثقافة بمدينة سليان فعاليات المهرجان الجهوي لموسيقى الطفل في دورته السابعة، والتي ينظمها المعهد الجهوي للموسيقى والرقص. دعا رئيس جمعية السياحة العادلة والمتضامنة بتبرقة عبد العزيز الهميسي إلى ضرورة تكثيف التدخلات على مستوى نظافة المدينة وحماية الشواطئ وإيجاد حلول لإشكاليات الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب، بهدف ضمان حسن انطلاق موسم الاصطياف المقبل بالجهة. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. يحتضن معرض تونس الدولي للكتاب اليوم برنامجا ثقافيا متنوعا يجمع بين الندوات الفكرية واللقاءات الأدبية والعروض الفنية بمشاركة تونسية ودولية، حيث يتم تسليط الضوء على قضايا النشر والإبداع والتراث. عالميا، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء عن السلطات الصحية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 7 شهداء و 26 إصابة. وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات في جنوب لبنان. قال مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي العميد محمد جعفر أسدي اليوم السبت أن قوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة حسب الإعلام الرسمي الإيراني. وأضاف أسدي أنه من المحتمل حدوث مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، والدلائل تشير إلى أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق، حسب وكالة إيران بالعربية. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا ليكم الناس الكل، مرحبا بيكم في موعد متجدد اكيد من يلا نغني يلا نغني كالعاده. يا جماعه معاكم مع الموسيقى مع الضيف مع حديث الموسيقى بطبيعه، وديما نعاود نفكركم اللي المساحه هذه ليكم انتم اكيد الكل، حد مغروم عنده غرام بالعزف والا بالغناء مرحبا. واليوم الحقيقه حبينا زاد جانب اخر يكون موجود وحاضر معنا، ومن حقهم انهم يكونوا حاضرين معنا، هو جانب الكتابه. نحكيو على كتابه الاغاني كيف كيف راو في أي مجال عنده علاقة بالموسيقى، أي موهبة أي مهنة عندها علاقة بالموسيقى وتحب تجي وتحكي لهنا، أكيد الفضاء مفتوح ليكم الناس الكل، سواء توزيعا سواء تلحينا وإلا كتابة كلمات وإلا بطبيعة غناء وعزفا كما تعودتوا ديما. في يلا نغني، مزنا مع الموسيقى ورجعنا.

0: عسلامتكم الناس الكل، من جديد تحية كبيرة برشا لكل أصدقائنا. كما حكيت من بداية المشوار، اليوم لقاء سبيسيال، اليوم خاطر حبينا جنود الخفية، خلينا نقولوا كيما احنا زيدا وكيما القطاعات الكل ديما فيهم جنود الخفية اللي هما الأساس. لكن الحقيقة في برامجنا خاصة البرامج الغنائية ربما نقدموا لهم تحية، نحكيوا عليهم لكن ما يكونوش حاضرين برشا برشا بالكثافة اللي يلزمهم يكونوا حاضرين بها. نحكي على الملحنين، نحكي على الموزعين، نحكي على زيدا كاتبي كلمات الأغاني. احنا اليوم نحكي على غنية تونسية بكلمات جديدة، وهذه اللي لوجوا عليه بعيدا عن الإعادات، هذا من نجم يكون كان مع كاتبي الأغاني. اليوم احنا حاضر معنا ولد الكيف اللي عنده مسيرة في المجال هذية، خدم مع برشا فنانين. نحكي على أمين ناصري، مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف. مرحبا،
1: أهلا بك إيمان، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعينا في إذاعة الكيف أينما كانوا.
0: مرحبا، حكينا أمين مسيرة ما شاء الله، معناتها كي نسمعوا كتو يكتشفوا مستمعينا الحقيقة. وأنا قلت لك حتى في الكواليس، أعذر جالية، ما زيدا برشا من الناس يسمعوا فينا ربما اليوم باش يعرفوا لي أغاني هذوكم راو كاتبهم ولد الكيف، معناتها برشا أغاني معروفين، برشا أغاني جدد. حكينا على الموهبة هذية اللي عندك، البداية كيفاش كانت حتى اللي وصلت بتبيع على الاحتراف.
1: والله هي موهبة من البدايات، بدأت في السن 13 سنة بديت نكتشف فيها الموهبة هذه. كانت الوالدة ديما ترافق فيا في المجال متاعي، وديما هي اللي تدعم فيا، وكانت هي المساند الرسمي الأول ليا، وكانت هي الحافز والإلهام يعني اللي نافيه توا هو الكل، معناها يعني من دعمها ووقفتها معايا في المجال هذا. سيرتو احنا ما الحقيقه كما تعرف كما حكيت انت تو ايمان، المجال هذايا ما هوش ماخذ حظه،
0: صحيح
1: الكتابه القلم اصلا مش ماخذ حظه، اللي هو ربي سبحانه كرم القلم على السيف. دونك القلم لازم يكون بالرسمي موجود وماخذ حظه، على خاطر لو ما كان القلم لما كانت الاغنيه.
0: بالضبط،
1: خاطر هي
0: بالضبط.
1: الاغنيه هي كلمات، برشا عباد ما تعرفش، فرصة باش نوضح، هي راهي تكتب ككلمات ومن بعد تمشي للملحن تتلحن ومن بعد تتوزع ومن بعد تمشي للاستوديو والفنان يجي معناها يصب صوته. معناها نحن جنود الخفاء، نحن هما صناع
0: أكيد
1: أكيد أكيد، وانت تعرف الشيء ذا. أول بداياتي كانت في دار الثقافة في الكاف، ثقافة سونتر دراماتيك، كما أي واحد هاوي لو يلوج على فرصته،
0: يلوج على الفضاء اللي نجم بطبيعة يوري فيها الموهبة متاعه.
1: صحيح، وبه من بعد مع تطور الكتابة، مع تقدم في السن، مع كذا واحد ولا توا الكتابة ولت ما تقتصرش على العربية الفصحى. كنت نكتب كان عربية فصحى الحقيقة، ما كنتش نكتب لا تونسي ولا شرقي ولا خليجي ولا جملة. تو الحمد لله معناها القلم عديد ومتعدد،
0: الحمد لله
1: والموهبة موجودة بإذن الله، والغنايات اللي كتبتهم يشهدوا على الشيء هذايا، والفنانين اللي تعاملت معهم أسامي كبار نوجه لهم تحية. نجاة عطية، وما أدراك، بالنسبة لي نجاة عطية
0: أكيد
1: فخر فخر فخر شديد الفخر أني تعاملت مع نجاة عطية. خاطر نجاة عطية من قبل وانا صغير نتفرج فيها في روتانا، من وكنت من الفان نتاع نجاة عطية، معناها كنت نحلم في يوم ما اني نتعامل مع نجاة عطية الحقيقه، معناها علاش واحد فهمتني. شاب بشير، عملنا مول السوق 2025، كلماتي الحان وتوزيع غانم سليم، قصبه جهاد معروفي، نوجه لهم تحيه،
0: نسلم على غانم وجهاد برشا،
1: غانم بوسليمي وجهاد معروفي اولاد جندوبه، ونسلموا على الشاب بشير زادة، وفنان كبير وقاعد يخدم بخطى ثابتة وربي يوفقه. عملنا كيف ذيب ويحلف خطيه، كيف نفس الكيب، كلماتي ألحان وتوزيع غانم سليم وقصبة جهاد معروفي، جديد نتاع الشاب بشير 2026. عملنا لطيفة صابر، أنت ما تتحبش، لطيفة صابر فنانة تونسية محلاها لطيفة، تقيم في ألمانيا، زاد تخدم على روحها وربي إن شاء الله يوفقها.
2: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن
3: موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو كيف اف ام.
1: اول بدايتي كانت في دار الثقافه في الكيف.
2: اي
1: ثقافه سونتر دراماتيك كما اي واحد هاوي لو يلوج على فرصته.
2: اي يلوج على الفضاء اللي نجم بطبيعه يوري فيها الموهبه نتاعو.
1: صحيح. وباهي من بعد مع تطور الكتابه مع تقدم في السن مع كذا واحد ولا توا الكتابة ولت ما تقتصرش على العربية الفصحى. كنت نكتب كان عربية فصحى الحقيقة. ما كنتش نكتب لا تونسي ولا شرقي ولا خليجي ولا جملة. تو الحمد لله معناها القلم عديد ومتعدد.
2: الحمد لله
1: والموهبة موجودة بإذن الله، والغنايات اللي كتبتهم يشهدوا على الشيء هذايا، والفنانين اللي تعاملت معهم أسامي كبار نوجه لهم تحية. نجاة عطية وما أدراك، بالنسبة لي نجاة عطية
2: أكيد
1: فخر فخر فخر شديد الفخر أني تعاملت مع نجاة عطية. خاطر نجاة عطية من قبل وأنا صغير نتفرج فيها في روتانا، وكنت من الإفان متاع نجاة عطية. معناها كنت نحلم في يوم ما أني نتعامل مع نجاة عطية الحقيقة. معناها وعلاش واحد فهمتني شاب بشير عملنا مول السوق 2025، كلماتي ألحان وتوزيع غانم سليم، قصبة جهاد معروفي. نوجه لهم تحية.
2: نسلم على غانم وجهاد غانم
1: بوسليمي وجهاد معروف في أولاد جندوبة. ونسلم على الشاب بشير زادة وفنان كبير وقاعد يخدم بخطى ثابتة ورب يوفقه. عملنا كيف ذيب ويحلف خطيه كيف نفس الكيب، كلماتي ألحان وتوزيع غانم سليم وقصبة جهاد معروفي جديد متاع الشاب بشير 2026. عملنا لطيفة صابر انت ما تتحبش. لطيفه صابر فنانه تونسيه محلاها لطيفه تقيم في المانيا زاد تخدم على روحها وربي ان شاء الله يوفقها. لطيفه نوجه لها تحيه،
2: سلم عليها برشا
1: ان شاء الله باذن الله ربي يوفقهم الكل. مرورا بالحدث اللي فيه توا اللي هو طرق الذيب ايمان الشريف. كلماتي الحان وتوزيع غانم سليم وقصبه جهاد معروفي. مانيش هنا اليوم باش نحكي على ايمن الشريف. ايمن الشريف ما شاء الله معناها قامه فنيه كبيره برشا
2: اكيد،
1: ونوجه لها تحيه وربي يوفقنا وكهو
2: ان شاء الله ربي يوفقك. تعاملات مختلفه اكيد نرجع باش نحكيوا اكثر على هدايا وحكايه كل اغنيه كيفاش تبدا معاك، وباش نشوفوا اكيد اكثر اجواء الكواليس مع كواليس الاغاني اللي بتسمعوهم معانا ان شاء الله في تعاملات ضيفنا امين الناصري. كنت انا ديما الحقيقه كان عادي حتى كوفر ولا والا فنان تونسي عمل اعاده للاغنيه التونسيه نقول صحيح حلوه ومحليه، اما نحبوا كتابه جديدة جديدة لحكايات جديدة تونسية يسمعوها الجيل من بعد، حاجة تبقى لهم هكا ولا لا أمين؟
1: أكيد بالطبيعة أكيد، مش كما أنك تعمل حاجة كما واحد يبدع يكتب يبتكر يخلق يصنع كما واحد يعود من تغييره الحقيقة.
2: بالضبط.
1: أصنع معناها روحك،
2: ولازم مرحلة زيدة حقبة زمنية نتعدوا بها، لازم حكاياتها زيدة تخلد في الأغاني زيدة، مش تتعدى مرور الكرام وتبقى كين معناتها نشتروا كين في الأغاني التونسية اللي هي جميلة بطبيعة، لكن خذيت وقتها ومازال نسمعوها ونحبوا نسمعوها، لكن نحكيوا ككوتي تسجيل نحبوا تسجيل أغاني جديدة وحكايات جديدة وهذا يجي بالكلمات
1: بطبيعة. عمل يكون متكامل بين الكلمات واللحن والتوزيع.
2: بالضبط بالضبط. حكينا على تعاملات كبيرة ما شاء الله مع عدد من الفنانين الهامين باش تسمعوا كل مرة أغنية، ما حبينا البداية تكون والانطلاقة مع ولد الكيف اللي هو لسعد أمين اللي تعاملت معاه بطبيعة في زوز أغاني احنا كنا عديناهم، وكان جاي بحذينا زيدا لسعد وحكي على زوز تعاملات، وكان نشكر الكيب الكل الحقيقة اللي ساهمت في نجاح زوز أغاني وفي العمل هذوما. حكينا على تعاملكم على لسعد مع زوز غنيات زوم.
1: لسعد والله صديقي، هو أبار معناها أن نحن نتعامل مع بعض في غنيات، هو صديقي وعشرة عمر. نوجه له تحية شكر وامتنان ويعطيه الصحة. لسعد فنان محليه صوته ويمشي في خطابه، وإن شاء الله ربي يثبته وإن شاء الله ربي يوفقه. لسعد كإنسان يستحق كل خير، وكفنان محليه على الأخر ومن أحسن الأصوات اللي نحبهم وديما نسمع له أبار حتى قبل ما نتعاملوا بعضنا. كنا عملنا غناية لولا أول غناية بيني وبين لسعد اسمها نحلف على الحب. تقول نحلف على الحب ما عادش نساقي الطب، نشعف منك نتربى على غرامك قلبي نكويه حرقي حرقتني حرقة مولات العينين البرقة فكنيني ضربة ونقليبي واش يداويه نحلف بعيونك نظالم لو كان نخونك خلي يقولوا مجنونك مسحور وانت سحرتيه حليلي من صوتك ما بنك حتى في سكوتك يلمع يا قوتك في الظلمة طريقي الضوية نحلف على الحب فاضل كاس وقلبي تعبى زاد مخي تعبى ليلي نهاري نخمم فيه نحلف بملامك لا ترقد نجي قدامك هبلني غرامك نحبك ما نسلم فيه.

0: هذه نحلف على الحب، أغنية حلوة برشا أكيد لسعد أمين، كتابة أمين نصري اللي حاضر معانا. بطبيعة أمين مش تعامل واحد مع لسعد، فما أغنية تقتل بالزين.
1: علاشني قلت لك بكري نقدم تحية شكر وامتنان لأسعد صاحبي، خاطر لأسعد جسد إحساسي كما حبيته يخرج. حتى تقتل
0: بيه
1: بالزين الشيء اللي شفته فيها وحطنا فيه، معناها علاش نتعامل مع غانم أبار غانم صاحبي وجهاد. غانم من الناس اللي يفهمني ويجسد إحساسي في الموسيقى، يلحن حاجة كما نكتب بالضبط. بالنسبة لأسعد زادة يجسد إحساسي في صوته.
0: بيه
1: تقتل بالزين زاد أغنية محلاها من كلماتي لصاحبي وصديق عمري لسعد أمين، تقول تقتل بالزين ما بنك، تقتل بالزين تقتل بالزين منك ما ريتش اثنين، شفرك ذباح مغرق في كنيني جراح، وخدك تفاح وقدك باهي وبنين، ما بنك تقتل بالزين، عيونك عيونك مكحلهم سود، والشفة طلقت بارود، وشعرك عكتافك مفرود، ونا عاشق من خزر اللين، ما بنك تقتل بالزين. تحية لأسعد.

0: توكت البزين اكيد تعاملك الثاني مع لسعد صديقك لسعد امين سلموا عليه برشا. لسعد اللي فرحته ان شاء الله المده الجايه ان شاء الله ربي تمام بخير وان شاء الله ربي يهنيه ويسعده ونسمعوه في مزيكا جديده زيده ويرجع بحذنا ان شاء الله مره اخرى. امين نرجع معاك ونرجع مع الكلمه ومع كتابه بتبيع الاغاني. حكينا بكري شويه اللي وقت اللي تبدا تكتب في الاغنيه تبدا تخمم اللي هذه تحسها متاع فلان هذية متاع الارتيست هذية معناتها تحسها تمشي معاه هذية موهبة هكيكة معناها من عند ربي معناها عندك هكا تعرفوا هو شنو يحب وإلا تتخيلوا هو اللي غنيها هو اللي يعطيك الحاجة اللي حاجتك بيها
1: حس فني. تو مثلا كما بشير كي نكتب في مول السوق قلت بشير ما فيشو ديريكت متاع الشاب بشير هذي واللي خممت فيه صار خاطر مول السوق ما تنجم تكون كان الشاب بشير. تحية للشاب بشير وسعيد جدا بالتعامل معاه
0: سلموا عليه اكيد وان شاء الله يكون حاضر معنا نحكيه على جديد وما حكينا عليها اغنيه مولا السوق هما زوز تعاملات ان شاء الله باش نسمعوهم زوز اما مولا السوق حكينا عليها.
1: مولا السوق من كلماتي الحان وتوزيع غانم سليم قصبة ديما جهاد معروفي. بالنسبه لمولا السوق هي كيفاش باش نفهمك كان انت عندك في قلبها نصب اني راني مول السوق الكل
0: بي
1: فهمتني
0: اي بي
1: تنافس
0: هذي
1: اي اي اي كونفيرونس كان انت عندك في قلبها نصب اني راني هذيك راي يعني هذيك راي السوق واني راني مولها
0: اي تبعها راي خطيتي
1: راي نتاعي هذيك هكاك
0: بالتونسي التونسي معناها اي محلاها
1: باللهجه الحاده نتاعنا مول السوق للشاب بشير من كلماتي نقوله اهرب جاك مولا السوق لم النصبة وروح نبتنا في الارض عروق بالك رزقي ليك ملوح هذيك هذيك راهي في دمي من الصغر عليها متسمي واحد كيفك يا ابن عمي خلي لي قلبي محروق ليلة كان راجل اقربها دنيا على راسك نقلبها نشعلها نزيد اللهبها تدخل معايا في حروب نحطك في راسي باز نهبل ما نتفض خلاص محلاني واحد رقاص يهنتني في قلب السوق

0: صوته من احسن الناس ممكن.
1: تحية كبيرة برشا ليكم كواليسنا، راهو زيد كل كلام نسمعوا سيد الموزيكا، ما برشا حديث ممتع الحقيقه مع امين نصري، خاطر ثقافه موسيقيه كبيره وعنده زيد هكا علاقات طيبه مع ابناء الجهه، مع زيد عدد من التعاملات الجميله زيد خارج جهتنا بطبيعه، وان شاء الله تكون عربيه. نحن حكينا على العربيه فصحى بكري شويه اللي هي كانت البدايه معاك في الكتابه، فعلاش لا تكون الكتابه هذه تكون مواجهه لفنانين عرب، نسمعوا ان شاء الله تعاملات في المستقبل، شنو رايك؟
0: ان شاء الله باذن الله، اذا كان ثم علاش لا،
1: ان شاء الله ان شاء الله، وهي ربما تكون الفرص، هي يلزم واحد زيد يحاول يخطف فرصته، لقاءات في مهرجانات ولا غيره، علاش لا تخلي بدايه تعاملات عربيه، خاطر ذولي ما فماش موهبه الكتابه عندك وموجوده، فماش مانع باش يكون فما تعاملات زيد كبيره عربيه. ان شاء الله نشوفوك في تعاملات هذيا
0: ان شاء الله باذن الله، ما فماش احساس صادق ما يوصلش ان شاء الله باذن الله.
1: اكيد
0: ان شاء الله.
1: نرجعوا مع الموسيقى، ومازلنا مع شباشير في ذيب ويحلف خاتيه اللي هي جديدة، آخر ما غنى شباشير واللي هي من كلماتك، حكينا عليها أكثر.
0: ذيب ويحلف خاتيه ثاني تعامل مع الفنان شباشير. الكونسيبت على غناية أنه أي واحد ينجم يحط على روحه الحكاية ذي، وكل واحد يصنفها حسب حكايته حسب تجربته الخاصة والشخصية، وإلا جينيرال نحكو. ذيب ويحلف خطيه هي أن واحد يلقى ذيب، معناها مجروح صغير يهزه ويدويه، وعنده شوي نعاش في الدار وكذا، وكان نعجة هذيك تشربوا الحليب نتاعها ويوالف والمراح معاهم ويمشي ويجي معاهم ويسرح معاهم، ولأنه ذيب وعنده غريزة نتاع الافتراس دونك يختلي بها يأكلها، يبدأ يحكي معاه يقوله علاش تعمل هكا وعلاش كليتها ودرشني، يبدأ يحلف له يقول والله خطيني راني ما لا درت بها لا شفتها جملة راني مريتهاش خلاص. يقول ذيب ويحلف خطيه، ذيب ويحلف خطيه والحم النعجة فنيابه، واللي كف ما يربيه يستاهل العصا على جنابه، يحلف بايات الله بعينه ما شاف الشاه، والدم يقطر وراه مغن جبلون ترابه، تتذيب وتتلف الجرة في بالي جاباتك حرة، والله كي تطلع للقمرة لمان لعد تراه، في بالي ولينا حباب لبستك شركة وسخاب، ملزوم نكسر لك ناب باش تعرف الغدرة مرة.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: إشهار.
3: اسمعي، عنا أوفر جديدة تنيك على الانترنت والمكالمات والمساجات من الأخرة. أوفر ولا في الأحلام، حاجة واحدة، عينك على تليفونك لا تحشرش.
4: جديد مع أوغانج لوفر جيجا كلام، توفر لك كل شهر 25 جيجا انترنت، 100 اس والكلام الليميتي نحو كل المشغلين، باش الحكايات ما توفاش. هذا الكل 25 دينار و900 في الشهر. عندك أوغانج.
2: إشهار.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام الواحدة.
6: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها: تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم حصاد الحبوب بجندوبة على مستوى جاهزية مراكز التجميع والتحسيس بحماية المحاصيل من الحرائق. بولاية باجة، لجنة مشتركة تعين سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط وسط إقبال محتشم من المواطنين. وبولاية الكاف، دعوة إلى التسريع في أشغال تهيئة المعالم الأثرية للترويج لمدينة الكاف كوجهة سياحية وإنجاح التظاهرات الثقافية. في تفاصيل الأنباء، تتواصل الاستعدادات بولاية جندوبة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، من حيث جاهزية مراكز التجميع لقبول الصابة والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق، وفقا لكاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
7: استعداد الموسم الحصاد والتجميع في ولاية جندوبة، ثم لجنة جهوية تكونت على مستوى الولاية، تتكون من الاتحاد الفلاحين والفلاحة والحماية المدنية والان جي سي، معناتها باش يعملوا زيارات ميدانية لأصحاب آلات الحصاد بورتا بورس، معناتها للجنة ذي، وباش تعطي تعليمات لأصحاب آلات الحصاد ولسائقي الآلات كيفاش يعدل الآلات نتاعها، معناتها باش لتفادي الضياع، لتفادي معناتها لك الاندلاع الحرائق أثناء الحصاد. ماذا بينا نمشوا لأصحاب الآلات هم اللي نرشدوهم وكيفاش معناتها يدخل للحقل وكيفاش يحصد وكيفاش يعدل الحصاد نتاعه باش نتفادوا برشا ضياع. بالنسبة ثم لجنة أخرى تانية، معناتها باش نزيدوا نعاودوا ونعملوا، عملنا زيارة أولى لمراكز تجميع الحبوب، معناتها باش ننصحوا شنو النقائص اللي باش يتفادوها وللتحضير وعملية التجميع، باش نعملوا لهم زيارة ثانية باش نتأكدوا من شنو الحوايج اللي يعني يتفادوها، وباش معناتها نتأكدوا من عملية الاستعداد لتجميع الحبوب، وإن شاء الله موسم طيب.
5: قامت لجنة جهوية مشتركة تم أحداثها بولاية باجة بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحية لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافية للزميل ناجي الخلولي، التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة.
8: بزيارات ميدانية المعتمدية باجة الشمالية، العديد من المربي واللي شفنا فيها ثلاثة نقاط منظمة من طرف الاتحاد المحلي لباج الشمالي الفلاحة وصيد البحري بباجة، كانت معناها زيارات الحقيقة مثمرة، من ناحية معناها شفنا أعداد القطيع وشفنا مدى معناها توفيرها في السوق، وشفنا الأسعار اللي كانت الحقيقة الأسعار كانت مغايرة للأسعار اللي سمعنا بها، اللي أسعار معناها مدروسة. نتوجه للمستهلك كونه يتصل مباشرة بالمربين، احنا العدد الجملي المتواجد في ولاية باجة بين 30 وبين 35 ألف الموجود عدد الأضاحي ومتوفرة عند المربين في داخل الضيعات نتاعهم، فما أنواع لاحظنا اللي فما الحقيقة الإقبال محتشم على اقتناء الأضاحي. احنا مازال توا شهر، العباد خذات شهرياتها، أما الإقبال ضعيف ومحتشم. صحيح التسعيره نتاع التجاره مازالت ما وزاره التجاره وزاره الفلاحه مازالت ما خرجتش اللي يبيعوا نقاط البيع اللي يبيعوا بالكيلو. احنا ديجا عندنا ثلاثه نقاط بيع المنظمه هذه اللي بالكيلو. اما اللي نطمن به معناها المستهلكين راهو فما نقاط اخرى عند المربين مباشره راهي الاسعار مدروسه.
5: تدرست جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوبة المشغلة التنموية بمعتمدية ودمليز والمتعلقة خاصة بتعطل إنجاز بعض المشاريع وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية ونقص المؤسسات التربوية وأحداث قسم استعجالي بالمنطقة، وفقا للرئيس المجلس المحلي بودمليز محمد علي الإنوبلي.
9: من النقاط اللي طرحنا ليها سلتو مناسب البنية التحتية ودمليز معروفة اللي هي منطقة منها تستقر البنية التحتية في أكثر حاجة بين الطرقات والجسور. يعني حاجة المشاريع المعطلة سلتو في ودمليز معناها في وسط البلاد كما حي المستقبل كما حي تجاري. كما طرحنا زاد المناطق في وسط البلاد المناطق الخضراء اللي جردها معناها تم العائلات والوليدات الصغار. في قطاع التربية زاد ناقصين ديكولاج طرحنا موضوع هذا ونبدو في الدراسة نتاعو عقليل. في الفلاحة كالعادة الحفاظ على الصابة طرقات معناها الفلاحية دفاع عامة. بلاش كذا هما أهم نقاط النقصية في دمليز، وبالطبيعة ما ننسوش قطاع الصحة اللي هو أهم حاجة في دمليز اللي طالبنا به أكثر من مرة اللي هو استعجالي في وسط البلاد. ما هما بلاش معناها أهم من نقاط حاليا. قلت لك إحنا طرقنا برشا حاجات، مي أهم حاجات معناها اللي طرقنا ليهم يمكن أبار هذه هو معناها المكتب الموحد مع اللي قرب الخدمات المواطنين.
5: تتوافد على المنطقة السياحية برقة عين درهم نهاية الأسبوع الحالي وفود سياحية وإعلامية للتعرف على المقاومات السياحية بالمنطقة والترويج لها وفقا للمندوب الجهوي للسياحة عيسى المروانية.
10: نتيجة ما توفرها الجهة من مقاومات سياحية وروافد إيكولوجية ومحطات استشفائية ومواقع أثرية وتاريخية وصناعات تقليدية، إن شاء الله تسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة امتلاء محترمة جدا مع نهاية هذا الأسبوع، علما وأن أصحاب المهنة أبدوا جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال الوفود السياحية وتمكينها من الإقامة في ظروف مريحة. بتبعية الحالة المندوبية الجهوية للسياحة تتولى في هذه الفترة المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي وتقوم بتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المزداد ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية. بتبعية الحالة بهدف ضمان ديمومة النشاط وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الجهوية.
5: دعا النائب بمجلس نواب الشعب عن ولاية الكافي ياسر القراري السلطة المعنية إلى التسريع في أشغال تهيئة المعالم الأثرية المغلقة وتهيئة الطريق المؤدي إلى معلم القصبة لإنجاح التظاهرات الثقافية والترويجي لمدينة الكافي كوجهة سياحية.
11: اليوم رانا نعولوا بشكل مكثف على الديناميكية السياحية والحركية السياحية وما تنجم تخلقوا من موارد شغل وما تنجم تخلقوا من تنمية. مش معقول ان نشوفوا اغلب معالمنا مسكرة ومغلقة وهذا مرفوض. اليوم ندعو مصالح التجهيز انها تتدخل في الطريق المؤدية للقصبة والصور الحامي لها. ندعو اذا مصالح معهد وطني للتراث في تعجيل الدراسات والانطلاق في عملية ترميم البازيليك. كذلك الى سيدي أبو مخلوف ندعو بلدية الكاف في التدخل اليوم في تنظيف المدينة العربي. اليوم مهرجانات متعددة في البلاد وحركية ما شاء الله في البلاد، إذا مطلوب من كل الأطراف أنها تدخل. كذلك السيد وزير السياحة في مستوى الإيواء، طاقة الإيواء راهي ضعيفة. اليوم ناس جاية للكاف وما عندهاش وين تبات، وانت وعدتنا سيد الوزير في أنك تكون في زيارة ثانية مع نهاية 2025. احنا باش نعاودوا نرسلوك وباش نعاودوا نتواصلوا معاك في علاقة بزيارة لمدينة الكاف حتى نقف على جملة الإشكاليات.
5: في الشؤون الوطنية تحتضن تونس يومي 5 و6 من مايو الجاري فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية، وفي أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. تختتم الدورة 40 لمعرض تونس الدولي للكتاب يوم غد ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة من خلال المشاركة الأندونيسية، ويصدر الستار على فعالية المعرض من خلال اختتام رسمي للبرنامج بجناح أندونيسيا لتأكيد البعد الثقافي الدولي الذي ميز هذه الدورة. في أنباء الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات بجنوب لبنان. قال مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، وأضاف أنه من المحتمل حدوث مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، والدلائل تشير إلى أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. في نهاية النشرة من أهم ما جاء فيها من عناوين: تواصل الاستعدادات لإنجاح موسم الحصاد بولاية جندوبة، وبولاية باجة لجنة مشتركة تعاين سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط وسط إقبال محتشم من المواطنين، وبولاية الكافة الدعوة إلى التسريع في أشغال تهيئة المعالم الأثرية للترويج لمدينة الكافة كوجهة سياحية. نهاية هذا المعد الإخباري، شكرا على المتابعة.

أهلا وسهلا بالجميع في ثاني موعدنا الرياضي على موجات إذاعة الكاف. اليوم رقم قياسي عالمي بارولمبي لأمان الله التساوي، رقم قياسي عالمي جديد في سباق 1500 متر فئة T37 في ملتقى ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالتوفيق ومبروك مرة أخرى للتونسي أمان الله التساوي. نهائيات كأس العالم لكرة اليد الشاطئية جوان المقبل في كرواتيا، القرعة وضعت المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الثانية مع المجر، الدنمارك وبورتوريكو. بقية المجموعات الأولى فيها إسبانيا، البرتغال، إيران، أمريكا. الثالثة فيها ألمانيا، البرازيل، الأرجنتين، إيطاليا. والرابعة فيها كرواتيا البلد المنظم مع فرنسا، عمان وكذلك أستراليا. بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم اليوم جولة قبل أخيرة في المجموعة الثانية، لقاء جندوبة رياضية سبورتينغ المكنين بإدارة نزار الرياحي، لقاء في الأربعة. لقاء القمة يكون في جابس بين الملعب جيبسي وتقدم سقيت الدير، النادي قربي نصر جلمة، هلال الردائف مع مستقبل قصرين، جمعية تليانة قوى في قفص، أولمبيك سيدي بوزيد يستضيف أمل بوشمة، واتحاد قصور السيف مع القلعة الرياضية. غدوة الدفعة الأولى مقابلات الرابطة الأولى لكرة قدم الجولة 13 لمرحلة الإياب، النادي الشخصي يستضيف الأولمبي البيجي، النادي فريق الملعب التونسي، مستقبل جابس الشبيبة قيروني، اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، ونفاذ كل التذاكر الخاصة بلقاء العاصمة بين النادي الفريقي والملعب التونسي. في الرابطة الثالثة المستوى الأول غدوة نلعب المقابلات الخاصة بالجولة 11 إياب، نادي دهماني يستضيف جاره أولمبيك كيف الكسور، ماضي ثلاثة نجم الفحص مع ترجي وكريبي، اتحاد سليان، النادي المجازي، المرجان الرياضي بتبرقة مع نجم فريانة، بيرم شيرقة مع نادي مكثر، ومستقل محمدية تال الرياضي، إضافة للقاء اتحاد سبيتلا ونادي حاجب العيون. تقام الآن في المركب الشبابي حي الدير بالكاف الجلسة العامة الانتخابية للرابطة الجهوية للشمال الغربي لكرة قدم بالكاف، وقائمة وحيدة مترشحة برئاسة السيد مراد الحطابي. النادي الإفريقي يلعب اليوم آخر مقابلاته في دورة البال في الرباط المغربية، لقاء يجمع في الساعة 6 مساء بالفتح الرباطي المغربي. النادي الإفريقي الذي ضمن تأهله منذ الجولة الثالثة إلى النهائيات في كيغالي في رواندا، لكن المركز الأول أكيد باش يكون هدف النادي الإفريقي في مقابلته اليوم ضد الفتح الرباطي. 4 مقابلات 4 انتصارات للنادي الإفريقي موفق إن شاء الله في هذه البطولة. أدان النادي الذي الكاف يواجه غدوة في الساعة منتصف النهار في قاعة جرومبيليا في نهائي كأس تونس للأداني في كرة السلة، نادي كرة السلة بالمهدية. تمنيتنا بالتوفيق لأبناء النادي الرياضي الكافية. الكرة الطائرة مولدية بوسالم يلعب اليوم ربع نهائي كأس تونس مع سعيدية سيدي بوسعيد، لقاء ينطلق في الساعة 4 مساء في قاعة بوسالم، إن شاء الله يكون منقول على موجاتنا مع الزميل جلال العرفي. ونذكر البارح النجم الساحلي تأهل خارج قاعته على اتحاد النقل الصفاقسي 3-0، والترجي الرياضي التونسي تأهل بانسحاب اتصالات تونس بصفاقس، ويبقى لقاء يتلعب اليوم في الساعتين بين النادي الصفاقسي والأولمبي الإقليبية. الدفعة الثانية مقابلات كأس تونس لكرة اليد دور ثمن النهائي تتلعب اليوم، سبورتينغ المكنين مكارم مهدية، نادي كرة اليد بجمال بعث بن خيار، اتحاد قرمدة يستضيف نادي ساقيت الزيت، النجم الساحلي نصر طبلبة، اتحاد صيادة مع النادي الإفريقي، جمعية حمامات مع النادي الرياضي بهيبون، نادي قصور السيف، نادي كرة اليد بقصور السيف مع الملعب التونسي. ونذكر الترجي فاز البارح على اتحاد منزل تميم في قاعة هذا الأخير 38-22. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف يعين الحكم الجابوني بيراتشو حكما لنهائي كأس الكونفدرالية الافريقية بين الزمالك المصري واتحاد العاصمة الجزائري، لقاء مشكون في العاصمة الجزائرية يوم 9 مايو الجاري، والإياب يوم 16 مايو في العاصمة المصرية القاهرة. أختم بأبرز المقابلات اليوم في الدوريات العربية وكذلك الأوروبية. نبدأ بالسعودية، لقاء في 7 بين الحزم اللي دربه تونسي جلال القادري والهلال صاحب المركز الثاني في البطولة. في بطولة إسبانيا ماضي 3-4 فالنسيا مع أتلتيكو مدريد، 8 أوساسونا مع برشلونة. في بطولة إنجلترا 5.5 أرسنال فولهام. في بطولة فرنسا الساعتين نونت مع مارسيليا، 4 بي جي مع لوريون فريق منتصر الطالبي، 6 ميتز مع موناكو، 8 درج نيس فريق علي العبدي مع لونس. في بطولة إيطاليا كومو يستضيف نابولي في 5. وفي فرنسا في ألمانيا عفوا ماضي 2.5 أينتراخت فرانكفورت فريق صخيري مع هامبورغ، أونيون برلين فريق خضيرة مع كولن، فيردر بريمن مع أوغسبورغ فريق إسماعيل الغربي، بايرن ميونخ هايدنهايم، وال 5.5 باير ليفركوزن يستضيف لايبزيغ. هذه أخبارنا على موجات إذاعة الكاف، ملتقانا يتجدد من 4 حتى 6 في النقل المباشر للقاء جندوبة رياضية مع سبورتينغ المكنين مولدية بوسالم في الكرة الطائرة مع سعيدية سيدي بوسعيد. إلى اللقاء.

0: Yalla Rani.
1: C'est parti.
0: Yalla Rani, ma Imane Hanachi.

0: تحية كبيرة برشا لقانا من جديد. هذه الجزء الثاني من حصتنا معاكم بطبيعة مواصلين المشوار مع بقية ما اخترنا لكم من مزيكا. ما مزيكتنا اليوم عندها حكاية، خاطر الحكاية هذه كتبها ضيفنا أمين نصري. أمين مرحبا
1: يعيشك،
0: من
1: مرحبا بكم
0: جديد،
1: مجددا، يعيشك.
0: يعيشك. واحنا نسمع في فاضل شاكر، تفكرت من الحكايات اللي حكيناها في الكواليس اللي بالنسبة لكتيبتك مش تعاملاتك لحد الآن، أما ككتيبة تكتب حتى شرقي هكا ولا
1: نكتب شرقي. اي
0: بديت بالعربية الفصحى، عندك
1: اي
0: كتابات بالشرقي
1: اي
0: وعندك بالطبيعة التونسي
1: اي بيان سور. اي
0: شرقي هكا، تتفكر حاجة نجمو هكا نسمع منها شوي
1: بي هذه
0: كلمات؟
1: هذه نتاع صاحبي زاده وبروف خدم معايا، نوجه له تحيه، مهدي الهاني. ان شاء الله باذن الله على قريب تخرج، اسمها يا ما قالوا علينا. نقول يا ما قالوا عليكي كلام ما حدش منا صدقوا، قالوا دنيا مش تمام الحلوة منا تسرقوا، دنيا ملهاش امان غدارة من زمان، زي أي حد خان قلبي كان بيعشقه، زي أي حد عادي جرح قلبي ما كانش عادي، كل لما أشوفك قصادي بنسى روحي في المكان، صعبة كانت الذكريات وقد إيه من العمر فات، ومين يآمن للزمن ده الزمن عليه حاجات، كنت بنسى أيوة بنسى، وكنت حتى على نفسي أقسى، كان فضلي حبة وانسى لو سبتنا الذكريات.

0: تحية كبيرة برشا لكم من جديد أصدقائنا ومستمعينا الكل. سيرينا يا الدنيا يظل بشت شوية جيت مع ريتم الكلمات
1: جيت اللي كنت تغني فيها.
0: شو نشوفوا تعاملات على شلي مع فنانين عرب كيما أحمد سعد ولا كيما برشا ديزارتيس هكا. عندك الطموح هذا وإلا مش حاجة معناتها مش من أولوياتك ولا ما تحبهاش؟
1: ليه إن شاء الله ليش ليه إن شاء الله بإذن الله إذا كان أتيحت الفرصة باش يكون تعامل مع فنان يغني شرقي وإلا فنان من المشرق ما عنديش مشكل.
0: بيه بيه بالعكس حاجة صور تفرح وإن شاء الله نشوفوك في تعاملات كبيرة ومهمة كيما تستحقها الحقيقة خاطر كلماتك هي اللي تفرض روحها. باش نسمعوا حكينا على باش نحكيوا على أول تعامل ليك. أنت كنت شرط بكري ما نحكيوا بأكثر تفاصيل على تعاملك مع الفنانة القديرة نجاة عطية.
1: والله هو أول تعامل في حياتي هو كان مع الفنانة القديرة والنجمة العربية نجاة عطية بأغنية من كلماتي ألحان غانم سليم بطبيعة توزيع جوز موزعين عدلان شقرون وسيم معتوقي نوجه لهم تحية وكان معنا في العزف على آلة الناي القدير حسين بن ميلود
0: كيبة كده قوية. بالنسبة لسلطان احنا عنا مقطع خلينا نسمعوها لزقانا مع الكلمات نجم نسمعوا منهم شوية
1: إن شاء الله بإذن الله
0: نسمعوا معك
1: والله هي فرصة إيمان باش نوضحها معك نقطة اللي يسألوا في على سلطانة وعليش ما هبطتش راهي الحكاية هذه تتجاوزني سلطانة الفنانة والإطار اللي يحيط بالفنانة نجدة عطية هما اللي خيروا أنه سلطانة ما تهبطش على ريزو سيسيو دونك نا واحد
0: تغنت رغم أنها تغنت في كارتاج
1: تغنت في كارتاج مباشر نهار لو 13 أوت 2024 كانت سلطانة حاضرة في عيد المرأة 13 أوت 2024 مع فرقة الوطنية نتاع الأستاذ يوسف بلهاني نقدم لهم تحية فردا فردا ومن وقتها معناها ما نعرفش وعليش أسباب تتجاوزني علاش ما هبطتش سلطانة إلى حد هذه اللحظة الله أعلم ما عنديش حتى تفسير الحكاية هذه هو خيار شخصي يمكن من الفنانة ولا
0: ربما تأجلت ربما كنت سمع خيار شخصي المفيد أغنية كنت لقيت تفاعل كبير برشا على المسرح تغنت في قرطاج في فرصة يعني كبيرة زيدة وأغنية كيفش سمعوهم احنا مقطع خلوا الناس دي يسمعوا
2: راديو الكيف إشهار
3: مع كارت أولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك عزيزة الدار دارنا
2: إشهار راديو الكيف
0: جديد بالعربية الفصحى عندك كتابات بالشرقي وعندك بتبيع على التونسي
1: اي بيان سور اي
0: شرقي هكا تتفكر حاجة نجمو هكا نسمعوا منها شوي
1: هذه نتاع صاحبي زادة وبروف خدم معايا موجه له تحية مهدي الهاني ان شاء الله بإذن الله على قريب تخرج اسمها يا ما قالوا علينا نقول يا ما قالوا عليكي كلام ما حدش منا صدقوا قالوا دنيا مش تمام الحلوة منا تسرقوا دنيا ملهاش أمان غدارة من زمان زي أي حد خان قلبي كان بيعشقه زي أي حد عادي جرح قلبي ما كانش عادي كل لما شوفك قصادي بنسى روحي في المكان صعبة كانت الذكريات وقد إيه من العمر فات ومن يآمن للزمن ده الزمن عليه حاجات كنت بنسى أيوة بنسى وكنت حتى على نفسي أقسى كان فضلي حبة وانسى لو سبتنا الذكريات بس.

0: تحية كبيرة برشا لكم من جديد أصدقائنا ومستمعينا لكل. سيرينا يا الدنيا يظل بشت شوية جيت مع ريتم الكلمات
1: جيت
0: اللي
1: كنت تغني
0: فيها. شو نشوفوا تعاملات على شلي مع فنانين عرب كيما أحمد سعد وإلا كيما برشا ديزارتيس هكا. عندك الطموح هذا وإلا مش حاجة معناتها مش من أولوياتك ولا ما تحبهاش؟
1: ليه إن شاء الله ليش ليه إن شاء الله بإذن الله إذا كان أتيحت الفرصة باش يكون تعامل مع فنان يغني شرقي وإلا فنان من المشرق ما عنديش مشكل.
0: بيه بيه بالعكس حاجة نصور تفرح وإن شاء الله نشوفوك في تعاملات كبيرة ومهمة كيما تستحقها الحقيقة خاطر كلماتك هي اللي تفرض روحها. باش نسمعوا حكينا على باش نحكيوا على أول تعامل ليك. أنت كنت شرط بكري ما نحكيوا بأكثر تفاصيل على تعاملك مع الفنانة القديرة نجاة عطية.
1: والله هو أول تعامل في حياتي هو كان مع الفنانة القديرة والنجمة العربية نجاة عطية بأغنية من كلماتي ألحان غانم سليم بطبيعة توزيع جوز موزعين عدلان شقرون وسيم معتوقي نوجه لهم تحية وكان معنا في العزف على آلة الناي القدير حسين بن ميلود
0: كيبة كده قوية. بالنسبة لسلطان احنا عنا مقطع خلينا نسمعوها لزقانا مع الكلمات نجم نسمع منهم شوية
1: إن شاء الله بإذن الله
0: نسمع معك
1: والله هي فرصة إيمان باش نوضحها معك نقطة اللي يسألوا في على سلطانة وعليش ما هبطتش راهي الحكاية هذه تتجاوزني سلطانة الفنانة والإطار اللي يحيط بالفنانة نجدة عطية هما اللي خيروا أنه سلطانة ما تهبطش على ريزو سيسيو دونك نا
0: وتغنت رغم اللي تغنت في تغنت كارتاج
1: في تغنت في كارتاج مباشر نهار لو 13 أوت 2024 كانت سلطانة حاضرة في عيد المرأة 13 أوت 2024 مع فرقة الوطنية نتاع الأستاذ يوسف بلهاني نقدم لهم تحية فردا فردا ومن وقتها معناها ما نعرفش وعلاش أسباب تتجاوزني علاش ما هبطتش السلطانة إلى حد هذه اللحظة الله أعلم ما عنديش حتى تفسير الحكاية هذه هو خيار شخصي يمكن من الفنانة ولا
0: ربما تأجلت ربما كنت سمح خيار شخصي المفيد أغنية كنت لقيت تفاعل كبير برشا على المسرح تغنت في قرطاج في فرصة يعني كبيرة زيدة وأغنية كيفش سمعوهم احنا مقطع خلوا الناس اللي يسمعوا فينا يحكموا واحدهم على الأغنية هذية اللي هي من كلماتها شنو تقول كلماتها
1: تقول مجواني والجوة الربي ومن داية عملت له هرجة وينو اللي حرك لي قلبي وشكوني زلزلة عرشة سلطانة ونحكم بحكامي بنت عروش ودمي حامي ديما نخزر قدامي الماضي منحبه برشا في هواية ذوق الليعات تكذب العين ومرات والله لا تشوف الدمعات لنذل ونعطيك الفرصة انساني حكايتنا وفات وعمري منعيد اللي فات جمرة في قلبي وطفات وفي قلبك نقعد لك بصة

0: هذا مقطع من سلطان، أغنية حلوة برشا. إن شاء الله علاش لي تشوف النور ونراوها في خدمة كل خدمة هي، كلحن ككلمات كتوزيع، نقص ربما هكا كليب، ربما زاد حتى تنجم الكليب إشكالية الكليب تتجاوز، ينجم واحد يتم تجاوزها. ما المفيد تكون فما خدمة اللي تخلي برودوي كيما هكا يتوزع ويكون موجود للناس الكل. هذه حكاية سلطان اللي متأكدة عندك معاها معزة خاصة، بما
1: أكيد
0: انه ديما الخطوة الأولى اللي تظهر للناس ديما تبقى هكا قريبة أكثر للقلب، هكا ولا لا؟
1: بالطبيعة أكيد هذه أول عمل معناها احترافي مع فنانة كبيرة كما قلت لك بكري في الكواليس، نستبدأ من اللوطة وتطلع ونبديت
0: اي، بديت من القمة ما شاء الله.
1: من نجاة عطية ديريكت.
0: بالضبط، اي
1: إيه
0: بالضبط،
1: معناها ماذا بيا تشوف النور وتنجح. أما
0: ان شاء الله.
1: الحقيقة ما نعرفش، والله ما نعرفش علاش لحد الآن ما لكن الفنانة تسمع فينا. إن شاء الله
0: ان شاء الله
1: إن شاء الله تعطينا توضيح.
0: ان شاء الله ان شاء الله، علاش لي ونشوفوا الاغنيه هذية، خاطر اغنيه جميله برشا ونشجعها عليها انا الحقيقه باسمي وباسم الناس اللي يسمعوا فينا. مع الاغنيه هذية نكملوا مع بقيه التعاملات اللي نمشيو مع جديد ايمان الشريف، من الاغاني الجميله برشا اللي هي ترق الذيب.
1: ترق الذيب هي جديدي مع الفنانة الكبيرة إيمان شريف، كلماتي ألحان وتوزيع غانم سليم وقصبة جهاد معروفي. كلمات تقول حليلي يا بيا حني، زاد علي الوحش قتلني، رني يا القصبة رني، رني وهزي طرق الذيب، ناري على روحي هبلني، حبيته والحب صعيب، حبيته محب عروبي ونويته يولي مكتوبي، في عشقه نخسر تحروبي والدنيا رايم كتيب، رني يا القصبة رني، رني وهزي طرق الذيب.

0: تحية كبيرة برشا ليكم الكل. هذه طرق ذي بمين شريف من الأغاني الحقيقة الحلو، وإحنا حكينا في الكواليس معناها، وهذا ما يخفيش مستمعينا، مفاجأة الحقيقة مع إيمان، مغامرة خلينا نقول، مغامرة حلوة وجدتها الحقيقة مع ستيل حسيناه مختلف شوية على الأغاني اللي كانت تغني فيهم. هكا ولا
1: إيمان شريف فنانة مجدة وفنانة عندها هبلتها وعندها ستيلها، لكن المرة هذه طرق الذيب حاجة مختلفة أصلا خلت الناس كلها مصدومة. كيفاش إيمان شريف تغني اللون هذا من الأغاني وما شاء الله كما كنا نسمعه قدتها ما شاء الله، وإن شاء الله بإذن الله طرق الذيب باش تنجح بإذن الله، هكا إحساسي يقول لي.
0: ان شاء الله. هي خرجت هنا الاغنيه
1: هبطت على الريزو
0: اليوتيوب،
1: سيسيو،
0: ثاني يوتيوب.
1: اي اليوم موجوده على الانستغرام تاع ايمن شريف، موجوده على التيك توك، موجوده في صفحتي بطبيعه امين نصري، موجوده على الانستغرام تاعي امين نصري 0900، موجوده على تيك توك تاعي امين نصري 329، فهمتني؟ هذه المواقع

0: انت ما تحبش من كلماتي الحان وتوزيع غانم سليم، ميكس وماستر كيف كيف غانم، انت ما تحبش هي يعني اغنية حلوة والمعنى متاعها، اني نقصد انه انت ما تحبش، معناها ديجا المعنى واضح من غير ما
1: اي
0: يفسروه، تقول يا انا ما
1: ما
0: نعرفش
1: عادش نحب
0: نحب،
1: يا
0: يا
1: انت
0: انت ما
1: ما
0: تحبش،
1: بتحبش. اي
0: ما حبش انا قلبي دق، صدقني ما حبش، شنية عندي نعمل لك، حالف ما حبش يحصل لك، ما لقيتش كيف نوصل لك وانت باقي فيها مكبش، انا نشرق وانت تغرب، احساسي ما باش يقرب، حاولت معاك قلت نجرب زايد قلبي ما دقش، يا انا ما نعرفش نحب يا انت ما تحبش.
1: احكي جديدة وما تحكتش، ما تحكتش
0: ما
1: اقبل
0: تحكيتش جملة
1: بالحب.
0: بطبيعة، كما قلت لك إيمان راني مانيش من الشعراء اللي تكتب في 7 كلمات اللي قاعدة تعاود فيهم، راني نكتب في حاجات ما تقالتش وكلامي معناها ليدونتيتي نتاعي، معناتها
1: بالضبط،
0: ما
1: خلينا
0: نستعملش
1: نسمعوها مع بعضنا مع الفنانة لطيفة صبري.

0: تحية متجددة لأصدقائنا الكل، هذه لطيفة صبري في أنت ما تتحبش بتبيعها من كلماتك مرة أخرى. أمين، عملنا برشا جو اليوم مزيكتك من برشا برشا خدمة حلوة
1: يا
0: الحقيقة.
1: عايشك، مرسي وربي يفضلكم. وانا بطبيعتي كنت سعيد باللقاء معك وباللقاء ومع مستمعي إذاعة الكاف اينما كانوا.
0: مازال عندنا ما نسمع، مش نسمع مع بعضنا غانم اللي نسلموا عليه زاده برشا، وان شاء الله الفرصه اخرى يكون موجود زاده وحاضر معانا
1: ان شاء الله.
0: في اغنيه بصوته هو اكيد
1: اي
0: تحكينا عليها، اللي هي تو توالفي على فريقي.
1: تحية الغانم سليم، هو الملحن والموزع اللي عمل معايا اغنياتي الكل. والناس ما تعرفش انه غانم من احسن الاصوات التونسية، هو غانم سليم. هذه تو توالفي على فراقي من كلماتي، الحان وتوزيع غانم سليم بطبيعة، وميكس وماستير متاع غانم. كيف كيف تقول تو توالفي على فراقي ونولف قلبي يمشي فوق الجمرة، ويتسكر في العشق بابي وتنسيلي طريق جرة. تو توالفي ما تخافي، ما تزيديش حمل فوق اكتافي، غدوة

أعمل حبيب خلافي ترمي زماني وسط الحفرة بنادم يحن ويجافي والقلب مقسوم زادني مضرة تو تولفي ببعادي ويبرى جرحك وتولي عادي ويقعد ديما أنا قلبي نادي ومحال أنا أرجع لك مرة أخرى تو تستنسي وتنسيني وتنسي إنك في يوم حبيتيني عليك ياما بكت عيني حبيتك والفرقة مرة. إن شاء الله ما كنتش غلطت في الكلمات يا غانم. تطوير في على فريقي غانم سليم.

0: تو طويل في على فريقي مع غانم سليم. سليم تبي عن سلم عليه برشا مع كلماتك كمين، غنية زاد حلوة برشا ومختلفة كما حكينا في الكواليس على الاختيارات اللي كنا سمعناهم زاد
1: اي صحيح.
0: قبل، ريتم مختلف شوية وحلو. خليك كلمة ليك توا للناس يسمعوا فينا، أنا متأكدة اللي باش نسمعوك في برشا برشا برشا تعاملات الفترة الجاية. أما نتمنى زيدا نسمعك في تعاملات زيدا عربية. علاش ليه؟ خاطر الكتيبة موجودة ومن أصعب المراحل هي مرحلة الكتيبة، خاطر مش أي كلام يوصل وقت اللي يكون فما إحساس توصل. الغنية كي ما يكونش فما إحساس في الكتيبة زيدا ما توصلش، كيما إحساس الأغنية واللي يغني كيما إحساس زيدا بالطبيعة اللي يكتب. شنو رايك؟ ان شاء الله
1: اكيد هو
0: ان
1: يلزم
0: شاء الله
1: تتضافر الجهود الكلها
0: بالطبيعة
1: باش نوصلوا احساس حلو للمتلقي،
0: بالضبط
1: كسوا كلام ولا لحن ولا توزيع ولا صوت، يلزم كل شيء يكون
0: متكامل،
1: متكامل صحيح
0: مجموعة كاملة
1: باش
0: كيك.
1: نجموا
0: اي
1: نوصلوا حاجه حلوه للمتلقي.
0: بالضبط.
1: والله كما قلت لك ان شاء الله علاش لا. تولي حاليا معناها
0: شنو فما
1: نحب
0: في الكواليس؟ احكي لنا.
1: حاليا نحب نتشبع بالتونسي.
0: اي اكثر
1: اي باذن الله
0: بالضبط، ان شاء
1: ثم
0: الله
1: تعاملات اخرى تو
0: ثم حاجات
1: نصرح
0: تطبخ
1: عليها
0: في ال
1: باذن الله. اكيد اكيد اكيد في
0: عاية
1: الكواليس،
0: به في
1: اكيد باذن
0: الكواليس
1: الله
0: به
1: تو وقت اللي ان شاء الله تتم
0: بالطبيعة
1: وتخرج للدنيا تكون باذن الله اذاعه الكافه
0: إن شاء الله
1: اول
0: يا رب.
1: اذاعه، وتكون اول او اول معناها جهه رسميه تعلن على التعامل بتاعي مع اي فنان كسوى تونسي ولا عربي ان شاء الله باذن
0: إن
1: الله.
0: شاء الله إن شاء الله. ونورتنا يا سيدي،
1: ربي فضلك
0: برشا مزيكا
1: يعيشك.
0: حلوة اليوم
1: ميرسي بيان
0: سمعناها معاك من
1: يعيشك.
0: بداية الحصة حتى التوا. كلمة للناس اللي يسمعوا فيك بطبيعة اليوم بعد المسيرة هذية بعد التعاملات هذية، شنو تقول لهم للناس اللي يحبوا يتبعوك في آخر مشوارنا؟
1: نسلم على الناس الكل، زملائي في العمل، أصحابي، أحبابي، الفنانين اللي تعاملت معاهم والفنانين أصحابي اللي مازال ما تعاملتش معاهم، وبيناتنا هكا حبيبات وعلاقة محلاها. أصحابي ناس كل اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش، إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم، وإن شاء الله تكونوا استمتعتم معنا، وإن شاء الله بإذن الله عنا جديد بإذن الله،
0: إن شاء الله
1: بإذن الله القلم ما يموتش بإذن السميع العليم.
0: ان شاء الله. هذه اكيد مداخله مصافحه اولى معاك بالنسبه لي معاك والمره الحقيقه، ما ان شاء الله كل ما يكون فما جديد نوعدكم باش يكون موجود وحاضر معنا امين ناصر ونسمعوا كلماته جديده ونتلاقاو ان شاء الله في مواعيد اذاعيه لاحقه. احنا هكا وصلنا نهايه مشوارنا معكم، باي باي.

0: تبث إذاعة الكاف حصصاً تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 أبريل على الساعة 9:50 صباحاً، ويعاد بثها في 7:50 مساءً على موجات إذاعة الكاف.
1: تمام الثانية على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موجز الأنباء. مساء الخير. قامت لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بولاية باجة بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافية، التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من هذا الشهر، بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. تتوافد على المنطقة السياحية برقع عين درهم نهاية الأسبوع الحالي وفود سياحية وإعلامية للتعرف على المقومات السياحية بالمنطقة والترويج لها وفقا للمندوب الجهوي للسياحة عيسى المروانية. تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع بدار الثقافة بسليان في إطار تواصل فعاليات شهر التراث لتختتم يوم غد الأحد. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. عالميا وفي الشرق الأوسط، أصيب فلسطينيان بينهما سيدة مسنة اليوم في اعتداءات للمستوطنين بمنطقة جبل جالس شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية. أعلنت البحرية التابعة لقوات الحرس الثوري الإيرانية اليوم السبت أن اللوائح الجديدة المتعلقة بإدارة الخليج سيتم تنفيذها بناء على التوجيه التاريخي من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. نلتقي تمام الثالثة في أمان الله.
0: هذا البرنامج إعادة.
3: صحتك. إعداد وتقديم يمين رزيق.

0: مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في إذاعة الكيف برنامج صحتك لليوم كما تعودتوا في مثل هذا التوقيت. اليوم معنا دكتور عبد الحق دشراوي باش نحكيو في موضوع مهم برشا، باش نحكيو على الساقين. اليوم الساقين بصفة عامة، المشاكل اللي تنجم تقع في الساقين، يعني الأمراض نجم نقولوا اللي تقع في الساقين برشا أمراض. نحكيو بعد شوية على العديد من الأمراض، شنية الأسباب متاحة، شنية مضاعفاتها، العلاج والوقاية. موضوع مهم برشا، نحكيه على تعرق الساقين، نحكيه على الشامبينيون، برشا مواضيع أخرى. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك أمينة، مرحبا بمستمعي إذاعة الكف.
0: دكتور، موضوع مهم، أمراض الساقين بطبيعة عديدة ومتعددة.
1: هي أي أكيد أكيد تعرف لي الساقين هي أساس. معناها الواحد كي يبدا لباس يقولوا فلان وقف على ساقيه.
0: مهم برشا.
1: مهم كي يبدا الساقين في حاجه، في حاله طيبه، تبدا الامور كل لباس. وكي تبدا الامور تعبه على مستوى ساقين، من هاك الكلمه تعرفها يمينه، المثل يقول لك فلان ضارب وصبات.
0: يعني عنده مشاكل،
1: عنده مشاكل، ماهوش مرتاح، ماهوش في حاله طيبه. فاذا معناها الساقين مهمين،
0: هي المرآه نتاع صحه الانسان.
1: اكيد اكيد يمينه. تعرف الواحد اذا كان ساقيك تبدا لباس، بدلك الكل لباس. واذا كان فما اي مشكل على مستوى الساقين ما تبداش مرتاح.
0: الدكتور، نبداو بالأصابع، أصابع الساقين. يعني ثم برشا خاصة سورتو نشوفوه عند الكبار في السن، الظفر اللي يبدأ مغروس في الجلدة، يعني شامبينيون ومعاه الظفر مغروس في الجلدة.
1: لازم نكون فما شامبينيون. فما ناس مثلا كي بالصبات ضيق عليهم القدام، الظفر يولي يتغرس في الحم ويوجع برشا،
0: ولي الشكل نتاعو هكاك.
1: لا يولي انونجلان كارني، الفر داخل في الحلق يوجع برشا. فهنا يلزم تدخل جراحي، يقصوا الفر
0: ويخرجوه من
1: ما عادش يدخل. ويلزم نعلموا الناس كيفاش تقص ظوافرها، كيف كيف
0: في الاطراف.
1: في الاطراف فما شكون يقص الظفر معوج، يطول الظفر ويدخل في اللحم. وهذا مشكل كبير، خاطر عذاب عذاب للي عنده لونغ لانكارني، الظفر يبدا داخل في اللحم. صعيب ياسر،
0: وخاصة يولي مشكل مضاعفة اختيار الناس اللي عندها السكري.
1: خلي عاد
0: يولي الجرح.
1: وي اذا كان باش نحكيو اليوم على الساق و صحة الساق، مهمة برشا برشا عند اللي عندهم مرض السكري. ونحب نذكر اللي برشا أمراض معناها خطيرة عند مريض السكري تنجم تكون بدايتها على مستوى الساقين.
0: الفر كيف هكا بالحق،
1: ألا لي قدر برشا خطأ. علاش حاشين؟ أول حاجة الديابيتيك معناها اللي عنده السكر
0: يفقد الإحساس بالألم،
1: يعطيك
0: صحة.
1: ثاني حاجة نظر بتاعه ينقص، معناها كي يقع مشكله تتحفر بلاصه على مستوى الساق، نسميه احنا لو مال بيرفورون بلونتير. معناها وجع، حاله يبدا يحفر الوتر ما يفيقش بها المريض. معناها اللي خاطر علاش ما يشوفش مليح، ما يشوفش ساقه، هو
0: ما يشوفش
1: كي هو
0: وما يحسش،
1: وزيد ما يحسش، خاطر هي تتحفر ماشي وتتحفر وهو مش فايق بحد شيء. هذاك علاش يلزم الاهالي، العائله نتاع كل مريض
0: هما
1: كبير في العمر وعنده مرض السكري، هما اللي يتلاولوا بساقيه، هما اللي يشوفوا فماشي مشكله في المشطة نتاع الساق من اللوطه. خاطر في الغالب هي المشطة من اللوطه معناها تتحفر. فاحنا نقول لهم ردوا بالكم، انتم تلاهوا بيه، انتم شوفوا
0: تفقدوه
1: تفقدوه يعطيك الصحه. فالاكثريه عندك البوذباع كيف كيف عند مريض السكري، مش كيما البوذباع عند الناس الاخرين.
0: اي العادي
1: ثبتوا معاه. تو فما حتى دواء اسمه بي دياب، معناها ساق ديابيتيك. اللي عنده السكر فما دواء معناها خاص الساقين نتاع اللي عندهم مرض السكري. لانه مهم ياسر، خاطر المرض أول ما يبدأ عند مريض السكري يبدأ في الأطراف. علاش؟ خاطر الحركة الدموية تمشي وتنقص وديما في الطرف الأخراني. كاينة معناها عمارة الطاقة الخامس ما عادش يخلط له الماء. المريض السكري الحركة الدموية تنقص على مستوى الأطراف خاصة الساقين. فهنا تبدأ المشاكل الكل كما كنت نحكي لك تو. عندك كيف كيف حاجة يلزم نردوا بالنا منها، ونبهوا منها الناس كل وخاصة اللي ديابيتيك. أنا نسميها ديما جراحة بيت البانو.
0: كيفاش دكتور؟
1: فما ناس يدخل للبانو معناها يحط سقيف الماء سخون وياخذ لها مكة ولا حاجة ويبدأ يقص، كان عنده عين حوتة ينجرها وحده، ياخذ برشا برشا الناس تعمل فيها راهو
0: سورتو المرض السكري اخبار برشا.
1: فما ياخذ لام يبدا يقص وحده يبدا ينجر. فما شكون يلقى مشكله ظوافر نتاع الناس الكبار في العمر، يلزم شكون يقص لهم ظوافرهم
0: يتلهى بيهم، مش هما وحده،
1: خاطر هما من اول حاجه نذكر اللي الظوافر مع العمر تخشين.
0: اي
1: تولي خشينه ما عادش تتقص بسهوله
0: اي
1: وزيد مريض.
0: فما تكنيك باش تقصهم مثلا تنفخهم في الماء بعد الدوش،
1: ويلزم المقص اللي تقص به يكون حاد وقوي. فما حتى دي سيزون
0: ومعقم
1: كوبونتي بيان سور. يلزم شكون يتلهى به، هو كي يكبر ما عادش يشوف مليح، ما عادش يثبت
0: وما ينجمش يقص وحده،
1: وما ينجمش يقص
0: لازم شكون يتلهى به.
1: توا يمينا راهو في احنا ما عندناش، ما نعرفش كان في الكيف عندنا دي بيديكور ولا لا.
0: لا ما عندناش في العاصمه، في تونس موجوده.
1: تونس موجود.
0: الكبار في السن معظمهم يمشوا.
1: لا هما لي بيديكور مشغول الناس كل.
0: لا لا اما الاكثريه اللي نحكي لك ريتهم هنا، ثم شكون مريض بالسكري في العاصمه، ثم شكون سبيسياليست يمشي لهم هما. بما انه انت كنت تحكي دكتور كيفاش يخشين الظفر، يعني في الدار صعيب حتى بعد الدوش وهما يمشوا لهم، عندهم تكنيك ما نعرفش كيفاش يقصوهم يعقمهم
1: على الجناب.
0: على الجناب
1: قد قد وفبخلاف ذلك تعقيم، ويقصوا ينحيوك القشرة
0: الزيدة
1: بتاع الساق في الساق ينجروها بطريقة علمية. فبرشا ناس، فما حتى مساج يعملوا للساق باش يطريوا الجلدة باش يحرقوا الدم في الساق
0: موجود.
1: وبرشا ناس عندهم كما أنا نمشي للحجام مرة كل شهر، هما كل شهر
0: يمشي فقط ساقه
1: البيديكور يتلهالو بسقيه
0: بالظفر
1: بساقه الكل
0: كل.
1: يدخل يقعد على الطاولة، فما اختصاصي كما قلت انت ما سخون وماكينه وكل ماكينات متعدده يستعملوهم. فتعرف بعد ما تمشي تعمل السيونس هذيك، خاطر صارت لي مره هكاك مشيت احساس كبير معناها تحس
0: مرتاحه
1: راحة. بعدها هي خرجت عملت أكثر من 5 كيلومتر مشي خاطر وخفيت ونحط في ساقي مرتاحة. مهم برشا
0: أي مهمة برشا.
1: وإذا كان فما مشكلة
0: البيديكير
1: هو اللي فيق بها، فهمتني؟ فمهمة برشا الساقين. فنحب نقول للناس مثلا اللي يحبوا يعملوا الرياضة مثلا حب يعمل
0: أي سبور مشي مشي مارشا،
1: يلزم يعمل معنا يلزم يعدي على ساقيه، يلزم يشوف ساقيه لاباس ولا، يلزم يختار الحذاء المناسب
0: المريح
1: المريح واللي يمشي مع ساق. فما ناس يمين اللي عندهم ساق بلا
0: البي
1: بلا
0: يتعبوا
1: يتعبوا تو لو يعملوا دي سمال
0: سبيسيال ليهم
1: وياخذوا الفورمه، خاطر لي بودولوج بودولوج هما الطب مختصين في امراض الساقين، ياخذوا الفورمه يصورها وكل ويعملوا له دي سمال حسب الفورمه نتاع ساقه. تعرف يمين اللي قبل كانوا لو بي بلا اللي ساقه
0: ما عادوش رجعش
1: يعطيك الصحة
0: معروف لحد ليه
1: لا لا لا لا ما عادش تو ما عادش تو مادام
0: عنده سمال سمال سبيسيال
1: ينجم الحل يمشي يصلح سقيبك السمال هذيك. اما قبل كان بيبلا علاش؟ خاطر يتعب
0: ينجمش الجري الجري والصبات
1: البروتكا والكل يتعبوا برشا اللي عندهم لو بيبلا ما ينجموش يمشيوا مسافات طويله. اذا اليوم لقينا الحل.
0: ثم مشكل كبير زيادة الصبع الكبير متاع الساق، ثم برشا يعني يومك الأعوجاج
1: لدرجة
0: أنه ما ينجمش يلبس الصبات اللي يجي
1: رجال ونسير.
0: شنية المشكلة ذيك دكتور؟
1: هذيك وراثي
0: وراثي، يعني شكون عنده في العيلة ينجم
1: تلقى الجد عنده والأم عنده والصغير ولد
0: يتعب
1: يتعب علاش؟ خاطر الصبات ما كيفش تلقى الحذاء المناسب
0: والفورمه هذه.
1: اون بلوس كي تلبس الصبات باش يولي يحك برشا في الجلد هذاك، وهذاك باش يعمل التهابات فك المفصل هذاك. اليوم يعملوا عمليات يصلحوه، عمليه جراحيه عند طبيب مختص في العظام
0: في العظام.
1: اي وفما شكون كيف كيف فما ابارياج
0: فما اباري
1: صغيره ركبوها في الصباع الكبير هذاك كي تحي صباتك باش يرجع الصباع هذيك معناها يصلحوا. ما هيش حاجة خارقة العادة، أحسن حاجة العملية. وحتى العملية مرات بعد ما تعمل العملية ترجع الحالة وين كانت؟
0: يعني مش
1: ما يجي بناجحة.
0: 100%
1: ما يجي بناجحة. أما هي خلقية تلقى عائلة كاملة عندهم لو هاليكس فالجوس. فهمتي؟
0: تتعبهم برشا في نوعية
1: التعب خاصة شرطو. على مستوى الحذاء. لكن اليوم يمينة ولاو الأكثرية ما نعرفش كان لاحظت كثر معناها الناس اللي تستعمل السبيدريات لي باسكيت. نعطيك رقم باش تستغرب فيه. واحد على اثنين اليوم يلبسوا سبيدري.
0: كبار وصغار ناس.
1: كبار وصغار.
0: مرتاحين.
1: كبار وصغار.
0: راح يحس في الساق.
1: تتذكر قبل الكبار ما تعرف الساق مع الكبير تولي توجع تولي تقلق الصبات ما عادش يحمل الصبات. كانوا قبل الكبار تشوفوا شي يلبس بانتوفل. كانوا البانتوفلات هما الصبات المعروف عند الكبار في
0: مرتاح وطريق.
1: توا كي طلعت سبيدريات انا نشوف برشا نسيت
0: اي الكبار
1: في عمر المعايم كلهم لابسه بسبيدريات
0: خاطر توا ما عادش يلبس الحاجه اللي تحلى في عينه ويلزم حاجه اللي ترتاح له ساقه
1: واليوم الصبات ما عادش يتشرى بالعين يتشرى بالساق.
0: هذا بروفيرب
1: فهمتي ما تاخذوش خاطر حلو ومنظره فهمتي
0: اللي يرتحك
1: اللي يرتحك
0: تحس تحس براحة
1: عليه شو تو سبيدريات ما تعرف يمين اللي تعب الأكثر في الصبات هو كيبدا ضيق قدام مثلا ولا يبدا عالي التالون التالون ما يلزمش يفوت زوز سنتيمترات أكثر من هكا يتعب الصبات ترو بلا مش باهي كيف كيف
0: يتعب
1: أما زوز سنتيمترات كي تمشي به بالعكس كترمبه معناها يعني بومب يحرك الدم في الساق كي تمشي تعفس ديما خير إذن الحذاء ما يلزمش يكون معناها نختاره ويبدا ضربك الصبات وانت بتطفي الضوء
0: لا خاصة
1: سورتو الكبار في العمر لا تلاحظ انت الكبار في العمر ما عادش يختاروا صباتك الانيق الطويل المضخم لا
0: صبات مريح
1: الى وجو كان عن صبات مريح كنت ذكر قبل كنا معروفه برشا حكايه الصبات نتاع العيد
0: يضرب الصبات
1: كل صغار كل كان يضرب علاش خاطر ما كانوش يقيسوه قبل
0: يمين
1: قبل
0: وكان نوعيه الجلد زاده تبدا يابسه مش كي تحسنت الكاليتي
1: يلزم الجلد يرقد معناها يخليه يطول وقبل كي تدخل للحانوت معناها باش تاخذ حذاء تقعد تقيس الصبات ويلزمك تعمل به خطوات ديما نقول راه الصبات ما يلزمش مثلا تلبسه تخرج به يلزمك عند الحال
0: جربوا تعمل مع شوي ماشي
1: مين رانا ما عندناش نفس الساق اليمين ولا اليسار
0: اي في انسان واحد يختلفوا الساقين الاثنين
1: الساقين الاثنين وما فماش زوز في الدنيا عندهم نفس الساقين
0: هي ساق عبد واحد ساقيه الاثنين مش كيف كيف ما بين زوز من الناس
1: هذاك علاش نقولوا معناها الحذاء مالوريزمون للاسف اليوم معناها ولا الحذاء ستاندار ندخل الحانوت ناخذ الكل صبابط كيف كيف هو لا هو قبل قبل ممكن ما نعرفش خاطر ما كانتش موجوده الاحذيه بزايد كانوا العباد يمشيوا يطلعوا الصبات
0: يطلعوا
1: الفورما
0: نتاع الساق
1: ياخذ لك ساقك تحط وياخذ لك الفورما نتاع الساق ويطلع لك حذاء هذاك الحذاء الباهي فهمتي اليوم الحذاء ولا ستاندار لكن نجموا نختاروا يلزم كل واحد والفورمه نتاع ساقه كيما قلت لك الساق اليمين ماهيش كيما الساق اليسار دونك لازمنا ناخذوا حاجه كي نقيسوا الصبات نقيسوا الساق اليمين ونقيسوا الساق اليسار خاطر ماهمش كيف كيف اذا كان ينجم يكون مرتاح في الساق اليمين ويضربك في الساق اليسار دونك تبدل تشوف حاجه ما خير
0: نحكي وحكينا على أصبع هذيك اللي يبدأ فيه اعوجاج وكيفاش يقلق في الصبات ونوعية الصبات وانت قلت توا ينجم كان بعملية جراحية وساعات العملية الجراحية بعدها ما ثماشك الإحساس بالراحة 100% نفس الحكاية دكتور فما شكون اللي في القدم يعاني ما نسموه نحنا بالعامية الظفر
1: الظفر لبين كالكاليان
0: مشكل كبير
1: هو لبين كالكاليان مربوطة بالعلبة للتندون
0: بالتندون
1: العلبه اللي تحت الساق هذاك كي تبدا انت تلبس الصبات مش مناسب يولي يجبد على التندون يجبد التندون العلبه اللي تحت الساق اللي تحرك الساق وهذيك تخلي يخرجك الكذفر هو ترفع عظم هذيك
0: هو عظم
1: عظم التندون العلبه هي اللي تعمل تحجر
0: تولي يابسه
1: وتوجع وتولي توجع في الحالات هذه ايش نعملوا؟ نفهم المرات نعملوا زريقه باش نذوبك التحجر هذاك والا ناخذوا امشات مشطه
0: حطوها في الصبات
1: حطوها في الصبات خاصه مشتك تبدا طريه
0: طريه
1: باش كي تعفس ما توجعكش وهو من العاده يقول لك مربوطه هما اصلها الليبين الكركنيان هذيك ناتجه على الصبات اللي ما يكونش مريح، يكون يابس مثلا القاع نتاعو يابس، هذاك علاش يلزمنا ديما صبات مرتاح. فما شكون ياخذوا دي تالونات يتباعوا في اخر الصبات، تحطك التالونات هذيك باش كي تمشي تبدا ساق
0: مرتاح.
1: احنا كي نعرفوا على حاجتين، نعرفوا على القداس المجتمع القدام والقدم، دونك هذا مزوز هما الاكثر لابويه
0: العرفه.
1: كوم لابويه قاع غاده يمينة باش نحط صبعي على حاجه معينه اللي قاسوا منها برشا ناس. عين الحوت.
0: عين الحوت برشا
1: برشا. انا غيظوني والله مرات نشوف في الشارع واحد يرضي
0: من عين الحوت.
1: من عين الحوت
0: اي ما عندهاش حل، ما فماش تدخل جراحي.
1: تدخل جراحي لكن فما ناس تحمل يقول لك باش نمشي. فما شكون كيما قلت لك قبيله يعملوا جراحه بيت البانوك اللي يجي
0: وحده يدخل
1: ويبدا يقرقش
0: فيها. اختار
1: اختار بيان نلزم جراح، خاطر هي كيما نقولوا احنا لو كلو دو تابيسي، المسمار نتاع التابيسي يبدا عريض من الفوق ويبدا داخل كل مسمار، يلزم قلعوه مش فوقاني بركه، يلزم قلعوه بكله بعرقه هاك الكوروبيه. عين الحوت هذيك
0: يلزم طبيب مختص،
1: يلزم طبيب مختص
0: جراح
1: يقلعها. واذا به برشا ناس خاطر فما برشا يستعملوا دويات بومادات برانيه والكل ايه براني، لكن قلت لك المسمار
0: المشكل الداخل،
1: الداخل يعطيك الصح. ما يكفيش باش تستعملك المراهم هذيك البومادات، نجموا نستعملوا البومادات هذيك المراهم كي تبدا تشيق شايحه وتبدا
0: برش.
1: قشره خشينه في الساق تقلق. تعرف انت الساق من اللوطه ما فيه ما يخلطلهاش الدم، فيهاش حركه دمويه، دونك نجم تخشين وتولي تعب خاطر بعد ما عادش تحس ساقك كي تمشي. هذاك علاش عين الحوته ما يلزمش نعملوا على المراهم، يلزم وخاصه عين الحوته في بقايا معينه. معناها انا ندوخ كي نشوف واحد يقول لي عنده حين حوته وهو يردي عليه، علاه تعذب في روحك؟ يلشي فيه هايرين ثلاثه بعد، حتى مرات تكون يعمل العمليه وبعد يخرج يمشي على ساقيه ماهيش مشكله. اما ما يلزمش نخليوه معناها وجيعه. انا عندي شكون يقول لك اني نمشي على عيني وش خليك؟
0: وشرطو هنا النبه، يعني انت كطبيب تنبه على الناس اللي عندها السكري خاصه
1: انترات، حتى اللي ما عندوش السكري وعلاش تحبوا
0: يحمل فك العذاب هذيك وفك الالم
1: ولا في الالم
0: اللي هو عنده حل ليه
1: بالضبط.
0: فماك البونسمون دكتور تاع العين الحوت.
1: عين الحوت هذاك فما برشا انواع، فما بومادات كما كنت نفسر لك يمينه تقتل البراني،
0: اما
1: لكن هو مسمار
0: اللب الداخل،
1: اللب الداخل يقعد الداخل كي تعفص علاش يوجعوا، كي تعفصك المسمار هذاك يزيد يدخل اكثر.
0: باهي مازلنا عندنا ما نحكيو في امراض الساقين، نعملوا استراحه غنائيه ثم لنعود.

0: هذه إذاعة الكيف، رحبوا بالناس كل التحقتوا بنا الآن وبرنامج صحتك. نحكيوا على أمراض الساقين مع الدكتور دشراوي. حكينا على برشا أمراض تظهر هي بسيطة عند البعض، لكن يعني المضاعفات نتاعها تنجم تكون خطيرة. ركز لنا الدكتور خاصة على الناس اللي عندها مرض السكري. نرجع معك دكتور، نحكيوا على زيادة على الشامبينيون في الظوافر.
1: أيه.
0: عند الصغار والكبار. طفيليات.
1: عند الصغار أقل من الكبار. صحيح. بقى يزم نفهموا المصدر متاع الطفيليات منين تبدأ. هو يقولك الظفر نورمالمون امبيرميابل، ما يتحداش منه الشامبينيون. يكفي باش يقع ضرر صغير في مثلا واحد تحت على ظفره حاجة مثلا تكسر الظفر ولا في الساق البس سبيدري مثلا نزلوا على ساقه برشا من اللي معناه يلقى تلقك الجرثومة ذيك الطفيليات تلقى منين تدخل.
0: أي
1: مثلا فما شكون مثلا في البحر كلا ضرب على صبعه
0: تجرح
1: وبعد تجرح الصبع يتقسم فعلا. وبعد يمشي في التراب، ما تعرف انت التراب والترك في البحر والكل غادي موجودة بزيد بوكو شامبينيون، فهمتي؟ تمشي حافيان كيف كيف اللي شامبينيون وقتها يدخلوا للظفر ويبدا بظفر واحد وبعد يولي ماضي يتعدى لبقيه الاظافر. من الاول الظفر ما ما ما معناها نورمالمون ما فماش دي شامبينيون الا اذا كان فما مشكله في الظفر، جرح ولا مرض الظفر ولا
0: شامبينيون تعدي من انسان لانسان.
1: تعدي بالطبع
0: نفس المنشفة يستعملوا نفس الكوبانغل مثلا اللي يقص ظفره بالكوبانغل وعنده شامبينيون ينجم يعدي بالطبيعة.
1: صحيح. ويلزم كيف كيف ما نلبسوش مثلا مرات كما في الحمام مثلا ولا تروك يلبسوا الناس كلها ولا يلبسوا صباب بعضهم
0: اشليك اشليك باش يدخل بها الحمام
1: ما
0: يلزمش خاطر ينجم يكون عنده شامبينيون هو في ساقه.
1: كل واحد حذاء الخاص به هو. ولو أنه كان تذكر يمين مش نرجع الموضوع آخر، كنا صغار ديما الصغير يأخذ صبات خوذ
0: أكبر منه
1: أكبر منه خليله الصبات، وهذه حاجة خايبة بالكل لأنه معناها سوفون تلقى الكبير الصبات يأخذ الفورمة متاع ساقه هو وبعد اللي بعده يأخذ الصبات يلزمه
0: أوبليغاتوار
1: بالضبط.
0: على
1: يلزمنا على جال الشامبينيون يمينة. نحب نعطي نصيحة للناس الكل، يقول لك يلزمنا كل واحد يلزمه المينيموم على الأقل زوز صبابط. لازم يكون عندك زوز صبابط. علاش؟ باش تلبس الحذاء هذا أمت غدوة ولا حتى نهارين بعد تخرج الحذاء هذاك تخليه يشيح.
0: اي مهمة برشا
1: تقى شهر كامل نفس الصبات
0: يتهوى شوية ويشيح
1: ويلزم. فما شكون يقول لي في الليل نحطه في
0: الفيراندا
1: فما شكون يحط صبات ويحط فيه وسط الكلاست
0: حكاية فيرة
1: يلزم نبدل شوية خاطر ماك تعرف لي شامبينيون كي تخلي الحذاء المرأة يموتوا سي دي بارازيت معناها يحشتهم بحاجة حية سخونة باش
0: يعيشوا فيها
1: بالضبط. كي تخلي انت الحذاء نتاعك ترتعه نهار بنهار هكاك تحمي ساقيك وخاصة السبيدريات. تتفكرش يمين قبل تو تحسد تو سبيدري ولا سبيدري تشريه ب 300 دينار معناها حاجة مضخمة وسبيدري يتنفس احنا خلطنا على سبيدري غزالة
0: ما تعرفوش
1: اللي كان مسكر معناه وكانت ساقين تعم برشا ريحة لأنه ما يتنفسش. وقبل
0: نحكو هنا دكتور على الناس اللي عندهم تعرق ساقين يعني حتى من الصغار يبدأ صغير وساقين
1: تعرق برشا
0: وتعمل رائحة كريهة.
1: وخاصة
0: شنو المشكلة هنا
1: خاصة الصغار
0: الصغار
1: لأنه ليبور اللي في الساقين يبدأوا يعرقوا برشا. هذيك علاش الصغار معروفين يعرقوا أكثر من الكبار خاطر واحد مع العمر ينقص العرق وفما الهرمونات اللي هي تشجع كل. احنا قبل وقت كنا نقراو يمينة في المعهد كان ممنوع باش تدخل تقرا بسبيدري
0: ممنوع
1: اصلا كلمه يعرض لنا القائمة العام اللي بسبيدري يروح
0: حذاء اخر نوع اخر
1: تو تبدلت الامور معناها مرات الحذاء الرياضي أغلى من الحذاء العادي.
0: طيب يمشيوا بيهم في حاجات رسمية يبدأ حذاء ما.
1: لا لا والحذاء اللي عملوا الحذاء بيدو يتنفس القماش من رول غزالة قبل كان يسكر على الساق. عاد باش نرجعوا لحكاية الساقين والرايحة متاع الساقين اللي تحكي لي عليها يمينة. يلزم الواحد بخلاف خاطر فما صغار يقولك نغسل ساقية كل ليلة وباقي إيه ما يكفيش خاطر فما دي شامبينيون يلزم تحط نوع متاع دواء يقتل لي شامبينيون أول حاجة خاطر هو العرق مع الشامبينيون هو اللي يعمل ريحة
0: سورتو
1: نعطيهم أنا نصيحة من بين النصائح للصغيرات اللي عاد ساقية تعمل ريحة ياخذوا أوراق متاع الزوز
0: أوراق الزوز
1: يحطوا ماء سخون يحطوا فيها أوراق الزوز كان تشوف اوراق الزوز بتعرف انت الزوز اش يعني ياخذوا منها
0: سويك.
1: السويك السويك الاوراق كيف كيف اللي كي تحطها في الماء تعمل تسيب ماده
0: صفراء
1: اي صفراء مارون هذيك نوع نتاع دبغه تحط فيها ساقيك كل ليله الدبغه هذيك باش تدبغ لك ساقيك من اللوطه وتقص العرق ما عادش الساق تعرق وما عادش تعمل الريحه
0: الاوراق اللي موجودين في الزوزه يعني يسخن الماء يحط فيهم الاوراق
1: بالاوراق
0: يسيبك الدبغه هذيك
1: ولو انه ساقه
0: شيحها
1: من اللوطه بعد تولي لونها معنى التدبغ فيها لكن يرتاح ماك الريحه نتاع الساقين
0: اللي هي
1: مشكله البرشه صغار اللي كانوا متقلقين معناها يتقلقوا برشا اليوم نقصد يعني قلت لك تبدلت الامور وتبدلت الظروف مش كيما وقتنا نحن كان حاجه اخرى في الرياضه وسي مثلا كي باش نعملوا رياضه ماذا بينا نلبسوا كلاست ما تكونش نيلون ماذا بينا كوتون وماذا بينا تكون بيضه خاطر كلاست الكحله تعرق
0: اي مع الساق تسخن زيد الساق زيد تعرق
1: زيد تسخن الساق وتعرق
0: ثم زيد دكتور حاجه وليت نسمع بها برشا مؤخرا اللي هي ما نسموه الحمره وتعب برشا ثم شكون يرقد عليها حتى في المستشفى
1: ويلزم نعطيه معاها اليوم دويت تجري الدم معناك دويت تقص من خساره الدم وتجري الدم معناها
0: بالدم شنو هي الحمره هي في حد ذاتها
1: الحمره ما هي جرثومه
0: هي جرثومة
1: سوفون هي سي لو ستريبتوكوك ولا ستافيلوكوك نوع نتاع جراثيم اللي موجود على الجلد نتاع الساق لكن يبدا يستنى هو لا معناه اقل غلطه بوذباح مثلا ما بتعرف بوذباح جرح بين الصوابع نتاع الساقين
0: مش نحكوا عليهم بعد
1: هذيك المنفذ تدخل الجرثومة وتطلع مع الساق وتعمل على مستوى الجلده بقعة تولي حمراء برشا تعطي برشا سخانة
0: تحت الركبة تجي الحمراء
1: يجي في
0: الفارة
1: في الفارة
0: في الفارة
1: في الفارة تبدأ منفوخة
0: تحمر
1: تحمر وتعطي برشا سخانة توصل لأربعين سخانة مولاها يبدأ يتزيلف ويبدأ عنده ويعرق يبدأ يتقذقذ مسكين وبعد ومخترة خاطر علاش ولاو تو يعطيو الدواء اللي جاري دم خاطر ينجم يتسبب له مرات في انسداد
0: الشرايين يعمل جلطة
1: وي الحمراء يلزم نتلاو بها ونعطيه الدواء المناسب ونعطيه انتيبيوتيك اللي هو باش يقضي عليك الجرثومه اللي لقات فرصه باش دخلت بين ويلزم كي نداوي الحمراء نداوي بين الصوابع
0: شكون الفئه العمريه يعني حتى من الصغار تنجم تكون عندهم
1: سير حمراء الناس كل.
0: سير عند الصغار
1: عند الناس الكل بقى يلزم قلت لك الانتيبيوتيك كيفو معناها نختار ونراقب الشخص هذاك ونحب نقول للمرضى كيما لي ديابيتيك كيما حتى الناس الكبار في العمر تنشف بين صوابع ساقيك خاطر الماء
0: نتيجة البوذباح
1: بوذباح هاك الماء هذاك اللي يقعد يعمل التهريه فما ناس كي تبدا تتهرى يولي يحط
0: بين تتجرح بين الصوابع وتدخل الجرثومه من غادي تدخل الجرثومه تسبب في الحمره
1: في الحمرة
0: وهنا زادة خاصة زادة بالناس اللي تعرق رجليهم حتى من غير من غير بوذباح
1: ويلزم يحطوا نوع نتاع بودر غدا غبرة اللي هي باهية
0: تشيح
1: تقتل الطفيليات أول حاجة ومن طو تشرب العرق وكي تاخذ الغبرة هذه اللي تقتل الشامبينيون اليوم موجودة نجم تشريها في الصيدلية غبرة تقتل الشامبينيون تحطها في الحذاء نتاعك نهار اللي تنحيها تحط صبات وتحط فيها الغبرة هذيك ترش فيه الغبره وتحطه يشيح ومن طن تقتل الطفيليات أمام طو شيء حسابات.
0: أمراض أخرى دكتور تنجم تكون موجودة في أمراض الساق خاصة يعني بالناس العادية ولا الناس اللي عندها السكر؟ حكينا تقريبا على أغلبية الأمراض، حكينا على شامبينيون، حكينا على الظفر الأصبع الكبير اللي فيه أعوجاج، حكينا على البذبح، حكينا على الحمرة، حكينا على رائحة الساقين اللي تعمل رائحة كريهة. شنية بقية الأمراض اللي تنجم تكون في الساق دكتور؟
1: باش نقول لك على مرض موجود هو ما نادر برشا، فما مرض يسموه لي جامب سون روبو. انسان عادي نهار كامل وقت يدخل الفرش ويتمد وقت تبدا ساقيته وجع فيه تبدا له الالم، اسمه لي جامب سون روبو. مرض هذا موجود عند
0: مش نادر، موجود برشا. يقول لك يجي نرقد في الليل راي ساقي تبدا تفطر علي فكش خطر تبدا مش حاس بالحركه ومتاعب وكلهم، بعد في الليل كي يرتاح تولي توجع فيه.
1: تقاوم من النوم يمينا مولاها يبدا راقد في الليل باش تنقص عليه الوجيع، اش يعمل؟ يقوم يمشي في البيت يمشي يدور كي يبدا يدور وجيع، هو يرتاح يتمد والوجيع تشد.
0: لازم يبقى ديما يمشي بالخطر. شنو هذا؟ منيش
1: هذا ان بروبليم تاع العصب نتاع الساق. سا سابيل لي جامب سون روبو، موجوده وعندها دواء موجود اللي برشا ناس ما يعرفوهاش للاسف، ويعذبوا مسكين. يقول لك كل ليله في الليل تغسلي قايم،
0: فما دواء خاص بها؟
1: اي فما دواء، فما دواء موجود يعطيوها اليوم وخارق للعاده.
0: هذه بالنسبه للساق اللي توجع في الليل، يعني هو جوست يرتاح اللي تبدا توجع، يعني كي يبدا يمشي ما
1: يدوخ برشا. يقول لك اخي تو نهار كامل ندور
0: تعبت
1: ما توجعنيش،
0: كي يجي يرتاح ما يحسش بالراحه،
1: لانه نرقد توجعني وقت مجبور باش نقوم وباش نمشي في الليل، لانه تنقص عليه الوجيعة كي نبدأ
0: تعبتني. أي تعب الساق سورتو كيما كنت تحكي أنت دكتور، هو يجي يرتاح وهي ما تخليش به. شنية بقية الأمراض اللي تنجم تكون في الساق دكتور؟
1: الساقين برشا حوايج، فما مشاكل أخرى ما هيش ناجعة على مرض الساقين، مثلا القلب. القلب أمراض القلب مثلا، أمراض الكلاوي، هذاكم يتسببوا في الانتفاخ على مستوى الساقين.
0: أمراض الكلى.
1: وهذا من الناس داير، هو مش هذا ما برك الناس كلها ماذا بينا يمينا كي نرقد في الليل نحط حاجة تحت الجراية باش تبدا الساقين مصلوبة التالي، على الأقل الواحد كي يقوم الصباح يقرا ساقيه مثلا نهار كامل ساقيه منفوخة، كي يرقد في الليل يحط حاجة باش ساقيه تتصلب التالي، يقوم الصباح يلقاه على الأقل مفشوشة. وفي النهار فما شكون مثلا اللي عندهم ليفاريس ولا
0: اللي هاي ليفاريس، هاو نحكيو على ليفاريس
1: واللي يستعملوا
0: البونداج باهي للناس اللي عندها ليفاريس.
1: اي في النهار
0: يعني في النهار كهو،
1: وفي الليل ماذا بهم يحطوا حاجه تحت الجرايه، يحطوا مخده
0: باش يحسش بك تعبك الوجيع
1: باش تتفش
0: وتتفش.
1: ماذا بينا وسي نبتعدوا توا شتي خرج بريسك، فما برشا ناس تلقى الدنيا بارده يجي مقابل الشمين يبدا ملصق سقيه للشفاه، هذيك مش باهي سخانه
0: للعروق.
1: هو البرة في الخارج في وقت ما طلعوا طريقه التسخين في القاعه للشفاج والسول. والمشكله ظهر اللي الناس هذوما الصباح كي يجي يلبس صباط وما ينجمش يلبس خاطر ساقه تتنفخ بالسخانه
0: بك السخانه هذيك.
1: دونك لازم الساقين ما نحطوهاش مباشره مقابله حاجه سخونه. كي تمشي للحمام كيف كيف ما يلزمش تحط ساقيك تغير الناس اللي
0: عندها مسخو في المسخو، برشا يحطوا ساقيهم في المسخو. دي كونسيي هذيك
1: دي كونسيي هذيك مش لازم تعمل، نجم تحط ماء سخون وماء بارد،
0: مره في الماء سخون مره في الماء بارد،
1: مره في الماء بارد وتوفى بالماء سخون
0: توفى بالماء بارد
1: بالماء بارد توفى بالماء بارد.
0: هو برشا يقول لك كي نجي خارج اصلا على بدنه كل ماء قريب للبروده
1: إيه لا دوشي كوسيز هذيك
0: هذيك يقول لكم بعد نحس بروحي مكبوس.
1: وعلاش توفى بالماء بارد؟ باش تتكمش العروق وتقعد مكبشة
0: مكبوس،
1: خاطر الماء سخون يحل العروق والماء بارد يكمشهم. فاللي عندهم لي فاريس سي دي جون اللي عندهم العروق نتاع الساقين يبداو ما محلولين، فهمتني؟
0: يساعدهم الماء بارد اكثر من السخون.
1: لكن هما برشا ناس يخير قراس وكل تلقاه ديما يقعد قدام الشميني ماذا بيه، وما يلزمش نلبس الحاجات المكبوسه
0: كيف المكبوسه سورتو الصباط المكبوس.
1: بخلاف الصباط المكبوس حتى الكلاسيت
0: ماذا بينا تبدا مرخوف
1: حتى السبت راهو على الحزام هذا انا ما يلزمش يكون مكبوس، لازم نحاول نحسن تو سكي سيركولاسيون. مثلا هذاك علاش تو احنا ننصحوا بالمشي باش نحسنوا الحركه الدمويه راهو المشي مش على السفل ولا حاجه، باش نحسنوا الحركه الدمويه خاطر نورمالمون لي موسكل نتاعنا مع العمر ينقصوا يضعفوا. وانا ما عنديش برشا يمينه، جيت كيفاش يقولوا استغربت عندما نسمع في استاذ في الطب يحكي قال اللي معنا الانسان الانسان مهما كان راهو الميوسكل معنا العضلات نتاعنا تبدا لي فيبر نتاع العضلات نتاعنا تبدا تموت ويعوضها الشحم، تاخذ بلاصتها الشحم معناها تولي
0: بالعمر بالعمر
1: هاي. تعرف من عمر يبدا ذا 30 سنه
0: صغير خلاص
1: معناها
0: صغير بالكل
1: معناها ذيك علاش نسموها السركوبيني، الميوسكل يبدا يضعف من عمر 30 سنه
0: ويتعوض بالشحم
1: مشو في 30 سنه يتعوض
0: يبدا بشويه بشويه.
1: وذيك علاش كان لاحظت ما نعرفش انت تبع الكوره شويه وليه برشا ملاعبيه نتاع كوره من 30 يبداو تنقص
0: تنقص الموتيفاسيون تاعها،
1: مش موتيفاسيون لا امكانيات
0: الرياضيه
1: ما عادش يعطي كيما معناها ملاعب كبير يعطي في عمر 20 حتى
0: مش كيما 30
1: بعد 30 برشا بعد 30 ما عادش يكوروا كيما قبل لان لي ميوسكل نتاعهم تبدا تنقص. اما احنا يلزمنا نعاونوهم باش يقوموا بالرياضه الكبار. تخيل انت في 30 يبدا ينقص، خلي عاد في 50
0: 40 و50
1: و60 هذاك علاش يلزم ماناش باش نرجعوا الميوسكل كيما هو، اما كيف صيانه العضلات اللي عندنا هذيك اللي تبقى على الاقل
0: بالمشي
1: بالتربية.
0: مهم برشا المشي. شنو هي شنو باهي العضلات؟
1: المشي
0: اي المشي
1: المشي أي.
0: يقوي العضلات
1: اونتروتيا معناها صيانه
0: صيانه ما يخليهاش تبخل وما يخليهاش
1: تشوف انت علاش الكبار في العمر في وقت ما يعملوا كرش لان لي موسكل العضلات اللي في الكرش يترخفوا
0: وذلك
1: علاش تخرج الكرش فهمتي.
0: المشي مهم دكتور المشي هل انه شرب الماء عنده علاقه يعني
1: المشي في ظروف طيبه راهو كما قلت لك الحذاء المناسب المكان المناسب نمشيو على حاجه بلات مكان منبسط يلزمنا
0: ماهيش صعده تبدا ولا
1: نبعدوا على الصعادي نبعدوا كيف كيف على الأماكن الملوثة مثلا بعد كياس وكراب وسيركولاسيون
0: في مسلك يبدأ صحي
1: هكا إيه ما مسلك صحي صحيح. مثلا يكون حلو تربح من الشيرتين تربح من ناحية
0: تشم هواء نقي
1: بالضبط بالضبط دونك ويلزم نحافظ معناه على أنا جو بريفير واحد يمشي نص ساعة كل يوم خير من اللي يمشي ساعتين مرة في الأسبوع.
0: أي كل يوم خير تولي بطبيعة عندها فوائد صحية كبيرة برشا. شرب الماء دكتور مهم
1: ياسر ياسر مهم في الأمور هذه الصحية في حكاية الشرايين في حكاية العروق في حكاية البشرة
0: نظرة البشرة تلقى وجهه مشرق يشرب برشا ماء
1: برشا نساء
0: يخلصوا
1: برشا فلوس باش ياخذوك البومادات المراهم الهيدراتونت
0: تبدا فيها كولاجين
1: هو حتى الساقين يمينه باش نرجع ديما الموضوع
0: تشيح سرطاناج تولي فيها برشا شيء
1: علاش برشا ناس ننصحهم كي تبدا جلده نتاع الساقين قشره تبدا شيحه
0: ميتة وشيحه
1: مي سوفي با باش تحط البوماده مركره خاطر ماك تحط البوماده تشيح ماذا بيك تحط البوماده وتاخذ ساشي بلاستيك مثلا حاجه بلاستيك تحط فيها
0: تعرق
1: وتلبس فوقها كلاس
0: باش تعرق
1: مش تعرق باش تخلي البوماده يقع امتصاص
0: اي باش
1: تدخل البوماده هذيك تعمل سويعه من زمان وبعد تنحي كل شيء تلقى الجلده اطرات لانه شربت البوماده ما كان تحط البوماده كيكه وحدها تشيح البوماده وما تتعداش للساق فهمتني مهم ياسر الجلده نتاع الساقين باش نعملوا خاطر ما فيهاش حركه دمويه القشره المشطه من اللوطه مس حتى مرات كي تدك روحك ما تحسهاش تلمع القشره هذيك خشينه اللي ما عادش تحس الدقه ولا هذيك علاش يلزم تلهي برشا بالمشطه نتاع الساق
0: دكتور هذه أغلبية الأمراض اللي تنجم تصيب الساق
1: نصيحة أخرى
0: أن برشا نصح كمل لنا كان مازال ثم نصيحة
1: فما تو أمشاط تتبيع في في مش في الصيدليات لي بارا فارماسي وحتى في الصيدليات راه تلقاها اونجيل اونجيل كذا هذيك كي تمشي عليهم ما تحسش الساق معناها تغرق تحس الساق تغرق
0: كي لي بونش
1: كي لي بونش بالضبط هذيك مش لازم نستنى
0: ترتح.
1: حتى تولي فوالا والنجم نحولوها من حذاء الحذاء
0: كي تمشي تبدا الحذاء مرتاح وماشيه مرتاحه
1: فوالا سورتو سويدري هو بطبيعته مرتاح اما كي تاخذ مثلا صبات ويبدا ترك تحط فيه السمال هذيك اونجيل وتمشي بها
0: شفتوا الناس اللي عندها الفر واللي عندها عين حوته
1: الساق مهم برشا
0: راحه الساق
1: راحه الساق
0: تاثر على برشا حاجات الشرايين تاثر على عروق على

0: الشنو
1: كيفاش؟
0: في بالك الشنو شنو يعني؟
1: لا
0: ما هو معروفه لكون البنات معناها الزينه تاع الطفله في ساقيها، معناها الطفله لازم تكون ساقيها صغيره
1: ها
0: يلبسوها مصبابه لوح باش ما تكبرش ساقيها، ما يخلوهاش ساق. اي
1: ناي
0: لا معروفه
1: في عاداتهم هذو.
0: في عاداتهم
1: هاي
0: الصغيره بنيه يلبسوها حذاء لوح ويدخلوا لها ساقها
1: بالسيف،
0: وتلبسوا هذاك باش ما تكبرش ساقها.
1: مش تعب هذيك وعذاب
0: ايه
1: للساق
0: خاطر عندهم هما الزينه نتاع الطفله
1: في الساق
0: في
1: الصغير.
0: ساقها، قد ما
1: هاي
0: تبدا ساقها صغيره قد ما
1: لازم
0: تبدا
1: تتحمل
0: مزينه.
1: الآلام هذيك وتتحمل
0: كيما برشا نساء يا مينا يحملوا الكعب العالي الطالون
1: طالون،
0: ايجوي
1: وهي تبدأ تعبه بيه.
0: وتمشي تسهر بيه
1: اي اي
0: وتروح اول حاجه تعملها وقت تروح للدار
1: نحي
0: تنحي
1: طالع.
0: الطالون.
1: اها
0: فمشكو معناها اسكو ممكن باش واحد يسوق سياره بك الطالون هذاك،
1: اي اي
0: لكن فما نساء تهز معاها شلاكه
1: شلاكه
0: في
1: وتسوق
0: الكهرباء
1: بها.
0: وتسوق بها، فهمني؟ اما الكعب العالي هذاك يتعب الساق ياسر، لكن يفو سوفخيغ بوغ اتخ بيل.
1: يلزم تتحمل شوية باش تظهر مزيانة به، أما هو فيها تعب وفيها مضاعفات للساقين، يعني مش حتى توا آنيا ألون تيرم تنجم.
0: اي اكيد اكيد. انا نعرف برشا ناس يا مينا كيبدا للاسف مثلا قصير القامه
1: القامة يحب يلبس حاجة
0: فوالا
1: عالية.
0: تلقاه يلبس حاجه عاليه ويبدا يتوجع منها، لكن
1: من أجل يعني جماله يولي يتحمل شوية.
0: جمال تسمى ولا لا؟ وشنو هو العيب كيبدا واحد؟ ما هو شويه خليقة ربي هذيك.
1: يلزم واحد يقبل روحه كيما هو. دكتور شكرا لك دكتور عبد الحق دشري على حضورك معنا وعلى النصائح اللي قدمتها لنا فيما يخص امراض الساقين. مشكور مره اخرى دكتور، مشكورين الناس كل على حسن المتابعه والاهتمام. الى اللقاء.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي؟

0: مساء الخير تمام الثالثة هنا بإذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. قامت لجنة جهوية مشتركة تم أحداثها بولاية باجة بزيارة لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة ألف اللافي التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. تستعد مدينة بوسالم لاحتضان فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مجردة للاقتصاد الاجتماعي التضامني، وذلك في الفترة الممتدة من السادس إلى العاشر من هذا الشهر بهدف تسليط الضوء على المبادرات التضامنية ودعم الاقتصاد المحلي في المنطقة. تتوافد على المنطقة السياحية تبارق عين دراهم نهاية الأسبوع الجاري وفود سياحية وإعلامية للتعرف على المقومات السياحية بالمنطقة والترويج لها وفقا لما أكده اليوم المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني. تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع بدار الثقافة بسليانة في إطار تواصل فعالية شهر التراث لتختتم غدا الأحد. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أمس عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. تختتم الدورة الأربعون لمعرض تونس الدولي للكتاب غدا الأحد الثالث من ماي ببرنامج ثقافي متنوع يجمع بين العروض الفنية والأنشطة الأدبية مع حضور دولي لافت خاصة خلال المشاركة الأندونيسية. أصيب فلسطينيان بينهما سيد موسن اليوم في اعتداءات للمستوطنين بمنطقة جبل جالس شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية. موعد الأخبار والقادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
2: مية بالمية تونسي مع ناجح.

صوت الشمال الغربي في فرنانا على الذبذبة 90.3 100% تونسي.

0: بين الرف والرف وبين الورقة والورقة، كلام مكتوب بحبر التاريخ يحكينا على حضارات وعلى ناس اتعداوا من هنا، ويخلينا نعيشوا فترات ما عشناهمش، ونسافروا مع حكايات ما عندهاش حدود. كل كتاب باب، وكل صفحة رحلة، وفي كل حرف نقربوا أكثر لذاكرتنا، لهويتنا، وللأرض اللي تجمعنا. خطر الكتاب مش كان حكاية، الكتاب وطن. معرض تونس الدولي للكتاب من 23 أفريل ل 3 ماي 2026 بقصر المعارض بالكرم. سيكون المعرض مفتوحاً للعموم بداية من يوم الجمعة 24 أفريل 2026. معرض تونس الدولي للكتاب، حين يصبح الكتاب وطناً.
1: تمام الرابعة زوالا هنا على موجتنا.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: السلام عليكم، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. تم اليوم بقصر المعرض بالكرم إسناد جوائز الدور الأربعين من معرض تونس الدولي للكتاب، وذلك خلال حفل التكريم أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية منى الصرافي. وفي كلمتها بالمناسبة أشارت الوزيرة لأهمية هذا الموعد الثقافي الذي يعد فضاء حيويا يحتفي بالكتاب ومهني، يعزز الحوار حول قضايا الكتاب ويربط بين الكاتب والقارئ من أجل المساهمة في دعم الإبداع وترسيخ مكانة تونس كحاضنة للفكر. أظهر تقرير سنوي حول واقع الحريات الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من الفاتح من أبريل من عام الفارط ولغاية أبريل الفارط، تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة، حيث تم رصد 154 اعتداء مقابل 267 اعتداء وفق ما ذكره رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع بدار الثقافة بسليانة في إطار تواصل فعالية شهر التراث لتختتم يوم غد الأحد هذا. وانتظمت اليوم ندوة بعنوان بيوت وضيافة، رؤية متكاملة للعمارة التراثية من التوثيق إلى الاستدامة. تم خلالها تقديم مداخلات حول التراث المعماري المستدام والقرى الجبلية التاريخية بالجهة. ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2659 شهيدا وأكثر من 8100 مصاب. هذا وأسفرت غارة للكيان الصهيوني على بلدة عين بعال بقضاء صور جنوب لبنان اليوم عن استشهاد سيدة وإصابة 7 آخرين من بينهم 3 سيدات. أطلق مستوطن إسرائيلي الرصاص الحي صوب المواطنين اليوم في قرية الطبقة جنوب الخليل دون أن يبلغ عن إصابات. وختاما، أعلنت البحرية التابعة لقوات الحرس الثوري الإيرانية اليوم أن اللوائح الجديدة المتعلقة بإدارة الخليج سيتم تنفيذها بناء على التوجيه التاريخي من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. شكرا على المتابعة، للقاء.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا بالجميع. تحية طيبة من إذاعة الكيف واستوديو الرياضة. يبدو معكم من توا حتى الساعة 4 مساء مع انتهاء الجولة قبل الأخيرة لبطولة الرابطة الثانية لكرة قدم المجموعة الثانية، واللي ممكن نتعرفوا على الفريق اللي مش يرافق أولمبيك سيدي بوزيد إلى الرابطة الثالثة لكرة قدم. ممكن كذلك نتعرفوا على الفريق اللي باش يصعد للرابطة الأولى بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيه الدير. اليوم كذلك نتابعوا لقاء جندوبة الرياضي سبورتينغ المكنين مع الزميل فوزي المفتاحي، وفي الكرة الطائرة أيضا لقاء في الدور الربع النهائي لكأس تونس يجمع بين مولدية بوسالم وسعيدية سيدي بوسعيد مع زميل جلال العرفاوي، دون إهمال كل النتائج الخاصة بهذه الجولة في بطولة الرابطة الثانية لكرة قدم، وأيضا مقابلة كأس تونس في كرة اليد وأيضا الكرة الطائرة، لأنه ثم زوز فرقة أهل النجم الساحلي والترجي في انتظار أنه نتعرف على الفريق الثالث الذي قد يكون النادي الصفاقسي مع فريق أولمبيك ليبي، خليناه متفوق 2-1، ومولدية بوسالم مع سعيدية سيدي بوسعيد. مبروك نقوله كذلك للسيد مراد الحطابي اللي تم انتخابه منذ قليل رئيسا جديدا للرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكيف. بعد قليل إن شاء الله بين الشوطين يكون معنا في مداخلة على موجات إذاعة الكيف. في الهندسة التقنية للقاء هشام بن سحابة، في القاعة الفنية زميلي خالدين القرفي، أيضا ألفة بوعشة في التنسيق، ومولدي الشعباني في تأمين المكالمات الهاتفية. نمشي مباشرة لملعبنا وملعب جندوبة، نبدأ معه فوزي المفتاحي. مساء الخير فوزي.
1: مساء الخير كريم، تحية لك وللسادة المستمعين. ملعب المرحوم معز تويري، لحظات وتنطلق مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين اللي تار بطبيعة الحال الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثاني. زوز فرق على أرضية الميدان بطبيعة الحال. حكم المباراة نزار الرياحي باش يعطي بعد ثواني إشارة انطلاق مباراة جندوبة الرياضية، وقلت وسبورتينغ المكنين. جندوبة الرياضية ب 32 نقطة، سبورتينغ ب 28 نقطة، وفي هذه اللحظات تنطلق المباراة. أمر إلى زوز تشكيلات بالنسبة للفريق الضيف سبورتينغ المكنين: آدم جنان، وسام المحفوظي، فارس العيسي، حمزة الحاج، حمودة، إيهاب جراية، هشام بن مبروك، اسكندر العياري، عبيد الله المسكيني، ربيع قروبة، زياد السويسي، وزيدان قعبيش. على بنك البودلاء: خليل محمد عثمان، جسر عبرود، حكيم الحاج عبيد، الياس بن فاطمة، لؤي العرايكي، محمد أمين الشواربي، وبهاء الدين كرشود، المدرب هو ماهر الغربي. بالنسبة لتشكيلة جندوبة الرياضية: عبد الحق رجيبي، نسيم العبيدي، الطهرماني، منتصر بالله المعروفي، غيث الحميدي، خالد المعروفي، بلال عون، آدم القريش، الياس مفتاح، محمد الرويسي، وشادي المحمدي. على بنك البدلاء كحارس احتياطي جاسر الحناشي، إلى جانب وريان المشرقي، حسام الزنداح، رائد المازني، فرات المازني، وديع المجري، عاشور المعروفي، ريان المعروفي، وموسى بن موسى، المدرب هو هيكل العياري. طاقم تحكيم هذه المباراة: الحكم الرئيسي نزار الرياحي، المساعد الأول وسام الغربي، المساعد الثاني الشادلي الجمني، الحكم الاحتياطي حسام الخياطي، المنسق الإعلامي رمزي بن سعيد، ومراقب المباراة عبد السلام الشواربي. تقريب الكريم دقيقة 26 ثانية منذ بداية هذه المباراة الهامة خاصة للفريق الضيف، والتعادل 0-0 بين الفريقين.
0: شكرا لك. في نفس الجولة اتحاد خسور السيف قال على الرياضي، أولمبيك سيدي بوزيدة ملبو شمة، جمعية ليانا قاو في قفصة، هلال الرديف، مستقبل القصرين، النادي قربي، نصر جلمة. وقمة الجولة في جابس بين الملعب الجيبسي وتقدم ساقيه الدير. قبل ما نمشي لجلال العرفاوي، البطلة التونسية زينب صغير تعود إلى الزعامة القارية وتحرز الميدالية الذهبية لوزن أقل من 72 كيلوغرام في المصارعة النسائية في بطولة أفريقيا. فازت في الدور النهائي على نيجيريا بيوغوس بنتيجة 6-2. مبروك مرة أخرى لزينب الصغير، ومزيد من النجاحات بالنسبة للمصارعة التونسية في هذه البطولة الأفريقية اللي فيها كذلك لبنى العيساوي أحرزت الميدالية البرونزية وزن أقل من 55 كيلوغرام. قبل ما نمشي جلال، نرفع الأذان لصلاة العصر ثم راجعين.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والمغفرة والثواب. نواصل معكم استوديو رياضة افتتاح النتيجة في رديف لهلال رديف أمام المستقبل الرياضي بالقصرين، ثالث ترتيب ب 44 نقطة. نمشي مباشرة لقاعة بوسالم ولقاء ربع نهائي كأس تونس مع الزميل جلال عرفي ومولدية بوسالم سعيديت سيدي بوسعيد. مساء الخير جلال.
2: مساء النور كريم، أهلا وسهلا بك، تحية لكريم كيف أستاذ المستمعين والمستمعات وأستاذ عسل. كيف المباراة، مباراة الدور ربع نهائي لكأس تونس الكرة الطائرة هنا في قاعة بوسالم بين فريق مولدية بوسالم وسعيديت سيدي بوسعيد في الشوط الأول. نتيجة المباراة لحد الآن 16 مقابل 12، أسبقي مع 4 لفريق المولدية في هذا الشوط الأول من هذه المباراة بتاعت حال، يعني مباراة دور ربع نهائي والقرعة موجهة. الفائز من هذه المباراة سيلاقي في الدور نصف نهائي فريق النجم الرياضي الساحلي فتحة إن شاء الله. فريق المولودية يتفوق في هذه المباراة ومعناتها يمر للدور نصف النهائي، وفتحة سيكون دور نصف نهائي الكأس شبيها لدور نصف نهائي البطولة اللي جمع الفريقين. نعطيكم التشكيلتين بالنسبة لفريق سعيديت سيدي بوسعيد في هذه المباراة: محمد عبد العزيز العجودي، ياسين القروي، عمر بن حليمة، أحمد حواس، أمين بلتان، أمير الغرياني، بهاء الحربوي، نبيل العزوزي، حسين العيوني، محمد شتاوي، وعزيز الدريدي، المدرب وسيد سفيان حداد. بالنسبة لفريق المولودية شكر العطاوي قائد الفريق، حسين الجابسي، صاحب بكحلة، فهم الميلادي، بول مانجو، اللاعب السوداني المهاجم الحر في تشكيلة فريق المولودية، أشرف الشرقي، ياسين الشرفي، ياسين ريدان، أمان الله الهميسي، يحيى جماعي، المهران الركيبي، ومحمد أمين توبيب، المدرب سديم الهميسي، ومساعد عبد القادر التويتي. حكام هذه المباراة: حكم أول لسعد حجام، حكم الثاني هشام السلماني، حكم الخط الأول مجدي الشريف، ولا حكم الخط الثاني أنس بن علي، والنقاطي خالد الراجح. 17-13 مع 4 دائم أسبقية بفريق المولودية في هذا الشوط الأول، والإرسال ناجح من الفريق السعودية، وبفتح النقطة تأتي تماما من اللاعب الأجنبي في فريق المولودية متجددا طول مانجو، نقطة يضيف نقطة 18 مع 5 أسبقية دائما لمولودية بوسالم في هذا الشوط الأول من هذه المباراة.
1: شكرا لك. إذا النجم الساحلي واجه إما المولودية وسعيديت سيدي بوسعيد، والترجي واجه إما النادي الصفاقسي أو الأولمبي الإقليمي. النتيجة الوقتية لحد الآن شوطين مقابل شوط لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. نرجع لك إذا فوزي وملعب جندوبة، لقاء جندوبة الرياضية مع سبورتينغ المكنين، تفضل.
3: 8 دقائق 31 ثانية منذ بداية المباراة هنا في ملعب المرحوم معز التويهري، طقس جميل، أرضية ميدان ممتازة، جمهور محترم العدد يتابع هذه المباراة. التعادل 0-0 مع بداية، خلينا نقول، يضغط فريق جندوبة الرياضية منذ البداية على دفاع سبورتينغ المكنين. كانت محاولة عن طريق المهاجم شادي المحمدي، رأسيته كادت تغالط الحارس آدم جنان لولا تدخل المدافع فارس العيسي اللي رجع كرة خرجها إلى رمية التماس. باش ترجع الكرة للحارس عبد الحق رجيب اللي يعود إلى التشكيلة الأساسية لفريق جندوبة الرياضية، ما كان عبد الرزاق القروي اللي ماهوش موجود في قائمة المدرب هيكل عياري، موجود الحارس الشاب جسر الحنان، ويغيب إبراهيم البرشيشي عن هذه المباراة بسبب الانذار الثالث تحصل عليه في لقاء الأخير أمام القوافل الرياضية بقفص. الكرة لأدم القريشي، أدم القريشي يلعب كرة مع شادي المحمدي، شادي المحمدي مع غيث الحميدي، غيث الحميدي يبحث على المساندة، غيث الحميدي يضيع عليه كرة، تمشي الهجمة لإسكندر العياري، إسكندر العياري عبيد الله المسكيني يتدخل القائد منتصر بالله المعروف، يرجع كرة مباشرة لعبد الحق الجيبي، يلعب كرة مع الطاهر ماني الى خالد المعروفي، خالد المعروفي من جهة المدارج المكشوفة، فريق جندوب الرياضية بالأزياء البيضاء والخطوط بعض الخطوط الحمراء، في المقابل الفريق الضيف يلعب بالأزياء الخضراء وبعض الخطوط السوداء. كرة ترجع لمنتصر بالله المعروف على مستوى وسط الميدان، مرفوع الكرة من بلال عون في اتجاه غايث الحميدي، غايث الحميدي وتدخل الدفاع، لكن التدخل كان قبل ذلك المساعد الثاني شذ الجملي يشير إلى تسلل ضد خط هجوم فريق جندوب الرياضية. قلت برصيد 32 نقطة رسميا أضمن البقاء في الرابط المحترف الثاني، في المقابل ما زال يبحث فريق سبورتيغ المكنين عن ضمان البقاء في هذه الجولة بطبيعة الحال، والجولة الأخيرة اللي لم نعرف يعني متى ستدور الجولة الأخيرة للرابط المحترف الثاني. هناك حديث أنها بشتكون يوم 12 مايو، يوم الثلاثاء 12 مايو بالنسبة للرابط المحترف الثاني، في انتظار التأكيد بطبيعة الحال الجولة الأخيرة اللي تحول فيها فريق جندوب الرياضية إلى القلعة الرياضية. كرة ترجع من آدم جنان حارس السبورتينج، يرفع الكرة ترجع من خالد المعروف، ما ياخذها شادم القريشي، تمشي مباشرة إلى غيث الحميدي، غيث الحميدي يترك الكرة تخرج للتماس، رمية التماس من جهة المدارج المغطاة لصالح فريق جندوب الرياضية في مناطق جندوب الرياضية. غيث الحميدي المدافع الأيسر لتشكيلة الجندوب الرياضية، في المقابل يبقى وديع الماجد على بنك بدلاء فريق جندوب الرياضية. كرة تمشي للشادي المحمدي، الشادي المحمدي، الشادي المحمدي، والحكم يتدخل حكم المباراة نزار الرياحي ويعطي ضربة مخالفة لدفاع جندوب الرياضية في توقيت كريم تقريبا 12 دقيقة لعب منذ بداية المباراة هنا في ملعب المرحوم معز التويري. التعادل 0-0 بين جندوب الرياضية وسبورتيغ المكنين.
1: شكرا لك. نرجع للمصارعة ونذكر بالميداليات للمصارعة النسائي في بطولة افريقيا. برونزية لبنى العيشاوي اقل من 55 كيلوغرام، فضية شهرة زيد العياشي اقل من 50 كيلوغرام، وذهبية زينب الصغير وزن اقل من 72 كيلوغرام. اعود لجلال في قاعة بوسالم، اكمل الشوط الاول بين المولودية وسعيدية سيدي بوسعيد، تفضل جلال.
2: شكرا كريم. مع 4 دقائق مسبقين لفريق المولودية 22-18، والارسال ناجح قوي من فريق سعيد سيد بوسعيد، وتاتي النقطة 23-18 مع 5 بفائدة فريق المولودية. كانت النقطة باللاعب رقم 12 ياسين ريدان في المركز رقم 4 بالنسبة لفريق المولودية بوسالم. الارسال ناجح، الاستقبال جيد من فريق سعيد بوسعيد، وفي الاخير حكم يقول نقطة داخل ميدان، داخل ميدان 23-19 لدائما الأسبقية لفريق المولودية. الإرسال للعب رقم 17 بالنسبة لبهاء الحربي مجرم سعيد سيدي بوسعيد هو الذي سيتولى تنفيذ الإرسال. الإرسال الاستقبال، تمر الكرة ولم الشبكة، لم الشبكة من سعيد سيدي بوسعيد من لعب رقم 10 اللاعب ياسين القيري حسب حكم الثاني هشام سلمان، يقول لم الشبكة من جانب فريق سعيد سيدي بوسعيد، ولو أنه هناك يعني احتجاج على الكرة الأخيرة 24-19. وكلش الشوط الأول بالنسبة لفريق المولودية، مولودية بوسالم كرة الشوط الأول لاعب رقم 12 في التنفيذ ناجح ياسين ريدان، استقبال جيد وكرة جدار صد ممتاز من فريق المولودية، وهذه كرة لفريق المولودية، والكرة الأخيرة الشوط 25-19 ممتاز. عملية إسقاط اللوب نجح بالنسبة للشكر العرفاوي، يتمكن من نجاح في التسجيل 25-19 في هذا الشوط الأول بالنسبة لفريق المولودية. في الحقيقة بدأت متعادل هذا الشوط يعني إلى حدود كذا كذا، ثم يعني انطلق فريق المولودية في أخذ أسبقية على مستوى نقطة نقطتين، ثم وصل الفريق حتى 5-6 نقاط في هذا الشوط الأول، ينهي 25-19 أسبقية شوط مقابل صفر لفريق المولودية أمام فريق سعيد سيدي بوسعيد.
1: راجعين لك إن شاء الله في الشوط الثاني تقريبا 20 دقيقة، الشوط الأول يعني دام، إن شاء الله فريق المولودية يكمل المقابلة كأحسن ما يكون، ويكون انتصار 3-0 على سعيد سيدي بوسعيد لملا، وترشح للدور نصف النهائي وهو يستحق، هذا هو ثالث البطولة سنة بعد فوزه في المقابلة الترتيبية على النادي الرياضي الصفاقسي، و تتويج يسمى أو يعتبر هذا الموسم لفريق المولدية الفريق المتألق وأصبح من القمم تاع كرة الطائرة التونسية وفريق يحسب له كل حساب من قبل الفرق الأخرى. إذن ثلاثة أو شوط مقابل صفر 25-19 للمولدية أمام سعيدية سيدي بوسعيدة. في كرة القدم لعبنا دوري إلياس السخيري أساسي مع فريق فرانكفورت اللي منهزم إلى حد الآن ضد هامبورغ 2-1 وراني خفيرة كذلك أساسي مع أونيون برلين المتأخر 2-1 أمام فريق كولن بينما يغيب إسماعيل الغربي عن مواجهة فيردر بريمن أمام فريق أوغسبورغ. أوغسبورغ متفوق 3-1. نرجع إذا نواصل معك فوزي في لقاء جندوبة الرياضية.
3: وصلنا بالضبط كريم إلى 15 دقيقة لعب هنا في الشوط الأول مباراة جندوبة الرياضية سبورتيغ المكنينة تعادل 0-0. منذ لحظات نزار الرياحي حكم المباراة وجه إنذار إلى إيهاب جراية من جانب فريق سبورتيغ المكنين بعد تدخل على محمد الرويسي. كرة ترجع من جهة المدارج المكشوفة لصالح جندوبة الرياضية. كرة لبلال عون على مستوى وسط الميدان. بلال عون يتحس على ضربة مخالفة. ضربة مخالفة لفريق جندوبة الرياضية. باش ترجع الكرة بضربة مخالفة في لفريق جندوبة الرياضية. كريم إذا كان فريق المولودية المتألق واللي أصبح رقم صعب في الكرة الطائرة التونسية بطبيعة الحال تأسف كبير وحسرة على بطبيعة الحال نزور الاتحاد الرياضي ببوسالف لكرة القدم إلى الرابطة إلى الرابطة الثالثة المستوى الأول تقريبا بعد هزيمته أمس أمام فريق هلال الشابة. يعني في موسم كان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان أكيد حسرة كبيرة وغضب كبير في الشارع الرياضي ببوسالم بعد نزول الاتحاد في تقريبا في موسم واحد لم يتمكن من ضمان البقاء في الرابطة المحترفة الثانية. إن شاء الله تكون عودة سريعة لهذا الفريق العريق اتحاد بوسالم. نعود إلى مباراة جندوبة الرياضية. كرة تمشي مباشرة إلى شادي المحمدي. شادي المحمدي إلى قريشي. آدم القريشي. آدم القريشي يلعب بطريقة دفاعية فريق سبورتيغ المكنين. كرة من طاهر ماني مرفوعة في اتجاه محمد الرويسي ما ياخذهاش. تمشي للمدافع وسام المحفوظي. وسام المحفوظي في مناطق السبورتيغ يرفع كرة ترجع من غيث الحميدي. غيث الحميدي إلى بلال عون. بلال عون والكرة تخرج رمية تماس تبقى لصالح جندوبة الرياضية في مناطق فريق سبورتيغ المكنين. لقاء الذهاب كان انتهى بالتعادل زوز مقابل زوز. كرة ترجع لغيث الحميدي تمشي مباشرة لخالد المعروفي. خالد المعروفي إلى الطهرماني. الطهرماني الطهرماني يلعب الكرة. الطهرماني مع نسيم العبيدي. نسيم العبيدي بدل الكرة في اتجاه محمد الرويسي. شادي المحمدي. شادي المحمدي دي عليه كرة ترجع لإيهاب جراية. إيهاب جراية محاولة عكس الهجوم يتدخل غيث الحميدي يقطع الكرة. تعود الكرة للقلعة الرياضية عن طريق ربيع قروية. ربيع سبورتيغ المكنين. كرة مرفوعة. مرفوعة الكرة لصالح سبورتيغ وتدخل الحارس. تدخل الحارس عبد الحق الرجيبي أمام زياد السويسي. أول المحاولات للفريق الضيف. كرة ترجع للشادي المحمدي. الشادي المحمدي إلى آدم القريشي أو الياس مفتاح. الياس مفتاح الحكم يأمر بمواصلة اللعب. ثم لاعب من جندوبة الرياضية ملقى على أرضية الميدان هو غيث الحميدي. تقريبا منذ دقيقتين ملقى على أرضية الميدان. كان بإمكان الحكم أن يوقف المباراة لأنه صحة اللاعبين قبل كل شيء. يبقى غيث الحميدي ملقى على أرضية الميدان أكيد باش يتم إخراجه خارج أرضية الميدان لتلقي الإسعافات. نلعب في 18 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذه المباراة التعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. الحكم بطبيعة الحال نزار الرياحي يمشي إلى غيث الحميدي للإطمئنان على صحته. بطبيعة الحال يخرج غيث الحميدي خارج أرضية الميدان لتلقي الإسعافات بعد التدخل الأخير من عبيد الله المسكيني على غيث الحميدي. وباش ترجع الكرة بطبيعة الحال برمية تماس لصالح فريق سبورتينغ المكنين. ترجع الكرة لصالح سبورتينغ المكنين. يقوم لباس غيث الحميدي لاعب جندوبة الرياضية وباش ترجع الكرة برمية تماس لصالح فريق سبورتينغ المكنين بالتحديد للاعب رقم 17 اسكندر العياري. اسكندر العيري اكيد محمد الرويسي باش يرجع الكره الى مناطق سبورتينغ. بالفعل ترجع كره الى سبورتينغ المكنين الى ايهاب جرايه. ايهاب جرايه يرفع الكره ثم منتصر بالله المعروف يرجع كره ما ياخذهاش محمد الرويسي. ترجع كره لهشام بن مبروك. هشام بن مبروك في اتجاه زيدان القعيش. زيدان القعيش الى لاعب رقم 29 زياد السويسي. زياد السويسي سدد سهله في دين الحارس عبد الحق الرجيبي. عبد الحق الرجيبي كره سهله يأخذها بكل أريحية حارس جندوبة الرياضية وكرة تمشي لبلال عون. بلال عون، بلال عون 1-2 مع محمد الرويسي، ترجع لبلال عون، بلال عون محاولة إخراج الكرة، يلعب الضغط فريق سبورتينغ بنكنين على كل حامل الكرة، كرة ترجع من آدم القريشي لبلال عون، تبقى الكرة في مناطق جندوب الرياضية، بلال عون، بلال عون في حوزة الكرة، ثم طهرماني خير يمد الكرة لمنتصر بلال معروف، تمشي للطهرماني من الجهة اليمنى لدفاع جندوب الرياضية، ترجع لمنتصر بلال معروف على مستوى محور الدفاع، تمشي مباشرة إلى بلال عون إلى محمد الرويسي، محمد الرويسي بدل الكرة من اليسار إلى اليمين، تمشي للطهرماني من جهة المدارج المكشوفة، الطهرماني 1-2، تبقى الكرة لنسيم العبيدي، التوغل التوغل، التوزيع بعيدة، تمشي رمية 55 للحارس آدم جنان في توقيت بالضبط كريم، 20 دقيقة لعب منذ بداية المباراة هنا في ملعب المرحوم معز التويري، التعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين.
1: شكرا لك. النتائج الوقتية إلى حد الآن 0-0 بين الملعب جيبس يتقدم سقيط الدير، هلال الرديف يتقدم في لقاء على مستقبل قصرين 1-0، 1-0 لجمعية ريانا من قاو في القفصة، 0-0 بين النادي قربي ونصر جلمة، واتحاد قصور السيف متأخر أمام القلعة الرياضية 1-0، و0-0 بين أولمبيك سيدي بوزيد والأمل الرياضي بوشمة، وأولمبيك سيدي بوزيد كان غادر البطولة منذ جولتين تقريبا، يبقى رهان بنصر جلمة 25 نقطة، قلعة رياضية 27، سبورتينغ المكنين 28، وهلال الرديف 29 بدرجة أقل، قاو في قفصة وجمعية ريانا برصيد 30 نقطة. نمضي إلى الكرة الطائرة، شوط مقابل صفر للمولودية جلال، وهذا الشوط الثاني أمام سعيدية سيدي بوسعيد، تفضل.
2: نعم كريم، هذا الشوط الثاني بالنسبة لهذه المباراة 8-4 أسبقية دائما لفريق المولودية، 8-4 النتيجة مع 4 بعد كرة ونجاح لاعب جنوب السودان، لاعب جنوب السودان في هذه النقطة، نقطة لفريق المولودية وكرة والنقطة 8-5 8-5 كرة لمس الشبكة وضيع حقيقة اللاعب الليبرو محمد أمين توبيب، يعني ضاعت عليه كرة، والنقطة رقم 5-8-5 أسبقية دائما لفريق المولودية في هذا الشوط الثاني، عنه الشوط الأول كان 25-19 فاز به فريق المولودية أمام فريق السعيدية سيدي بوسعيد، وكرة الإرسال فاشل في الشبكة بالنسبة لرقم 11 من جانب فريق السعيدية سيدي بوسعيد حسن العيوني، ونقطة إضافية لفريق المولودية، استقبال حقيقة ضعيف جدا بالنسبة لفريق السعيدية سيدي بوسعيد في هذا الشوط الأول، كذلك الشوط الثاني خلى فريق المولودية يعني يركز الهجمات القوية متاعه، خاصة عن طريق اللاعب جنوب السودان بول مانجو، وكذلك اللاعب رقم 11 وهو الصحبي بالكحلة، النتيجة 9-6 لحد الآن، أسبقية مع كافة لفريق المولودية، الكرة والإرسال لكلتاش من جانب السعيدية سيدي بوسعيد، أمير الغرياني استقبال جيد، ثم ترجع الكرة من جديد لفريق المولودية، والاستقبال قوية لكن استقبال ممتاز من فريق سعيدية سيدي بوسعيد، وكالعادة إرسال وجدار صد متكون من 10 اللاعب ياسين قوي و14 اللاعب أحمد حواس، يتمكنان من إرجاع كرة جنوب السودان بول مانجو، ونقطة إضافية بفريق سعيدية سيدي بوسعيد، 9-7 يقلص الفارق على مستوى مع 2 لفريق المولودية، الإرسال رقم 13 اللاعب فريق السعيدية سيدي بوسعيد أمير الغرياني، ناجح على استقبال جيد من فريق المولودية، هو كرة أو ترجع من جديد ومرة أولى مرة ثانية، وعملت إسقاط ناجحة، رجعت الكرة دون انتظار اللاعب رقم 12 ياسين ريدين، يتمكن من إضافة نقطة لفريق المولودية 10-7 مع كافة دائما الأسبقية لفريق المولودية في هذا الشوط الثاني أمام فريق سعيدية سيدي بوسعيد 10-7 بعد نهاية الشوط الأول 25-19 هنا في قاعة مسالم في هذا الدور ربع نهائي لكأس تونس للكرة الطائرة لموسم 2025 2026.
1: نعم، تبقى النتائج هي نفسها بالنسبة للرابطة الثانية لكرة قدم واللي تحدثنا عليها منذ قليل، ومهمة هذه الجولة قبل الأخيرة قبل ما تختتم البطولة إن شاء الله الأسبوع القادم أو الأسبوع اللي بعده في انتظار تعيين نهائي للجولة الأخيرة من البطولة. ملعب جيفز تقدم سقيط الدير في قمة الجولة لحد الآن 0-0، ولقاء قد يحدد البطل في هذه المجموعة واللي باش يصعد رسميا إلى الرابطة الأولى لكرة قدم بعد نزول المستقبل الرياضي بجيبس. هل يكون المعوض هو فريق آخر من جيبس اللي هو فريق الملعب الجيبسي؟ هذا كله ننتظروه بعد نهاية الجولة هذه، وممكن كذلك بعد نهاية الجولة القادمة. تفضل فوزي.
3: نرجع في توقيت 25 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذه المباراة، التعادل 0-0 بجندوب الرياضية وسبورتينغ المكنين، وتدخل من المنتصر بلال معروفي يحط الكرة في الركنية رقم 2 للفريق الضيف سبورتينغ المكنين. يمشي لتنفيذها اللاعب فارس العيسي لتنفيذ ضربة ركنية تجي على يسار الحارس عبد الحق الرجيبي حارس جندوبة الرياضية. ننتظر تنفيذ ضربة الركنية لفريق سبورتينغ المكنين عن طريق فارس العيسي، يحمل القميص رقم 19 من جانب فريق الضيف في التنفيذ يرفع الكرة، يرفع كرة وكرة سهلة ترجع بضربة مخالفة لصالح دفاع جندوبة الرياضية، ترجع الكرة بضربة مخالفة لدفاع جندوبة الرياضية للحارس عبد الحق الرجيبي مع الطاهر ماني في تنفيذ ضربة المخالفة. يلعب الكرة مع قائد الفريق منتصر بالله المعروفي إلى بلال عون إلى محمد الرويسي 1-2 تضيع الكرة، تمشي رمية تماس تبقى لجندوبة الرياضية لغيث الحميدي يلعب كرة بسرعة، يلعب كرة مع آدم القريشي، وتدخل المدافع رقم 4 يهب جراي يحط كرة في التماس رمية التماس لصالح فريق جندوبة الرياضية بعد التدخل الأخير من إيهاب جراية في رصيد وانذار مع آدم القريشي لاعب جندوبة الرياضية، ورمية التماس في مناطق السبورتينغ في تنفيذها اللاعب رقم 12 الظهير الأيسر غيث الحميدي يلعب رمية التماس في مناطق فريق سبورتينغ المكنين. يعطي الحكم نزار الرياحي إشارة تنفيذ ضربة رمية التماس، يرفع كرة ثم الشادي المحمدي ما يأخذهاش، لكن تبقى الكرة لمحمد الرويسي بعيدة عن مرمى الحارس آدم جنان حارس فريق سبورتينغ المكنين. تبقى النتيجة متعادلة في توقيت 27 دقيقة لعب إلى حد الآن 0-0، الجولة قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية، لقاء يجمع جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. قل جندوبة الرياضية في الرابطة المحترفة الثانية وسبورتينغ المكنين بطبيعة الحال ينتظر هذه الجولة والجولة القادمة من أجل البقاء في الرابطة المحترفة الثانية في هذا الموسم اللي كانت مشوقة سواء على مستوى الصعود أو على مستوى تفادي النزول. يبقى لاعب سبورتينغ المكنين الرقم 4 آدم جراية ملقى على أرضية الميدان يتلقى الإسعافات. نعطيك التوقيت كريم 28 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل 0-0.
1: شكرا لك مرة أخرى. نواصل ديما مع نفس النتائج في بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم الجولة 12 في المجموعة الثانية إلى حد الآن نفس النتائج، هلال الردائي في المتقدم على مستقبل القاسرين، أيضا القلعة الرياضية المتقدمة على اتحاد قصور السيف وجمعية ريان على قهوة في القفصة. بقية النتائج مستقبل أول ملعب الجيبسي تقدم سقيط الدير، أيضا نادي قربة مع نصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد أمال بوشامة تعادل 0-0. جليل.
2: نعم، مع سبعة هنا في قاعة بوسلم أسبقية بوزيد بوسلم هذا الشوط الثاني، أمام خاصة ضعف الاستقبال والتغطية بالنسبة لفريق سعيد سيدي بوسعيد. علاش نقول كلمة ضايل؟ لأنه جدار صد لفريق بوزيد بوسلم تحسن مردود نتاعه في هذا الشوط الثاني مقابل قلت بهتة على مستوى وسط يعني كذا أمتار يعني بالنسبة للتخطيط نتاع كرة الطائرة بالنسبة لملعب كرة الطائرة على مستوى خط كذا أمتار منذ 3 متر في الحال، لا التخطية ما كانتش موجودة بالنسبة لفريق سعيد سيدي بوسعيد. تمكن فريق مدينة بوسالم والمدرب صدام الهميسي من استغلال هذه النقطة ومعناتها أعطى تعليمات للاعبين باش يركزوا على النقطة دي، لأنه تقريبا زوج خطوط بالنسبة لفريق سعيد سيدي بوسعيد يعني متباعدة، وهذا مكنه من تحقيق عديد النقاط. وهذه تقريبا نقطة أخرى فعلا 18 إرسال قوي جدا من لاعب فريق مولودية بوسالمة، لاعب رقم 8 ممتاز أشرف الشرفي، يتمكن من تسجيل نقطة مباشرة في منطقة فريق سعيد سيدي بوسعيد 18 مقابل 10 مع 8، يرتفع الفارق مع 8 لفريق المولودية. وإرسال آخر قوي في الاستقبال هذا مرة جيد من فريق سعيد سيدي بوسعيد، ثم لمس شبكة، حكم يقول لمس شبكة بالنسبة لسعيد سيدي بوسعيد. والنقطة 19 مقابل 10 يسرع فريق المولودية في هذا الشوط الثاني ليحسم هذا الشوط الثاني المهم جدا، تاخذ أسبقية معنوية بجزء أشواط. كورة من جديد على إرسال أو تعود الكورة لفريق المولودية بوسالم، سهلة التمهيد والجدار الصدمة. النقطة رقم 20، النقطة رقم 20 بطبيعة الحال استغلال كل الكرات وخاصة على مستوى الاستقبال مكان جيد بالنسبة لفريق سعيد سيدي بوسعيد، يعني تبع أمام يعني ضربات قوية والإرسال قوي لفريق مولودية بوسالم، خاصة اللاعب رقم 8 وهو اللاعب أشرف الشرفي. الإرسال دائما لفريق المولودية، مولودية بوسالم نفس اللاعب أشرف الشرفي، إرسال قوي جدا ونقطة إضافية 21-16 يعني بعملية حسابية كاين. النقطة الخامسة على التوالي لهذا اللاعب أشرف شرفي مباشرة، الإرسال لاعب مهاجم رقم 4 يعني مهاجم على رقم 4 بالنسبة لفريق المولودية، وهو إرسال جديد لفريق المولودية 21-10 فارق 11 نقطة كاملة في هذا الشوط الثاني. إرسال والاستقبال جيد من فريق سعيد بوسعيد، جدار صد ممتاز، جدار صد ممتاز من فريق المولودية للاعب رقم 16 أحسن الجيبسي، يعطي نقطة 22 مقابل 10 مع 12 نقطة. في الحقيقة لم يجد حلول كبيرة فريق سعيد سيدي بوسعيد في هذا الشوط الثاني من هذه المباراة، متأخر في النتيجة شوط مقابل صفر. وإرسال من جديد وقوي جدا الإرسال والاستقبال من فريق سعيد سيدي بوسعيد، وفي الأخير الكرة والنقطة، النقطة 22-11 مقابل 11 بعد عملية إسقاط ناجحة لوب يعني تقريبا غلط به يعني جدار صد فريق المولودية، وتمكن من إضافة النقطة 11-22 مقابل 11. دائما أسبقية لفريق المولودية، وهذا إرسال ممتاز جدا على مستوى جدار صد رقم 11 و13، يتعلق الأمر بأمير غرياني وكذلك حسين عيوني، يرجع كرة اللعب فريق المولودية بوسالم ومتمكن من إضافة نقطة رقم 12 22 مقابل 12. الإرسال مباشرة والكرة والنقطة 23 مقابل 12، عمل إسقاط لوب ناجحة من 11 اللاعب السحبي بالكحلة في داخل منطقة فريق داخل ميدان بفتحة، والنقطة رقم 23 ويمشي رقم 16 اللاعب حسن الجبسي لتنفيذ الإرسال لفريق المولودية، ينفذ إرسال ناجح الإرسال واستقبال خاطئ في الحقيقة لكن يمر وفي الأخير خارج الميدان. حكم الساحة ماذا يقول؟ يقول داخل الميدان، شفت كرة خارج الميدان حقيقة الأمانة، ولو قالوا فما لمس شبكة، لمس شبكة لكرة خارج الميدان صحيح، لكن فما لمس شبكة قبل ذلك من لاعب فريق المولودية. النقطة رقم 13 23 مقابل 13 والإرسال لفريق سعيد بوسعيد، وتبقى الكرة وخطيرة ممتاز ممتاز ممتاز، كرة كانت من رقم 3 اللاعب سعيد بوسعيد نبيل العزوزي، شاف بول مانكون باش يسدد، مشى يعني في الهجوم مشى للمركز ورجع له كرة على مستوى الشبكة، وتمكن من إضافة نقطة ونقطة أخرى لفريق سعيد بوسعيد 23-15 نقطة، يتخلص الفارق مع 8 دائما لفريق المولودية. وفما إرسال إلى اللاعب رقم 11 اللاعب حسين العيوني، إرسال ناجح والاستقبال جيد من فريق المولودية، وبطبيعة الحال نقطة تأتي من الموقف الحقيقة، وقت ينزل مستوى فريق المولودية ما نجمش يلقى الحلول، يلقاها إلا مع لاعب جنوب السودان بول مانجون، يسجل نقطة 24 ونقطة الشوط الثاني بالنسبة لفريق المولودية 24 مقابل 15 لحد الآن في هذا الشوط الثاني قوية، والإرسال مباشرة قوي جدا 25-15 ينهي فريق مولودية بوسالم هذا الشوط 25 مقابل 15 جزء أشواط 25-19 و25-15 شوطين لصفر أسبقية مولودية بوسالم أمام فريق سيدي بوسعيد كريم.
1: وصدفة شيئا وتقريبا كل شوط 20 دقيقة، يعني توا 39 أو 40 دقيقة في المقابلة وزوز أشواط مقابل صفر للمولدية أمام سيدي بوسعيد في طريق مفتوح للفوز والترشح للدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة الطائرة في انتظار الشوط الثالث إن شاء الله يحسم فريق المولدية. شكرا لك جلال، رجع لك إن شاء الله بعد ما نكمل الشوط الأول في لقاء جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين. إذن فوزي نواصل معك في ملعب جندوبة مع التأكيد أن النتائج هي نفسها اللي ذكرناها منذ قليل. القلعة متفوقة في قصور السيف 1-0 وأريانا على قوافي قفصة في أريانا 1-0 وهلال الرديف على مستقبل قصرين 1-0 وقمة الجولة بين ملعب قفصة سقيت الدير متعادلين فيها في 38 دقيقة 0-0.
3: وهي نفس النتيجة هنا في ملعب المرحوم معز تويري في لقاء جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين، نلعب في 35 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذه المباراة. قلت التعادل 0-0 بين جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. كان سجل فريق جندوبة الرياضية هدف عن طريق شادي المحمدي، لكن العملية كانت مسبوقة بلمسة يد عند ترويض الكرة. ترجع كرة غيث الحميدي ما يأخذهاش، تمشي لإسكندر العياري، إسكندر العياري الكرة لصلاح سبورتينغ، يقطعها آدم القريشي، آدم القريشي يرفع كرة في اتجاه محمد الرويسي، لكن قبله إيهاب جراية يقطع الكرة تعود من سبورتينغ تمشي لمنتصر بالله المعروفي. منتصر بالله المعروفي يلعب كرة مع نسيم العبيدي، نسيم العبيدي، خالد المعروفي، خالد المعروفي، خالد المعروفي، خالد المعروفي، واحد اثنين يلعب كرة مع نسيم العبيدي أو الياس مفتاح، الياس مفتاح، الياس مفتاح يبحث عن التوزيع، يلعب كرة مع بلال عون، ترجع لمنتصر بالله المعروفي، منتصر بالله المعروفي أمامه غيث الحميدي، مد له كرة غيث الحميدي يرفع كرة في اتجاه شادي المحمدي وتدخل الدفاع، يتفطن زياد السويسي يقطع الكرة من أمام شادي المحمدي، كرة خاطئة من خالد المعروفي، يتدخل الطهرماني يقطع الكرة، يقطع الكرة، يمرر كرة في اتجاه محمد الرويسي، محمد الرويسي، محمد الرويسي، محمد الرويسي، محمد الرويسي، والتسديد يرجعها الدفاع، لكن تبقى الكرة لصالح جندوبة الرياضية، كرة تمشي مباشرة إلى غيث الحميدي، غيث الحميدي المراوغة والتسديد والكرة تبقى في مناطق السبورتينغ المكنين، يخرج الحارس ما يأخذهاش، يأخذها هذه المرة الحارس آدم جنان، يأخذها آدم جنان بعد ضغط من فريق جندوبة الرياضية في هذه اللحظات على دفاع سبورتينغ. قلت يتكتل دفاعيا الفريق الضيف سبورتينغ المكنين، طبيعي جدا يبحث عن نتيجة إيجابية أمام جندوبة الرياضية من أجل البقاء. كرة تمشي لخالد المعروفي، خالد المعروفي، غيث الحميدي، غيث الحميدي، غيث الحميدي، تبديل كلي في اتجاه الياس مفتاح، الياس مفتاح، الياس مفتاح، ثم آدم القريشي، آدم القريشي يرفع كرة ممتازة، آدم القريشي ما يأخذهاش محمد الرويسي لكن يحاول يأخذها بلال عون، تمشي لغيث الحميدي، غيث الحميدي، بلال عون، بلال عون يركع كرة لوتا على مستوى وسط الميدان تمشي لخالد المعروفي، واحد اثنين تضيع الكرة تمشي لفارس العيسي يقطع الكرة لكن بسرعة تعود لجندوبة الرياضية إلى خالد المعروفي الطهرماني على مستوى وسط الميدان، منتصر بالله المعروفي، واحد اثنين مع بلال عون يلعب كرة مع غيث الحميدي، غيث الحميدي، غيث الحميدي يرجع بالكرة ما يجدش الحلول، يرجع بالكرة إلى آدم القريشي، بلال عون، بلال عون، بلال عون، خالد المعروفي، خالد المعروفي، ثم الياس مفتاح يطلب الكرة، خالد المعروفي، واحد اثنين إلى شادي المحمدي، ترجع لخالد المعروفي، خالد المعروفي التمريرة ضعيفة يقطعها زياد السويسي ويحاول يعكس بها الهجوم عبيد الله المسكيني، لكن يتدخل غيث الحميدي، لكن قبله يتدخل الحكم أمام آدم القريشي يعطي ضربة مخالفة لفريق سبورتينغ المكنين. ترجع الكرة بضربة مخالفة لسبورتينغ المكنين على مستوى وسط الميدان، ضربة المخالفة يمشي لتنفيذها وسام المحفوظي، وسام المحفوظي يترك الكرة إلى زياد السويسي، زياد السويسي يلعب الكرة مع إيهاب جراية، إيهاب جراية إلى عبيد الله المسكيني، عبيد الله المسكيني، واحد اثنين تبقى الكرة لسبورتينغ المكنين في هجمة عن طريق ربيع قروية، ربيع قروية محاولة التوزيع والتمرير، يرجع بالكرة إلى الوراء إلى اسكندر العياري، اسكندر العياري يرفع الكرة لكن موجود في التسلل، موجود في التسلل، مخالفة التسلل، ترجع كرة لغيث الحميدي، غيث الحميدي، غيث الحميدي إلى بلال عون، بلال عون، بلال عون، بلال عون، غابة الحلول، ترجع لمحمد الرويسي، بلال عون، بلال عون، على الجهة اليسرى، يلعب الكرة على الجهة اليمنى في اتجاه خالد المعروف الطاهرماني، الطاهرماني لاسم مفتاح أو نسيم العبيدي، والكرة تضيع لكن تبقى لخالد المعروفي، خالد المعروفي مرر الكرة لمحمد الرويسي، محمد الرويسي ثم غيث الحميدي يتلف الكرة، مرر الكرة لغيث الحميدي، محاولة التوزيع يرفع كرة ممتازة، الدفاع يتدخل مع الحارس، ترجع كرة تبقى لصالح جندوب الرياضية في اتجاه غيث الحميدي، غيث الحميدي محمد الرويسي تضيع عليه الكرة، تمشي للاعب رقم 30 ربيع قروية، ربيع قروية في حوز الكرة، ربيع قروية يلعب الكرة مع فارس العيسي، والحكم يوقف المباراة، إصابة للاعب جندوب الرياضية في توقيت كريم 39 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل 0-0 بين جندوب الرياضية وسبورتنيك المكنين.
1: شكرا لك، نواصل مع الكرة الطائرة، لكن قبل ما نرجع الجلال في الشوط الثالث من مباراة المولودية وسعيدية سيدي بوسعيد، المولودية متقدم شوطين 0-25-19-25-15، المولودية إذا تأهلت تتواجه النجم الرياضي الساحلي، والدور النصف النهائي الثاني سيجمع بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي، الترجي فاز بالغياب وانسحاب فريق اتصال تونس بصفاقس، والنادي الصفاقسي منذ

0: منذ سنتين أو أكثر من سنتين جلال. إذن إليك الكلمة في قاعة بوسلم.
1: شكرا يا كريم. نعود للمباراة الثالث 5-4 أسبقين مع واحد لفريق المولودية دائما في هذا الشوط الثالث. نعرف اللي فريق المولودية سب شوط أول نتيجة 25-19 وشوط ثاني 25-15 بطبيعة الحال. هذا الشوط الثالث هل يبقى في السباق وفي المباراة فريق السعيد سيدي بوسعيد أم أنه فريق المولودية يريد حسم الشوط الثالث بطبيعة الحال وتجنب كل مفاجآت على الكرة الطائرة؟ فهي مفاجآت كبيرة وكبيرة جدا. هنا تعود لفريق السعيد سيدي بوسعيد النقطة، نقطة رقم 5-6-5 مع واحد أسبقية دائما لفريق المولودية، والإرسال إلى اللاعب رقم 17 بهاء الحرباوي من جانب فريق سعيد سيدي بوسعيد في هذا الشوط الثالث. الإرسال ناجح، الإرسال قوي وناجح، ناجح الإرسال. استقبال مكان جيد من لاعب الليبرو محمد أمين طبيب وفتاة حال يعدل 6-6 لحد الآن فريق سعيد سيدي بوسعيد في هذا الشوط الثالث من المباراة. الإرسال نفس اللاعب 17 لاعب الحرباوي خارج الميدان. ماذا يقول الحكم؟ خارج الميدان، خارج الميدان. قوي إرسال حقيقة خارج الميدان. تقريبا أحسن لاعب هو رقم 10 بالنسبة لفريق سعيديت سيدي بوسعيد، إذ أفضل لاعب رقم 14 في تشكيل سعيديت سيدي بوسعيد. الإرسال يعود لفريق المولودية، الإرسال ناجح والاستقبال جيد من فريق سعيديت سيدي بوسعيد. وعملت إسقاط برغم أنه قائد الفريق تكلم أن هناك رأي عملية إسقاط بالنسبة لهذه الكرة، لكن لم يتفات زملاء العملية وتمكن فريق سعيد سيدي بوسعيد من تعديل نتيجة 7-7، والإرسال لفريق سعيد سيدي بوسعيد. قد نشهد شوط معناتها حماسي في هذا الشوط الثالث من هذه المباراة. كرة تعود لفريق المولودية أو كالعادة قوي جدا، لا يتسامح بول مانجو لاعب جنوب السودان مع مثل هذه الكرات على مستوى الشبكة قوي جدا. هذا اللاعب قلت دائما فريق المولودية يلقى معاه الحل وقت يلقى صعوبات كبيرة برشا فريق المولودية على كامل يعني المباريات اللي خاضها فريق المولودية. كل الإرسال جيد جدا. وماذا يقول الحكم؟ داخل الميدان، داخل الميدان، الكرة داخل الميدان. 9-7 ياخذ أسبقي مع 2 فريق المولودية في هذا الشوط الثالث. 9-7. والإرسال شكر عفاوي قائد الفريق يلعب الإرسال. الاستقبال جيد من فريق السعيد سيدي بوسعيد وكالعادة يتفطن هذه المرة، يتفطن عملية الإسقاط بالنسبة لفريق المولودية، والكرة ترجع دائما لفريق السعيد سيدي بوسعيد. كيف ستكون هذه الكرة سهلة لفريق المولودية؟ هل يتمكن من إضافة نقطة؟ بول ماجنو خطير، قوية جدا من بول ماجنو لاعب جنوب السودان، تمكن من ضغط 10-7 مع كلفة قوية جدا هذه الكرة، قوية جدا هذه الكرة. والإرسال من جديد شكر العرفاوي قائد الفريق ينفذ إرسال خارج الميدان، هذه مرة خارج الميدان، خارج الميدان من شكر العرفاوي أراد مباغتة على الخط النهائي للميدان، والكرة خارج الميدان. 10-8-2 أسبقية لفريق المولودية. والإرسال للاعب رقم 3 نبيل عزوزي في الإرسال، الإرسال قوي، الاستقبال جيد من فريق المولودية. كرة ترجع دائما لفريق المولودية، وبول ماجنو قوي جدا يتمكن من ضبط النقطة. 11-8 قوي، حتى أنه لاعبين فريق السعيد سيدي بوسعيد جنب هذه الكرة ممكن بطبيعة الحال لأنه قوية، وتعرف ممكن الكرة مثل هذه القوة قد تصيب وجه أحد اللاعبين فيتجنب هذه الكرة، ويعني الكرة كان في الميدان وتمكن من إضافة نقطة لفريق المولودية. نقطة إرسال مباشر، مباشر إرسال من لاعب رقم 8 أشرف الشرفي، 12-8 مع 4، يرتفع الفارق مع 4 لفريق المولودية. أبدا يخو فارق فريق المولودية في هذا الشوط الثالث بطبيعة الحال، بعد يعني حقيقة الامتياز كل للاعب 13 جنوب السودان بول ماندو، وكذلك 8 أشرف الشرفي بالنسبة فريق المولودية لحد الآن. يعني جزء لاعبين ممتازين بطبيعة الحال دون يعني نسيان بقية اللاعبين، لأنه كرة طائرة 6 لاعبين على أرضية الميدان لحد الآن، مردود جيد لفريق المولودية.
2: الهدف الأول
1: شوطين.
0: تفضل
2: شكرا لك يا كريم. هدف أول لجندوب الرياضية، هدف واضح.

0: ما في حد كلام، لكن المساعد يرفع الرايه، راسيه منتصر بالله المعروفي تغالط حارس سبورتيغ المكنين، وفي الحقيقه خلينا نقول بدون مبالغه هدف واضح وشرعي لجندوب الرذيع. على كل المساعد يرفع الرايه ويقول تسلل في توقيت 45 زائد دقيقه بعد ما ضاف زوز دقائق. نؤكد كريم بلا انحياز ولا شيء انه هدف كان واضح لجندوب الرياضية. على كل الحكم كان مش يمشي لوسط الميدان، لكن المساعد الثاني هو شد الجملي يرفع الراية ويشير إلى مخالفة تسلل ضد خط هجوم جندوب الرياضية، كان توزيعة ومخالفة من محمد الرويسي، وراسية شادي المحمدي تغالط الحارس أو منتصر بالله المعروفي، لكن الحكم المساعد قال لا. تبقى النتيجة متعادلة تقريبا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، 0-0 بين سبورتيغ المكنين وجندوب الرياضية هنا في ملعب المرحوم معز التويري. طبيعي جدا احتجاجات من بنك بودلاء جندوب الرياضية وكذلك من المسؤولين على إلغاء هذا الهدف، وبطبيعة الحال طبيعي جدا أنه لقطة الهدف تخلف احتجاجات عادية، مانيش باش نحكوا أكثر، احتجاجات عادية من المسؤولين على طاقم التحكيم وخاصة على المساعد الأول، المساعد الثاني عفوا هو شادي الجملي على عملية إلغاء الهدف، كان واضح ثم زوز لاعبين في مناطق سبورتيغ المكنين إضافة إلى الحارس. يسعد منتصر بالله المعروف في غالة الحارس، الحكم مشى لوسط الميدان لكن المساعد قال لا. على كل تتوقف المباراة في تجاوزنا بطبيعة الحال زوز دقائق اللي اضافهم الحكم باش ترجع الكرة بمخالفة لصالح فريق سبورتينغ المكنين للحارس آدم جنان. نعطيك التوقيت كريم بطبيعة الحال 47 دقيقة لعب، يتوقف اللعب هنا بعد إلغاء هدف جندوبة الرياضية. نعود إلى ملعب كرة الطائرة كريم.
1: نعم شكرا لك. قبل الكرة الطائرة مش نمشي كرة اليد وبلاي أوف البطولة الثانية بطولة القسم الوطني ب، وفريق المستقبل الرياضي بمجاز الباب يفوز في لقاء مؤجل عن الجولة 11 للبلاي أوف 27-25 على فريق جمعية كرة اليد بجربة، ولقاء آخر سليمان تفوز على غرومبيليا في غرومبيليا 34-26 27-25 للمستقبل الرياضي بمجاز الباب، يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة منقوص مازال من مقابلة قبله فريق مدنين لكرة اليد 31 نقطة، وقبلهم في الصدارة صيادة اتحاد صيادة ب 37 نقطة. إن شاء الله بالتوفيق للمستقبل الرياضي بمجاز الباب، مازال مقابلات أخرى لأنه عنده مقابلة ناقصة مقارنة بصيادة وكذلك فريق نادي أولمبيك مدنين لكرة اليد. نرجع لكذا جلال ونواصل لقاء
0: نهاية الشوط الأول،
1: نهاية الشوط في جندوبة وصفر صفر
0: صفر مقابل صفر، نلتقي بإذن الله في الشوط الثاني من هذه المباراة.
1: شكرا لك فوزي. إذن تعادل أيضا صفر صفر في الشوط الأول انتهى بين الملعب جيبس تقدم سقيت الدير 1-0 لجمعية ريانا على قوة في القفص انتهى الشوط، وأيضا نادي قربة نسر جلمة تعادل صفر مقابل صفر، أولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة، بينما الوقت بدل الضعف في لقاء قصور السيف وقلعة رياضية 1-1 بين زوز فرق، وفريق هلال الرديف مازال متقدم في الوقت الضايع على مستقبل القصرين بنتيجة هدف مقابل صفر. أعود إلى قاعة أبو سالم ونواصل معك جلال.
2: نعم مع 4-16-12 أسبقي لفريق المولودي دائما بعد إرسال خاطئ من بول ماندون لاعب فريق المولودي، وكذلك إرسال خاطئ يأتي الآن من فريق الصعيدية سيدي بوسعيد للاعب محمد عبد العزيز العجرودي، والنقطة 17-12 الفارق مع 5 لفريق المولودي، والإرسال إلى اللعب فريق المولودية رقم 11 صاحبي بكحلة. الاستقبال جيد من فريق المولودية فريق سعيد بوسعيد، وبطبيعة الحال الكرة والنقطة، النقطة عملية إسقاط كانت ناجحة بالنسبة لفريق المولودية، عكس فريق سعيد بوسعيد وتمكن 18-12 مع 6 دائما الأسبقية لفريق المولودية. الإرسال الاستقبال وعملية الإسقاط متمش بالنسبة لفريق سعيد بوسعيد، ثم يأتي الاستقبال من فريق المولودية والنقطة ممتاز رقم 8 اللاعب أشرف شرف ممتاز على مستوى المركز رقم 4 يتمكن من إضافة نقطة 19-12 مع 7 أسبقية لفريق المولودية في هذا الشوط الثالث من المباراه بهذا المستوى بهذا المردود بالنسبه لفريق المولوديه وليد بسالم وكذلك بالنسبه لفريق سعيد سيدي بوسعيد. شفتوا ان فريق سعيد بوسعيد تقريبا وكانه اللاعبين حسنوا المباراه معناتها مشي لفريق المولودي لانه حتى الفوارق على مستوى الفوارق في الامكانيات سواء البدنيه او الفنيه يعني بعيد برشا معناتها الواضح انه هناك تفاوت كبير بين فريق سعيد سيدي بوسعيد وفريق المولوديه الرياضيه بوسالم. كرة تعود لفريق المولوديه في الارسال نفس اللاعب رقم 11 وهو صاحبي بالكحله هو الذي سيتولى يعني تنفيذ الارسال بالنسبه لفريق المولوديه ينفذ ارسال جيد والاستقبال كذلك جيد من فريق سعيد سيدي بوسعيد وفي الاخير الكره ماذا يقول حكم يقول داخل الميدان يقول داخل الميدان بالنسبه لفريق سعيد سيدي بوسعيد داخل الميدان 19 مقابل 13 مع 6 دائما اسبقيه لفريق المولوديه رقم 17 في تنفيذ الكره وهو اللاعب بهاء الحربوي نفذ كره والارسال قوي جدا لكن الاستقبال ممتاز وفي الاخير ماذا الجدار صدي يتصدى لكره اللاعب اشرف الشرفي ثم تعود الكره دائما لفريق مولوديه ابو سالم والممتاز الاستقبال وعمل اسقاط ما ثماش لم الشبكه وكره ترجع دائما لفريق المولوديه ممتاز ممتاز عمليه اسقاط يعني على اساس وانه باش تلعب الكره ثلاثيه بالنسبه لفريق المولوديه لكن يسير ريدان في وسط الشبكه تمكن من اضافه النقطه 20 مهم جدا انه الفريق يوصل يسجل النقطه 20 في النقطه 20 تقريبا المباراه لان سيبقى الاحداث ولكن لاخره فريق المولوديه سيسلم في نتيجه هذا الشوط الثالث وينهي المباراه يعني حتى يدخل في حسابات وحتى يأمل كل مفاجآت بالنسبة لهذه المباراة. كرة الإرسال ماذا يقول الحكم يقول خارج الميدان لمست في العمود الخاص بالشبكة بطبيعة الحال يعني في كرة طائرة وقت تلمس العمود وحتى تكون في داخل الميدان فالنقطة تولي للفريق المنافس هذا محصول 20-14 لحد الآن في هذا الشوط الثالث أسبقية لفريق المولودية والإرسال لفريق السعيدية سيدي بوسعيد أمير الغرياني هو الذي سيتولى تنفيذ الإرسال بالنسبة لفريق سعيد سيدي بوسعيد ينفذ ارسال ناجح على استقبال ممتاز من فريق المولودي والنقطه تاتي النقطه نعم. 21-14 لفريق المولودي في هذا الشوط الثالث من هذه المباراه.
1: ونذكر شوطين مقابل صفر 25-19 25-15 للمولوديه نهايه الاشواط الاولى في الرابطه الثانيه لكره القدم الجوله قبل اخير المجموعه الثانيه 0-0 في لقاء جندوبه الرياضي سبورتينغ المكنين الملعب الجيبسي تقدم سقيط دير نادي قربي نصر جلمه واولمبيك سيدي بوزيد امل بوشمه 1-1 بين قصور السيف وقلعه 1-0 لريان على قفصه وهلال الرديف على مستقبل القصرين.

0: تبث إذاعة الكاف حصصاً تثقيفية وتوجيهية لفائدة حجيجنا الميامين القاصدين بيت الله الحرام حول الاستعداد المادي والنفسي للحج ومقاصد الحج وفقه الحج ومواضيع أخرى تتعلق بكافة المناسك، إضافة إلى جملة من التوصيات التنظيمية والصحية. تبث هذه الحصص يومياً بداية من الاثنين 27 من أفريل على الساعة 9:10 صباحاً، ويعاد بثها في 7:10 مساءً على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء الخير، تمام الخامسة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تتواصل الاستعدادات بولاية جندوبة لنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، من حيث جاهزية مراكز التجميع لقبول الصبا والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق. قامت لجنة جهوية مشتركة تم أحداثها بولاية باجة بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، وفقا لتصريح رئيسة قسم الانتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة ألفة اللافي، التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. تدارست جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوبة المشاغل التنموية بمعتمدية وادي مليز والمتعلقة خاصة بتعطل إنجاز بعض المشاريع وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية ونقص المؤسسات التربوية وأحداث قسم استعجالي بالمنطقة. تتوافد على المنطقة السياحية تبرق عين دراهم نهاية الأسبوع الجاري وفود سياحية وإعلامية للتعرف على المقومات السياحية بالمنطقة والترويج لها، حسب ما أكده المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني. أشرف المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني الياس الشريف اليوم السبت بتونس على جلستي عمل خصصتا لمتابعة تحديات المرحلة القادمة وضبط الاستعدادات اللازمة للعودة التكوينية 26 و 2027، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى ضمان الجاهزية المثلى لمؤسسات التكوين وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل. أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. وعربيا، ارتفع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان إلى 2659 شهيدا و 8183 مصابا، وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني شن غاراتها على مناطق عدة في جنوب لبنان في خرق متواصل لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، وذلك بعد غارات استهدفت عدة مناطق. مستمعينا الكرام، هذه الأخبار مفصلة وأخبار أخرى تأتيكم في نشرتنا القادمة في تمام السادسة. إلى اللقاء.
3: من جديد تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. 5:03 على موجات إذاعة الكاف، نخو النتيجة من قاعة بوسيلم، وبعد نمشي لاستضافتنا للرئيس الجديد للرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف السيد مراد الحطابي معنا في المباشر. نمشي لجلال وبعد نرجع لسي مراد. جلال، أهلا وسهلا بك من جديد.
4: نعم، انتصار المولودية والترشح لدور نصف نهائي 25-19 في هذا الشوط الثالث بجانب المدرب ورئيس الفريق
3: بسرعة
4: صدام الهميسي. نعم، مدرب فريق المولودية في الانتصار اليوم سهل أمام فريق سعدية السلمسان.
5: والله يظهر سهل، هو ظاهريا سهل، أما ديما ماتشات كوب صعب فما كما نقولوا زلقه فلقه فما عندكش حق باش تغلط. هما جاوا سيبسايد ماهمش خاسرين حتى شيء. نحن ان شاء الله نحبوا نلعبوا دوبي فينال، عندنا دوبي فينال صعيب مع الاتوال، ان شاء الله نكونوا حاضرين وكا
4: يظل نسخه معاده من الدور نصف النهائي للبطوله مع النجم الساحل.
5: ايه نسخه نفس الماي موجهه القرعه نتاع الكوب. نحن كملنا الثانيين في البلاي اوف هما الثالثين، ايش عاودوا نلعبوا معاهم كما في الدوبي فينال شامبيون ان شاء الله ربي معنا.
4: شكرا لك استاذ الهميسي مدرب فريق المولودي. اذا الانتصار فريق المولودي وترشح لدور نصف نهائي الكاس في الكرة الطائرة بثلاث أشواط مقابل صفر، 25-19 شوط أول، 25-15 شوط ثاني، و 25-19 في الشوط الثالث من المباراة.
3: شكرا لك جلال، بارك الله فيك، ومبروك مرة أخرى لمولودية بوسالم الترشح لنصف نهائي كأس تونس كيف ما كان في البطولة، نصف نهائي بين المولودية والنجم الساحلي، ونصف نهائي الكأس كذلك بين المولودية والنجم الساحلي، ونصف نهائي الثاني بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي إصفاق. إذا فالكيف اليوم كانت الجلسة العامة الانتخابية لمكتب الرابطة الجهوي للشمال الغربي بالكيف، وقائمة وحيدة كانت مترشحة تم انتخابها ليرأسها السيد مراد الحطابي. معنا في المباشر سي مراد، مساء الخير.
6: مساء الخير سي كريم، وتحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة الكاف.
3: إذن سي مراد مبروك في البداية هذا الانتخاب ومنصبك في مكتب الرابطة الجهوي للشمال الغربي بالكاف، أكيد خدمة كبيرة تنتظر هذا المكتب والأندية تنتظر الكثير من المكتب الجديد بعد فترة الوقت والتسيير. الآن مكتب جديد هو مكتب رسمي لمدة نيابية محددة، كيفاش كانت الانتخابات في البداية وما هو برنامج بالنسبة للفترة القادمة في رئاسة المكتب الجديد للرابطة الجهوية للشمال الغربي؟
6: يبارك فيك كريم، حبيت نشكرك قبل كل شيء على الاستضافة. بالنسبة للجلسة الانتخابية اللي دارت اليوم هي على الساعة 11 صباحا، هي جلسة انتخابية للمدة النيابية 2026-2030. كما طرقت سيادتك هي قائمة وحيدة. حبيت نشكر الجمعيات اللي حضرت واللي اعطت فينا الثقة. بالنسبة للقائمة تضم 12 عضو، رئيس و11 عضو، ان شاء الله نكونوا في مستوى الامال المعلقة في بالنسبة للجمعيات اللي اعطتنا ثقتها. صحيح عمل كبير ينتظرنا باش نكونوا واقعيين. انت كما تعرف الرابطة كانت في فترة هيئة تسييرية وخمسة أعضاء فقط في الهيئة التسييرية، بينما العمل عمل كبير كما تعرف سي كريم. ان شاء الله تحديات كبيرة، وان شاء الله الأخوة اللي معايا يكونوا في المستوى وكل واحد من الموقع نتاعه يقدم الإضافة اللي ينتظروا منها الجمعيات وكافة المتداخلين في القطاع الرياضي.
3: نعم، تأخذوا يعني المسؤولية والمشوار متواصل بالنسبة للبطولة سواء على مستوى الشبان أو كذلك على مستوى الأكابر، ما زالوا جولات يعني في البطولة. أكيد. تتواصل الأمور بصفة عادية إلى حين نهاية البطولة، وبعدها تبدأ التفكير في برنامج العمل نتاعكم في المدة النيابية الخاصة بهذا المكتب؟ أكيد
6: أكيد سي كريم، احنا خذينا التراهم معرفش.
3: نعم.
6: عندك نهاية موسم كما كنت تحكي مقابلات شبان، بطولة الأكابر، يعني نكملوا بقدرة الله الرهانات اللي عندنا هذه ولكل حادث حديث.
3: والأقبال اليوم كيفاش كان بالنسبة للأندية؟ كانوا حاضرين كلهم؟ ثم غيابات
6: مشكورين، ثم غيابات هم مشكورين. بالنسبة اللي حضر ثم خمسة جمعيات من عشرة جمعيات مشكورين اللي حضروا، اللي غايبين كل واحد عنده عذره وإن شاء الله يكون المانع خير. أما قدرة الله نوعدوهم أن نكونوا على نفس المسافة من كافة الجمعيات، نحاولوا ونجتهدوا باش نطبقوا القوانين على الناس كل، واللي يدينا ممدودة للجمعيات الكل اللي عنده ما يقترح وإلا ما يلاحظ ولا كذا، نحن أبوابنا دائما مفتوحة إن شاء الله. مرحبا بالجميع.
3: شكرا
6: لكم أنتم ك سلطة إعلام، حبينا نشكركم قبل كل شيء اللي أتحتوا لنا هذه الفرصة، مرحبا بكم ديما في تواصل بقدرة الله وما تروا منا كان الخير إن شاء الله.
3: بالتوفيق لكم وأكيد قائمة كلها إن شاء الله تكون ناجحة في العمل متاحة، وأكيد نجاح القائمة هو نجاح للرابطة ككل في مواسم قادمة أكيد مهمة جدا في ربيت الشمال الغربي لكرة القدم. بكيف مرة أخرى مبروك لك مراد، وكذلك للقائمة معك رئاستك لمكتب الرابطة الجهوي للشمال الغربي لكرة القدم بالكيف. بالتوفيق إن شاء الله.
6: كريم مشكور، شكرا، يعطيك الصحة.
3: يعطيك الصحة وشكرا للإطار اللي كان يسير في الرابطة برئاسة السيد محمد السوسي، أكيد نقول له كل الاحترام، كل ما احتجناه يكون معنا في المعلومة في الأمور القانونية. مشكور مرة أخرى سي محمد على تسيره في هذه المدة لمكتب الرابطة الجهوي للشمال الغربي بالكيف. مشكورين الناس كل، إن شاء الله موفقين في العمل متاعكم. نواصل معكم موعدنا في استوديو رياضة حتى الساعة 6 مساء، بعد قليل نرجع الملعب جندوبة، نواصل لقاء جندوبة رياضي سبورتينج المكنين.

0: خمسة وربع على موجات إذاعة الكيف، نرجو نواصل معكم استوديو الرياضة ونقل مباشر لقاء جندوب الرياضي سبورتينغ المكنين. الشوط الأول انتهى بالتعادل 0-0، وكنا تابعنا لقاء كرة طائرة دور نهائي لكأس تونس، وتأهل مولدية بوسالم على سعيد سيدي بوسعيد 3-0. تفاصيلها 25-19 25-15 و25-19. المولدية يواجه النجم الساحلي في الدور نصف النهائي، والترجي الرياضي التونسي يلعب ضد فريق النادي الرياضي الصفاقسية. نواصل إذن، أعود إلى ملعب معز التويهري بجندوبة مع زميلي فوزي المفتاحي. تحية لك من جديد فوزي.
1: أجدد لك وللسادة المستمعين التحية مع بداية الشوط الثاني من مباراة جندوبة الرياضية وسبورتينغ المكنين. 3:36 على بداية الفترة الثانية هنا في ملعب المعز التويهري، والتعادل 0-0 بين الفريقين. كرة ترجع بلا تغييرات من المدرب هيكل العياري وكذلك ماهر الغربي مدرب سبورتينغ المكنين. كرة ترجع للطاهرماني، طاهرماني يرفع كرة في اتجاه محمد الرويسي، محمد الرويسي في حوزة الكرة في مناطق سبورتينغ المكنين، يرجع بالكرة إلى خالد المعروفي تمريرة قصيرة إلى آدم القريشي يلعب كرة مع الطاهرماني، التوزيع يخرج آدم جنان حارس فريق سبورتينغ المكنين. تقريبا كل البدلاء جندوب الرياضية يقومون بالحركات الإحمائية، أكيد تغييرات بالنسبة للمدرب هيكل العياري. كرة تمشي لآدم القريشي لإلياس مفتاح، ثم كرة تمشي للاعب إلياس مفتاح يخلط إلياس مفتاح يحافظ على كورته، والتمرير إلى من؟ إلى الدفاع. ترجع كرة من دفاع فريق سبورتينغ المكنين لكن تبقى للطاهرماني، تمشي كرة للطاهرماني، يلعب كرة مع خالد المعروفي منتصر بالله المعروفي في حوز الكرة 1-2، يلعب كرة مع محمد الرويسي ثم غايث الحميدي. التوزيع والتدخل كان من الحارس، لكن الكرة تمشي رمية 55، تمريرة قصيرة من غايث الحميدي للشادي المحمدي، والكرة تمشي رمية 55 للحارس آدم جنان حارس فريق السبورتينغ المكنين. التعادل 0-0 في 5 دقائق لعب في الفترة الثانية من هذه المباراة. ترجع الكرة من حارس السبورتينغ لكن تبقى لجندوبة الرياضية مباشرة إلى منتصر بالله المعروفي، يترك الكرة للحارس عبد الحق الرجيبي بطبيعة الحال أخف الأضرار، يحط الكرة في التماس، رمي التماس لصالح السبورتينغ المكنين من جهة المدارج المكشوفة لملعب معز التويهري في تنفيذ رمية التماس. ننتظر يمشي الظهير الأيمن ويسام المحفوظي في بداية مناطق جندوبة الرياضية في تنفيذ رمية التماس للفريق الضيف السبورتينغ المكنين. يلعب الكرة، يحاول يقطعها آدم القريشي يقطع الكرة، محاولة عكس الهجمة، ثم إلياس مفتاح في حوزة الكرة لكن الضيعة عليه تمشي لإسكندر العياري، تبقى الكرة على مستوى وسط الميدان، يقطعها آدم القريشي والمخالفة ضد اللاعب رقم 17 إسكندر العياري. بيسترجع الكرة بضربة مخالفة، تتلعب بالكرة بسرعة في اتجاه غايث الحميدي ومحمد الرويسي، ورجعها الحارس ثم المدافع إيهاب جراي يحط الكرة في التماس، رمية تماس لجندوبة الرياضية، تتلعب بسرعة إلى محمد الرويسي يضيع عليه الكرة مباشرة بسرعة، يسترجعها فريق جندوبة الرياضية منتصر بالله المعروف في قائد الفريق في 7 دقائق لعب إلى حد الآن. التعادل 0-0. الطاهرماني يرفع كرة في اتجاه نسيم العبيدي يرفع الكرة، محمد الرويسي على القائم تسديدة محمد الرويسي، وتضيع فرصة افتتاح النتيجة، رأسية محمد الرويسي على القائم. كانت توزيعة ممتازة من نسيم العبيدي، تقريبا الدقيقة 7:13، فرصة جدية لجندوبة الرياضية من أجل افتتاح النتيجة. القائم بعد تصديه بطبيعة الحال لرأسية محمد الرويسي، وتوزيعة كانت ممتازة من نسيم العبيدي. ترجع الكرة برمية 55 للحارس آدم جنان يرفع كرة، يحاول يفتكها خالد المعروف، يتمشي لإلياس مفتاح التمريرة لآدم القريشي الكرة تمشي لإلياس مفتاح يتسرب التمرير ضربة ركنية، التمريرة تجيب ضربة ركنية من إلياس مفتاح، كان بالامكان افضل مما كان ياليس يا مفتاح. تسرب ممتاز لكن التمريره تصطدم في المدافع، تجيب ضربه ركنيه على يسار الحارس ادم جنان. تنفيذ ضربه ركنيه باش يكون عن طريق ادم القريشي في تنفيذ ضربه الركنيه لفريق جندوبه الرياضيه. الحكم بطبيعه الحال ينبه على مدافع السبورتيغ وكذلك مهاجمي جندوبه الرياضيه داخل المنطقه المحرمه، وتنفيذ ضربه ركنيه عن طريق ادم القريشي. ننتظر التنفيذ. الحكم نزار الرياحي يقول للاعب سبورتيغ المكنين قوم يا لاعب رقم 4 ايهاب جرايه، وينبه عليه بطبيعه الحال. الكره باش ترجع من ادم القريشي، يلعب ضربه ركنيه مع محمد الرويسي. يرفع الكره ثم نسيم العبيدي ما ياخذهاش، تكون الهجمه المعاكسه والكره يسترجعها بسرعه تهرماني. تعود الكره لغايه الحميدي، يرفع كره في اتجاه الياس مفتاح، والكره تخرج ضربه ركنيه لجندوبه الرياضيه. الياس مفتاح يضيع فرصة أخرى باش ترجع بضربة ركنية لفريق جندوبة الرياضية. آدم القريشي أو محمد الرويسي دائما على يسار الحارس آدم جنان، بينما ثم لاعب من سبورتينغ المكنين ملقى على مستوى وسط الميدان، اللاعب ربيع قروية يمشي له بطبيعة الحال حكم المباراة ويأمر أعوان الحماية المدنية لإخراجه خارج أرضية الميدان لتلقي الإسعافات. نلعب في 10 دقائق بالضبط إلى حد الآن منذ بداية الفترة الثانية من مباراة الجولة قبل الأخيرة، مباراة جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين هنا في ملعب معز التوير. التعادل 0-0، وباش ترجع الكرة بضربة ركنية لمحمد الرويسي. محمد الرويسي في تنفيذ ضربة ركنية لفريق جندوبة الرياضية وإخراج ربيع قروية خارج أرضية الميدان. يمشي الحكم بطبيعة الحال باش يعطي إشارة تنفيذ ضربة الركنية لمحمد الرويسي. محمد الرويسي في تنفيذ ضربة ركنية على يسار الحارس آدم جنان، يعطيه الحكم إشارة التنفيذ، ينفذ الكرة ترجع من الدفاع، تمشي للطهرماني سد، ترجع من الدفاع مرة أخرى. التوزيعة وسهلة في دين الحارس آدم جنان حارس فريق سبورتينغ المكنين. قلت يلعب بألوان ماهيش عادية، خلينا نقول لأنه أزياء سبورتينغ أكيد هي بيضاء وحمراء، بما أنه فريق جندوبة الرياضية يلعب بهذه الألوان بطبيعة الحال الألوان الخضراء لفريق سبورتينغ المكنين. كرة من منتصر بالله المعروفي، تمشي الكرة لجندوبة الرياضية عن طريق منتصر بالله المعروفي. الحكم يعطيه ضربة مخالفة، تتلعب ضربة المخالفة من غاية الحميدي إلى خالد المعروفي ثم الطهرماني على مستوى وسط الميدان. الطهرماني التوزيع في اتجاه من؟ في اتجاه الياس مفتاح. ممتاز التوزيع، الياس مفتاح يعمل الترويض إلى من الكورة؟ إلى آدم القريشي وضربة جزاء. التدخل كان من إيهاب جراية على آدم القريشي، الحكم كان قريب من نقطة ضربة جزاء إذا لجندوبة الرياضية في 11 دقيقة لعب. التعادل 0-0، والكرة باش ترجع برمية ضربة جزاء لفريق جندوبة الرياضية. تدخل قد يكون من ربيع قروية، فعلا ربيع قروية على آدم القريشي اللي كان يتأهب للتسديد، لكن المدافع بطبيعة الحال هو رقم 19 فارس العيسي بطبيعة الحال. كان تدخل من الوراء على آدم القريشي بطبيعة الحال. قلت الحكم كان قريب يعطي ضربة جزاء لجندوبة الرياضية، ضربة جزاء لجندوبة الرياضية في توقيت 12 دقيقة لعب. أمام الكرة نسيم العبيدي وغيث الحميدي، من سينفذ في العادة هو قائد الفريق منتصر بالله المعروف. على كل ننتظر تنفيذ ضربة الجزاء. الحكم نزار الرياحي مع آدم جنان بطبيعة الحال حارس سبورتينغ المكنين، ومن سينفذ ضربة الجزاء لفريق جندوبة الرياضية اللاعب رقم 7. من سينفذ؟ يترك الكرة نسيم العبيدي إلى قائد الفريق، قلت منتصر بالله المعروفي. ثنائية أمام ملبو شمة، فليسجل الهدف الآن منتصر بالله المعروفي ضربة جزاء وجه لوجه مع آدم جنان. نلعب في 13 دقيقة لعب باش يعطيه إشارة تنفيذ. ننتظر بطبيعة الحال تنفيذ ضربة الجزاء بلا نقاشات بالنسبة للسبورتينغ. يتقدم ويسجل. إذا المنتصر بالله المعروفي في 13 دقيقة لعب يتمكن من افتتاح باب التسجيل لجندوب الرياضية. هدف منطقي وتقدم وأسبقية منطقية لجندوب الرياضية هي الأفضل في هذه المباراة. إذا تتغير المعطيات في ملعب معز التويري ومنتصر بالله المعروفي يتمكن من افتتاح باب التسجيل. وزوز تغييرات للمدرب ماهر الغربي مدرب سبورتينغ المكنين. اللاعب رقم 28 حكيم الحاج عياد باش ياخذ مكانه، وكذلك جاسر عبرود باش ياخذ مكان. زوز تغييرات باش يقوم بها المدرب ماهر الغربي. بطبيعه الحال ترجع المباراه باسبقيه جندوب الرياضيه. كره لصالح اسكندر العياري. اسكندر العياري يرفع الكره وثم تدخل من منتصر بالله المعروفي الى خالد المعروفي، والكره بترجع بلمسه يد ضد فريق سبورتينغ المكنين. مخالفه بشكون لفريق جندوب الرياضيه. على ضربه المخالفه لجندوب الرياضيه قلت 1-0. المدافع الهداف منتصر بالله المعروفي يفتتح باب التسجيل بضربة جزاء بعد تدخل على آدم القريشي. تعود الكرة لزيدان قحبيش. زيدان قحبيش في حوزة الكرة تضيع له الكرة، تمشي لاسم مفتاح تضيع له الكرة ولم يتماس لجندوب الرياضية. ثلاثة تغييرات باش يقوم بها من المدرب ماهر الغربي. 28 ورقم 12 وكذلك رقم 20 لؤي العرايكي. بطبيعة الحال لاعب الشهير في الرابطة المحترفة الثانية بطبيعة الحال، واحتراز الملعب الجيبسي على فريق سبورتينغ المكنين على ما أظن، وعلى القلعة الرياضية. المهم لؤي العرايكي كان لاعب سابق في اتحاد بوسالم بطبيعة الحال يلعب في رصيده ثلاث انذارات. تفطن الكاتب العام للملعب الجيبسي بطبيعه الحال وكسب الملعب الجيبسي الاحتراز. اذا ثلاثه تغييرات لماهر الغربي بالنسبه لسبورتينغ المكنين، بينما حافظ هيكل العياري على نفس تركيبه الشوط الاول. نلعب في 15 دقيقه لعب 41 ثانيه الاسبقيه لجندوب الرياضيه 1-0. وبطبيعه الحال قلت ثلاثه تغييرات 28 20 و12 بالنسبه للمدرب ماهر الغربي مدرب فريق سبورتينغ المكنين، بينما هيكل العياري يحافظ على نفس تشكيله الشوط الاول، رغم انه كل لاعبي البنك البدلاء يقومون بالحركات الحمائيه مع المعد البدني علي البوغانمي. نلعب في 16 دقيقة لعب 14 ثانية الأسبقية لجندوب الرياضية أمام سبورتينغ المكنين. تعود الكرة لخالد المعروفي. خالد المعروفي يلعب الكرة مع الطهرماني. الطهرماني أكيد فريق جندوب الرياضية يفكر بطبيعة الحال، يزم يفكر من الآن في الموسم القادم، لانه موسم ابيض، موسم للنسيان بالنسبه لجندوب الرياضيه. اكيد لازم يفكر في الموسم القادم على مستوى تجديد العقود، على مستوى الانتدابات، على مستوى بطبيعه الحال التحضيرات على كل جميع المستويات. نعرف انه هذه الهيئه برئاسه المنجي العبيدي هي هيئه تسييريه لا اكثر لا اقل. بطبيعه الحال حديث في الكواليس انه منجي العبيدي بطبيعه الحال ينوي بطبيعه الحال باش يقدم ترشحه في الموسم القادم. على كل نعود للمباراه 17 دقيقه لعب.
0: للتذكير فقط فوزي في الفتره هذه الموسم الماضي والموسم قبل الماضي كان فريق جندوب الرياضيه قاب قوسين او ادنى من الصعود للرابطه الاولى لكره القدم. الموسم هذايا الفريق يعني في المركز الرابع في الترتيب، هو فريق او الخامس مع قصور السيب 32 نقطه في انتظار نهايه البطوله. اكيد التقييم ثم معرفه الاسباب اللي خلت الفريق يتراجع هذا الموسم مقارنه بالموسمين السابقين.
1: هنا نعطيك الاسباب يا كريم بطبيعه الحال في انتظار الاسباب اللي تعرفها الهيئه التسييريه. الاسباب واضحه يا كريم، يعني على مستوى التحضيرات مع خلينا نحكي على تغيير المدربين، تقريبا 4 أو 5 مدربين اشرفوا على فريق جندوب الرياضيه، كذلك الانتدابات بالنسبه للموسم لبدايه التحضيرات، تقريبا 13 لاعب قام انتدابهم فريق جندوب الرياضيه، ولا لاعب موجود في التشكيله الاساسيه ولا حتى في البنك البدلاء، تقريبا غادروا كله جلهم بطبيعه الحال. هيئه تسييريه جاءت في وقت يعني حساس، خليني نقول حاولت بطبيعه الحال ترميم ما يمكن ترميمه من اجل اللعب من اجل الصعود، لكن بطبيعه الحال فاتهم القطار. نعرفوا فرق كما ساقيه الدير، الملعب الجيبسي، مستقبل القسرين بطبيعه الحال، وفريق جندوب الرياضيه يعرف الجميع انه ماهوش متعود انه ينهزم يعني على ارضيته على ارضيه ميدانه. نعرفوا فريق جندوب الرياضيه انهزم امام القلعه الرياضيه امام مستقبل القسرين، ضيع تقريبا ما يقارب 16 النقطه، يعني اسباب عديده، اسباب بطبيعه الحال كذلك تعود الى اسباب ماديه. ونعرفوا فريق جندوب الرياضيه على غرار بقيه فرق الرابطه المحترفه الثاني لحد الان ينتظر منحه وزاره الشباب والرياضه، طبيعي جدا يعني الماديات هي الكل يا كريم. ان شاء الله الهيئه التسييريه اللي باش تقود او الهيئه المديره اللي باش تقود فريق جندوب الرياضيه في الموسم القادم تعرف روحها يعني على وشيه قادمه، لانه فما لاعبين عديد اللاعبين تنتهي عقودهم في 30 بطبيعه الحال 30 جوان في هذا الشهر، اكيد لابد من التفكير في تجديد العقود لمن بطبيعه الحال اللاعب اللي ممكن انه يواصل تقديم الاضافه لفريق جندوب الرياضيه، واستقرار نجم نقولوا على مستوى الاطار الفني، يعني هيكل العياري لابد باش يواصل بطبيعه الحال تدريب فريق جندوب الرياضيه، ويبقى الحديث يعني لمن بطبيعه الحال باش يقوم بطبيعه الحال بتسيير جندوب الرياضيه، يبقى القرار الاخير للهيئه المديره القادمه. بطبيعه الحال بالتوفيق لجندوب الرياضيه، بالتوفيق بطبيعه الحال لاولمبيك الكاف في عودته الى الرابطه المحترفه الثانيه، بالتوفيق لاتحاد بوسالم من اجل العوده، وان شاء الله فريق مرجان تبرقه كذلك يتمكن يعني على الاقل من البقاء في الرابطه الثالثه، لانه مش معقول فرق الشمال الغربي تبقى تعاني في كل موسم
0: الفوق نغلق موسم لوطا اكيد الى حد الان هذا ما نعيشه يعني
1: بطبيعة الحال كريم، لأن يعني إذا نعرف الفرق الأخرى مع احترامنا بطبيعة الحال للفرق الموجودة حاليا في الرابطة الثانية، يعني فرق أغلبها بطبيعة الحال من ولاية صفاقس وكذلك من ولاية جابس، مع احترامي بطبيعة لهذه الفرق ما هيش معروفة، ما هي نحترموها بطبيعة الحال رياضيا نحترموها، يعني فرق الشمال الغربي هي أفضل على جميع المستويات. على كل نغلق هذا القوس، هذه هجمة
0: للياسر فوزي، خلينا نعطيك النتائج الوقتية قبل ما نكمل معاك الشوط الثاني. تقدم سقيط الدير والملعب الجيبسي في جابس 70 دقيقة نتيجة 0-0، هلال الضيف متقدم على مستقبل قاسرين في 62 دقيقة 1-0، جمعية ريانا وقوف قفصة 70 دقيقة 1-1، عنيدي قربي ونسر جلمة 62 دقيقة 0-0، اتحاد قصور السيف وقلعة رياضية 1-1 في 65 دقيقة، وأولمبيك سيدي بوزيد مع أمل بوشمة 70 دقيقة والنتيجة ما زالت 0-0.
1: شكرا لك كريم على هذه النتائج الفورية. 21 دقيقة لاعب محمد رويسي في تنفيذ ضربة ركنية ترجع من الدفاع، كانت فرصة للياس مفتاح وتدخل الحارس يحط كرة في الركنية، ترجع كرة برمية تماس لمن رمية التماس لجندوب الرياضي لآدم القريشي، إذا ثلاثة لاعبين، يرد هيكل العياري على مدرب فريق ماهر الغربي مدرب سبورتينغ المكنين، ثلاثة لاعبين، لاعب عاشور المعروفي حسام الزنداح وكذلك موسى بن موسى في انتظار تغييرات، هيكل العياري موجودين بطبيعة الحال مع الحكم الرابع للقيام بالتغييرات وتنفيذ رمية التماس عن طريق لاعب نسيم العبيدي، نسيم العبيدي في تنفيذ رمية التماس يلعب كرة مع محمد رويسي، تمشي لنسيم العبيدي، نسيم العبيدي، محمد رويسي، محمد رويسي، محمد رويسي، تفتك الكرة من فارس العيسي، يفتكها من جديد محمد رويسي، يرفع الكرة ترجع من الدفاع، ترجع من الدفاع برمية تماس، رمية تماس لصالح فريق جندوب الرياضية، إذا قلت حسام الزنداح كذلك موسى بن موسى وعاشور المعروفي اللاعب اللي قادم على مهل بالنسبة لفريق جندوب الرياضية، عاشور المعروفي مكان خالد المعروفي وكذلك خروج غيث الحميدي، دخول موسى بن موسى ودخول حسام الزنداح مكان الياس مفتاح، هذه تغييرات هيكل العياري إلى حد الآن، باش ترجع الكرة برمية تماس في 22 دقيقة لعب أسبقية جندوب الرياضية منذ دقيقة 13 عن طريق منتصر بالله المعروفي اللي نجح في تسجيل ضربة الجزاء، إذا نسيم العبيدي يترك مكانه لموسى بن موسى، كرة من طاهر ماني، طاهر ماني يلعب كرة عالية، ثم الشادي المحمدي، الشادي المحمدي ما ياخذهاش بليل عون، ترجع كرة من غايث الحميدي اللي بقى في التشكيلة الأساسية، نسيم العبيدي هو الذي غادر. إذا غايث الحميدي يرفع كرة رأسية، ثم حسام الزنداح ما ياخذهاش، ترجع من دفاع سبورتينغ تمشي لحسام الزنداح، حسام الزنداح في مناطق السبورتينغ المكنين من جهة المدارج المكشوفة، يلعب كرة مع بلال عون والكرة تبقى للقلعة الرياضية، تخرج ما تخرج، والحكم يعطي ضربة مخالفة لسبورتينغ المكنين باش ترجع الكرة بمخالفة لسبورتينغ المكنين في 24 دقيقة لعب إلى حد الآن. ثلاثة تغييرات لكل مدرب، والنتيجة 1-0 لجندوبة الرياضية. كرة ترجع من إيهاب جراية، مرفوع الكرة ترجع من البديل موسى بن موسى، لكن تبقى الكرة لربيع قروية، يعطي الحكم الأولوية، تعود لآدم القريشي، دي علي تمشي لربيع قروية، مرفوع الكرة، ثم موسى بن موسى يحط كرة في التماس من جهة المدارج المكشوفة، يرجع الكرة برمية تماس من جهة قريبة لزاوية الركنية في تنفيذها، اللاعب رقم 35 حمزة الحاج حمودة في تنفيذ ضربة التماس، يترك الكرة لإسكندر العياري، في تنفيذ رمية التماس طويلة في مناطق جندوبة الرياضية، ثم موسى بن موسى كرة سهلة يأخذها الحارس عبد الحق رجيبي في حوزته الكرة. نلعب في 25 دقيقة لعب إلى حد الآن، 1-0 أسبقية جندوبة الرياضية أمام سبورتينغ المكنين. كرة هوائية يمشي لها اللاعب محمد الرويسي يرفع الكرة، محمد الرويسي في اتجاه من؟ كرة سهلة والحارس ممتاز الحارس أمام تسديد التعاشور المعروفي، ممتاز الحارس آدم جنان يفسخ هدف كان واضح لجندوبة الرياضية. تبقى الكرة لآدم القريشي، يدي عليه الكرة آدم القريشي، تعود لسبورتينغ في هجمة، عن طريق اللاعب رقم 30 ربيع قروية إلى قائد الفريق زياد السويسي، والكرة تخرج تماس لسبورتينغ المكنين من جهة المدارج المغطاة لملعب معز التويري. 26 دقيقة لعب إلى حد الآن، 1-0 مع تألق آدم جنان حارس سبورتينغ المكنين، وتنفيذ رمية التماس عن طريق جاسر عبرود يترك الكرة لرقم 17 اسكندر العياري من اليمين إلى اليسار في تنفيذ رمية التماس في بداية مناطق جندوبة الرياضية. اسكندر العياري يلعب كرة طويلة، ثم موسى بن موسى ورفع راية من المساعد، تسلل ضد فريق سبورتينغ المكنين باش ترجع الكره بمخالفه تسلل لفريق جندوبة الرياضية للحارس عبد الحق رجيبي حارس جندوبة الرياضية. قلت يعود الى التشكيله الاساسيه بعد تقريبا 4 أو 5 مقابلات كان على بنك البدلاء مع وجود عبد الرزاق القروي كحارس اساسي، ماهوش موجود عبد الرزاق القروي، موجود الحارس الشاب جاسر الحناشي على بنك بدلاء فريق جندوبة الرياضية. أكيد جندوبة الرياضية بطبيعة الحال من النقاط الهامة في الموسم القادم التفكير في انتداب حارس مرمى. كرة ترجع كرة لعاشور المعروفي، ممتاز هذا اللاعب، قلت قادم على مهل لاعب جندوبة الرياضية عاشور المعروفي. كرة تعود لسبورتينغ عن طريق زياد السويسي في هجمة ومقطوعة من محمد الرويسي، يعود من الهجوم يقطع الكرة يمررها إلى موسى بن موسى مع آدم القريشي يعمل مراوغة يحافظ على كرة، تدي عليه كرة، تمشي كرة لدفاع سبورتينغ والهجمة لسبورتينغ عن طريق اللاعب رقم 30 وتعلق الحارس، ممتاز عبد الحق رجيبي يتألق عبد الحق رجيبي أمام تسديدة اللاعب لؤي العراكي، يتألق عبد الحق رجيبي كان وجه لوجه، ممتاز الحارس جندوبة الرياضية. كرة تمشي للشادي المحمدي، في هجمة عن طريق محمد الرويسي إلى من الكرة؟ تمشي للحارس آدم جنان حارس فريق سبورتينغ المكنين إلى مباشرة إلى لؤي العراكي، لو أي لعريكي في حوزة الكرة تقطع الكرة من عاشور المعروفي، لكن الحكم يعطي ضربة مخالفة لفريق سبورتيغ المكنين في 28 دقيقة لعب إلى حد الآن. الأسبقية لجندوب الرياضية، أكيد يمشي الحكم للحارس عبد الحق الرجيبي لأنه تدخل عبد الحق الرجيبي مع اللاعب رقم مع اللاعب حكيم الحاج عبيد. بطبيعة الحال كان فيه دفع وتألق، الحارس يبقى ملقى على أرضية الميدان في 28 دقيقة لعب. هذا تغيير رابع لهيكل العياري صاحب الخبرة بطبيعة الحال. وديع المجري الظهير الأيسر، الظهير الأيسر الذي تقريبا في الموسمين الأخيرين لعب تيلة يعني كامل المباريات بطبيعة الحال مع المدرب هيكل العياري، تقريبا مقابلة وحيدة لم يشارك فيها بسبب الانذار الثالث، ولعب زوز مواسم كظهير أيسر. لاعب ممتاز وديع المجري باش ياخذ مكانه بعد لحظات ربما في مكان من ننتظر، قد يكون التغيير للطاهر ماني اللي نشاهدوه يغادر أرضية الميدان. الطاهر ماني يبقى عبد الحق الرجيبي يقوم لاباس، لكن ثم لاعب من سبورتينغ المكنين بطبيعة الحال يتألم على مستوى وسط. تفضل كريم.
0: نستغل الفرصه، خلينا نعطي برنامج مقابلات غدوه في الرابطه الثالثه المستوى الاول، مقابلات الجوله 11 لمرحله الاياب كلها تنطلق في الساعه الثالثه بعد الزوال. لقاء الاجوار في الكسور بين نادي الدهماني والاولمبيك الكيف، لقاء مهم جدا للمرجان الرياضي بتبرقه في استضافه لنجم فريانه، اسعار تذاكر بدينار فقط للجماهير لتشجيع الفريق، لانه فرصه ممكن قد تكون اخيره للفريق لمحاوله ضمان البقاء في البطوله التحصيليه. نستضيف النادي المجازي نجم الفحص الترجي الكريبي بيرمشير الرياضية مع نادي ماكثر، تحسبيت مع نادي حاج بلايون، ومستقبل محمديه مع تالا الرياضيه. كذلك في الرابطه الجهويه لشمال الغربي بالكيف، وغدوه اربع مقابلات عن الجوله الرابعه لمرحله الاياب، يتصدرها لقاء جمعيه ساقي سيدي يوسف مع نجم تاجروين، ايضا نادي سيدي برويس في الكريب مع مستقبل برنوسه متصدر البطوله ب 29 نقطه، نادي كره القدم بجريسه مع البرق التستوري، والعروس الرياضيه نادي كره القدم بقال خصبة، وتأجيل إلى موعد لاحق بالنسبة للقاء كسر الرياضية والهلال الرياضي ببرقو. في الرابطة الأولى لكرة قدم مذكر ببرنامج الدفعة الأولى من مباريات الجولة 13 لمرحلة الإياب، النادي الصفاقسي غدوة يستضيف الأولمبي الباجي، نادي إفريقي الملعب التونسي، مستقبل جابس شبيبة قيروني، اتحاد بنجردان مع مستقبل سليمان، وكل المقابلات تنطلق في الساعة الرابعة مساء. تفضل.
1: مع الشكر لك يا كريم. نلعب في 30 دقيقة لعب إلى حد الآن، الأسبقية لجندوب أمام سبورتينغ المكنين 1-0، ضربة مخالفة لسبورتينغ في تنفيذها القائد زياد السويسي، زياد السويسي في تنفيذ ضربة المخالفة لفريق سبورتينغ المكنين في انتظار دخول وديع المجري، تتنفذ ضربة المخالفة، ترجع من الطاهر ماني، ترجع من دفاع جندوب الرياضية، يحاول ياخذها محمد الرويسي لكن تمشي مباشرة ترجع للحارس عبد الحق الرجيبي حارس فريق جندوب الرياضية، والكرة تمشي لغيث الحميدي، غيث الحميدي يلعب الكرة مع اللاعب محمد الرويسي، محمد الرويسي، غيث الحميدي يرجع بالكرة إلى الوراء إلى موسى بن موسى، موسى بن موسى إلى غيث الحميدي، غيث الحميدي، غيث الحميدي يتقدم بالكرة، يرفع كرة في اتجاه من؟ الهجمة لجندوب الرياضية عن طريق محمد الرويسي، محمد الرويسي يضيع عليه الكرة، تبقى لجندوب الرياضية في مناطق سبورتينغ المكنين، ومدافع سبورتينغ يرجع كرة غالطة تمشي للقريشي، تسديدة بلا عنوان من آدم القريشي، عنوانها رمية 55 للحارس آدم جنان، وحاليا دخول لاعب وديع المجري، لاعب جندوب الرياضية، التغيير الرابع لهيكل العياري، وديع المجري إذن مكان من؟ مكان آدم القريشي، إذا وديع المجري مكان آدم القريشي، التغيير الرابع في تشكيلة جندوب الرياضية، باش ترجع الكرة برمية 55 للحارس آدم جنان حارس سبورتينغ المكنين، كرة مرفوعة، ترجع الكرة من جندوب الرياضية، يحاول ياخذها، يحاول ياخذها اللاعب بلال عون، لكن ترجع من منتصر بالله المعروف على مستوى وسط الميدان، ترجع كرة لإيهاب جراية، يرفع كرة مباشرة يخرج الحارس، ممتاز الحارس لكن الراية مرفوعة من المساعد مساعد تفضل كريم.
0: الى حد الان سبورتينغ مكني رغم انه منهزم ضامن البقاء باعتبار انه نصر جلمة منهزم امام النادي قربي بنتيجه هدف مقابل صفر في 76 دقيقه. نصر جلمة 25 نقطه، سبورتينغ مكني 28 نقطه، قلعه الرياضيه متفوقه في قصور السيف 2-1، يعني بالترتيب هذايا القلعه تصبح في رصيدها 30 نقطه. يعني نصر جلمة الى حدود دقيقه 76 من لقائه امام فريق النادي قربي الى حد الان هو اللي غادر مع أولمبيك سيدي بوزيد في انتظار الربع ساعة الأخيرة من مختلف المقابلات.
1: واضح كريم أنه أقرب فريق للنزول هو فريق نصر جلمة بعد هزيمته أمام تقدم ساقيت الدائري، يعني هزيمة اليوم يودع الرابطة المحترفة الثانية، كرة ترجع لجندوب رياضية لكن تفتك تعود لإسكندر العياري في هجمة لفريق السبورتينج، حاول يأخذها حسام الزنداء على مستوى الميدان، دي عليه الكرة تبقى لسبورتينج المكني عن طريق عبيد الله المسكيني، عبيد الله المسكيني تمشي كرة لحكيم الحاج عباد، حكيم الحاج عباد يحاول يمرر، يحاول يوزع، يمرر يوزع، كرة تبقى لسبورتينج المكنين، يقطعها موسى بن موسى والكرة تعود لجندوب رياضية، حاول يأخذها محمد رويسي لكن في التماس من جهة المدارج المكشوفة، رمي التماس لسبورتينج المكنين تمشي لإسكندر العياري، اسكندر العياري، اسكندر العياري ترجع كرة من دفاع جندوب رياضية، 1-2 تمشي لزنداح، كرة لجندوب رياضية عن طريق طهرماني يرجع

الكرة في اتجاه شادي المحمدي، ترجع من دفاع سبورتينغ المقنين، يحاول ياخذها عاشور المعروفي، وزيد يا عاشور يا معروفي يعني لمس كرة باليد، والحكم بطبيعة الحال يعطيه انذار، انذار لعاشور المعروفي، والكرة بسرعة بضربة مخالفة في مناطق سبورتينغ المقنين. ضربة المخالفة إذا لسبورتينغ المقنين عن طريق وسام المحفوظي، وسام المحفوظي في تنفيذ ضربة المخالفة، يرفع كرة ترجع من طاهر من منتصر بالله المعروفي، ما ياخذهاش عاشور المعروفي، تمشي الكرة برمية تماس لصالح فريق سبورتينغ المقنين عن طريق اللاعب رقم 12 جاسر عبرود، جاسر عبرود، والكرة رويد رويدا، عنوانها رمية 55 للحارس عبد الحق الرجيبي، إذن عبد الحق الرجيبي في تنفيذ رمية 55 لفريق سبورتينغ المقنين، تقريبا سبع دقائق على نهاية المباراة الأسبقية لجندوب الرياضية 1-0. عبد الحق الرجيبي، كرة تمشي رمية تماس لفريق سبورتينغ المقنين في تنفيذها زياد السويسي، زياد السويسي من جهة المدارج المكشوفة، يترك الكرة لإسكندر العياري، اسكندر العياري، والتغيير الرابع المنتظر لماهر الغربي، كرة مرفوعة ترجع من دفاع جندوب الرياضية، تمشي كرة لغيث الحميدي، يفقد الكرة، تعود لربيع قروية، ربيع قروية في التنفيذ والتمرير، ربيع قروية والكرة تجيب ضربة ركنية لسبورتينغ المقنين، بينما اللاعب رقم 11 الياس بن فاطمة باش ياخذ مكانه في تشكيلة سبورتينغ المقنين. تغييرات المدرب ماهر الغربي، أربع تغييرات لكل مدرب، وتنفيذ ضربة ركنية على يسار الحارس عبد الحق الرجيبي، في تنفيذها جاسر عبرود، جاسر عبرود في تنفيذ ضربة الركنية، قلت على يسار عبد الحق الرجيبي، ينتظر صفارة الحكم نزار الرياحي لتنفيذ ضربة الركنية لفريق سبورتينغ المقنين، قلت على يسار الحارس عبد الحق الرجيبي، تتنفذ الكرة ترجع من دفاع جندوب الرياضية، تمشي مباشرة إلى إيهاب جراية، إيهاب جراية يرفع كرة، يرفع كرة موجود في التسلل، إشارة المساعد واضحة، تسلل ضد فريق سبورتينغ المقنين. 38 دقيقة أو 39 دقيقة إلى حد الآن، 1-0 أسبقية جندوب الرياضية أمام سبورتينغ المقنين. رقم 11 إلياس بن فاطمة يأخذ مكان زيدان قحبيش يغادر، زيدان قحبيش يغادر ويأخذ مكانه لاعب بن فاطمة، إلياس بن فاطمة، بينما رقم 18 فرات المازني باش ياخذ مكانه في تشكيل جندوب الرياضية. كرة لمحمد الرويسي، الهجمة لجندوب الرياضية، غيث الحميدي، وتضيع الكرة، تضيع على الشادي المحمدي، وتكون ضربة مخالفة لدفاع سبورتينغ المقنين، زوز لاعبين شادي المحمدي وكذلك عاشور المعروفي، وتضيع الكرة بسرعة بمخالفة لفريق سبورتينغ المقنين، بينما فرات المازني رقم 18 ياخذ مكان محمد الرويسي، محمد الرويسي يغادر وياخذ مكانه فرات المازني. تغييرات بطبيعه الحال، هيكل العيار اعطى بطبيعه الحال الفرصه لبعض العناصر التي لم تشارك في هذا الموسم. كره ترجع من الياس مفتاح ثم منتصر بالله المعروفي، يخرج الحارس عبد الحق الرجيبي، ياخذ كورته حارس جندوب الرياضيه عبد الحق الرجيبي باش يرجع الكره، يرفع الكره في اتجاه عاشور المعروفي، ورميه التماس تعود لجندوب الرياضيه، رميه التماس لجندوب الرياضيه عن طريق الطاهرماني، الطاهرماني في تنفيذ رميه التماس. 40 دقيقة لعب إلى حد الآن، 5 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة. كرة لوديع الماجري ما ياخذهاش، يحاول ياخذها فرات المازني، تضيع عليه، تمشي لربيع قروية، ربيع قروية والتدخل من وديع الماجري، يقطع كرة موسى بن موسى، كرة لجندوب الرياضية، عاشور المعروفي ما ياخذهاش، مرفوعة الكرة ترجع من الدفاع، ثم موسى بن موسى، موسى بن موسى، موسى بن موسى، موسى بن موسى، موسى بن موسى.

0: كرة رمية تماس لسبورتينغ المكنين عن طريق اسكندر العياري. اسكندر العياري يلعب الكرة مع حكيم الحاج عباد، والكرة تخرج رمية تماس هذه المرة لجندوبة رياضية من جهة المدارج المكشوفة. تقريبا 4 دقائق تفصلنا عن نهاية المباراة، الجولة ما قبل الأخيرة من الرابطة المحترفة الثانية، والكرة ما ياخذهاش فرات المازي.
1: ولقاء الصدارة فوزي دقيقة أخيرة والنتيجة 0-0 مع ورقة حمراء في تقدم سقيط الدير، يعني نلعب الوقت الضايع والنتيجة 0-0. 10 لاعبين تقدم سقيط الدير مقابل 11 لاعبي من فريق الملعب الجيبسي. بقية النتائج الوقتية: هلال رديف مستقبل قصي 1-0 للهلال، جمعية تريان وقف قفصة 1-1، النادي قربي نصر جلمة 1-0 النادي قربي، 2-1 القلعة الرياضية في قصور السيف أمام اتحاد قصور السيف، وأولمبيك سيدي بوزيد أمل بوشمة تعادل 0-0.
0: بينما هنا نلعب في 41 دقيقة لعب في لقاء جندوب الرياضية وفريق سبورتينغ المكنين، الأسبقية لجندوب الرياضية والمخالفة لسبورتينغ، اللاعب رقم 29 يحمل شارة القيادة زياد السويسي أمام الكرة كيف ستنفذ. تقريبا على يسار الحارس عبد الحق الرجيبي قريبة من بطبيعة الحال المنطقة المحرمة، وتنفيذ ضربة المخالفة كيف ستكون عن طريق زياد السويسي، ينتظر إشارة حكم المباراة نزار الرياحي. إذن زياد السويسي بتنفيذ ضربة المخالفة لفريق سبورتينغ المكنين، ننتظر صفارة الحكم لإعطاء إشارة تنفيذ ضربة المخالفة بعيدة بعيدة كل البعد عن مرمى الحارس عبد الحق الرجيبي. نلعب في 42 دقيقة لعب إلى حد الآن 1-0 منذ دقيقة 13 في هذا الشوط الثاني عن طريق منتصر بالله المعروفي اللي نجح في مغالطة الحارس جنان بضربة الجزاء. كرة لعاشور المعروفي إلى وديع الماجري، وديع الماجري في هجمة لجندوب الرياضية، وديع الماجري يلعب كرة مع الزنداح إلى شادي المحمدي، شادي المحمدي طاهرماني التوزيع وديع الكرة ترجع من الدفاع عن طريق إيهاب جراية، ترجع الهجمة لسبورتينغ لكن موجود القاعد. منتصر بالله المعروفي يقطع الكرة، منتصر بالله المعروفي يلعب كرة مع حسام الزنداح، ثم أمامه عاشور المعروفي، كرة لصالح جندوب الرياضية عن طريق الزنداح، الزنداح يلعب الكرة والحكم يعطي ضربة مخالفة لسبورتينغ المكنين متأخرة. صفارة الحكم نزال الرياحي كان بإمكانه باش يزفر المخالفة من الأول. مشات الكرة لجندوب الرياضية، حب يسدد شادي المحمدي لكن الحكم لاعب ملق على أرضية الميدان من فريق سبورتينغ المكنين. نلعب في 43 دقيقة لعب 1-0، أسبقية جندوب الرياضية قبل زوز دقائق من نهاية هذه المباراة، والكرة باش ترجع من الحارس آدم جنان حارس سبورتينغ المكنين في تنفيذ ضربة المخالفة للفريق الضيف فريق سبورتينغ المكنين. كرة مرفوعة ثم وديع الماجري ما ياخذهاش، ترجع كرة لشادي المحمدي، شادي المحمدي يلعب الكرة سريعة مع فرات المازني، فرات المازني التمريرة للزنداح التسديد والهدف الثاني، ماذا يقول الحكم؟ يقول تسلل، المساعد يقول تسلل، غريبة والله غريبة، يعني كرة من شادي المحمدي تصطدم بمدافع فريق سبورتينغ وتاخذ تولج الشباك لكن المساعد يرفع الرايه تسلل هدف ابيض. بالفعل كريم ما هوش نفس المساعد، هو المساعد الاول اسامه الغربي، اذا يرفض هدف جندوبه الرياضيه. قلت الكره خارج مناطق الجزاء، التسديده من شادي المحمدي والكره تصطدم بلاعب سبورتينغ المكنين اللي هو هشام بن مبروك وتكون في الشباك لكن الحكم المساعد يرفع الراية. ومرة أخرى غضب من المعد البدني علي البغانمي على تسلل آخر بعد ما خرج اللاعب فرات المازني وجه لوجه. على كل الكرة بشترجع لفريق سبورتينغ المكنين في هجمة، عن طريق اسكندر العياري، والكرة تبقى لسبورتينغ. اسكندر العياري عبيد المسكيني، عبيد المسكيني تقطع الكرة تعود لفرات المازني، فرات المازني، فرات المازني، فرات المازني يلعب كرة عن طريق غاية المعروفي، الهجمة، الهجمة ثم عاشور المعروفي، غيث المعروفي ماذا يفعل بهذه الكرة؟ ماذا يفعل بهذه الكرة؟ الحكم ما يعلنش على المخالفة، يأمر بمواصلة اللعب، تعود الكرة لربيع قروية، ربيع قروية، ربيع قروية، الهجمة لسبورتينغ عن طريق اسكندر العياري، اسكندر العياري أمام موسى بن موسى، وتدخل كالعادة من منتصر بالله المعروفي، والحكم الرابع حسام الخياتي بشرف على اللوحة لنعرف الوقت البديل، الوقت البديل، الوقت البديل زوز دقائق، بالفعل زوز دقائق، تجاوزنا بطبيعة الحال 45 دقيقة 22 ثانية، زوز دقائق وقت بديل، والأسبقية لجندوبة الرياضية، وغضب متواصل بطبيعة الحال من بنك بودلاء جندوبة الرياضية، خاصة من المعد البدني علي البوغاني على المساعد الأول للحكم. على كل الكرة ترجع برمي التماس مرفوعة، ترجع كرة من وديع المجري تمشي لإسكندر العياري، تبقى الكرة لسبورتينغ كما جات مرفوعة الكرة من اليمين إلى اليسار، ما تخرجش الكرة، تخرج ما تخرجش، تخرج الكرة لصالح سبورتينغ برمية التماس لصالح سبورتينغ المكنين قريبة من زاوية الركنية، رمية التماس عن طريق زياد السويسي، زياد السويسي يترك الكرة للاعب رقم 12 جاسر عبرود، جاسر عبرود في تنفيذ رمي التماس لفريق سبورتينغ المكنين في الدقيقة الثانية تقريبا، كرة مرفوعة ترجع مباشرة لصالح سبورتينغ، يتدخل الدفاع والكرة تعود لجندوبة الرياضية في محاولة عكس الهجمة عن طريق شادي المحمدي، شادي المحمدي، شادي المحمدي سريع هذا اللاعب، شادي المحمدي ثم ثلاثة لاعبين، ثلاثة لاعبين يلعب الكرة مع بلال عون، بلال عون من جهة المدارج المكشوفة، بلال عون والمخالفة، المخالفة لا، الحكم يا موصلة اللعب ثم مسك على بلال عون، على كل غضب من جديد على حكم المباراة هذه المرة، كرة ترجع من السبورتينغ المكنين عن طريق الياس بن فاطمة، الياس بن فاطمة، الياس بن فاطمة إلى زياد السويسي، زياد السويسي يرفع كرة، زياد السويسي والحارس عبد الحق أرجي بيتجاوزنا زوز دقائق، الإضافة من الحكم نزار الرياحي حكم هذه المباراة، أكيد باش يعلن عن نهاية المباراة، حكم هذه المباراة بطبيعة الحال نزار الرياحي غضب مرة على الحكم مرة على المساعد، على كل الكرة ترجع لفرات المازني، فرات المازني الهجمة لجندوبة الرياضية، وحكم المباراة نزار الرياحي يعلن عن نهاية مباراة جندوبة الرياضية السبورتينغ المكنين بانتصار جندوبة الرياضية 1-0، هدف نعم. منتصر بالله المعروفي بضربة جزاء يا كريم، ونهاية بطبيعة الحال غير طبيعية لأنه الحكم في دو ورقة حمراء، أكيد بشرفع ورقة حمراء قد تكون لعلي البوغانمي أو لمدرب الحراس، على كل أجمل تحيات فوزي مفتاحي كريم، نلتقي بإذن الله وتصبحون على خير.
1: شكرا لك، هكا نكملوا مع بعضنا استوديو الرياضة، ملتقانا إن شاء الله غدوة في أكثر تفاصيل حول هذه الجولة في أخبارنا الرياضية الصباحية، إلى اللقاء.
2: تمام، والسادسة مساء هنا على موجتنا. أهلا بكم سمعنا الكرام إلى نشرة المساء، وفي عناوينها بولاية جندوبة معاينة جاهزية مراكز تجميع الحبوب وحملات تحسيسية للوقاية من الحراق لإنجاح موسم الحصاد. بولاية باجة أحداث لجنة مشتركة لمتابعة سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط، ووفود سياحية وعالمية بتبرقة للتعريف والتعرف على المقاومات السياحية بالمنطقة والترويج لها. تتواصل الاستعدادات بولاية جندوبة لنجاح موسم الحبوب وتجميعها من حيث جاهزية مراكز تجميع لقبول الصابة والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحراق، وفقا لما يضيف كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي.
3: ثم لجنة جهوية تكونت على مستوى الولاية، تتكون من الاتحاد الفلاحين والفلاحة والحماية المدنية والينجي سي، معناتها باش يعملوا زيارات ميدانية باش تعطي تعليمات لأصحاب الآلات الحصاد ولسائقي الآلات كيفاش يعدل الآلات نتاعها، معناتها باش لتفادي ضياع، لتفادي معناتها لك الاندلاع الحرائق أثناء الحصاد. ماذا بينا نمشوا لأصحاب الآلات هم اللي نرشدوهم وكيفاش معناتها يدخل الحقل وكيفاش يحصد وكيفاش يعدل الحصاد نتاعه باش نتفادوا برشا ضياع. عملنا زيارة أولى لمراكز تجميع الحبوب معناتها باش ننصحوهم شنو النقائص اللي باش يتفادوها وللتحضير عملية التجميع، باش نعملوا لهم زيارة ثانية تأكدوا من عملية الاستعداد لتجميع الحبوب وإن شاء الله موسم طيب.
2: وفي باجة قامت لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بزيارة لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة والفلافي التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة.
4: شفنا أعداد القطيع وشفنا مدى معناها توفيرها في السوق وشفنا الأسعار اللي كانت مغايرة للأسعار اللي سمعنا بها، أسعار معناها مدروسة. نتوجه للمستهلك كونه يتصل مباشرة بالمربين. احنا العدد الجملي المتواجد في ولاية باجة بين 30 وبين 35 ألف الموجود عدد الأضاحي ومتوفرة عند المربين في داخل الضيعات بتاعه، فما أنواع الإقبال محتشم على اقتناء الأضاحي. احنا زال توا شهر، العباد خذيت شهرياتها، أما الإقبال ضعيف ومحتشم. صحيح تسعيرة متاع التجارة زالت ما خرجتش نقاط البيع اللي بيعوا بالكيلو، احنا ديجا عندنا ثلاثة نقاط بيع المنظمة هذه، أما اللي نطمن به معناها المستهلكين رو فما نقاط أخرى عند المربين مباشرة راهي الأسعار مدروسة.
2: تدارست جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوب المشاغل التنموية بمعتمدية وادي مليز والمتعلقة خاصة بتعطل إنجاز بعض المشاريع وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية ونقص المؤسسات التربوية وأحداث قسم للاستعجال بالمنطقة، وفقا لما يضيف رئيس المجلس المحلي بوادي مليز محمد علي نوبلية.
5: النقاط اللي طرحنا ليها سلتو معناها في البنية التحتية وادي مليز معروفة اللي هي منطقة معناها تستقر البنية التحتية في أكثر حاجة بين طرقات والجسور. ثاني حاجة المشاريع المعطلة سلتو في وادي مليز معناها في وسط البلاد كما حي المستقبل كما حي تجاري. كما طرحنا زاد المناطق في وسط البلاد المناطق الخضراء اللي جردها معناها تم العائلات والوليدات الصغار. في قطاع التربية زاد ناقصين ديكولاج، طرحنا موضوع هذا يكون نبدو في الدراسة نتاعه عقريب. في الفلاحة كالعادة الحفاظ على الصابة، طرقات معناها الفلاحية بضيفة عامة. كذا هما أهم النقاط اللي نقصي في دمليز، وطبيعة ما نسوش قطاع الصحة اللي هو أهم حاجة في دمليز اللي طالبنا به أكثر من مرة اللي هو استعجالي في وسط البلاد. ما هما بريسك معناها أهم النقاط حاليا، قلت لك احنا طلقنا برشا حاجات، مي أهم حاجات معناها اللي طلقنا ليهم يمكن أبار هذه هو معناها المكتب الموحد معناها اللي قرب الخدمات المواطنين.
2: دائما في ولاية جندوبة إن تتوافد على المنطقة السياحية برقع درهم نهاية الأسبوع الحالي وفود سياحية وإعلامية للتعرف على المقاومات السياحية بالمنطقة والترويج لها، وفقا لما ذكره هو المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني.
6: نتيجة ما توفره الجهة من مقاومات سياحية وروافد إيكولوجية ومحطات استشفائية ومواقع أثرية وتاريخية وصناعات تقليدية، إن شاء الله تسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة امتلاء محترمة جدا مع نهاية هذا الأسبوع، علما وأن أصحاب المهنة أبدوا جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال الوفود السياحية وتمكينها من الإقامة في ظروف مريحة. بطبيعة الحال المندوبية الجهوية للسياحة تتولى في هذه الفترة المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي وتقوم بتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المزداة ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية، بطبيعة الحال بهدف ضمان ديمومة النشاط وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الجهوية.
2: أكد الأستاذ المختص في الدراسات الاجتماعية حافظ العموري أن عدم الترفيع في أسعار المحروقات في تونس رغم الزيادة المسجلة على المستوى العالمي يعكس التزام الدولة بتعهداتها الاجتماعية وحرصها على الحفاظ على استقرار أسعار المواد الاستهلاكية. وأوضح العموري أن تجميد آلية تعديل الآلي لأسعار المحروقات يندرج في إطار التوجه الاجتماعي الذي تعتمده الحكومة في سياساتها، رغم ما يترتب عنه من أعباء إضافية على ميزانية الدعم. وبيّن العموري أن نفقة الدعم مرشحة للارتفاع باعتبار أن قانون المالية ضبط سعر البرميل في حدود 63 دولارا، في حين تتراوح الأسعار الحالية بين 90 و 100 دولار، مبرزا أن كل زيادة بدولار واحد مقارنة بالسعر المرجعي المعتمد في الميزانية تكلف الدولة ما بين 150 و 160 مليون دينار أو دولار إضافية. في أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات متفرقة في جنوب لبنان. هذا أسفرت غارة للكيان الصهيوني اليوم على بلدة عين بعال بقضاء سور جنوب لبنان عن استشهاد سيدة وإصابة 7 أشخاص. وفي الأراضي الفلسطينية، استشهد فلسطيني اليوم جراء إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكرته مصادر طبية في القطاع. وختاما، قال مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزية اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة حسب ما ذكره الإعلام الرسمي الإيراني، وأضاف أنه من المحتمل حدوث مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة، والدلائل تشير إلى أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق بحسب ما ذكرته وكالة إيران بالعربية. وقال مسؤول إيراني كبير اليوم أيضا أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وفي مالي تذكير بأبرز ما جاء فيها. بولاية جندوبة، معاينة جاهزية مراكز تجميع الحبوب وحملات تحسيسية للوقاية من الحرائق لنجاح موسم الحصاد. بولاية باجة، أحداث لجنة مشتركة لمتابعة سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط. ووفود سياحية وإعلامية بتبرقة للتعرف على المقاومات السياحية بالمنطقة والترويج لها. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: مساء النور، مساء الفل، تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم دائما على موجات إذاعة الكيف، ونضرب من جديد هذا الموعد للقاء من الآن إلى حدود 8 مساء على موجاتنا في نبض المساء بكل فقراته بكل إيقاعاته. فإن شاء الله متابعة طيبة لكل مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم دائما في كل أركاننا ومتابعتنا.

شويتنا على وجهة إذاعة الكيف بمذيق الحلا، مذيق السكر، مذيق الورد والياسمين، ومذيق ربيع الشمال الغربي اللي ساعات يكون هادي وساعات فيه برشا فن وبرشا تظاهرات وبرشا موسيقى وبرشا فعاليات وبرشا حتى يعني تظاهرات فيها أبعاد طبية اجتماعية وغيرها من التظاهرات. اللي حبيت نحكي عليه، حبيت نذكر أنه قافلة صحية متعددة الاختصاصات تجوب المدرسة الابتدائية بزلدو تستور، وموعدها غدوة لحد 3 ماي بتنظيم من وحدة الوقاية ومكافحة العدوى بالمعهد العالي لعلوم التمريض بتونس وبمشاركة المستشفى المحلي بتستور وتحت إشراف طبعا الإدارة الجهوية للصحة ببيجا. القافلة هذه تضم عيادات مجانية في طب الاختصاص، طب الأسنان، طب الأطفال، طب القلب، الأنف والحنجرة، وأيضا في اختصاص التغذية وأخصائي في النطق، مع تقديم حصص تحسيسية وتوعوية صحية. دونك فرصة للناس اللي تحب تشارك، للناس اللي تحب تكون حاضرة إنهم يواكبوا ويكونوا تحديدا بالمدرسة الابتدائية بزلدو تستور في يوم الأحد 3 ماي في إطار هذه القافلة الطبية اللي فيها برشا عيادات مجانية في طب الاختصاص. هذه البداية، وما زلنا أكيد مواصلين معكم قهوتنا وكستي، وبعد شوية راجعين مع حديثنا الأدبي في عالم المكتبات والكتب. فليتك تحلو بعد قليل.

0: نبض المساء متواصلة معكم ديما على موجاتنا، وإحنا باش نعدلوا الموجة على إيقاع الكتاب، على إيقاع الحرف، على إيقاع الأنيق للغة العربية اللي تحملنا في رحاب. يمكن بيت شهير، بيت شعري شهير: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خرابوا. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ليتك تحلو الحقيقة مش فقط احنا باش ناخذوه كبيت شعري لأبي فراس الحمداني، لكن سنأخذ هذا العنوان الراقي، هذا العنوان اللي في أبعاده كمية من الإبداع، كمية أيضا من الاستعارة الأدبية والقياس الأدبي في إطار النظم وفي إطار أيضا البحث عن الفرادة في سواء الكتابة ولا التأليف. اليوم ضيفتي ضيفة استثنائية الحقيقة، هي بنت الميدان، بنت الأدب والعلوم والمعارف، لكن باش تقودنا في رحلة استثنائية في موعدها الأول مع إصدارها الأول، رواية فليتك تحلو. الرواية هذه فيها برشا تفاصيل، فيها برشا أبطال، وفيها برشا أيضا قصص، لكن التدرج ما بين عالم هذا الكتاب أو فصول هذه الرواية خلينا يعني تكون الجيد متاعنا وإلا الدليل متاعنا في هذه الوجهة. ضيفتي هذا المساء الروائية والأستاذة الباحثة، وأيضا هي خريجة كلية الأدب بمنوبة، الأستاذة مفيدة الدعيزي. مساء الأنوار، أهلا وسهلا بيك على موجاتنا.
1: مساء كل ورد وياسمين، مساء النسمة الكافية، شكرا جزيلا على هذا التقديم.
0: وإحنا زيدا نشكرك ونشكر من خلالك ربما المهتمين بعالم الكتب وعالم الورق، لأنه البريق هذايا اللي نبحث عنه في تفاصيل ربما أروقة المعارض سواء كانت معارض دولية وإلا وطنية للكتاب، ولكن أيضا نبحث عليها في المكتبات متاعنا، ونبحث عليها في ظل عالم رقمي يعني خلينا نقوله يحاول أنه يسرق الألق متاع الكتاب الورقي.
1: أجدد شكري بهذا التقديم، وأجدد شكري على الاستضافة، تحياتي لكافة مستمعي إذاعة الكاف. إذن كما أشرت سيدتي الكريمة، رواية فليتك تحلو هي الإصدار الأول لي. حاليا الإصدار ما زال ورقيا، ولم يتسنى بعد تسويقه على الشبكة الإلكترونية التي كما قلت فيها نوع من إخفاق البريق الورقي للكتاب. الكتاب قبل كل شيء ورق، ويجب أن نستنشق رائحة الورق وأن نتحسس الورق ونحن نقرأ الكتاب، فيه متعة ولذة كبيرة
0: أكيد. وهذا ما يحس به كان يعني عاشق الكتاب وعاشق المطالعة والقراءة. إذن سيدتي، قبل ما نغوص يعني في عالم الرواية الجديدة فليتك تحلو، حبيت يعني تعريف مقتضب شكوني مفيدة لتعيسي، إذا كان حبينا أو حب جمهورك هنا في الكيف في بيجة في سليانة جندوبة، وحتى اللي تابعوا فينا عبر الانترنت يتعرفوا عليك وتكون لهم المصافحة معك.
1: إذا مفيدة الدهيزي، أستاذة أولى مميزة وباحثة دكتوراه، أنا خريجة دار المعلمين العليا، ولكن باحثة دكتوراه في كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، مشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية، وعضو في مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية. أشتغل على اللهجة التونسية وأقاربها مقاربة لسانية عصبية. جميل جدا أنك قلت يتعرف عليها المستمعون في الكيف وجندوبة وبيجة وسليانة، لأن هناك أهلنا الكرام. الوالد جذوره من ولاية الكيف، وبالمناسبة أحيي والدي تحية عميقة وأحيي كل أهل والدي في ولاية الكيف، ووالدتي أدامها الله من مكثر ولاية سليانة، كذلك أوجه لها تحية خاصة. إذن أنا متخصصة في اللسانيات، ولكن هذه المحاولة الأدبية تعتبر التجربة الأولى أو المغامرة الأولى التي أخوضها في عالم يعني الإبداع الأدبي.
0: تفاصيل يعني الحقيقة حبينا ناخذها من خلال المحور متاع الكتاب أو محور الرواية عن الأبطال، عن القصة الأساسية اللي تختزل ربما، وأنا طلعت وحاولت أني ناخذ فكرة، لأنه الحقيقة ما زال ما عنديش النسخة الأولى من الكتاب، لكن حاولت
1: إن شاء الله بإهداء مميز.
0: شكرا لك، شكرا. وحبينا معناها حبيت ناخذ فكرة عن تفاصيل يعني الرواية، وهي عنوان بريق، تحسوا هكا معناها يهزك ويجذبك، معناها احنا نسموها في الصحافة عناوين تحريضية، معناها عنوان أنيق يجلب الانتباه ويخليك معناها تحب تستفسر، يعني فليتك تحلو، ومن خلال أيضا اطلاعي على بعض المداخلات متاعك في بعض المنصات الإعلامية، كان حديث على أنه المجال هو علم النفس تحديدا، يعني أبطال الحكاية وقصصها تدور في أروقة وفي مجال وفي حصص معناها التعامل مع الطب النفسي.
1: إذن الوقفة الأولى التي أنطلق منها ستكون من العنوان، لأن مفتاح نجاح كل عمل أدبي عنوانه. العنوان فليتك تحلو عنوان مخاطر مخادع، يفتتح بأداة استئناف ف، وكأن هناك مواصلة لحديث، مواصلة لقصة سابقة، وهو ماذا بعد فليتك تحلو. إذا أشرت في بداية التقديم، العنوان مقتطف من بيت شعري لأبي فراس الحمداني، نعتقد أننا نوجه الخطاب للآخر، أننا نتمنى من الآخر أن يحلو، أن يكون طيبا خيرا بالنسبة إلينا، أن يكون رؤوفا بنا، ولكن مع صفحات الرواية نكتشف أن الخير الحقيقي لا يكون في الآخر بقدر ما يكون في أنفسنا. بالنسبة إلى الرواية، تندرج ضمن الرواية النفسية الفلسفية، وهي نوع من المغامرة والجرأة التي اتخذتها، لأن فيها نوع من الخروج عن النسق الكلاسيكي للروايات، ليست رواية واقعية أو رواية رومانسية أو رواية تاريخية، وإنما هي رواية في التحليل النفسي، هي عبارة عن مزيج وخليط من المشاعر الإنسانية التي تتعاور الذات البشرية، ويحضر أصوات الكثير من المتدخلين في هذه الجلسات، هناك نوع من الاعتراف، هناك نوع من البوح، هناك نوع من خرق الفضاء الحميمي، فضاء الأخصائية النفسية، بغاية التعرف أو تعرية هذه المشاعر الإنسانية. وهناك ازدواجية في الرواية، من ناحية هناك النسق القصصي بحيث كل شخصية تسرد قصتها من منظورها، وهناك النسق التحليلي الذي يحضر في صوت الأخصائية النفسية، وهي تصطلع بمهمة تعريف المشاعر التي يطرحها أمامها أو يلفظها أمامها زوارها.
0: أنت ذكرت ربما هنا أنه الجانب الفلسفي والنفسي يغلب يعني على موضوع الرواية، لكن ما تخافش أنه المتلقي تكون عنده ميل ربما للأبعاد التشويقية في إطار مثلا القصص الرومانسية، القصص البوليسية وغيرها من الروايات اللي يهرب لها، خاصة يعني الجيل الجديد. احنا يمكن متفقين على انه الجيل القارئ المتوسط معناها في العمر وحتى الكبير معناها في السن يحب ويعشق النوعية هذه من القراءات الفلسفية والقصص الفلسفية، لكن في المقابل هل عندك تخوف انه المتلقي الشاب او الشابة يكون معناها عنده ربما المجال ضيق في انه يتعامل مع النوع المواضيع الفلسفية والجلسات النفسية اللي تطرحها؟
1: إذن الطريف في هذه الرواية والمميز أنها ليست جافة، بحيث مجرد عرض لمحاضرات نفسية أو مجرد تحليل نفسي جاف لا طرفة فيه، وليست مجرد أحداث متواترة. هيكل الرواية كيف يبنى؟ إذن أخصائية نفسية تجلس في مكتبها وتستحضر في كل مرة تشتغل بها الذاكرة في كل مرة وتنبش عن حكايات قد استفزتها أو قد بقيت راسخة في ذهنها. التشويق أين سيظهر؟ سيظهر على لسان الزائر للأخصائية النفسية، سيسرد قصته، سيسرد مسارا كاملا من الأحداث أدى به إلى الجلوس أمام الأخصائية النفسية. ونحن في ذلك المسار، ونحن نتابع ذلك المسار، هناك أحداث، هناك أخذ، هناك رد، هناك تساؤلات. إذن الأحداث قائمة، يعني الرواية من أولها إلى آخرها ليست تحليلا نفسانيا، وإنما التحليل النفسي يكون مبثوثا في ثنايا الأحداث. يعني مثلا الزائرة الأولى الأخصائية النفسية عندما تتحدث عن حدث الخيانة ستسرد ما قبله وأثناءه وما بعده وكيف وصلت إلى حدوث التشافي. وفي كل مرة تضيء الأخصائية النفسية بعض التحليلات العميقة لمسألة مثلا الخيانة، الانتظار، التخطي، التخلي، الغدر، الخذلان، إلى غير ذلك من المشاعر. يعني عبارة التحليل النفسي هو مجرد شذرات تثري الأحداث ولا تعطل نسق سيرها.
0: واضح أستاذة مفيدة، نقطة حبيت نستوضح فيها أكيد معك في هذا السياق، ونحن يعني نحاول أنه نعطيه فكرة على رواية فليتك تحلو. يعني لماذا الآن بالذات وأنت معناها خريجة ربما دار المعلمين وأيضا أستاذة وباحثة دكتوراه في كلية الأداب بمنوبة، علاش توا بالضبط اخترت أنك تقوم بإصدارك الأول؟
1: والله في حقيقة الأمر هذا صحيح، هو الإصدار الأول خرج الآن للصوء، لكن هو عصارة انسحت لعبارة سنوات من الكتابة. ولكن نحن دائما نكتب، أنا شخصيا مثلا أكتب ربما لنفسي وأخفي ما أكتبه في الدرج وأتركه مركونا هناك. تواترت الكتابات
0: يعني حقلنا نتساءل عن السبب، علاش تكتب وما يخرجش للناس؟ هل كانت يعني أنك عندك تخوفات أنه وقت اللي تدخل معناها في عالم الكتاب وعالم النشر فما عندك معناها مخاوف ربما من ولوج هذا العالم، وإلا شنو الأسباب اللي خليتك تكتب وتخبي؟
1: لا، ليست مخاوف، لأنه أنا عندي العديد من المقالات المنشورة سواء في اللسانيات أو في الأنثروبولوجيا أو غيرها. عندي قلم علمي لي إصدارات علمية، ولكن في عالم الرواية هذا العمل الأول، وكنت حريصة جدا على المحافظة عليه وإخفائه. لماذا؟ لأنني من عشاق الكمال، لا أخرج شيئا إلا إذا رأيت فيه أنه أصبح جاهزا لأن يخرج وأن يكون بين يد القراء، وأنا مطمئنة أن هذا العمل قد يجد القبول والرواج الكبير. والحمد لله قد معناها لاحظت نوع من التفاعل الإيجابي جدا مع هذه الرواية.
0: احنا يعني نهنيوك أكيد بهذا المولود الجديد، ونهنيوك أكثر بأنه الحمد لله معناها أنه يطرح بين أيدي أمينة للناس اللي تحب تقرأ واللي مغرومة بالكتاب الورقي. وحبيت نختم معاك في نقطة المنصات الرقمية، هل لديك النية إلى ولوج هذا العالم يعني بعد التجربة الورقية؟ هل تخامرك يعني الفكرة أنك تطرح الرواية على يعني المنصات الرقمية، وإلا يعني تحس خيار ثانوي، وإلا مازال معناها مش وقته؟
1: المنصات الرقمية يعني أن تصبح الرواية موزعة إلكترونية؟
0: بالضبط.
1: هذه الرواية صادرة عن دار مهاد للنشر والتوزيع، وهي التي تمتلك حقوق النشر. يعني إذا ارتأت الدار أن تجعل الكتاب إلكترونيا متاحا يعني أنا سلمت لها حقوق النشر، وليس من حقي أن أنشر الكتاب.
0: ونحن نتفهم أكيد مثل هذه المواقف. يعطيك الصحة، إذا حبيت نشكرك جزيل الشكر على قبولك دعوتنا هذا المساء، وتحيتنا ليك، وإن شاء الله ديما ألق وبريق القلم متاعك، وإن شاء الله ترجع لنا بمؤلفات جديدة وكتب وروايات تلو الروايات، حتى يتعرف عليك جمهورك أكثر، وحتى تكون بطبيعة الحال من أصحاب العناوين الجديدة جذابة والقادر على استيعاب ويعني جذب أكثر ما يمكن من القراء. شكرا لك مدام مفيدة.
1: سيدتي شكرا على الاستضافة.
0: شكرا جزيلا لك. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إذن هكا ما زلنا معكم في نبض المساء وما زلنا مواصلين، بعد شوية نرجع مع بقية ضيوفي الكوتش فدوى الحريزي في ملتقى الأنثى والأرض.

0: نبض المسيح، ما زلنا واصلين معكم مشوارنا بعد الرواية وحديث كواليس أجواء معرض الكتاب أو المعرض الدولي للكتاب. ما زلنا احنا مكملين في نفس السياق، لكن من العاصمة باش نعملوا تنقيزة للحمامات قريب شوية، أكيد أجواء النسخة الثانية لملتقى الأنثى والأرض مع الكوتش فدوى الحريزي. كوتش مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء الجمال رفيقة عسلام، ومرحبا بك في كواليس ملتقى الأنثى والأرض.
0: إذن النسخة يعني من إلى التحليق هكا،
1: ولا من الانطلاق إلى التحليق؟
0: من الانطلاق إلى التحليق هكا الرحلة هذيك، كيفاش نجموا نوصلها وتوصلها معناها الأنثى باش تنجم تحقق يعني دورها وموقعها في الأرض وتكون يعني سيدة الأرض بين ظفرين، إذا صح التعبير كوتش؟
1: أول حاجة رفيقة هي نحن نقول نحن الوعي. رفع حالة الوعي هي اللي توصل الأنثى وين تحب. رفع حالة الوعي هي اللي تخلي الأنثى تفهم رسالتها. رفع الوعي عند المرأة هو اللي خليها تعرف كيفاش تتوازن بين دورها كامرأة، بين دورها كأم، بين دورها كزوجة، وبين دورها كعنصر فاعل اللي يحب يقدم في المجتمع ويحب يخلي بسمة ويحب يعمل أثر جميل. فهي الكونسيبت متاع الملتقى هو رفع الوعي والعناية بالجمال الخارجي والجمال الداخلي للمرأة. نحكو على الجمال الداخلي، نحكو على الصحة النفسية، نحكو على السعادة، نحكو على كيفاش المرأة تفهم نقاط القوة متاعها، كيفاش المرأة تفهم نقاط الضعف متاعها وتتقبلها، واللي تتقبله واللي تنجم تعالجه وتقوي فيه تقوي فيه، كيفاش تعرف نقاط القوة متاعها باش تنجم ترتكز عليها، كيفاش تعرف نوع الذكاء متاعها باش تستثمره وتعمل فيه بسمة مزيانة في الدنيا هذية. اثنين، نحكو على الجمال الخارجي زادة. نحن نعرفه كي نقولوا المرأة نقولوا الجمال، كي نقولوا المرأة نقولوا الأنوثة، كي نقولوا المرأة نقولوا الإبداع. كل مرأة تحب روحها مزيانة، وكل مرأة تحب روحها كيما هاك النوار المشرقة خلال ذا شنو طلع في نواة. والمرأة هي كل مرأة هي وردة مفتحة في هالدنيا. فنحن نحكو زاد على الجمال الخارجي اللي هو يأثر على نفسية المرأة. المرأة اللي تبدأ وجهها تعب، اللي يبدأ وجهها بالدسة، اللي يبدأ وجهها مثال بين أصفر ومرهن، أكيد هذه أثر على نفسيتها.
0: واضح.
1: وحليهاش تعطي ودقتها. نحن كونسيبت في الموضوع هذا.
0: واضح. كوتش احنا حابينك تطل معنا هذه الطلة المسائية، وحابين نقول لك إن شاء الله حظ موفق لك ولكل المشاركين في ملتقى الأنثى والأرض. يعطيك الصحة وشكرا جزيلا لك، وإن شاء الله ملتقانا معك مساء. إلى اللقاء. أقيت معكم مستمعينا، احنا باش نكملوا مع برنامج دليل الحاج.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ سمير الشوالي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، حجيجنا الميامين، لكم منا أفضل تحية وأزكى سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنيئا لكم حجيجنا الميامين، أن يسر الله لكم الحج هذا العام. نسأل الله تعالى أن يتقبله منكم وأن ييسر الحج لكل مشتاق. أحبتي الكرام، نستوقفكم في هذه اللحظات الطيبة عند اليوم الثامن من ذي الحجة، هذا اليوم المبارك الذي يتهيأ فيه حجاج بيت الله الحرام إلى رحلة المشاعر. هذا اليوم يسمى بيوم التروية، والتروية من معانيها التروي، أي التروي بالماء. ذلك أن الحجاج في هذا اليوم كانوا يتزودون من الماء ويملؤون القرب للسقيا في منى وعرفة. والمسألة لا تقف عند مجرد التزود بالماء، بل إن تروي القلب بالإيمان وتشبع الروح بذكر الله تعالى في ذلك اليوم يحقق للنفس الطمأنينة ويجعلها أكثر استعدادا ليوم الموقف، يوم عرفة. فيوم التروية يوم لسقيا الجسم بالماء وسقيا القلب بالإيمان. ومن معاني التروي أيضا التأني وضبط النفس. ذلك أن سيدنا إبراهيم عليه السلام رأى ليلة الثامن من ذي الحجة أنه يذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، فتروى في ذلك اليوم، أي تأنى، هل هذه رؤيا من الله أم من الشيطان؟ فلما تكررت الرؤيا في ليلة التاسع من ذي الحجة عرف أنها رؤيا من الله، ولذلك من معاني عرف المعرفة. والتروي أو التأني في هذا اليوم قيمة عظيمة، فرحلة الحج من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى يحتاج فيها الحاج إلى كثير من التأني والتروي والصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. والأنات سعادة، لأن التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالتأني أحبتي في مواقفنا وانفعالاتنا يعصمنا من الوقوع في الزلل، وفي الحج خاصة في رحلة المشاعر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. أحبتي الكرام، يوم التروية ليس مجرد انتقال من مكان إلى آخر، بل هو انتقال تربوي يتميز بالتروي والتأني في حركة أبداننا وحركة ألسنتنا، خاصة في الحافلات والخيام. وما أدراك ما حركة اللسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. ونذكر حجيجنا الميامين أن الحاج المتمتع في هذا اليوم يتهيأ منذ الصباح للإحرام بالحج، فيغتسل إتيانا بسنة الاغتسال في الإحرام، ثم التجرد للرجال وصلاة الركعتين، ثم عقد نية الإحرام بالحج لبيك حجا، في أي مكان هو متواجد به، سواء في الحرم أو في النزل أو راكبا في الحافلة. وبهذا يكون جميع حجيجنا متجردين. وعندما يتجرد الحاج من ثيابه ليرتدي لباس الإحرام، هو في الحقيقة تجرد من الألقاب وكل المظاهر الاجتماعية، فلا شيء يعلو في تلك اللحظة على نداء لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالتجرد وإن كان فقرا في المظهر، فإنه في الحقيقة تعبير عن غنى الروح وتجردها من زينة الحياة الدنيا، لنقف بين يدي الله معبرين عن افتقارنا إليه: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني أتيتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فاغفر لي وارحمني. وفي يوم التروية يقتصد الحاج في حمله، فلا يكثر من الأمتعة إلا ما احتاج إليه من أدوية وبعض الغلال والمأكولات الخفيفة، علما وأنه سيحصل على قفة عرفة، وعليه أن يتهيأ أكثر لرحلة ستخاطب أعماقه قبل خطواته، رحلة المشاعر الكبرى عرفات ومزدلفة وميناء، فعليه أن يعرض عن كل شيء يشغله عن الحق سبحانه وتعالى، ويتزين بالصفات الحسنة حتى يسري نور الإيمان إلى قلبه ويصل إلى أعلى درجات القرب من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحجاج الذين يتجهون يوم الثامن من ذي الحجة إلى عرفة مباشرة عليهم أن يصلوا صلواتهم كاملة، فلا تقصير في ذلك اليوم، ولا بأس عليهم أن يكتشفوا المكان كالذهاب إلى مسجد نمرة أو جبل الرحمة، ولكن عليهم أن يحرصوا أن يكونوا في جماعات ولا يرهقوا أنفسهم. أما يوم عرفة عليهم أن يلزموا أماكنهم في الخيام تفادياً لتأثير الحرارة أو الضياع وسط الزحام. وعلى حجاجنا الميامين أن يحرصوا على تعمير أوقاتهم بذكر الله، ففي الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين الحامدين الشاكرين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم مع الأستاذ سمير الشوالي.
1: السابعة مساء هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: طبت أوقاتكم سمعنا الكرام، أهلا بكم لهذا الموعد الخبري الموجز. تمكنت الإدارة والفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوال تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية، وفق ما ذكرته الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها مساء اليوم. تم اليوم بقصر المعارض بالكرم إسناد جوائز الدورة 40 من معرض تونس الدولي للكتاب، وذلك خلال حفل أشرفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية التي أشارت في كلمة لها بالمناسبة لأهمية هذا الموعد الثقافي الذي يعد فضاء حيويا يحتفي بالكتاب وبمهنيه، ويعزز الحوار حول قضايا الكتاب ويربط بين الكاتب والقارئ من أجل المساهمة في دعم الإبداع وترسيخ مكانة تونس كحاضنة للفكر. أظهر تقرير سنوي حول واقع الحرية الصحفية في تونس خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل 2025 إلى الفاتح من أفريل الفارط، تراجع عدد الاعتداءات المسجلة ضد الصحفيين بنسبة 40% مقارنة بالفترة السابقة. تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع، وذلك بدار الثقافة بسليانة في إطار تواصل فعاليات شهر التراث، وتختتم هذه التظاهرة يوم غد الأحد. هذا وانتظمت اليوم ندوة بعنوان بيوت الضيافة رؤية متكاملة للعمارة التراثية من التوثيق إلى الاستدامة، تم خلالها تقديم مداخلات حول التراث المعماري المستدام والقرى الجبلية التاريخية بالجهة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيون اليوم جرى غارة من طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت وسط قطاع غزة، وكان فلسطيني آخر قد استشهد في وقت سابق من اليوم جرى إصابته بنيران جيش الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب القطاع. استشهد شخصان اليوم في غارة جديدة شنها الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن غارة شنتها الطائرة الحربية الصهيونية على مبنى سكني وتجاري في بلدة زبدين أدت إلى استشهاد الشخصين. أعلن خفر السواحل اليمنية اليوم أن ناقلة نفط تعرضت للاقتحام والسيطرة من قبل مسلحين مجهولين قبالة سواحل محافظة شبوة قبل أن يتم توجيهها نحو السواحل الصومالية. وختاما، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ساتكوم اليوم تحويل مصاري 48 سفينة لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: نبض المساء.

0: نرجع له بعد شوية جوزيف، وأكيد مواصلين معكم مستمعينا ديما في إطار متابعتنا الثقافية أجواء الاستعدادات الخاصة بمناسبة الاحتفال بشهر التراث في دورته 35 تحت شعار التراث وفن العمارة. تسعد دار الثقافة كسرى إلى الدورة الجديدة للملتقى الوطني للشعر الشعبي دورته 12، وباش ناخذوا أكثر التفاصيل على الدورة هذه مع سيدة إيمان رباعي. إيمان مساء الأنوار، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
1: مساء النور مدام رفيق،
0: حييك هذا المساء من الكيف العالي، حيوكم أميرة الجبال كسرى هكا ولا بي. حبينا ناخذ معك فكرة على فعاليات الدورة عدد 12 من الملتقى الوطني للشعر الشعبي بكسرى، وقتاش تنطلق الدورة هذه، وأيضا فكرة على فعاليتها.
1: بالنسبة للدورة التسمية من الملتقى الوطني للشعر الشعبي، هي تظاهرة ثقافية تحت إشراف المندوبية الثقافية لشؤون ثقافية بسليانة، وتنظمها دار ثقافة كسرى. وثنية الدورة 12 تمتد من 8 ل 10 ماي، وتتضمن برنامج متنوع خاص بالشعار شهر التراث السنية التراث وفن العمارة.
0: عندكم برشا ضيوف يعني على المستوى الوطني، وأيضا في إطار التذكير أنه المحور السنية هو المحور الأساسي فن العمارة هكا ولا؟ أي
1: فن العمارة السنية ركزنا عليه في الدورة هذه من خلال الندوات الفكرية، المعارض والورشات، وحتى الشعر الشعبي ضمن القصائد تدرج في هذا الإطار إن شاء الله.
0: وإحنا نعرفوا أنه كسرى معناها فيها مجموعة هامة ومعناها من المختصين في الشعر الشعبي، واللي يعتبر معناها الحصيلة متاع الإنتاجات متاعهم والإبداعات متاعهم مطلوبة برشا يعني على المستوى الوطني. حبيت نرجع معاك لورشة استغلال الذكاء الاصطناعي لخدمة الموروث الثقافي بمدينة كسرى، تحكي لنا شوية معناها على التفاصيل متاع الخيار هذية في ظل ربما الرقمنة، كيفاش نجموا نتعاملوا مع فعاليات الدورة الجديدة للملتقى الوطني للشعر الشعبي بكسرى؟
1: والله احنا حبينا سنة يكون البرنامج متنوع، دخلنا في الثقافة الرقمية، الندوية، كل شيء حصيله. وبالنسبة للورشة هذه هي ستقدمها الأستاذة بسمة الحرباوي، ستقوم بعرض صور وفيديوهات عن العمارة فن العمارة بكسرى والتاريخ متاع المدينة، حصيل التعريف بها بطرق رقمية حديثة تجلب سواء كان الأطفال أو الكهول طريقة جديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. إحنا ديما نقولوا أنه أميرة الجبال كسرى وتحديدا دار ثقافة بكسرى تفتح أكيد يعني الرحاب متاحة لاستقبال مجموعة هامة من فرسان القوافي للشعر الشعبي اللي تتغنى بتونس بعراقة المعمار متاحة وبمدينة كسرى تحديدا، وانتم خصصتوا ربما محور من محاور اللقاءات وأيضا الورشات في الحديث عن الحوش التقليدي في قرية كسرى، وأيضا ورشات الفنون التشكيلية حول فنون العمارة بكسرى، وأيضا الكي على الخشب، وهي كلها تفاصيل تتعلق بفن العمارة خاصة الحصن البيزنطي اللي يعتبر نموذج حي في إطار هذه الورشات من الخاصة بالتصوير الفوتوغرافي. الشعراء اللي باش يجوكم الشاعر أحمد العبيد بيسي هكا ولا؟
1: اي الشاعر احمد العباسي، كمال الخليفي، سي مبروك عبد المولى ان شاء الله، عن اصيلة مدينة مكسر ميلا العياري. عن شعراء محليين صلاح رحيمي من كسرى، في الهادي بن مسعود من روحية، صغير المحويشي من العروسة، حصيله وحبينا يكونوا الشعراء من الولاية ومن خارج الولاية.
0: 3 أيام 8، 9، و10 ماي 2026. هذه فكرة على فعاليات الدورة 12 من الملتقى الوطني للشعر الشعبي بكسرى، ونعرفوا أنه عنده ذواقته وعنده ناس تتفنن وتختار أنه تجي خصيصا لهذا النوع من العكاظيات أو الشعر الشعبي اللي يتغنى بطبيعة الحال بكل ما هو تراثي وبكل ما هو عراقة العمارة وبمدينة كسرى تحديدا. فنتمنى إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لهذه الفعاليات، وإن شاء الله جمهورها يلقى المؤانسة والإمتاع، وإحنا ما نشكوش في هذا، خاصة أنه عندكم برشة مواعيد سابقة في إطار الاحتفال بشهر التراث تحت شعار فن العمارة من 18 أفريل ل 18 ماي. ما زالت الفعاليات متواصلة هكا ولا سيدة إيمان؟
1: هي الفعاليات ما زالت متواصلة بولاية سليانة، والتظاهرات ما زالت ناخذ حظها إن شاء الله، ومتنوعة التظاهرات والعناوين متنوعة، وإن شاء الله نفوا بالغرض. ومدينة كسرى هي مدينة سكانية، معناها سكانية معروفة بالتعق بالحضارات والمعمار متاح، وحبينا سنين ندرس هذا في هذه الدورة والنوع والأنشطة. وحصلوا عنا زيد مدام رفيقة عنا عرض تراثي مع الفنان زيد معز الترودي، هذا مش إن شاء الله يكون عرض فني إن شاء الله يجلب الجمهور ويكون فسحة للترويح وفي نفس الوقت الاستمتاع مع الأوراق.
0: هذه ما نشكوش فيه أكيد، وإن شاء الله كما كنت تحكي مدام إيمان الأربعي مديرة دار الثقافة بكسرى، أنه برشا من المتذوقين لهذا اللون من الشعر الشعبي، وأيضا من هذه التظاهرات اللي تحمل في أبعادها ربما كوكبة من الشعراء ومن التظاهرات اللي الهدف متاحها حماية التراث و خلينا نقوله تزكية التراث والاحتفاظ بكل ما هو موروث، سواء بالكلمة بالمغنى وحتى بالفرجة وحتى أيضا بالورشات اللي مخصصة،
1: كل معارض اللي تبرز الخصوصية المعمارية والفنية للمدينة.
0: حظ موفق لكم، وإن شاء الله نكون متابعينكم إذا من يوم 8 حتيش لل 12 ماي هكا ولا
1: من 8 ل 10 ماي.
0: العشرة ماي دونك 3 أيام. شكرا جزيلا ليك ويعطيك الصحة، نخليك أكيد تواصل في إطار الاستعدادات، وشكرا ليك وإلى اللقاء.
1: يعيشك، شكرا على الاستضافة،
0: إلى اللقاء.
1: عايش. سلام. عايش. سلام.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إذن مستمعينا، راجعين وواصلين معكم أكيد مشوارنا في نبض المساء على موجات إذاعة الكيف. حكينا واستضفنا أكيد مجموعة من المشرفين على بعض التظاهرات الثقافية. كالعادة نذكركم أجواء الكيف اللي تحتضن أكيد مهرجان الجاز، وما زالت تعيش على إيقاع هذه التظاهرة الفنية اللي فيها وعندها جمهورها وعندها متفننيها. وإحنا أكيد نحبوا ديما البلاد تكون حافلة بكل يعني الألوان الثقافية والموسيقية، باش الناس تعيش والناس تكون قادرة على التفاعل والتواصل، وهذا الأساس في أنه تكون فما تظاهرات، وفي الأساس أنه يكون فما احتفالات، وتكون فما أيضا اهتمام بالموسيقى بالفن وبالثقافة. يعني اليوم وقت نحكيه على الثقافة نحكيه على الروح متاع الشعوب ومتاع الإنسان اللي حب يعبر، اللي حب يتنفس، اللي حب يرقص، واللي حب أيضا يستمتع بالأجواء هذية. وكما تعرفوا مهرجان سيكا جاز في دورته 11 يفرض على يعني الذواقة متاعه وعلى المهتمين بالكوكتيل هذية واللون هذا من الموسيقى، أنه يكون حاضر، أنه يكون جاز، أنه يكون عايش لحظة بلحظة مع إيقاعات الجاز ومع هذا اللون الموسيقي. احنا ما زلنا معاكم وما زلنا نتفنوا اكيد على موجاتنا مساحة طربية لأحلى مستمعين.

حلوة شو والمحبة.

0: ما زلنا مواصلين معكم المشوار في نبض المساء على موجاتنا. اهلا وسهلا بكل متابعينا بالناس اللي التحقوا بينا توا في الاستماع، وما زلنا كالعاده في اطار متابعتنا نحكيوا على سهره فنيه تحييها المجموعه النسائيه بقياده الاستاذه مريم الترزي ضمن فعاليات مهرجان سيدي حماده للتراث. السهره ان شاء الله تنطلق الليله في حدود 9 ليلا، والفضاء نتاعها بطبيعه الحال بجبل السرج بولايه سليانه. اللي حابين نذكروه انه الحفل تحت اشراف جمعيه مهرجان سيدي حماده للثقافه واحياء التراث، واللي فيه برشا فعاليات وفيه برشا ايضا تظاهرات وفيها خرجه لحجيج ولايه سليانه. ان شاء الله بطبيعه الحال كل هالاجواء هذيا اللي فيها برشا ود وبرشا محبه وفيها برشا تفاصيل مع العادات والتقاليد ومع تراثنا ومع ايضا سيرتنا في المناسبات الدينيه والاجتماعية اللي فيها برشا نكهة وفيها برشا فن زيدا. أيضا نحكي على التراث بريشة شبابنا. التراث بريشة شبابنا هي مسابقة في الرسم تنظمها دار الشباب لكسور تحت الشعار هذية في إطار إحياء شهر التراث، شعاره ماض نفخر به وحاضر نبنيه. والمسابقة هذية باش يكون على امتداد 3 أيام، أيام 8-19 ماي 2026، وتكون في إطار فضاء دار الشباب لكسور. فحظ موفق لكل المشاركين في هذه المسابقة في الرسم واللي تنظمها طبعا دار الشباب بالكسور.
1: إذاعة الكاف صوت الشمال الغربي في نفزة على الذبذبة 99.6.

أحلى ظهور للقمر اللي ملحم بركات، وإحنا وصلنا معكم لختام مشوارنا في نبذ المساء على موجات إذاعة الكيف. حبيت فقط نذكر بآخر متابعاتنا غدوة إن شاء الله في إطار الأيام الوطنية للمطالعة والمعلومات في دورتها 34، المكتبة الجهوية والمكتبات العمومية القارة والمتنقلة بولاية بيجة تتواصل فيها الفعاليات تحت شعار المكتبات العمومية عدالة ثقافة ومجتمع يقرأ. طبعا العرض بيشكون فيه عرض تنشيطي للأطفال، توقيع مجموعة قصصية للكاتب محمود العرفاوي، ورشة الكتابة الإبداعية بعنوان حرر قلمك رحلة في كواليس الكتابة الإبداعية، عرض مسرحي بعنوان ما لم تقله زرقاء اليمامة، وأيضا ورشة في القصة الثلاثية الأبعاد تأطير كل من السيدة نادية الجريري وأيضا سيدة هني العيادي، وورشة تشكيل الطين الطبيعي مع الأطفال تأثير السيد عاطف الغنمي. هذه آخر متابعاتنا، خليكم تكملوا السهرة على موجات إذاعة الكيف، ونقولكم سهرة طيبة للناس الكل. أجمل تحيات كامل الفريق.

0: نبض المساء على موجات إذاعة الكاف.
1: الثامنة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصاً، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تشتغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. قامت لجنة جهوية مشتركة تم أحداثها بولاية باجة بزيارة لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافي، التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. تدارست جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوبة المشاغل التنموية بمعتمدية ودمليز والمتعلقة خاصة بتعطل إنجاز بعض المشاريع وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية ونقص المؤسسات التربوية وإحداث قسم استعجالي بالمنطقة. تتوافد على المنطقة السياحية تبرقع عند راهم نهاية الأسبوع الحالي وفود سياحية وإعلامية للتعرف على مقومات السياحة بالمنطقة والترويج لها وفقا لما أكده المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن الشروع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الوقائية لحماية الثروة الغابية والمحاصيل الزراعية من خطر الحرائق، وذلك مع اقتراب موسم الذروة وارتفاع درجات الحرارة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 10 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات صهيونية جديدة استهدفت بلدات في جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: جاز على FM. نقل مباشر لسهرات مهرجان تيكات جاز على موجات إذاعة الكيف.

مساء الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا. اليوم استثنائيا نكون معكم من 8 للـ11. اليوم بالنسبة لمستمعينا مستمعي أهازيج، اليوم ما ثماش أهازيج، اليوم عنا نقل خاص لمهرجان سيكا جاز بالكيف. أكيد تحيتنا لكم مستمعينا الكل والأحباء الجاز اللي باش تعيشوه في ولاية الكيف. أكيد وتحيتنا لكل مستمعينا، وإن شاء الله تبقوا من بعد تتابعوا معنا سيكا جاز إن شاء الله مع نبيل الشيخاوي، باش يكون حاضر معنا في نقل مباشر ان شاء الله بقدرة ربي. تحياتنا لكم الناس الكل. اكيد يقولوا لي حاضر هو حاليا، بعد شوية نرجع مع نبيل الشيخاوي. تحياتنا لكم الناس الكل، نمشوا الاغنية وراجعين.

0: جديد مواصلين معكم مشوارنا في حصة خاصة بمهرجان سيكا جاز. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا، مرحبا بكم، عيشوا معنا الأجواء للي ما هوش حاضر لهنا في الكيف. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا الليلة مع سيكا جاز والليلة الكيف تتنفس جاز للناس اللي تحب جاز والمغرومين. تحياتنا لكم الناس الكل وين ما تكونوا في تونس خارج تونس. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما تكونوا. نمشي مباشرة نبيل الشيخاوي في مواكبة للسهرة هذه، سهرة سيكا جاز. مساء الأنوار، مرحبا بك نبيل.
1: مساء الخير، تحية ليك ليك والناس الكل هنا، تحية ليكم من فضاء القصبة أو القلعة الدفاعية اللي تحولت في الواقع القلعة الثقافية بيتم معنا الكلمة. مرحبا بكم في سيكا جاز. سيكا جاز اللي تلق في 2015 في أولى دوراته، كانت بتبيع أولى دوراته تجمع وورد ميوزك وتجمع أيضا الجاز. الانطلاقة 2015، وصلنا 2026 من مرحلة البناء إلى مرحلة القوة والآن مرحلة الصمود، لأنه نعرف مليح رغم تراجعنا مهرجانات الجاز في طبرقة وفي كارتاج وفي الجم وفي الحمامات، بقات سيكا جاز صامدة في مدينة الكيف داخل هذا الفضاء الثقافي اللي هو فضاء القصبة، داخل أسوار القصبة بتبيع ناش والدور 11 لفستيفال جاز. أكيد الافتتاح كان ممتاز أمام شبابيك مغلقة، كانت سهرة أنور إبراهيم، نسيتنا شوية في سهرة الدقة ونسيتنا في سهرة الحمامات وقرطاج، وكانت سهرة متميزة في الافتتاح. سهرة البارح ياسين بولعريس برغم أنها كانت متأخرة نسبيا مقارنة بالتوقيت المعلن عنه انطلاق الساعة 9، البارح عمل روتار 10 مع برود الطقس، ربما كانت سهرة استثنائية من حيث المناخ ومن حيث أي حتى التقديم، ما فاتش تقريبا ساعة وعشرين دقيقة بالضبط. الليلة حالة منفردة، الليلة حالة استثنائية، لأنه الليلة مش نسمع الجاز، مش نسمع معها أيضا الجناوة، لأنه برشا يعرفوا مليح كريم زياد الفنان الجزائري اللي يتلد في الجزائر ومعروف ما برشا أنه يضرب على البطري أو درومز بالمفهوم الموسيقي، كان حاضر في الواقع سنوات فارطة في الجاز كضيف. الليلة مش يكون في سهرة، نجم نقولوا اختتام في السهرات، لكن مش اختتام فيستيفال الجاز، لأنه غدوة العشية يكتمل. كريم زياد اللي يحب الجناوة، اللي يحب الجاز، اللي يحب المزج الموسيقي بتبيع ما بين موسيقى مغاربية تأتي من جبال الريف والأطلس المغاربي مرورا بجبال أوراس بالجزائر، موجودين هنا أيضا في التل العالي وتحديدا في مدينة الكيف. الليلة ثم مزج ما بين الجناوة المغربية، الجاز الجزائري والجاز التونسي، ومش يكون ضيف ضيف الانتظارات عبد الرحمن الشيخاوي، مش يكون ضيف. الآن 16 درجة فقط والطقس بارد شوية، لكن الدفء تغطيه لوحات صور الفيديوهات اللي قاعدين نشوف فيها عن مدينة الكيف، أجواء أيضا والكليراج المزيان في فضاء القصبة أحلى منها أيضا زوار مدينة الكيف اللي كانوا صامدين رغم برود الطقس، كانوا موجودين البارح، كانوا موجودين البارح الأولى، الليلة موجودين. بتبيع السهرات قاعدة تعرف تأخير نسبي مقارب الإعلان عليها رسميا في الأفيشاج انطلاق الثمانية، لكن ربما ضيوف الكيف تعرف يتغير التقليد نتاعهم لعشان يكون روتار شوية. الجروبات مستأنسين بالسهرات، مستأنسين بتكسير الزمن لأنه تختلف خاصة في الفترة هذه، وهذاك علاش السهرات بدأت تنطلق نسبيا في الساعة 9. أجواء مزيانة ريناها في مدينة
0: يعني من لول كانت متأخرة اليوم ولا خير ولا
1: هو البارح كان يعلن بالسهرات كما أنور إبراهيم كما البارح ياسين بولعريس كان برمج انطلاق من 8 تنطلق السهرات
0: الليلة،
1: لكن بطبيعة الليلة 8 احنا هاوكا موجودين جمهور داخل تبارك الله ما شاء الله كما عرفناه وعودنا في السهرات السابقة. البروفة تمت العشية، شكرا بالنسبة للمجموعة كريم مازياد حضر الأمور، لأن البارح بعض نسموه نحن الأخطاء التقنية اللي صارت في القصبة الليلة تجاوزوها على بكري شوية، لكن في المقابل أيضا السهرة مش تنطلق إن شاء الله قريب للتسعة نجم نقولوا. الليلة مش نسمع شوية البانجو، مش نسمع شوية جيتار، مش نسمع درومز، مش نسمع أيضا ساكسفون وترومبيت، مش نسمع فولكلور يجمع بين الموسيقى الجاز المتوسطية جاز مانز المعروفة بالمغاربية. إن شاء الله أيضا تكون سهرة من نوع خاص، لأنه كما حكينا الناس متعطشة موسيقى، الكيف بلاد الفن، اللي يستناو نوعية أخرى بالموسيقى تختلف نسبيا عن موسيقات اللي تعودنا بها في المهرجانات الصيفية، تختلف نسبيا حتى في التقديم والإثارة وتقديم اللوك الاخر، لانه نعرفوا مليح الاستماع نتاعنا مركز برشا على الكلمات، الان اصبح متركيز على الفنان، على الالات، على الساكسفون، على الترومبيت، على الدرومز، على الجيتار الالكتريك، على الجيتار باس، هذه الحاجات المزيانه. ايضا الجمهور اللي لاحظناه في الكيف اللي قاعد يواكب في مهرجان الجاز تغيرت الفئه العمريه نتاعو، لانه عشنا فيستيفال الجاز في تبرقه، وعشنا كيف في الحمامات، وعشنا جازا كارتاج، كانت تقريبا اولدرز او نسموهم الكبار يعيشوا بالسوفونير مع بلوز براذر ارشيتشيب، ويعيشوا مع بربرا هندريكس، ويعيشوا مجموعات قديمه وبقاو يعيشوا فيها. لكن بحكم تغير المنظومه التربويه في تونس الجامعيه وبروز ايضا معاهد موسيقيه عليا، غيرت من النسق وولات فئات الشبابيه، الفئات العمريه تتراوح من بين 20 حتى 45 سنه يتبعوا اكثر الجاز ويحبوا الموسيقى هذيا. بالطبيعه خرجنا شويه من الجانب الاقليمي لتونس، ولينا نتحدثوا على الجاز المغاربي، لانه الجامع بن كريم زياد هو جمع مدرسه موسيقيه مغاربيه، نبعد شويه على الخوصصه للجاز في مجال اقليمي ضيق. هذه الحاجه مزيانه، وصول عالميه، لانه في الرباط وفي فاس قدم عرض موسيقي مزيان في السنه الفارطه، وجمع فيها القناوه عمل لوك جديد ايقاعي خرج من القناوه الكلاسيك القناوه المودرن. الليله ربما المفاجاه كما قلنا كيفاش مشاج مع تراث شعبي كافي مع مزيج القناوه ومزيج جاز، هذا مشروع بالطبيعه ربما مش يقدمه الليله، وهذه انتظارات الكيف في سهره الليله صارت السبت 2 ماي. لكن اكثر من ذلك برشا جمهور راح يسالوا حول مهرجان مايو، لان بما انه جاو للكيف جاو لقلعه القصبه، هذا الرباط بالطبيعه باسواره جميله خرج من فضاء صامت الى فضاء مشاغب ثقافته بانواره، خلى المدينه تتحرك شويه. ربما بعض التساؤلات الاخرى اللي مش وصلوها بامانه هي انه نسب الايواء ولات في الكيف تمثل اشكاليه كبيره،
0: صحيح.
1: لانه نعرفوا مليح اغلب النزول اذا كان جمعنا نسب الاسره ما جاوش 400 سرير ولات اشكاليه كبيره. ثم سوء تفاهم ايضا، ما نقولوش سوء تفاهم، اما على الاقل اصحاب دور الضيافه وايضا الضيافه الريفيه لابد من اعاده النظر مع مديريه السياحه حول امكانيه استقطاب واستقبال الوفود هذه، وامكانيه ايضا الربط، لانه علاش لا، كما رينا في الجم يوم ما الورد ميوزك جمعوها بالقطار ينجم يجي من تونس باتجاه الجم، الناس تسهر تنجم تروح، علاش لا، شيمينو ولا غيره ينجموا ينظروا في المساله هذه باش نحل المشكله. ايضا جانب اخر، لانه يعني لينا في سهره ارنول ابراهيم زادوا دي جرادا في اخر القصبه، يعني الجمهور كان اكثر بكثير. ربما سهرات اخرى كيما انو البرام جي سهرات اقوى، دونك التفكير ايضا حتى الفضاء نجم يتسعش لكم العدد اللي يحبوا الكيف ويجوا للكيف. نقطه اخرى برشا يقول لك باهي مزيان القصبه والفضاء واحلى منها ايضا الجو اللي نعيشوه جو الجاز، لكن بخلاف الموسيقى ما تلقاش حاجه اخرى، هذه اشكاليه اخرى، لانه اللي نسموها نحن في بعض المهرجانات مش تلقى البيفات، مش تلقى حاجات، ربما الانسان مش يسهر اربع وخمس ساعات ماهوش مشان تضرب يجيب معاه الساندويتش نتاعو ولا ماكلته ولا غيره، ثم شكون هي سهريه في حد ذاتها، معناها يقول لك ربما حاجات كيما هذه تنمي الجهه وتخلي نسميها من الارتزاق.
0: اذا كان نخمو في مهرجان كيما سيكا جاز في دورته ال 11 يلزمنا الناس قاعده تجينا وفود كبيره، يلزمنا نخموا زاده انه يلزمنا الاقامه الاعاشه كله يلزموا في قالب بعضه، مش نخموا في المهرجان بركه، نخموا زاده في انه الناس الكل سواء السياحه سواء ما نعرفش الناس كلها تضافر الجهود، علاش كان يبقى واحد بركه الناس كلها تضافر الجهود ويخدموا الجهه كامله في هذا يعاون في التنميه الاقتصاديه ينعشها التنميه السياحيه كله في قالب بعضه، وقتها برشا يتشكوا. صحيح كما قلت انت مشكل في الاقامه، لانه الناس ولت الكافيه حالين البيبان ويستقبلوا في الوفود، يعطيهم الصحه الكافيه، نحب نقول لهم برافو، لانه الكافيه لهنا خلوا الناس اللي يجي نظيف يقول لك محلاها كيف راني حلي داره ويقول لي تفضل نضيفك بحذايا، هذا هو اللي ديما نقولوا الكافيه برافو ليهم وديما يعطوا صوره مشرفه، لكن المشكله في الاقامات في النزول ما همش بالحجم الكافي اللي حشتنا به، هو الاعاشه كيف كيف واحد باش يمشي باش يسهر مشكله كبيره، وهذا ان شاء الله يتلافوه، وكل عام نحكوا عليه لكن ان شاء الله يتلافوه المره الجايه.
1: نعم، حاجة أهم منها نعرف المهرجانات العريقة في الجاز هي مش سبيل المقارنة وإنما سبيل الإضافة، أنه إضافة الفستيفال إن اللي هو يكون في الفضاء القصبة، ثم فستيفال أوف اللي هو أوت سايز معنى القصبة يكون خارج فضاء القصبة، اللي عادة يعاون ويشجع شوية الناس تسمع الجاز، لأنه نعرفهم مليح الفستيفال أوف يعني مجموعات موسيقية هاوية تنجم تكون كافية كما ينجم يكونوا من تونس يقدموا في فضاءات أخرى كما يقدموا في المعتنديات ويقدموا باش ثقافة الجاز ما تبقاش محصورة أو كأن جاز موسيقى النخبة أو موسيقى أسوار القصبة فقط، لأنه نعرفه مليح فيستيفال أوف يلعب دور كبير برشا في تنميه الزاد الموسيقي في التعريف بالجروبات الموسيقيه خاصه الزيناماتور الناس الهاوي اللي تحب الموسيقى اللي تحب الجاز قادرين يعزفوا ربما التفكير. لكن ايضا لازم نرجع روحنا شويه لانه الظرفيه او الزمن اللي احنا فيه توا بزاد بطبيعه ماهوش موسم صيفي موسم مهرجانات برشا يقول لك نكتفي بالفضاء القصبه لانه الفضاءات الاخرى مازالت الناس تخدم مازالت التلاميذ يقراوا الطلبه يقراوا دونك صعيب برشا انك في الامسيات تقدم عرض موسيقي فرجوي وما عندكش الامكانيات الكافيه انك تامن اقامه واعاش للفرق اللي تجيك هاويه واللي يقدموا خارج الفضاء القصبه. هذاك علاش بقات كل تقريبا التمويلات وكل تقريبا المقومات داخل فضاء القصب لانجاح السهرات كما قلنا لانه مش بسهل بيجيك اسماء كما كريم زياد كما انور ابراهيم كما ياسين بولعراس بيجيك اسماء كما ذوما مش يحضروا ويقوموا بمهرجان جاز لانه ربما برشا ما يعرفهمش كاسماء لكن معروفين برشا في اوروبا معروفين برشا لدى محبي جاز في ايضا في المدارس الموسيقيه لانه كل واحد هو في حد ذاته مثل مدرسه موسيقيه عنده اللوك نتاعو عنده نمط موسيقي ثم كما البارح رينا الجامع بين البوب والاولديز موسيقى القديمه البارح طول انور ابراهيم قدم حاجه اخرى ان الموسيقى ما تبقى الا دواء او على الاقل تبقى هي راقيه برشا لانه نوع من الموسيقى النخبويه. الليله ان شاء الله نعيشوا اجواء مغربيه جميله برشا هذه الانتظارات في الحاجه الاحلى منها رغم برود الطقس كما قلت لك هنا الناس قياده حاضره ونجم نقولوا على المستوى الجمهور وكلوا بطاقه شكر لهم لانه رغم برود الطقس رغم ربما الفضاءات نسموها الصعيبه انهم يلقوا الاقامه يلقوا الاعاشه احيانا لكن في النهايه هذه حبيناها تنميه ثقافيه تنميه اقتصاديه تنميه اجتماعيه لانه هي في حد ذاتها زيارتهم هي في حد ذاتها نموذج سياحي داخلي نجموا ننموه ونجموا غدوه نخموا انه ما تكونش ثلاثه سهرات تكون اطول وان شاء الله ايضا التوقيت في حد ذاته يقع اعاده نظر فيه لانه طرح ناس وانا ذا عديد المرات لكن نعرف يقول لك في جوان في جويلي جويلي اوت صعيب برشا المجموعه هذه تبدا غالي من حيث الفاتوره نتاعها وصعيب برشا تلقى له رونديفو معاك دونك لازمك سيمين زوز دو سيمين وتاخذ نهار وتخلي نهارين وهذا ما يسمحش
0: على الاقل يقربوا شويه للصيف مش في افريقيا لانه القصبه بارده هو كيف بارد والقصبه بارده حتى ضيفنا باش يجوا هاكا باش يبدو الناس كلها مرتاحين هذاك علاش ممكن الكافية تعودوا على الطقس لكن ما يساش نجوب مثلا في آخر ماي نجم الطقس وقتها سخون شوية أو لجوان نتصور ما زالت التكلفة مش غالية نتصور هك ما أنا ما بديش لي
1: جدا اي ولا الحاجه الباهيه للريفنونت العائدين اللي يحبوا الجاز اللي يحبوا الجروبات برشا يتبعوها معناها وين يكون موجود هو يمشي هذه الحاجه الباهيه برشا الريفنونت اللي نعم في الليله الاولى والثانيه يجوا من اوروبا من ايطاليا من المانيا من فرنسا من تونس من اقاليم اخرى تونسيه يجوا بالذمه لانهم يتبعوا فيهم الجروبات هذوما يلاقوا فيهم مشاريع موسيقيه بالنسبه لهم ثم ايضا نجم نقولوا حاجه مزيانه هو حبهم للموسيقى ويعرفوا الكاف بلاد فن بلاد موسيقى الناس من ذوق الناس تعرف وذاك علاش ما لقوا ربما طيبة الأهالي حسن استقبال أيضا انفتاح المدينة ديناميكيتها رغم الصعوبات والظروف الاقتصادية اللي تعيشها لكن رغم ذلك ثم ديناميكية ثم انفتاح ثم تلقائية هذاك اللي خلى الناس تحب الكيف وتجي الكيف وخلى الناس تدخل القصبة وخلى الناس تعيش إيقاع جاز رغم ضغوطات المناخ رغم ضغوطات الزمن في حد ذاته لكن هذا الجاز في دورته 11.
0: تحياتنا ليك اكيد نبيل ان شاء الله نرجعوا لك وقت بدايه المشوار اكيد مرحبا بك في كل وقت كل ما يكون عندك جديد ومرحبا بكم مستمعينا الكل الليله باش نعيشوا سهره حلوه برشا في الجاز سهره مغربيه في الدوره 11 لسيكا الجاز الكيف مرحبا بكل ضيوفنا منين ما يكونوا جايونا مرحبا بكم وان شاء الله اكيد نقولوا ترجعوا لنا مره اخرى في الكيف وتكونوا حاضرين معنا في كل وقت مرحبا بكل ضيفنا تحية لكم الناس الكل نمشوا النغم ونرجع نكملوا معكم

0: ربنا يمي ما منجليكم
1: نرخيلك جناحك وبتاعك بتطعلكم
0: نرخيلك جناحك وانت حبيت طعلكم
1: مهما تغلط ولا تنزل تدي ملحك.

0: رجعنا مواصلين معكم المشوار ومكملين في سهرتنا سيكا جاز الدورة 11 ونرجع للقصبة مباشرة مع نبيل الشيخاوي. مرحبا من جديد.
1: مرحبا بك هنا، تحية ليك. حبيت تذكر حاجة مزيانة توا، الفترينغري هذه مصفرة النمساوية لسيكا جاز، مجموعة رباعية في الواقع جاز الصامت نسموهم، في شغناء لكن في تقديم موسيقى جاز، جاز بلون نسموه جاز الأبيض. ترينغري هذوما اللي كانوا موجودين في الواقع ويتعاملوا في فيستيفال سيكا جاز، الليلة رجعوا وكانت مفاجأة لزوار مادة القيافة. كنت نسمع مع بعضنا ترينغري مجموعة الجاز من النمسا.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

فيسبوك. تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف. إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. مقرين من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. www.radiokef.tn

0: التاسعة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. قامت لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بولاية باجة بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار. وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة ألفا اللافي التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. تدارست جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوب المشاغل التنموية بمعتمدية واد مليزة والمتعلقة خاصة بتعطل إنجاز بعض المشاريع وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية ونقص المؤسسات التربوية وأحداث قسم استعجالي بالمنطقة، وفقا لرئيس المجلس المحلي بواد مليزة محمد علي لينوبليا. تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع بدار الثقافة بسليانة في إطار تواصل فعاليات شهر التراث لتختتم غدا الأحد هذا. وانتظمت اليوم ندوة بعنوان بيوت الضيافة رؤية متكاملة لعمارة العمارة التراثية من التوثيق إلى الاستدامة، تم خلالها تقديم مداخلات حول التراث المعماري المستدام والقرى الجبلية التاريخية بالجهة. تمكنت الإدارة والفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وعقاب 26 شخصاً، إضافة إلى حجز شاحنتين ودراجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عملية التحويل ومبالغ مالية. وجاء في بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم أن العملية تمت إثراء جملة من التحريات الميدانية والفنية وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشارت إلى أن أفراد الوفاق الإجرامية يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية ويتولون لاحقا قرصنة الحسابات الإلكترونية. استشهد فلسطيني اليوم جراء غارة من طيران الاحتلال الصهيونية استهدفت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. استشهد شخصان اليوم في غارة جديدة شنها الطيران الحربية التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. ويواصل الجيش الصهيوني اليوم تصعيد عملياته العسكرية حيث شنت طائراته غارات جوية مكثفة استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي في تمام العاشرة في نشرة مفصلة للأنباء. إلى اللقاء.
2: جاز على FM. نقل مباشر لسهرات مهرجان تيكت جاز على موجات إذاعة الكيف.

0: زينا بالطبيعة مواصلين السهرة معاكم ألفت ريانجولي كما قلت لمجموعة النمساوية رباعية. المجموعة هذه كما قلت اللي هي كان فجأة السهرة في حد ذاتها لأنه
1: Thank you so much. You are a very great audience despite this weather. Thank you so much. It's really nice.
0: نشكر الجمهور بكل رغم برد الطقس نشكركم برشا حاجة بنزينة برشا نقدم
1: So the next composition is called 25 and that's about a moon crater that has the diameter is 25 kilometers wide and it's named after an Austrian astronomer but yeah however have fun
0: يقول بالطبيعة المقطع الموسيقي هو اسمه 22 اللي هو رمزية للأسترونومية رمزية للفلك اللي هما بالطبيعة مدرسة قيمنا في فيينا في النمسا هي في حد ذاتها كما تسمع الموسيقى هو أجواء رحلة للفضاء رحلة للكواكب هذه أكاديمية موسيقية متقيمنا في الواقع عندها طموحات كبيرة برشا في النمسا أنها توصل تقدم موسيقى خيال هذه illusion كما يسموها مجموعة ألفا تراك اللي هم جاءوا نفسها خصيصا في هذه السهرة

0: رحلة الفضاء ما تم معنى القدمة في الواقع هو اكتشاف الجمهور اكتشاف نمط موسيقي آخر. المدارس كما قلت عندها فلسفة قيامة، فلسفة تراجعنا شوية بطبيعة المدرسة النمساوية، رؤية أخرى للجاز مان بعد شوية على الألم الأمريكي اللي يشوف الجاز مان.
1: Okay, so the next tune is for dancing. So if you feel like dancing, go for it. It's called Alpha Liquid. It's a world premiere, actually. Yeah, it's a world premiere.
0: حاجة بيك ما كنت قادم أقول المرسو الجاي فيه شوية إيقاع فيه رقص إذا كانت عم ترقص ربما رأى أنه الطقس البارد مع اكتشاف نمط موسيقي ربما جديد على الناس اللي يجي في البارد هذايا. هذاك علاش مش في التوجه أنه مش قادم مقطع موسيقي فيه شوية إيقاع فيه شوية ربما نظرة أخرى على الأقل نسموها نحن فيبريشن يسخن شوية الجو في القصبة خاصة أنه الطقس بارد. نذكر سيد مصابعين أنا في إطار سهرة ثالثة لمهرجان الجاز سكة جاز في مدينة الكيف في الدورة 11 كما قلنا هذه فرقة موسيقية.
1: This is also our last song. Thank you so much. Thanks for everybody who is involved here and to the Austrian Embassy. It's really a pleasure to be here. Thank you so much.
0: يقول هذا المقطع بشكل الأخير بطبيعة بتوصية من إدارة المهرجان لأننا نعرف مليح تم التزامات مع مجموعة كريم زيد فيما بعد.

0: هكا ينتهي العرض الاول الفاتري نقولي نحب نشكرهم برشا لانه قدموا مسود جاهز ويتجاهز.
1: Thank you so much. الفاتري نقولي فيليب كيمبرغر فلورنت لينغا الزيبر ياكوب كاميرا. Thanks.
0: اذا ربع الفاتري نقولي قدم العرض كما قلت نتاع نصف ساعه كهديه مسفره النمساويه في تونس. اكيد انه بعد شوية مش نعيشوا إيقاع آخر مع كريم زياد مع مجموعة أخرى جناوة ديفزيون ورحلة كبيرة نرجع سيدويتنا نرجع أنغامنا في انتظار ربما مش عملوا تحقيق بعد شوية إذا كان بتبع الارتيست أن يكونوا معنا شهداء عبر موجات إذا عتلقيف نمشوا سيدويتنا نمشوا أنغامنا ونرجع لكم إذا كان بتبعها بكنا أنه ناخذ روبورتاج مع المجموعة هذه بتبعها وعدنا بكرة شوية أن نجم يكونوا معنا عبر موجات إذا عتلقيف كيف لكم الخط مباشرة من الاستوديو بعد نعود لكم. دائما في سيكا جاز الرحلة بزيت بس معكم أصدقائي في سهرة الليلة كما قلنا سهرة الليلة تجمع مجموعة كريم زياد في سهرة السبت الليلة الثالثة من سيكا جاز في الدورة الحادي عشر بتبيع في انتظارات بعد شوية مش تكون مجموعة كريم زياد مجموعة كما قلت فيها الجنيوة فيها موسيقى فيها أخرى مغاربية جميلة برشا سمعنا مقاطع موسيقية حلوة مزيانة هنا إذا كان معي في الاستوديو نرجعوا شوية أنغامنا من الاستوديو بعد بتبيع إذا كان ثمان إمكانية نعمل لقاء حصري مع مجموعة ألفا كورتد إذا كان بتبيع ثم إمكانية ريبورتاج معهم.
2: Il y a quelques retouches techniques pour notre deuxième équipe. Donc pour 15 minutes, il y aura une toute petite pause. Et merci pour votre attention.
0: 15 دقيقة d'intérêt Karim Ziad, inshallah, bientôt.

تحياتنا لكم أكيد مواصلين معكم المشوار وفي سهريتنا لليلة سيكا الجاز من القصبة. تحياتنا لكم الكل أكيد الجمهور مستمتع بالأجواء الاحتفالية هذه المزينة برشا أكيد للناس اللي يحبوا أغاني الجاز. هذا سيكا الجاز في الدورة 11. تحياتنا لكم الناس كلها راجعين.

Yeah.

البداية بتبيعها مع جماعة كريم زياد، وقدم معها حميد القصري الفنان الموسيقي المغربي فنان لكناوة في سهرة اللي صارت كريم زياد مباشرة من فضاء القصر في دار 11.

0: العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم، ومن أبرز عناوينها: إحداث لجنة مشتركة لمتابعة سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط بولاية بجة، معاينة جاهزية مراكز تجميع الحبوب بولاية جندوبة، وحملات تحسيسية للوقاية من الحرائق لإنجاح موسم الحصاد، وفود سياحية وإعلامية بتبرقة للتعرف على المقومات السياحية بالمنطقة والترويج لها. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. قامت لجنة جهوية مشتركة تم إحداثها بولاية باجة بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة ألف اللافي، التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة.
2: شفنا أعداد القطيع وشفنا مدى معناها توفيرها في السوق، وشفنا الأسعار اللي كانت مغايرة للأسعار اللي سمعنا بها، أسعار معناها مدروسة. نتوجه للمستهلك كونه يتصل مباشرة بالمربين. احنا العدد الجملي المتواجد في ولاية باجة بين 30 وبين 35 ألف، الموجود أعداد الأضاحي ومتوفرة عند المربين في داخل الضيعات بتاعهم، فما أنواع. الإقبال محتشم على اقتناء الأضاحي، احنا مازال توا شهر، العبيد خذيت شهرياتها، أما الإقبال ضعيف ومحتشم. صحيح تسعيرة متاع التجارة زالت ما خرجتش نقاط البيع اللي بيعوا بالكيل، احنا ديجا عندنا ثلاثة نقاط بيع المنظمة هذه، أما اللي نطمن به معناها المستهلكين رو فما نقاط أخرى عند المربين مباشرة، راهي الأسعار مدروسة.
0: أفاد كاهية مدير بالاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة خالد الخميسي بأن الاستعدادات متواصلة بولاية جندوبة لإنجاح موسم حصاد الحبوب وتجميعها، من حيث جاهزية مراكز التجميع لقبول الصابة والتحسيس بالحفاظ على المحاصيل وحمايتها من الحرائق.
3: تم لجنة جهوية تكونت على مستوى الولاية، تتكون من الاتحاد الفلاحين والفلاحة والحماية المدنية والان جي سي، معناتها باش يعملوا زيارات ميدانية باش تعطي تعليمات لأصحاب الآلات الحصاد ولسائقي الآلات كيفاش يعدل الآلات نتاعهم، معناتها باش لتفادي الضياع، لتفادي معناتها لك الاندلاع الحرائق أثناء الحصاد. ماذا بينا نمشوا لأصحاب الآلات هم اللي نرشدوهم وكيفاش معناتها يدخل الحقل وكيفاش يحصد وكيفاش يعدل الحصاد نتاعه باش نتفادوا برشا ضياع. عملنا زياره اولى لمراكز تجميع الحبوب معناتها باش ننصحوهم شنو النقائص اللي باش يتفادوها للتحضير عمليه التجميع، باش نعملوا لهم زياره ثانيه تاكدوا من عمليه الاستعداد لتجميع الحبوب وان شاء الله موسم طيب.
0: تدارست جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوبة المشاغل التنموية بمعتمدية وادي مليزة والمتعلقة خاصة بتعطل إنجاز بعض المشاريع وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية ونقص المؤسسات التربوية وإحداث قسم استعجالي بالمنطقة، وفقا لرئيس المجلس المحلي بوادي مليزة محمد علي لينوبلي.
4: أما النقاط اللي طرقنا ليها سنتو مناخ البنية التحتية ودمليز معروفة اللي هي منطقة مناخ تقرر البنية التحتية في أكثر حاجة بين الطرقات والجسور، ثاني حاجة المشاريع المعطلة سنتو في ودمليز مناخ وسط البلاد كما حي المستقبل كما حي تجاري، كما طرقنا زاد المناطق في وسط البلاد المناطق الخضراء اللي جردها معناها أم العائلات والوليدات الصغار في قطاع التربية زاد ناقصين ديكولاج، طرقنا موضوع هذا ونبدو في الدراسة نتاعه عقريب، في الفلاحة كالعادة الحفاظ على الصابة، طرقات معناها الفلاحية الدفاع عنها. بس كذا هما أهم النقاط اللي نقصين في دمليز، وطبيعة منسوش قطاع الصحة اللي هو أهم حاجة في دمليز اللي طالبنا به أكثر من مرة اللي هو استعجالي في وسط البلاد. ما هما بريك معناها أهم النقاط حاليا، قلت لك احنا طلقنا برشا حاجات، مي أهم حاجات معناها اللي طلقنا ليهم يمكن أبار هذه هو معناها المكتب الموحد معناها اللي قرب الخدمات المواطنين.
0: تتوافد على المنطقة السياحية برقة عند راهم نهاية الأسبوع الحالي وفود سياحية وإعلامية للتعرف على المقومات السياحية بالمنطقة والترويج لها، وفقا للمندوب الجهوي للسياحة تبرق عند راهم عيسى المرواني.
5: نتيجة ما توفرها الجهة من مقاومات سياحية وروافد إيكولوجية ومحطات استشفائية ومواقع أثرية وتاريخية وصناعات تقليدية. إن شاء الله تسجل معظم مؤسسات الإيواء السياحي نسبة امتلاء محترمة جدا مع نهاية هذا الأسبوع، علما وأن أصحاب المهنة أبدوا جاهزية كاملة واستعداد تام لاستقبال الوفود السياحية وتمكينها من الإقامة في ظروف مريحة. بطبيعة الحال المندوبية الجوية للسياحة تتولى في هذه الفترة المتابعة اللصيقة لمختلف مكونات المنتوج السياحي وتقوم بتكثيف المراقبة للمؤسسات السياحية للتثبت من مدى احترامها للمعايير المطلوبة في المهنة السياحية من حيث الخدمات المزداد ومنظومة التأمين الذاتي والسلامة العامة وقواعد حفظ الصحة والسلامة الغذائية، بطبيعة الحال بهدف ضمان ديمومة النشاط وحفاظ على سمعته ودوره المحوري في التنمية الجهوية.
0: في الشأن الوطني، تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عمليات التحويل ومبالغ مالية. وجاء في بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني اليوم أن العملية تمت إثر جملة من التحريات الميدانية والفنية وبناء على شهادة عدد من المتضررين، وأشارت إلى أن أفراد الوفاق الإجرامية يعمدون إلى إنشاء حسابات وصفحات وهمية بمواقع التواصل الاجتماعي لعرض بعض المنتجات للبيع بأسعار مغرية ويتولون بعد ذلك قرصنة الحسابات الإلكترونية. ولفتت إلى أنه تم الاحتفاظ بجميع الأطراف بإذن من النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس إثر مراجعتها، وذلك من أجل غسيل الأموال والاعتداء على الأملاك والأشخاص ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعمد إلحاق ضرر بالذمة المالية للغير والاعتداء بأي وجه كان على عمل نظام معلومات قصد الحصول على منافع مادية لنفسه من قبل تنظيم وفاق إجرامي. وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 10 أشخاص جراء عدد آخر من الغارات الصهيونية استهدفت بلدات في جنوب لبنان. هذا وواصل الجيش الصهيوني اليوم تصعيد عملياته العسكرية، حيث شنت طائراته غارات جوية مكثفة استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان بالتوازي مع قصف مدفعي، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، إضافة إلى دمار واسع في المنازل. في فلسطين، استشهد فلسطيني اليوم جراء إصابته برصاص الاحتلال الصهيوني جنوبي قطاع غزة حسب ما ذكرته مصادر طبية في القطاع. قال مساعد شؤون التفتيش في مقر خاتم الأنبياء المركزي اليوم إن القوات المسلحة الإيرانية في حالة جاهزية كاملة حسب الإعلام الرسمي الإيراني، وأضاف أنه من المحتمل حدوث مواجهة جديدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والدلائل تشير إلى أن واشنطن لا تلتزم بأي عهد أو اتفاق حسب وكالة الأنباء الإيرانية بالعربية. وقال مسؤول إيراني كبير اليوم أن مقترح طهران الذي يرفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن ينص على فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة وإنهاء الحصار البحري الأمريكي على إيران مع تأجيل المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى مرحلة لاحقة. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. إحداث لجنة مشتركة لمتابعة سير عملية بيع الأضاحي في بعض النقاط بولاية باجة، معاينة جاهزية مراكز تجميع الحبوب بجندوبة، وحملات تحسيسية للوقاية من الحرائق لإنجاح موسم الحصاد، وفود سياحية وإعلامية بتبرقة للتعرف على المقومات السياحية بالمنطقة والترويج لها. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم في تمام 11 في آخر مواعيدنا الإخبارية لنهار اليوم. إلى اللقاء.
6: جاز على FM. نقل مباشر لسهرات مهرجان تيكات جاز على موجات إذاعة الكيف.

أنا العرب بحمق إياي بحمق إياي بحمق أنا العرسي

فرحانين برشا من كنا حمد القصري موجود في صارت تديلة مع كريم زياد، جو فني يجمع بين القلاوة. بعد تقديم غنيت الله، غنيت شنوة، غنيت لميمة، كثنا الوانش، حالة موسيقية جميلة برشا مغربية، جينا من جبال أطلس، من جبال الريف، من مرورا بوهران لكريم زياد، توصلنا لفضاء القصبة على إيقاعات القناوة في الدورة 11 مهرجان سيكا جاز.

0: الوالي مولاي احمد ويا الوالي مولاي احمد
1: ايا الوالي مولاي احمد
0: ويا الوالي مولاي احمد ويا وراك ذا الخشا ناري ودا عقلي ومشى ولا تبكي ولا تحزن وراك باقي وصغير في السن يا ولي وسر السن والكفن الغالب الله وسكات حسن مولاي احمد جيلو شويه

0: Eso, eso.
1: تابع معكم السهرة كريم زياد المطرب الجو والملحن الجزائري في الواقع الليلة مزج ما بين الأغنية المغربية والأغنية واللحن القناوة مع بيع سهرة القناوة.

صوت الفنان حميد القصري كما كنت نسمعوا فيه مع مجموعه كريم زياد. حبيت نعطي معلومه انه القناوه بالطبيعه هي نوعيه موسيقيه معروفه في افريقيا جنوب الصحراء عقبال تتوارد واللي ترحلوا في الواقع من النيجر من تشاد من مالي من بوركينا فاسو موريتانيا من السنغال بجنوب المغرب الاقصى وهنا انتشرت بطبيعه موسيقى القناوه وتعرفت في المغرب ووظفها كريم زياد الملحن الجزائري وكان حاضر للديو حميد في الواقع قدم لوحه موسيقيه جميله برشا قاعد يتفاعل معها جمهور في اطار سهره ثالثه من سيكا جاز.

بآلات بسيطة بكلمات فيها روحانيات، كلمات فيها معاناه اجتماعيه، بكلمات تعود بنا الصحراء الافريقيه، بكلمات تعود بنا ايضا لشعوب المغرب، لشعوب افريقيا. هكا القناوه هي فرجه، هي استماع، هي موسيقى، هي اجواء. هذه القناوه بالطبيعه وظفها كريم زياد في اطار عولمه القناوه، وخرجت من عزلتها من المغرب، من الجزائر، لتدخل

تحيتنا لكم وأكيد مواصلين فيما تبقانا معاكم من سهرتنا لليلة في سكة الجاز مع الجاز ومع الجنوية. كنتوا تسمعوا معانا سهرة حلوة برشا في القصبة، الناس اللي حاضرين في المهرجان برشا جو برشا أمبيونس قاعدة تصير في القصبة حاليا، إن شاء الله سهرة ممتعة ليهم الناس الكل، ونحن باش نواصلوا معكم في الدورة.

0: عز جنطار طار طار طار طار طار يطير طيرا.
1: لا باش نجاوبك يا قاسم باش نجاوبك قاسم يوروك
0: مظلوم
1: نجوم الليل
0: اي

هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا لليلة من حصة خاصة مهرجان سيكا جاز. تحياتنا لكم الناس الكل وتحياتنا للفريق المتواجد في القصبة أكيد الكل تحياتنا لهم نبيل الشيخاوي سليم الرزقي علي اليونسي المتربص ريان أكيد زيد اللي التحق بركب ريان برمضان تحية لهم الكل زملائنا شكرا النزار شكرا الهاجر شكرا لكم الناس الكل ونقولكم تحياتنا لكم وليلتكم زينة.

جاز على FM. نقل مباشر لسهرات مهرجان تيكت جاز على موجات إذاعة الكيف.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاشل تاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: الحادي عشر ليلا هنا على موجات إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. قامت لجنة جهوية مشتركة تم أحداثها بولاية باجة بزيارات لبعض نقاط بيع الأضاحي لمعاينة سير عملية البيع والأسعار، وفقا لتصريح رئيسة قسم الإنتاج الحيواني بالاتحاد الجهوي للفلاحة بباجة الفلافي، التي أكدت أن الإقبال محتشم في انتظار تحديد الأسعار المرجعية لبيع الأضاحي بالنقاط المنظمة. تدارست جلسة عمل انتظمت بمقر ولاية جندوب المشاغل التنموية بمعتمدية وادي مليزة والمتعلقة خاصة بتعطل إنجاز بعض المشاريع وتردي حالة الطرقات والمسالك الفلاحية ونقص المؤسسات التربوية وإحداث قسم استعجالي بالمنطقة. تتواصل لليوم الثاني على التوالي تظاهرة تراثنا أصالة وإبداع بدار الثقافة بسليانة في إطار تواصل فعاليات شهر التراث لتختتم يوم غد الأحد هذا. وانتظمت اليوم ندوة بعنوان بيوت الضيافة، رؤية متكاملة للعمارة التراثية من التوثيق إلى الاستدامة. تمكنت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية من تفكيك وفاق إجرامي ينشط في مجال التحايل الإلكتروني وغسيل الأموال وإيقاف 26 شخصا، إضافة إلى حجز شاحنتين ودرجات نارية ومجموعة من الوثائق المستعملة في تحويل المبالغ المالية وهواتف جوالة تستغل في عملية التحويل المبالغ المالية. استشهد فلسطيني اليوم جراء غارة من طيران الاحتلال الصهيوني استهدفت مدينة دير البلاحة وسط قطاع غزة. وفي لبنان استشهد شخصان اليوم في غارة جديدة شنها الطيران الحربي التابع للكيان الصهيوني على جنوب لبنان. هذا وواصل الجيش الصهيوني اليوم تصعيد عملياته العسكرية، حيث شنت طائراته غارات جوية مكثفة استهدفت عدة بلدات في جنوب لبنان. نهاية هذا الموعد الأخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. مع تحيات قسم أخبار إذاعة الكيف، تصبحون على خير.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
4: إذاعة جمهورية العراق من بغداد تقدم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدباً ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
5: الفلسفة ليست برجاً عاجياً بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
4: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة شاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

0: أي زمن اعتاد فيه الناس أن يروا الفلسفة في كتب غامضة ومصطلحات معقدة؟ ظهر رجل عراقي حملها إلى المقاهي وأجلسها بين الناس، وخلط أسئلتها العميقة بضحكة صافية ونكتة ذكية. هو الأستاذ والمفكر مدني صالح، فيلسوف أدرك أن الحكمة لا تكتمل إلا إذا ابتسمت، وأن الضحك أحياناً أعمق من ألف كتاب. في هذه الحلقة نأخذكم في جولة بين محطات حياته، نقرأ أفكاره ونستمع إلى صوته وهو يحاورنا من بين السطور.
1: بدأت من قرية صغيرة لا يعرفها موظف البريد ولا تمر بها الخرائط. كنت أرى الدنيا أوسع من بيتنا الطيني، وأطرح أسئلة غريبة. سألت أمي يوما: لماذا لا نطير مثل الطيور؟ فقالت: اذهب ونم، غدا ستذهب إلى المدرسة وتعرف. لكن المدرسة لم تجب، الفلسفة هي التي أجابت، أو بالأحرى زادت الأسئلة.
0: إذن أسئلتك لم تنتهي بعد.
1: لو انتهت الأسئلة لانتهت الحياة. درست الفلسفة لكنني لم أردها حبيسة الكتب والمكتبات، أردتها أن تنزل إلى الشارع، إلى الناس، إلى المقهى، حتى إلى طاولة بائع الفول. كتبت عن سقراط وأرسطو، وفي الصفحة نفسها كتبت عن إبريق الشاي وبائع الجبن.
0: وهذا الأسلوب هو ما جعل الناس يحبونك؟
1: لم أرد أن يحبني الناس، أردت أن يحبوا الفلسفة، أن يعرفوا أن الفلسفة ليست مصطلحات معقدة، بل هي ضحكة، سؤال، حوار، نكتة عابرة تحمل فكرة عميقة.
0: وكيف تختصر رسالتك في الحياة؟
1: بسيطة، لا تخف من السؤال ولا تخجل من الضحك، كلاهما فلسفة، لكن الضحك أحيانا أعمق من كل كتب الفلاسفة.
0: سوسن فرحان إحدى طلبة فيلسوفنا تحدثت قائلة:
2: كنت أجلس في الصف الأخير ليس لأني كسولة، بل لأنني كنت أريد أن أراه من بعيد، كأن النظر إليه من مسافة يمنحك فرصة لاكتشافه أكثر. في أول محاضرة سألني: ما الفلسفة بالنسبة لك؟ قلت بخجل: علم الأسئلة الكبيرة. ابتسم وأجاب: والحياة؟ سكت، فمد يده إلى كتاب على الطاولة وقال: الحياة أن تتعلم كيف تسأل السؤال الصغير قبل الكبير. كنا نخرج من محاضرته ونحن نحمل أكثر من فكرة وأكثر من شك، لكنه كان يقول: الشك بداية الإيمان بالفكر. أتذكر يوم سقطت ساعة جيبه على الأرض، أمسكتها بسرعة وركضت نحوه، لكنه ضحك وقال: احتفظي بها، ستذكرك أن الوقت لا ينتظر أحدا، لكن الفكرة ينتظرك دائما.
0: مزج بين العمق الفلسفي وروح الدعابة العراقية. كان يرى أن الفلسفة ليست حكرا على الأكاديميين، بل يجب أن تكون جزءا من الحياة اليومية. دمج اللغة الأدبية مع الطابع النقدي، فكان يكتب بأسلوب فيه سخرية لطيفة وفكاهة ذكية. أعد الضحك أداة فلسفية قادرة على كشف زيف الأفكار أو تناقضها. الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع، أستاذ الفلسفة في جامعة بغداد، متحدثاً.
3: مدني صالح واحد من المفكرين والفلاسفة العراقيين اللي جمع بين الفلسفة والأدب، وتميز بأسلوبه الخاص الذي مزج بين العمق الفلسفي واللغة الأدبية الساخرة والموحية. هو طبعا درس الفلسفة في جامعة بغداد وأكمل دراسات العليا في بريطانيا وحصل على الدكتوراه في الفلسفة. بعد ذلك عمل الرجل أستاذاً للفلسفة في جامعة بغداد كلية الآداب لسنوات طويلة، وكان له أثر بارز في تكوين أجيال من طلاب الفكر والفلسفة. الحقيقة يعني إذا أردنا نتكلم عن مميزات وصفات هذا المفكر والفيلسوف العراقي، فهو من أبرز الأصوات التي حاولت تقريب الفلسفة إلى الناس بأسلوب ممتع وشيق. ونحن نعرف تماما أن الفلاسفة لهم أماكنهم الخاصة وأبراجهم العاجية ولغتهم التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يفهمها، لكنه كسر هذا الحقيقة، كسر هذا الجدار وهذه الحواجز، وبدأ ينشر هذه الفلسفة بطريقة مبسطة يستطيع الإنسان غير المتخصص أن يفهمها. على الرغم من أن كتاباته مليئة بالرموز والإشارات الشعرية، حيث كان يجمع بين التفكير الفلسفي والكتابة الأدبية. وكما نعرف احنا كنا نتابع في ذلك الوقت، كان ينشر في الصحف اليومية مقالاته النقدية التأملية، وفعلا كان حينما يقرأه مثلا الشاعر أو يقرأه القاص أو يقرأه الناقد العادي، يقرأ مادته أو مقالته يفهم كل ما يكتب، على الرغم من أن المقالة التي يكتبها مدني صالح مليئة بهذه الرموز وهذه الأفكار الفلسفية، ولكن لغته لغة مبسطة يستطيع أن يفهمها غير المتخصص كما أسلفنا. فضلا عن كل ذلك، عرف هذا الرجل بسخريته اللاذعة وقدرته على نقد الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي بلغة فلسفية ساخرة. كان يرفض الجمود الأكاديمي ويؤمن بأن الفلسفة يجب أن تعاش في الحياة اليومية، لا أن تبقى حبيسة قاعات الدرس. وهذا بالحقيقة طبقه في حياته اليومية تطبيقا رائعا وملموسا، كلنا كنا نشاهده حينما يجلس في المقهى مثلا، مقهى حسن عجمي، بين الكثير من زملائه من كبار النقاد والروائيين والشعراء، ويتحدث معهم، وحوله طبعا الكثير من طلابه المعجبين به والمتابعين للكثير من طروحاته الفلسفية.
0: كان مدني صالح أكثر من أستاذ فلسفة، كان مدرسة في الحياة. لم يكن يعلمك لتجيب عن الأسئلة، بل يعلمك كيف تصنع أسئلتك الخاصة. في حضرته تتحول القاعة إلى مختبر للعقول، وأحياناً كان يكسر القواعد كلها ليصنع درساً لا ينسى. ومن بين كل الحكايات التي يرويها طلابه، هناك واحدة بقيت في الذاكرة ترويها سوسن.
2: في يوم الامتحان وزع علينا الأوراق، كانت الأسئلة عميقة لا إجابات جاهزة لها. جلست أنظر إلى الورقة، لم أكتب شيئا. اقترب مني، نظر إلى الورقة الفارغة، ثم قال بهدوء: أحيانا الصمت هو الإجابة الأصدق. جلس بجانبي وأكمل: لكن الصمت لا يسمع إلا إذا عرفت كيف تملئه بالفكر. لم يخصم من درجتي، لكنه جعلني أفهم أن الامتحان ليس ما على الورقة، بل ما في عقلك وقلبك. غادر أستاذنا القاعة منذ سنوات، لكنه لم يغادر عقولنا وقلوبنا. كلما واجهت سؤالا صعبا في الحياة أسمع صوته يهمس: فكر ولا تتسرع في الإجابة. تعلمت منه أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل طريقة للعيش، للنظر إلى العالم بعين صادقة، وللصمت الذي يحمل الإجابات الأكثر صدقا. شكرا لك لأنك علمتني أن أكون طالبة طوال حياتي.
1: أنا مدني صالح، ولدت في قرية صغيرة لا يعرفها الجغرافيون إلا إذا ضلوا الطريق. أول ما فتحت عيني على الدنيا رأيت أمي تخبز وأبي يزرع وجيراني يضحكون رغم الفقر. كنت صغيرا لكن عقلي كان مشغولا بأسئلة أكبر من عمري. كبرت ودخلت الجامعة أدرس الفلسفة. قالوا لي: الفلسفة صعبة. قلت: وهل الحياة سهلة؟ أحببت سقراط لأنه كان يسأل، وأحببت أرسطو لأنه كان يدون، لكنني أحببت العراقية لأنه يمزج السؤال بالنكتة. كتبت كثيرا، مرة عن بيت الحكمة، ومرة عن الضحك والبكاء، ومرة عن أشياء لا يكتب عنها الفلاسفة أحيانا، مثل القوري، الشاي، الشارع. كنت أؤمن أن الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل هي بسطة على الرصيف يمر بها كل الناس. في الجامعة لم أكن أستاذا بقدر ما كنت طالبا بين طلابي، أتعلم منهم كما يتعلمون مني. أحيانا يظنون أنني أمزح، لكن في المزاح نصف الحقيقة والنصف الآخر في الصمت.
0: في كل جامعة هناك من يدرس ليشرح المادة، وهناك من يدرس ليوقظ العقول. مدني صالح لم يكن مجرد أستاذ فلسفة، بل كان رمزاً للفكر الحي وصديقاً للطلاب وزميلاً للزملاء. كل كلمة يقولها وكل ابتسامة يشاركها كانت تحمل درساً في الحياة، درساً لا يكتب في الكتب ولا يحفظ في الاختبارات. واليوم سنجلس مع زميله صادق حاتم لنستمع إلى شهادته عن الرجل الذي غير طريقة التفكير والعيش، وعلم كل من حوله معنى أن تكون طالبا دائما.
4: أتذكر ذات يوم دخلت القاعة متأخرا قليلا، لكنه لم يوبخ أحدا، جلس بهدوء ورفع عينيه نحوي فقط كأنها دعوة صامتة للتأمل. جلس الطلاب وبدأ الحديث عن الفلسفة، لكن بطريقة لم أسمعها من قبل. لم يكن مجرد شرح نظريات، بل كان يغرس التساؤلات. قال بصوت منخفض لكنه صارخ في أثره: لا تبحثوا عن الإجابات فقط، ابحثوا عن الطريق الذي يقودكم إليها. أحد الطلاب الذي كان يخشى المشاركة رفع رأسه وقال: لكن كيف نعرف أن الطريق صحيح؟ ابتسم مدني صالح وقال: لن تعرفوه إلا عندما تسيرون فيه، وعندما تتوقفون لتفكروا بما تعلمتم. بعد المحاضرة خرج الطلاب وهم مختلفون، أكثر فضولا وأكثر شغفا، حتى أنا زميله. شعرت أن كل يوم أمضي معه هو درس جديد في الحياة والفكر. رحل مدني صالح عن هذه القاعات، لكن حضوره ما زال معنا في كل محاضرة، في كل فكرة جديدة، في كل سؤال يطرح نفسه نسمع صوته يهمس. فكروا، استكشفوا، ولا تتوقفوا عند الإجابات السهلة. لقد علمنا أن الفلسفة ليست مجرد كتب أو محاضرات، بل حياة تعاش وعقل ينمى وقلب يفتح على العالم. وسأظل ممتنا له دائما لأنه جعلنا طلابا حتى بعد أن أصبحنا زملاء.
5: لم أختر أن أكون فيلسوفا، أنا فقط اخترت أن أطرح السؤال حتى لو لم أجد الجواب. ورحلت، لكنني تركت لكم وصية بسيطة: لا تأخذوا الحياة بجدية مفرطة، لأن الضحك أحيانا أكثر فلسفة. هناك من يتكلم بعبارات غامضة، وهناك من يكتب بأسلوب جاف، لكن قلما نجد من يخلط الفلسفة بنكهة الشاي البغدادي ويرش عليها ابتسامة ساخرة.
0: ضيفنا اليوم ليس حاضرا بجسده، لكنه حاضر بأفكاره، بكتبه، وبضحكته التي جعلت الفلسفة أقرب إلى الناس. اليوم نسافر إلى حياة مدني صالح، فتحدثنا سوسن قائلة:
2: دخلت القاعة متأخرة، كان يجلس خلف الطاولة، عيناه تلاحقاني، لا بعين الأستاذ الغاضب، بل بعين الأب الذي يسأل: أين كنت؟ جلست فابتسم وقال أمام الجميع: أحياناً التأخر عن الوقت ليس خطأ، بل الخطأ أن تتأخر عن نفسك. تلك الجملة أربكتني أكثر من أي سؤال فلسفي، كأنها مرآة وضعت أمام حياتي. بعد المحاضرة لحقته إلى الممر، سألته: كيف أعرف أنني لا أتأخر عن نفسي؟ أجاب: حين يكون فكرك أسرع من خوفك، أنت في الوقت المناسب. ذلك اليوم لم أتعلم درسا في الفلسفة، بل تعلمت درسا في العيش.
0: ولد مدني صالح عام 1932 في قرية صغيرة في محافظة الأنبار. هناك حيث الأرض طينية والسماء مفتوحة على أحلام الأطفال، بدأ مدني رحلته بأسئلة أدهشت الكبار. كان يسأل: لماذا نعمل في النهار وننام في الليل؟ ولماذا لا تضحك الحيوانات؟ لم يكن يعرف أن هذه الأسئلة هي البذور الأولى لرحلة فلسفية طويلة. انتقل مدني إلى بغداد ليدرس الفلسفة في جامعة بغداد، وتدرج حتى حصل على الدكتوراه وأصبح أستاذا فيها. لكنه لم يكن أستاذا عاديا، كان يدخل القاعة بابتسامة ويبدأ المحاضرة بحكاية أو طرفة، ثم ينزلق بسلاسة إلى أعقد المفاهيم الفلسفية. الدكتور مؤنس عمار الراوي، أستاذ الفلسفة في جامعة النهرين، متحدثا:
6: هو ليس مع فكرة الحضور والغياب، كانت فكرة يعني ملزمة، في يعني أنه ينبغي أن الأستاذ يسجل الحضور والغياب. وأتذكر أنه من الممكن أن تخرج خارج القاعة وكأنه لا يراك، ولذلك هو يتغاضى عن تصرفات صبيانية مثل هذه، انفعلها أحد الطلبة ويفعلوها مرات يعني. اثنين هو يعني ميزته أنه يترك بصمة في ذاكرة طلبته، سواء على مستوى الأداء يعني التعابير الجسد، أو سواء على مستوى الحكمة التي يمتلكها. أنا أحيانا كتبت أكثر من إشارة مقال عن أستاذنا، حكيم أكثر من كونه فيلسوف، بمعنى أنه يعطيك زبدة أو لب ما يريد قوله في كلمة واحدة أو في جملة واحدة. نشرت دار الشؤون الثقافية في زمن النظام السابق كتاب كتيب صغير له اسمه ما بعد الطوفان، يعني تنبأ بهذا الوضع وما نصل إليه في هذا الوضع، يعني أنه من ضمن عباراته أن لربما سيأتي يوما شخص ما يصعد إلى خارج الكرة الأرضية فيهدد كل بشر، يهدد كل الكرة الأرضية بنفيها. وحدث ما حدث يعني شخص مثل أسامة بن لادن أو البغدادي أو داعش أو وحتى ترامب، وما يتعلق أيضا بالثقافة الأورو أمريكية يسميها أو روبن كروزوية. دانيال دوفو يقول لك شخصية اسمه فرايدي اللي هو ويا روبنسون كروزو، روبنسون كروزو يمثل الكولينيال الغرب المسلم، وفرايدي يمثل هذا العرب المسلم اللي هو روبنسون كروزو يصنع له صورته، وفرايدي يصدق أن هذه الصورة هي صورته الحقيقية التي لم يرسمها هو وإنما رسمها من هو الغربي. الآن نحن كلنا مثلا نتحدث عن أن الغرب روحاني والشرق مادي، وهذه الفكرة سادت باعتبار أن الأديان ظهرت في بلاد الشرق، ولكن على مستوى السلوك الاجتماعي والإنسان هذا لا يوجد أدلة أكدها على أن هناك طابع خاص روحاني لدينا وهناك طابع خاص مادي لدى الغرب.
0: كان يقول لطلابه: الفلسفة ليست أسئلة في الامتحان، الفلسفة سؤال في الحياة. كتب مدني صالح مقالات وكتبا أصبحت علامات في الفلسفة العراقية، منها بيت الحكمة الجديد، الضحك والبكاء، وفيزياء الكلام. فيها كان يمزج بين سقراط وأرسطو، وبين بائع الشاي على ناصية الشارع. كان يؤمن أن الضحك فلسفة، وأن النكتة الذكية قد تحمل من الحكمة ما لا تحمله الصفحات الكثيرة. عودة إلى الدكتور أحمد عبد الكريم الشماع قائلاً:
3: كان الرجل رحمه الله من أكثر المفكرين العراقيين حضوراً في الوسط الثقافي في السبعينيات وحتى التسعينيات، جمع حوله تلامذة ومحبين بسبب شخصيته الكاريزمية وأسلوبه المختلف، مثل حالة خاصة في الفلسفة العراقية. على خلاف كثير من المفكرين العراقيين، لم يلجأ مدني صالح إلى لغة جامدة أو مصطلحات معقدة مغلقة لا يستطيع أن يفهمها أحد، بل كتب بلغة مدهشة قريبة من القارئ، مشبعة بالصور البلاغية والرموز والاستعارات. وكما أسلفت طبعا، فقد استخدم مدني صالح السخرية اللاذعة كأداة فلسفية في الواقع السياسي الاجتماعي بعمق، لكنه أخفاه في عباءة الفكاهة والتهكم، الرغم من هو يعني شكله كأنه وجه متجهم أو غاضب أو حزين، ولكنه يحمل في داخله روحا شفافة وجميلة وتواقة إلى التحرر والانطلاق.
0: وها نحن نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حيث كنا مع سيرة الفيلسوف والمفكر العراقي مدني صالح وفلسفته التي تجاوزت الكتب إلى الشوارع وإلى المقاهي وإلى قلوب وعقول الناس. هذا الرجل ترك بصمة واضحة في عقول وقلوب طلابه وزملائه، والذي جسد الفلسفة ليس فقط في الكتب، بل في كل كلمة وفي كل لحظة عاشها مع من حوله. نتمنى أن يظل صوت مدني يهمس فيكم، وأن تستمروا في التساؤل والتفكير والعيش بفلسفة كما علمنا هو، بابتسامة وسؤال ونكتة عابرة تحمل حكمة عميقة.
7: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام، فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
8: إذاعة جمهورية العراق من بغداد قدمت لكم فيلسوف عاش بين الفكرة والكلمة، جعل من الفلسفة أدبا ومن الأدب فلسفة. رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح.
5: الفلسفة ليست برجا عاجيا، بل مقهى مفتوح على ناصية الطريق.
8: رحلة فكر، الفيلسوف مدني صالح. إعداد سميرة تشاد. رحلة فكر، جعفر الزبيدي مخرجاً.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
1: صباح المحبة، صباح الود، صباح الخير الناس الكل. مرحبا بكم اليوم في منوعات لقاء الأحد. لقاءاتنا بدأت من الأحداث، إيقاعات نقول لكم تحية لكم، أحلى أنغام، أحلى إيقاعات نعيشوها عبر موجات إذاعة الكيف. أكيد 120 دقيقة نعيشوها أجواء، نعيشوها أيضا إيقاعات، خاصة أن الفرحة كانت عامرة البارح في مدينة الكيف بعد طول انتظار. ربما اللي يحب الرياضة، اللي يحب الكرة، يعشق أولمبيك الكيف، ثالث فريق متأسف في البلاد التونسية. أولمبيك الكيف يسعد لبطولة الرابطة الثانية لكرة القدم، لأكيد بعد ماتش البارح اللي انتصر فيها أولمبيك الكيف على النجم الفحص في ملعب الفحص بالذات، هدفين مقابل هدف، وسجل هدفين كل من ناحية البلومي في دقيقة 42 وغيث الزريبي ضربة جزاء في دقيقة 58. عشنا أجواء رياضية بطريقة أخرى، ورجعت المحبة أيضا لعشاق أولمبيك الكيف، ورجعنا شوية أيضا لهوية ربما المناطق هذه واللي يحبوها واللي يحبوا وينها وعلامها ويحبوا أيضا جوارات، لأنه نعرف بها لسنوات طويلة بقعد ديما الرؤية باتجاه فرق العاصمة، فرق الساحل، فرق الجنوب الشرقي، فرق أيضا أخرى في العالم، في إسبانيا، في إيطاليا، فرنسا، في أنجلترا، في ألمانيا. عشت أجواء أخرى وبعد شوية روح التوأمة، وأيضا نعرف مليح هي أجواء فرحة. نعرف مليح برشا يحبوا الرياضة، برشا ما يحبوهاش، لكن في النهاية الفرحة الشارع، فرحة الطفل الصغير، وفرحة الكبير، فرحة الذكريات خلت برشا تماسكوا كيف كيف ماش بعاد راهو على أولمبيك كيف، لأنه أيضا تونس في حد ذاتها شرفتنا في اليومين الأولين الخاص بألعاب القوى في الرباط، لأنه البارحة تونس تحصلت على 6 جوائز، وخاصة الجائزة الكبرى ألعاب القوى ونعرفوها مليحة، تحية كبيرة لذهبية اللي تحصلت عليها روعة ثليلي، ذهبية أخرى ياسين الفنيشي، فضية لأيمن كوم، فضية أخرى لروعة ثليلي، وفضية أخرى ليوسف الوهيبي. هذه مجموعة بتبيع ونعرف مليحة تونس تشارك في البطولة رقم 12 في رياضة ورياضة بالرباط، حاجة مزيانة برشا نعيشوها أفراح وإيقاعات. أيضا تتواصل أفرح في شهر التراث، لأنه يعني اليوم الكيف ومدينة الكيف تحديدا تعيش على إيقاع جو جديد، جو خاص بمهرجان وشهر التراث، أجواء في ساحة سيدي بو مخلوف، أجواء في الحديقة العمومية، أجواء أيضا في المدينة، أجواء كبيرة برشا، الخيمة الرقمية، ورشات حية، عروض أزياء، وأيضا نشاط معارض في مختلف الأماكن. إن شاء الله بعد شوية باش نتابعوا هذه الأنشطة. أنتم أيضا مسنكمش معنا أصدقائنا وتابعونا على الباج فيسبوك راديو كيف، مرحبا بكم الناس الكل. شكرا لزميلي امين رفقنا على الكونسولات، شكرا لزميلي ناجح اللي رفقني في المراقبه الفنيه، شكرا لزميلتي ايمان مرعي ايضا في البرمجه الرقميه على البوابه، شكرا زميلي علي يوسف اللي مش تابعنا بعد ان شاء الله بالصور حول افتتاح مهرجان شهر التراث بمدينه الكيف.
0: ايقاع الاحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

الأحد إيقاع الأحد إيقاع الأحد مع نبيل الشيخاوي.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقربي.
1: نشد رحال البيزا، نشد رحال قنطرة الخمسة، ما عرفش قنطرة الخمسة من بيزا بتجاهها نفسها، قنطرة الخمسة الجميلة، الصورة اللي تعطي لمحة أحلى منها عن مدينة بيزا في طريق رابط ما بين بيزا ونفزة. اليوم نعيش في سباق جميل برشا، فقران الأكيد ماراثون أو سمي ماراثون، سباق حلو برشا في باركور مزيان برشا، ستاج للوحش الكاس حق النجم نقولوا، خاصة الناس اللي تحب الكورس تحب أيضا التظاهرة هذه في أجواء طبيعية، أجواء تجمع مع ايضا لقاء رياضيين، لقاء ايضا عدائين احلى منها ما ثماش، وخاصه انه الاسابيع القادمه ايضا مش نشوفوا تريد شلطانه وكيما رينا ايضا تريد بنمتير، اجواء حلوه في جبال بيجا واجواء احلى في الطبيعه. معنا مباشره سي محمد بن عيش المشرف على تظاهره ران بيجا في دورتها الثالثه. اهلا وسهلا، مرحبا بك سي محمد.
2: السلام نبيل، مرحبا بك، مرحبا بذات كيف صوت الشمال الغربي.
1: ربي يبارك لك، خليناك على الطاير نتاع في الميدان حاليا.
2: طبعا مباشر دخول 21 كيلومتر، الابطال نتاع 21 كيلومتر على المباشر على اذاعه الكاف.
1: ما شاء الله، اعطينا توا فكره على التظاهره ذينا الاستاذ
2: مصطفى. تظاهره عالميه ممتازه رائعه وجميله جدا. انطلقت البارح بسبكتاكل مزيان على قنطره الخمسه. حاجه مزيانه برشا، سهره رائعه وعالميه. اليوم قريه حرفيه من اعلى طراز، قرية طبية، تنشيط الفروسية مع الصناعة التقليدية، المجتمع المدني، حقيقة حاجة مزيانة وفرحة كبيرة برشا. الناس بستة متاع الصباح كامل تراب الجمهورية من كما يقولوا من بنزرة البنجردين. تونس الكل جمعتها اليوم، باجة باجة لمت تونس الكل وبرحب بتونس في باجة.
1: تقصد توا المعرض وكل شيء يتم تم تحت قنطرة الخمسة، المسك الجميل هذاك السياحي، والا انطلاق من مدينة باجة باتجاه قنطرة الخمسة؟
2: فما القرية الحرفية نتاع الصناعة التقليدية، فما المجتمع المدني، احنا كمجتمع مدني مشاركين زادة معناتها لتظاهرة مهرجان القمح ان شاء الله خلال موسم الحصاد في جوان. زاد معناتها فما القرية الطبية من اعلى تراث، جميع الاختصاصات كلهم، الناس كل معناتها حاضرة، معناتها الاطباء والاختصاصات الكل، والناس كل معناتها قاعدة تعدي، حاجة مزيانة. فما تنشيط من اعلى تراث، زاد للاطفال معناتها العاديين، الناس كل معناتها فرحانة. حسيلو شكرا كرومبيرك، شكرا سلطة الإشراف، شكرا معناتها بلدية باجة، الناس كل الحقيقة ساهمت، الناس كل عاونت، الإدارات الكل ذات السيلة معناتها مشاركة، الحقيقة المنظمات، حسيلو هو عرس، وهي الحقيقة ذا فقران خويا نبيل انطلاق كبير، انطلاق كبير، الحقيقة معناتها تولد كبير، حقيقة هو توا معناتها على الصعيد العالمي مصنف. حاجة مزيانة برشا معك في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسة. شركة كرومبيرغ قاعدة تساهم في الحكاية هذه، ونشكروها وبارك الله فيها، وإن شاء الله في هذا الاتجاه فهمت الله ما تفليت نفس المتنافسين، إن شاء الله الشركات الأخرى زادة تشارك وتعاون معتها في هذا المد التضامني، هالمد الاجتماعي، هالمد الرياضي الثقافي. حاجة مزيانة برشا فهمت الله، الحقيقة خرجت صورة برشا مزيانة على باشا اليوم البارح واليوم، وبرشا اجانب زاد جاهم من مشاكل كالجزائر، من ليبيا، من المغرب، من اليابان، من اوروبا، معناتها جنسيات العباد الكل فهمت. اليوم هي باشا عاصمه تونس اليوم.
1: باهي برشا، خليني نمشي معاك لانه نعرف هو سمي ماراثون فقران دوره الثالثه، لو كنت تعطيني باركور بالضبط اللي يقوموا به العدائين.
2: بالضبط، هو فما ثلاثه انواع اخويا نبيل، فما معناتها كيلومتر للاطفال.
1: باهي برشا، هذايا كيدز اكسبيرينس.
2: بالضبط، فما 5 كيلومتر للمتوسطين اللي شاركت فيه انا، فهمت؟ وفما للابطال 21 كيلومتر، فهمت؟ ديجا تويك بداوا يدخلوا ال 21 كيلومتر، بارك الله عليهم، ابطال ممتازين من السنه اللي فاتت، ربحوها الاخوه الجزائريين، وبالمناسبه نشكروا الاخوه الجزائريين، حقيقه وفد ممتاز جدا. فهمت، حقيقة حاجة مزيانة برشا، حاجة تفرح، وتونس اللي نحبوها هي هذه، فهمت؟
1: ممتاز،
2: تونس الفرحانة المزيانة فهمت الله، معناتها الرياضية الثقافية كل شيء.
1: باهي برشا، باهي برشا، حاجة ممتازة برشا. خلينا نمشي معاك الأكثر، أنتم الدورة هذه ثالثة والاقتصار على يومين، ثماش في الفترات القادمة في الدورة الرابعة ومن بعدها تاخذ شوية إشعاع وتكون مدة أطول لتنشيط المدينة، مدينة باجة باتجاه نفزة، تنشيط أيضا ربوع الشمال الغربي.
2: بالضبط، هي قاعدة تكبر، هي معناتها البارح وقع سبكتاكل كبير برشا، فهمت اللي على قنطرة الخمسة، سبكتاكل عالمي معناتها صوت وصورة، حاجة مزيانة برشا، ورقص معناتها حاجة مزيانة برشا، طرقت البارح واليوم، البارح القرية الحرفية انطرقت، معناتها اليوم معناتها اليوم إن شاء الله المرة الجاية تولي على ثلاثة أيام وزيد تكبر، معناتها وعلاش لا، معناتها توا زاد الفرسان. أعطيك نكتة أخويا نبيل،
1: أي
2: فما الفرسان تويك يستناو في المتسابق الأخير، المتسابق الأخير مش يدخلوه في الفرسان
1: لأنه هي أجواء احتفالية أكثر منها أجواء نتاع رياضية
2: منافسة، هي رمزية، هي معناتها بس الفرحة والضحكة والتبسيمة. توا فما توا على المباشر أخويا نبيل فما ثلاثة فرسان قاعدين يستناو في المتسابق الاخير، المتسابق الاخير يدخل بالفرسان والطبال والزكار.
1: معناها اي واحد يتمنى ان يكون اخراني اليوم
2: اللي مش يدخل الاخر مش يفضح. عارفين وهي معناتها للدعابه هي فقط بسم الله معناتها. اما توا هاو الفرسان تويكا توكا بعدنا بعدك الصور فهمت، الفرسان ينتظروا في المتسابق الاخير اللي مش يدخل في ماراثون 21 كيلومتر. هو والطبان هو يستناو فيه حاسينه، والناس كل تستنى في المتسابق الاخير.
1: كفكره مزيانه برشا، حاجه مزيانه برشا، يعطيك الصحه انت ربي يبارك لك.
2: حاسينه هما مازالوا الناس كل تو ما عادش تستنى في اللي جاء الاول. تو الاول تخلص هي فهمت، تو نستناو في المتسابق الاخير.
1: وهذه هي الافكار الابداعيه في اجواء
2: الرياضيه. اي فهمت، حتى هي الامبيلونس تستنى وناس كل سنة في المتسابق الأخير.
1: باهي برشا.
2: فهمت، هو معناتها الفرسان يستناه وفهمت الله معناتها حتى الحصن معناتها معناتها في حر من الجمر يستناه في زاد فما طحفونا ياسر جماعة اس او اس سيانا.
1: اي.
2: تبارك الله عليهم ممتازين اليوم عملوا حاجة ممتازة وشاركوا في الأطفال بتاع اس او اس سيانا. فهمت الله معناتها مشاركين في التظاهرة هذه حسينه فرحة كبيرة فهمت الله حاجة مزيانة برشا معناتها ذكرى تحفونا إن شاء الله معناتها ثم قلت لك بقران تولد كبير فهمت الله معناتها في طار المسؤولية المجتمعية المؤسسة اللي راسي هو ظهر لي هو جروب معناتها المتسابق الأخير والناس الكل معناتها في شوق لرؤيته.
1: أكيد توصلنا الصور سي محمد ربي يبارك له يعطيك الصحة، مشكور برشا على المجهود وشكرا لكم.
2: حاجة مميزا وناجحا ومتألق.
1: شكرا لك سي محمد يوسف على تظاهرة سيمي ماراثون فاجا ارين الدورة الثالثة بمدينة باجة وتحديدا قرب قنطرة الخمسة. نبقوا في إيقاعاتنا وبعد عودة لقاءاتنا دائما في منوعة إيقاع الأحد.
0: إيقاع الأحد، إيقاع الأحد، إيقاع الأحد.

0: مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: تعيش بديت كيف اليوم انطلاق شهر التراث اليوم 29 أفريل 2020 أكيد أجواء حلوة برشا وإن شاء الله بعد باش ناخذوا الأجواء هذية مباشرة على عين مكان. لكن حبيت نعطي فكرة لصباح انطلاق تنشيط المدينة بمحفل شهر التراث لسامي الشعوري محفل شارع في فروسية في عرض الجحفة فنون شعبية دمى تقليدية عرض القلال حجم زينة برشا مع تركيز شاشة عملاقة لعرض أهم المعالم التاريخية والأثرية الموجودة في الكيف في وسط المدينة في فضاء الحديقة. بكل شوية بدأت أيضا معرض حرف الصناعات التقليدية بمشاركة مندوبي جهوية صناعة تقليدية بالكيف، معرض منتجات مجامع التنمية الفلاحية وأيضا معرض منسوجات اليدوية لكليم الكيف اللباس التقليدي بمشاركة جمعية الحرفيين بالكيف، معرض معالم المواقع التاريخية والأثرية بالكيف بمشاركة جمعية سكنة المدينة وإنماء مدينة الكيف، معرض إنتاجات نوادي الاختصاص بدور الثقافة، معرض المجسمات نماذج من معالم ولاية الكيف، معرض كتاب أيضا بمشاركة المكتبة الجهوية بال الكيف. والأحلى منها أنه بدأت منذ حين الخيمة الرقمية واللي هي في الواقع جولة افتراضية بمشاركة مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي، عرض فيديوهات للمعالم التاريخية والأثرية في مدينة الكيف ودي حاجة مزيانة برشا، معها أيضا وصولات موسيقية لتلاميذ المعاهد العمومية وأيضا مروحات في الشعر الشعبي وأجواء حلوة برشا. لكن الأحلى منها أيضا عرض الأزياء التقليدية لجمعية تثمين صنعة الجدود، والأكيد تنجم تذوقوا في مدينة الكيف الأكلات الشعبية جميلة برشا وأيضا تفرجوا في فنون التراث، والأحلى منها السبعة متاع العشرية اليوم عرض فن التراث لعبد الرحمن الشيخاوي في ساحة سيدي عبد الله بومخلوف وإحياء أيضا المعالم التاريخية والأثرية بمدينة الكيف التقليدية.

0: إيقاع الأحد. إيقاع الأحد. إيقاع الأحد مع نبيل الشخاوي.
1: يوم الأحد في البيت أجلس لا حزينا لا سعيدا، لا أنا أو لا أحد. كتبي مبعثرة وورد المزهرية لا يذكرني بمن أهدته لي، فاليوم عطلة كل ذكرى، إنه يوم الأحد، يوم نرتب فيه مطبخنا وغرفة نومنا كل على حدة، ونسمع نشرة الأخبار هادئة، فلا حرب تشن على بلد. كسل خفيف الوزن يصنع قهوتي، والهال يصحل في الهواء وفي الجسد، وكأنني وحدي، أنا هو أو أنا الثاني، رآني واطمأن على نهاري وابتعد. يوم الأحد هو أول الأيام، لكن الزمان يغير العادات، إذ يرتاح رب الحرب في يوم الأحد.